0: لمحمد عبد الكريم الهوشلي، ياسين شعبان عبد الدعوس، وعبد الكريم العوام، وعبد الله حسين الهوشلي، وهي لكم مني أسعد عبد الله الشعبي، وتصبحون على ألف خير، ونلقاكم بإذن الله تعالى في فترة أثيرية قادمة من يمن الصمود.
1: حرمان مستمر من الثروة الوطنية، وهي لهذا الشعب ليس للسعودي مثقال ذرة فيها. 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي، كلما ازدادت معاناة شعبنا وهو يعرف بهذه المعاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة وجلية للعيان، والتوصيفات لها ما قبل مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بأنها أكبر أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة.

0: $3 billion, $533 million.
1: سطوة المال، ضخامة الإمكانات العسكرية، وحجم هائل للتحالفات، عوامل كرسها العدوان السعودي ليبدو منذ الساعات الأولى لعدوانه على اليمن بهيئة المنتصر. نصر لم يتجاوز حدود تصريحات سعودية بثتها وسائل إعلام المملكة وحلفائها. سيف هذه الانتصارات تجلى سريعاً بعد رجحان كفة الجيش واللجان الشعبية في صد العدوان على اليمن. كان الميدان الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت.

0: المقاتل اليمني قال كلمته، فرغم تعاقب الفصول في سنوات العدوان كان هو الثابت الوحيد بعقيدته وصموده. الكلام هنا ليس ارتجاليا، إنه واقع دليله عدسة، ما من خيار لها إلا نقل الحقيقة.
1: أفادت مصادر العربية أن القيادي البارز
0: إعلام عربي وغربي تواطأ مع الآلة العسكرية لتتحدث وسائله المكتوبة والمرئية والمسموعة بلغة الأكاذيب لتضلل حقيقة ما يجري ولإخفاء الصورة الميدانية.
2: الجنود هربوا السعوديين.
0: تضييق فضاء البث وسيلة إضافية اتبعها العدوان كحصار إعلامي يوازي الحصار الاقتصادي والسياسي،
3: بالإضافة إلى العدوان العسكري والعدوان الاقتصادي والعدوان السياسي. كان هناك عدوان إعلامي، أستطيع أن أسميها عدوان إعلامي، من خلال إطلاق كتائب الإعلام السوداء، كتائب الإشاعات، ومحاولة تزييف الحقيقة وتقديم صورة مغلوطة للرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي.
4: الحصار إعلاميا، حتى الحصار على الإعلام الإعلام المقام، في حصار وفي منع وإنزال على هيد السلطة اللي هي ماسكة الإعلام، اللي هي ماسكة حتى الرأي العام، حتى الدول العربية اللي هي منا مشاركة بالقتال، بعضها اللي منا مشارك هو ساكت.
5: I think that the media outlet coverage is really serving the policy of the Western governments. It is selective and it is not comprehensive. It does not convey the positions of organizations like Ansar Allah, who represent a good section of the Yemeni population.

0: منذ ربيع العام 2015 والإنجازات العسكرية اليمنية تتوالى في الجبهات، عمليات وثقتها عدسة الإعلام الحربي اليمني بالصوت والصورة. تحولت كوادر الإعلام الحربي في الميدان لذراع تقاتل جنبا إلى جنب مع المجاهدين وسلاحهم الكاميرا. ومثلما حققت البندقية إنجازاتها النوعية، كذلك الإعلام الحربي بذل الدماء في سبيل نقل الحقيقة للعالم أجمع. أبهر الإعلام الحربي كل المتابعين للقضية اليمنية بمهنيته ومصداقيته، فتحول نداً قوياً لإعلام العدوان، ليس فقط في كشف بعض من بأس اليمني وقوته، بل أيضاً في كسر جبروت العدوان وكشف واقعه الضعيف والهش بمواجهة مجاهدي اليمن. تجاوزت العدسة اليمنية الحدود الجغرافية، دخلت الأراضي السعودية لتوثق ضعف العدو في عمقه وتسجل هدفاً استراتيجياً ونفسياً في مرماه.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!
2: كيف قدر هذا الإعلام أنه يطلع يظهر قدراته؟ لأنه نقل صورة مختلفة تماماً لما هو شائع. قدراته أنه كسر حاجز صمت كبير. قدراته أنه بمصداقيته العالي، أهم شيء بعملية الردع أنتي أنه تردع الآخر، تحط صمة والمصداقية. مصداقيته العالية جدا، واللي ما قدر اصلا الاعلام الاخر انه يواجهها. ما قدر الاعلام الاخر الغدك السعودي والعربي ما قدر انه يواجهها،
3: رغم ان الاعلام الحربي يعني يتخصص في الجانب العسكري، ويعني مثلا قد ليس له علاقه كبيره بالجانب الانساني وتصوير الفظائع والمآسي التي كان يرتكبها العدوان السعودي، لانه استطاع ان يقدم صوره هزت هيبه وسمعه الجيش السعودي ومرغت أنفه في التراب من خلال المشاهد يعني التي تبرز جسارة وبأس المقاتل اليمني، سواء في الأراضي السعودية أو من خلال يعني تقديم مشاهد والجيش السعودي يهرب من المواقع ويسلمها للمقاتلين اليمنيين.
4: كانوا ملاصقين لفوهة البندقية مع فوهة الكاميرا، وهذا النقل الحي والمباشر والواقعي ذي المصداقية في نقل الصورة، و المصداقية في التعامل مع المواقف والرد على أدوات الإعلام الغربية والمعادية.
5: حضور الكاميرا في المعركة اليمنية في ظل كل هذا التعقيد شكلت عنصرا حاسما في ثبات المقاتل اليمني وفي طريق الانتصار الطويل الذي يخوضه والذي سيكون مكللا حتما بهزيمة الأعداء.
0: في معركة الوعي استطاع المقاتل اليمني من الثبات في الجبهات بأحقية قضيته، بينما توالت انهيارات جيش العدوان. هروب جماعي وعمليات فرار من مواقع محصرة، ترك آليات عسكرية ودبابات مدرعة فريسة للمقاتلين اليمنيين، فقدان السيطرة على مواقع وقرى رغم دعم سلاح الجو المتفوق، الأمر الذي يفسر فشل هذه القوى البرية في التقدم على الجبهات المتاخمة للحدود السعودية اليمنية، وتقدماً مؤكداً للجيش واللجان الشعبية داخل الأراضي السعودية، لا سيما مناطق جيزان ونجران وعسير.
6: لو يعوى الآخر كيف بتكون النفسية ومعنويات المقاتل وارتياحها النفسي في أرض المواجهة، في أرض الميدان العسكري، في مواجهة أهل الشر وقوى الشر، كيف تكون نفسيتها عالية وراضية؟ ينسى الأهل وينسى الأولاد وينسى البيت وينسى الدنيا كلها، يكون حياته وروحه ووجدانه ومشاعره ذائبة في ساحة المعركة.
7: I think there is obvious parallels with Afghanistan in terms of physical nature, tribal society, underdeveloped economy. These things are obvious parallels. the political parallel in terms of what Vietnam meant for the people, both Vietnamese people, extraordinary and heroic, absolutely historic struggle, but also for American society itself when it was forced to fold in upon itself and retreat.
5: كل هذه الخبرة, كل هذه التكنولوجيا, كل هذه الرؤية المؤمنة من القمر الصناعي إلى البوينغ التي تتجسس إلى أصغر طائرة مسيرة, كل هذه عم بتأمن للمقاتل المعادي رؤية ما هو أمامه, والمقاتل اليمني في الخط الآخر يعتمد على الفطرة.
7: Because exactly, you are dealing with a very difficult struggle, and in my opinion, the character of the resistance is also an expression of the physical difficulties, nature, and hardship that they have endured. Which, how can you be a prince of the desert if you spent all your time playing Xbox in some lovely palace somewhere, compared to youngsters who from their very early age have had to battle nature and with a rifle? You cannot defeat such people.
0: بتاريخ 26 من سبتمبر عام 2015, كاميرا الإعلام الحربي وخلال توثيقها لواحدة من عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبل نهوقة, سجلت مشهداً انتشر في الفضاء الإعلامي بقوة وتفاعل معه الناشطون بشكل لافت. مقاتل يمني حاف يقتحم ورفاقه المجاهدين موقعاً عسكرياً, يدوس على الصخور بقدميه العاريتين, يلقي قنبلته اليدوية بكل ثبات ويدير وجهه مطمئناً بأنه أصاب الهدف رغم وجود قناص يحمي الموقع. صورة تحولت إلى أيقونة تختزل صلابة وبأس المقاتل اليمني. الصورة التي تركت عميق الأثر في نفوس اليمنيين غزت العالم وأصبحت حديث المحللين والمتابعين عن طبيعة المقاتل اليمني الذي يواجه أكثر الجيوش المعادية تسلحاً. الصورة نفسها تركت أثراً لها في صفوف العدوان ليدرك أنه أمام مقاتلين لا يثنيهم عن المواجهة شيء. المجاهد اليمني أبو نواف هو صاحب هذه اللقطة, قصدناه في الجبهة التي يقاتل فيها لنسأله عن هذه العملية.
8: عملية نهوقة هي عملية عسكرية قوة القوة, وأن احنا يعني قمنا بعملية اقتحام على التنكيل بعد الله الساعة 8 صباحا بدأ الهجوم, والعملية عملية يعني ترفع الرأس بفضل الله قوة القوة. احنا لما كنا تحت الموقع كان القناص في بداية الموقع البري, والباقين من جهة يمين من يعني جهة شرق وغرب وراء جنود واجد, إن يعني المجاهدين فضل الله يعني فضل الله تقدموا بقوة وشراسة, أعداء الله يعني دقوا بالفرار طاروا, وكان يعني بداية فتح الدخلة للموقع موقع أعداء الله, يعني كان فيه قناص وتبعه اثنين حماية, اثنين حماية يعني ميمنة وميسرة أو ذا حماية القناص. فالحمد لله يعني بفضل الله القنبلة يعني أنهت المشكلة هذه من بداية البرج وبعدها دخلنا.
2: هذه اللي بتمثل اللي بصراحة اللي انتشرت بعالمنا العربي والعالم الإسلامي, انتشرت واللي صارت ترمز بكل المشاهد. كنا نشوف اليمني الحافي اللي هو يصعد الجبال, اللي هو يدمر الآليات, هيدي صارت هي من الصور الرمزية بكل صراحة للمقاتل اليمني الفعلي. يعني عم يجسد هيدي الصورة فعليا, هو عم بيحطم موقع, يعني موقع من المواقع, وهو واقف بكل منتصب.
8: ما والله يعني ان الله ما نحس بأي حاجة, ان احنا طبيعي متعودين ومحصنين بفضل الله وموهين على طبيعة الأرض والباقي على الله. إحنا نفعل اللي علينا والباقي على الله، لأن إحنا متعودين وآل سلول ما يستحقوا إن إحنا نلبس لهم يعني جزمات بيادة، فإن إحنا بندعسهم حفاد.
2: مش دامر بس موقع كسر السودة السودية، كسرها فتتها مثل الحجارة اللي عم يدوس عليها هذا اليمن، الحجارة الصغيرة اللي عم يدوس عليها كان عم يدوس على هيدي الصورة. ما استطاع التحالف رغم كل الشبكة الإعلامية الضخمة، ما استطاع أبدا أن يروج ولا صورة واحدة بين فيها هذا التحالف بعزيمة وقوة إرادة.
0: في اليمن انقلبت المعادلات العسكرية وسقطت فعالية الأسلحة المتطورة أمام بأس المقاتل اليمني الذي أصبح سيد الموقف والحرب فوق رمال اليمن، وأيضا في مناطق الداخل السعودي حيث يفترض الغلبة لقوى العدوان بعدتها وعديدها.
9: هؤلاء أحد الجيش والجان الشعبية يقومون بالسيطرة على كبة العمود.
0: والحال هكذا نكون أمام حرب لا تقليدية غير متناظرة تعكس التفاوت الواضح بين كمية ونوعية التسليح السعودي أمام إمكانيات يمنية متواضعة. هذا النوع من الحروب تقتضي إرادة قوية وصبرا تميز بهما المقاتل اليمني في وقت كان العسكري السعودي عاجزا برغم كل الإمكانيات المتوفرة له.
2: بيش يسموه تقابل كبير بين صورتين، صورة اللي مجهز بالتكنولوجيا والردع والقوة، صورة الآخر اللي لا يمتلك أي شيء من الردع، اللي هو جاي من العالم الثالث ومن مستضعفي العالم الثالث وحفاته، ولا غرب يملك كل قوة التكنولوجيا التحالف الغربي والأمريكي. هذاك عاجز حتى عن أنه يكبس على الزر يحرك هالتكنولوجيا اللي هي تقصف عنه، اللي هي تقتل، عاجز حتى عن هيدا، منهزم.
4: المسألة الأكثر أهمية وهم يحملون وسائط قتال بسيطة وأدوات قتال وفي وضح النهار، وكانوا يتنقلون بين البلدات وبين القرى وبين المدن السعودية يعني يوجهون نيرانهم ضد المعسكرات والمواقع السعودية، والآخرون يفرون كما تفر النعاج بكل كبرياء أقول هذا لليمني، وبكل ازدراء أقول لهذا الرجل لهذا الذي يفر وهو مسلح بالدبابة والمدفع والطائرة وبالحوامة الهليكوبتر وكل وسائط القتال، ومع ذلك كان عاجزا عن المقاومة. لماذا؟ لأنه يدرك أنه بلا قضية، لأنه يعرف أنه يدافع عن باطل
8: مهما معهم من إمكانيات، لا مية، لأنهم معتمدين على طيران، معتمدين على أسلحتهم، معتمدين على استطلاع، معتمدين على كل شيء. إحنا معتمدين على الله، الاعتماد على الله هو يعني اللي بيأيد بالنصر ويسدد الضربات بفضل الله. إنهم يعني ما جبنا، لو كان معهم أقوياء السلاح ما يثبتوا فيه، لأنهم متعودين وما راكنين لا على الطيران وعلى إحنا معتمدين على الله.
0: السادس من شهر يناير من عام 2018، موقع الضبع العسكري في نجران يتصدر واجهة الأحداث اليمنية. عملية عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية استخدموا فيها السلم. في هذه العملية أدهش المجاهدون اليمنيون العالم في أسلوب اقتحامهم لواحد من أكثر المواقع تحصينا في منطقة سعودية، رغم قلة عدد المجاهدين وبدائية الأداة المستخدمة لاقتحام موقع، إلا أن المجاهدين بخفة حركتهم وتحركهم السريع حققوا هدفهم بالاستيلاء على الموقع بعد إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة بالعدو.
10: الشيخ الحقيقة في لقطة كاميرا
11: أنا أشهد بيض الله وجهك.
10: إيش تقول خالد؟
12: الله هي
13: بيض الله وجه أبو ناصر والشباب كلهم
14: بيض الله وجه أبو ناصر.
0: قبل تنفيذ العملية بأيام، تداول مواطنون مقطع فيديو يتباهى فيه جندي سعودي بقتله أحد المجاهدين والذي كان قناصا يمنيا. لم يتأخر الرد فكانت عملية ذات السلام.
15: الله أكبر،
0: العملية انتشرت في فضاء الأعلام، أصابت السعوديين بمقتل بعد عجز إمكاناتهم عن صد هجوم مجموعة صغيرة من المقاتلين بأسلحة خفيفة. المجاهد فوز النمري كان شاهداً على تنفيذ ما سميت فيما بعد بذات السلالم، يحكي لنا وقائعها ويروي بعضاً من التفاصيل التي لم تستطع الصورة إليها سبيلاً.
8: الموقع يعني بطوله، موقع يعني حصين وطويل، ومسافة استغرقوها يعني يشتي له ينسم، يشتو ينسمه في ال مثلاً دحين ذا الجبل يعني تشي تطلعه، أقل حاجة في ذا الجبل وانت تحتاج توقفه ثلاث مرات كي تنسم، يعني جبل شاهق. هذا الجبل جبل حصين، جبل حصين، موقع حصين رفيع، يعني يحتاج له إلى أن تنسم في الطريق ثلاث مرات حتى ترجع نخسك وتهدأ. ولكن فضل ربي ولا نسموا مرة.
6: في طبيعة اليمنيين هم يفقدوا خصومهم العنصر الرئيسي في المعركة، عنصر المفاجأة والمباغتة، والذي يعتبر في المقاييس العسكرية هو أهم عنصر، يعني عنصر المفاجأة والضربة الاستباقية التي تفقد التوازن لدى الطرف الآخر أو الطرف المستهدف. إلا اليمنيين، اليمنيين بطبيعتهم على ما أسلفت أنه يستطيعوا استيعاب المفاجأة والتكيف معها بالطريقة التي لا تحقق الأهداف لدى خصومهم.
5: هيدا المشهد أنا برأيي تحرك بين حدين. حد الأول استخدام الوسائل البسيطة، والحد الأقصى هو أن نطلق صواريخ بالستية تضرب عمق الرياض. هذا الجمع بين الأقل يعني الأكثر بدائية إلى الأكثر تطورا هو واحد من إنجازات المعركة، واحد من أسرار المعركة. وبالتالي لكل ظرف في هذه المعركة، لكل لحظة ملائكة، لكل لحظة إمكانات تسخر، سواء كانت متواضعة أو كانت فعالة تصل إلى عمق المملكة العربية السعودية، ويمكن لاحقا تصل إلى عمق دول أخرى معنية مباشرة الآن بالجريمة التي ترتكب في اليمن.
8: هناك مشاهد لم تعرض بعضها، يعني من ناحية حس أمني لم نعرضها بحيث المكان المشوف هذا. يعني شوف عندما أكسرت السلم، يعني المجاهدين صاعدين إلى الموقع أكسرت السلم، كيف باترى نفسياتهم عندما تنكسر السلم؟ والله العظيم منهم ضاحكين، يضحكوا جمعة على اللي أكسرت السلم، والمسافة لا تقل عن 100 متر، يعني يدلك على تأييد وكذا في القلوب ومعنويات عالية، يعني كأنه بيطلع يسلم على أبوه، كأنه بيطلع يسلم على أبوه. هذا مشاهد لم تعرض.
4: هذا الجندي الذي يحمل سلم ويتسلق لكي يواجه موقع متقدم للعناصر السعودية ويهاجمهم ويمارس فنون القتال التي ابتكرها ولم يتعلمها في جامعة أو في أكاديمية، هذه كلها واحدة من منتجات العقل اليمني والإرادة اليمنية الصادقة والمخلصة.
0: العقيدة القتالية هي المحرك الأساس للتوجه نحو جبهات القتال والمواجهة، كما أنها الركن الأساس عند الجيوش. في الوقت الذي عرض فيه الإعلام السعودي مناورات عسكرية لقوات النخبة السعودية في تقارير عدة في محاولة لبث معنويات القتال في نفوس هؤلاء العسكريين، كان للميدان كلمة أخرى. فرار متكرر من الجبهات، حالة إرباك واضحة، ما يفسر ضعف العقيدة القتالية في صفوف العدوان، وبالتالي فقدان الجيش السعودي القدرة على التعامل مع الوضع المستجد والدفاع عن نفسه، ليصبح همه الأساس كيفية الهرب من الموقع وتأمين طريق للانسحاب.
4: القوة في علم الرياضيات تقول مجموعة قوى العتاد، الجندي، التدريب، العتاد زائد الجندي زائد التدريب زائد الدعم المعنوي كله زائد، نضعه بين قوسين ونضرب بالعامل المعنوي، كله بين قوسين ونضرب بالعامل المعنوي، أعني به أن كل القيم ذات القدرة القتالية نسميها عوامل مضافة، لكنك تضربها بالعامل المعنوي. عندما تضربها بالعامل المعنوي، فإذا كان هذا العامل المعنوي يساوي واحد، فإن النتيجة إذا قلنا خمسة هي إجمالي القوة، ضربت بالعامل المعنوي واحد بقي العامل خمسة، ناتج خمسة. لكن في الجانب اليمني الجندي والتدريب والقوة القتال والقدرة القتالية وعناصر الجاهزية القتالية للجندي اليمني هي أقل بكثير من الجندي الغازي وجندي الاحتلال. عندما نضرب هذه القيمة بعامل واحد فالناتج خمسة. عندما تضرب الناتج للقوة الاحتلال والغزو بعامل يساوي صفر وهو العامل المعنوي فالناتج خمسة ضرب صفر تساوي صفر. إذا خمسة ضرب واحد تساوي خمسة للمجتمع اليمني وللجندي اليمني، بينما خمسة ضرب صفر تساوي صفر لهذا الجندي الاحتلال والغازي. إذا القدرة القتالية لقوات الغزو تساوي صفر، بينما القدرة القتالية للجندي اليمني تساوي خمسة.
7: So I think yes, there are parallels that can be drawn, and people who are convinced of their the justness of their battle always have an advantage over those who aren't, and that's evident in this case as well.

0: خلال العامين الأولين من العدوان بلغت خسائر السعودية أكثر من 700 دبابة تعرضت للتدمير والإحراق والإعطاب على يد قوات الجيش اليمني. الحصة الأكبر من التدمير كان من نصيب دبابة الأبرامز التي تعتبر من أقوى الدبابات في العالم.
1: دبابة الأبرامز هذه في الحدود تحولت إلى صيد جذاب للمقاتل اليمني، وكأنها أرنب أو ظبي وديع يلاحقه أسد، والولاعات لهم بالمرصاد. المقاتل اليمني سيحرق المزيد والمزيد إن شاء الله بالولاعات.
2: في وش حركت الدراعه حق سلمان؟
3: والله ما حركت الا بالقراعه والله.
0: أما حرق هذه الدبابات بالولاعة بعد وقوعها بيد اليمنيين فلها دلالات أخرى.
4: في الحقيقة هذه الولاعة لها تأثير نفسي كبير، ويبدو أن الجنود اليمنيين أتقنوا لعبة الإعلام ولعبة الحرب النفسية وأدوات الحرب النفسية، وأتقنوا إرسال الرسائل إلى الآخر. عندما يستخدم ولاعة بسيطة ويقول له إنني بهذه الولاعة قادر على حرق هذه الدبابة التي تشكل التقانة التكنولوجية الأمريكية المتطورة،
5: والمقاتل كأنه يقول أو لسان حاله يقول في الميدان أنا أملك من السلاح ما لا تملكه أنت وأقوى مما تملكه أنت، و أعطي لك إشارة ورسالة بأن هذا لا تساوي شيء وأحرقها بأهون وأضعف ما قد يمكن حمله هو الولاعة. نعم، بمعنى هذه المعدة التي أو العتادة أو العدة التي لم تقدم لك فائدة على الأرض ولم تقدم لك نصر على الأرض ولم تخدمك في ساحتك، هي بمقتضى حال لا تخدمني ولا أثق بها، وإنما وكأنه يقول له أنا أملك من السلاح أقوى مما تملك، أملك خالق هذا وهذا المخلوق وأنا في جانب خالق هذا المخلوق.
0: أرهقت الحرب الجيش السعودي بعد أن استنزفت كل قواه المادية والمعنوية. طبيعة المعركة القاسية تسببت في حالة إرباك للعسكريين، ازدادت معها وتيرة الخسائر البشرية إلى عدد لم تستطع قيادة العدوان أن تصرح به بشكل رسمي، فاعتمدت سياسة التدرج بالاعتراف بالخسائر والتكتم على الأرقام الحقيقية والكلية للقتلى والجرحى والأسرى. عدم الإفصاح عن حجم الخسائر محاولة جديدة من السعودية وتحالفها لحفظ ماء الوجه أمام الهزائم المتكررة على مدى أعوام العدوان، وخوفاً من إثارة غضب الداخل في حال الكشف عن الأرقام الحقيقية لحجم هزيمتها في عدوانها على اليمن.
6: جارديان بأحد المرات، يمكن روبرت فيسك إذا أنا مني غلطان، كشفت مرة إحصاء حقيقي لعدد القتلى السعوديين حتى بدول عربية أخرى منخرطة بحرب اليمن، من سر أنه عم بتم إخفاء القتلى. هيدا أولاً دليل عجز، دليل عدم قدرة على تحمل ثمن العدوان، دليل خوف من تداعي هذا الأمر على مجتمعات هذه الدول.
5: بالنسبة لقضية الجيش السعودي والإماراتي وتحفظهم على كثير من المعلومات وعن الخسائر الفادحة التي تطالهم وتلحق بهم، وهو مؤشر نصر لقضيتنا ومؤشر نصر لحقيقة وصدق وعدالة ما نحن فيه، وأيضا دلالة على ضعف ووهن ما هم عليه.
0: في مشهد جديد نقله الإعلام الحربي اليمني نكون أمام حالة إضافية تكشف لنا حقيقة المقاتل اليمني والأخلاق القتالية التي يتحلى بها. في الصورة مجاهد يحمل رفيقه الجريح على كتفيه، يجتاز وابلاً من الرصاص في منطقة ينعدم فيها الشجر والحجر. بثبات وعزم دون تردد ينقل خطاه الواحدة تلو الأخرى دون أن يتمكن سيل من الرصاص من إصابته، رغم أنه هدف واضح ودقيق. بالرغم من أن المجاهد يمني معروف الهوية والاسم، إلا أن الإفلاس السعودي من أي مشهد بطولي وصل حد تبني إعلامه هذا المشهد والقول بأن هذا المجاهد هو سعودي.
7: شوف الفيديو الآن، أصيب أحد زملائه خلف خطوط العدو، تنكر بلبس يمني ودخل إلى داخل الأراضي اليمنية وحمل زميله على ظهره. هذه اللقطات مش من كاميرات سعودية، هذه من كاميرات الحوثيين.
0: بعيداً عن هذا التحريف الإعلامي وتأكيداً على الهوية اليمنية الواضحة في هذا المشهد، الإعلام الحربي اليمني مرة جديدة يواجه زيف العدوان بتصويره مشهداً لمدرعة صلبة محصنة تترك جرحاها في أرض المعركة لتهرب من رصد المقاتلين اليمنيين لها.
6: المقاتل اليمني عم يحمل صديقه الجريح أو خيه الجريح على ظهره ليرجعه، بينما المقاتل السعودي بتيجي الهليكوبتر البلاك هوك الإسعاف لتنقل الجريح. هذا إذا هن فعلا كانوا سائلين عن ظروف جرحاهم. معياريا ما بين المشهدين في تأمل، في عبر مستقات، في صورة حقيقية لمن هو صاحب القضية الحقيقي الذي من قلب الموت يصنع إرادة الحياة، وبين من هو متوفر له كل إمكانات العالم ولا يملك هذه الإرادة للبقاء والدفاع.
8: إذا ملاحظين كيف هو عم يمشي الأرض القاحلة والأرض القاحلة والحارة والرصاص ينهمر عليه، مع ذلك ماشي وعم بيحاول يركض كمان وبعزيمة منحنى أبدا ولا استكان. إذا ملاحظين لا في استكانة لا في انحناء ولا في ضعف بهذا المشهد، والرصاص بينغمر عليه. يعني هذا قمة التضحية بكل صراحة، يعني يقينا معرض للموت ومع ذلك آثر أن يموت أن يستشهد على أن لا يبقى الجريح في أرض المعركة وبيتحول فيما بعد أن يقتل.
5: قضية الوفاء في الميدان، قضية الإسعافات للجرحى يؤخذ على الأكتاف في وسط النيران متحرك، لا ينتظر سيارات الإسعاف أو للنمط العسكري المعتاد، يعني انتظار سيارات إسعاف. أتحرك أنا بذاتي وأتحول إلى سيارة إسعاف، أنقل الجريح من بين النيران وأتحرك بأي وسيلة من الوسائل الممكنة أو التي تمكن للوصول إلى الخصم أو لتحقيق الأهداف وإحباط محاولات الخصم، هي واردة لدى اليمنيين ومبتكرة في الساحة اليمنية. يعني
9: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
0: بعد مرور سنوات من العدوان باتت ملامح المقاتل اليمني واضحة المعالم بما يتمتع به من أخلاقيات قتالية تعود بجذورها لثقافة عربية وقرآنية راسخة في نفوس المجاهدين. وللأسرى لديهم معاملة خاصة عملاً بآيات القرآن والتعاليم الإسلامية.
2: نحن منكم وعليكم، نحن منكم وعليكم، أنتم مننا، ثم أخواتنا، مقرر بكم لهم.
0: قواعد الحرب ومبادئها الإسلامية طبقها الجيش واللجان الشعبية في حالات أسرهم لعسكريين سعوديين ومرتزقة، بينما في الطرف الآخر خالفت القوى السعودية هذه القواعد عند أسرها لليمنيين.
10: بطبيعة الحال لا يمكن المقارنة بين المعاملتين. الأسير
11: من أطراف المؤيدة للعدوان، الأطراف اليمنية أو حتى من الأسراء السعوديين، كانوا يحظون بالتعامل الإنساني كأسرى، لكن بالعكس كان الأسير الذي يقع من اللجان الشعبية أو الجيش اليمني يسلم للقاعدة. وشاهدنا مشاهد كثيرة، يعني مثلا عمليات تفجيرهم في قوارب، عمليات تعليق قذائف متفجرة على أعناقهم وقذفها، تهشيم رؤوسهم بالصخور، السحل وعمليات الصلب، يعني عمليات بشعة جدا يعني تعرض لها الأسرى.
8: هاي الأخلاقيات اللي هي جزء أساسي من الحرب، واللي هي بتشكل بصراحة هي نوع من الثقافة اللي بتعكس ثقافتك وثقافتك الناعمة.
0: برغم الجراح عود لذي بدء. بمقابل مشاهد الفرار في الطرف السعودي، تجد المجاهدين الجرحى بين صفوف المقاتلين اليمنيين يشاركونهم في الجبهات والمحاور. العقيدة القتالية تتجلى من جديد وتعطي نموذجاً إضافياً عن اليمني بمعنوياته العالية في مواجهة قوى العدوان. بأطراف اصطناعية أو بدونها، يعود المقاتل اليمني إلى ساحة المعركة بعد تعافيه من الإصابة.
8: يعني هذه المشاهد مش هنحكي عنها لا فلسفي ولا سيميولوجيا وتحليل صورة ولا شيء. إذا نلاحظ هون في جبال وعرة، جبال قاحلة كلها صخور كلها حجار، وهو عم يتقدم بقدم واحدة، قدم صناعية بالكاد تساعده، مبين إنه يعني بعد شو اسمه غير ثابتة. هيدا بترت، يعني بترت قدمه من الساق، والآخر يعني مقطوع اليد، يعني بإيد واحدة كيف بده يقاتل بإيد، كيف بده يلقم سلاحه وهو يتقدم. هذا الحب والعشق الرباني والإلهي هو أسمى أنواع العشق، وهو بالتالي مستحيل ردعه.
5: الجريح ولو كان مبتور الأطراف لما يشعر في أرض المعركة من أحاسيس وراحة نفسية عالية، يعمل على أن يعود إليها كيفما كانت الظروف والأحوال، وبأي حال من الأحوال يصل إليها، وبأي مسؤولية يقوم بها. أهم شيء أنه يعود في اتصاله وربطه بساحة المعركة.
7: تجلت في مشاهد عديدة، ليس أقل تسلق الجبال، ليس أقل حمل الجرحى على الأكتاف، ليس أقل أن يذهب المقطوع اليد أو المقطوع الرجل ليشارك بالمعركة مرة أخرى، ليس أقل تقديم الشهداء تلو الشهداء دون حساب في سبيل قضية، ليس أقل أن من يقاتل ويغرق في الوحل اليمني هي المملكة العربية السعودية التي تجلس على أكبر ثروات العالم النفطي وأكبر ثروات العالم المالي، وتتحكم بالقرار الدولي وتسخر الأمم المتحدة لتكون تحت سطوة سياساتها، وتتحكم بالقرار الإنساني، ترتكب المجازر دون أن يرف لها جفن.
0: ما يسمع هنا ليس مجرد كلمات تتردد في فضاء أرض المواجهات. الصرخة أو الشعار هي في حقيقة الأمر انعكاس لثقافة المقاتل اليمني وهويته. ترديد الشعار ليس فعلا روتينيا أو استعراضيا، وإنما هو تعبير تام عن قناعة اليمني بما يقوم به بكل ثقة وإيمان. حضور العلم اليمني في الجبهات على الأراضي السعودية رسالة واضحة للعدوان بأن النصر المحقق ها هنا يحمل توقيع الجيش واللجان الشعبية. في صفوف المقاتلين لكل حركة وسكون معنى، للتسبيح معنى، وللصلاة معنى، وللسجود على تراب الأرض معنى ودلالة تسلب العدوان عن جهيته وجبروته.
7: الحرص على ترداد الشعار مع كل مشهد بأمانة المؤمن بهذا الشعار، وليس بالترداد الأوتوماتيكي لهذا الشعار، وهذا يمكن بسهولة تمييزه لمن يتابع بدقة. وبالتالي المعركة هي معركة إيمان، هي معركة التزام بما نحن مقتنعون به. يعني هي عقيدة عسكرية وعقيدة إيمانية. أولا، هذا المقاتل اليمني يدرك فعليا حقيقة الظروف اللي هو موجود فيها وتواضع الإمكانات الموجودة بين يديه.
5: هذه المواقف تعطي رسالة حقيقية واضحة في ثقة المقاتل اليمني بنفسه. أولا، بثقافة المقاتل اليمني التي هو عليها ويعتمدها ويعتقدها ويفهمها ويهضمها، وهي الثقافة القرآنية والإيمان بالله. من خلالها يفهم، ولو كان لدى الآخر توفيق بأن يفهم بأن هناك قوة جبارة قائمة لدى هذا المقاتل، يفهم بأن هذا المقاتل يحمل عقيدة عسكرية راقية جدا لا يملكها هو.
12: يا سلام صدر من شوكته وألقى شوكته وألقى بعبار يفجته ملكا.
8: أنا ما شفت ولا مشهد سعودي عم ينتشي بعد حرب، بعد معركة مع اليمنيين، لأننا دائما كنا نشوف وبعدنا هلا نشوف مشاهد نسوة الانتصار للمقاومين اليمنيين.
0: نظريا وفي ظل ما عرضته وسائل إعلام عربية وعالمية عن صفقات تسليح للجيش السعودي، من المسلم به أن ترجح كفة القوة لصالح تحالف العدوان، لكن في التطبيق وعلى أرض واقع المعارك والمواجهات فإن كفة ميزان القوة والبأس رجحت للمقاتل اليمني الذي تسلح بقضيته وأرضه. حقيقة توازن القوى يعرضها المختصون من خلال مراقبتهم مجريات هذه المعارك، يقرؤون ما بين السطور ليفسروا المعادلة اليمنية الجديدة.
5: في واقع المسألة ليست السعودية إلا أداة لا تملك زمام أمر، ولا حتى في خزينتها المالية، ولا في تصرفاتهم الفردية لا أمراء ولا هم يحزنون. كالنظام هو نظام هش، وما أشبه ما يكون بجسد بلا روح أو جسد يسكنها الأشباح.
4: السعودية هي أول وأكبر أو ثاني أكبر مشتري للسلاح من أمريكا، والسعودية تمتلك يعني التقانة التكنولوجية العسكرية الأمريكية الحديثة والمتطورة، لكنها تفتقد الإنسان. حقيقة هي تفتقد الإنسان، لا يوجد لديها إنسان مقاتل، وهذا ما لمسناه في إرادة القتال وفي إدارة القتال. إرادة القتال هم يفتقدون لإرادة القتال وعاجزون عن تنفيذهم للمهام القتالية بدون التغطية الجوية والتغطية النارية والتواصل واستمرارية هذه التغطية.
13: And the fact that people who have very little will fight to defend themselves because what is their future otherwise? To be cheap labor in Saudi Arabia, to have external governance imposed upon them. No, that explains why there is such a resistance. An oppressed people will stand up for itself at a certain point. But the way in which the Yemeni fighters display their steadfastness shows that this is something quite fundamental in Yemeni society which Western governments must come to terms with.
7: أنا برأيي أنه لو قدر للمظلومية التي يعيشها اليمن أن تكشف الجوف الحقيقي لأسرار هذه الحرب، سيكون عندنا آلاف الملاحم التي تعطي دروس حقيقية بأن الجبروت مهما عظم والإمكانات مهما كبرت لا تستطيع أن تهزم إيمان وإرادة الإنسان الذي يؤمن بقضية.
13: In fact, they can't even defend the southern provinces of Saudi Arabia from Houthi incursions. Demonstrates the weakness of the Saudi military apparatus. But they, as you say, have a highly developed air Air Force, which is being fueled, refueled, and receiving intelligence, support, all forms of logistical assistance from both the United States and Britain. And this type of barrage can continue for a long time. What it cannot do is shift the military balance of forces. It can destroy the infrastructure of the country. You can kill a lot of civilians and perhaps some fighters in the process. But you cannot make strategic progress in this manner.
0: شنت دول التحالف عدوانها على اليمن بتاريخ حددته هي يوم 25 مارس عام 2015، وحددت إطاراً زمنياً لعاصفتها الحازمة بأشهر قليلة. عرفت بأس اليمني وبسالته وخبرته ذات حرب، فأعدت تحالفاً دولياً من قوات عسكرية لتنفيذ العدوان. مرة جديدة يتحول اليمن إلى مقبرة للغزاة. على هذه الأرض سقطت جيوش غازية حاولت ذات تاريخ أن تدخل اليمن، واليوم هذه البلاد تتحول مقبرة لجنود السعودية ومرتزقتها بعد أن غرقت قوى العدوان بعدتها وعتادها العسكري في وحول اليمن.
13: At a certain point, they're undefeatable. You may suffer terrible losses. And my long experience of working with Irish nationalists and Republicans has taught me that victory goes not to those who can inflict most, but those who can endure most.
5: في قراءة الخصم والعدوان لليمنيين قراءة خاطئة بكل ما تعني الكلمة. فهناك اليمنيين متآخين، كرماء، قبائل يحملوا القيم والمثل، ولا يستطيع يعني المتغيرات العصرية لم تؤثر في واقعهم وبطبيعتهم.
4: هذا التعقيد في الجغرافيا، هنالك مواطن يعيش في هذه الجغرافيا، هنالك إنسان، هذا الإنسان صقل على تحمل الصعاب وتسلق الجبال وعلى مواجهة يعني أن يكون آنفاً. الأنفة، الكبرياء، العظمة هي دلائل ومؤشرات لوجود إنسان يتحلى بسمات كريمة. هذا الإنسان عصي على الخضوع، عصي على الذل، فصمد في وجه آلة الحرب المتطورة الأمريكية والعدوان العدوانية، من سواء كانت من السعودية أم من دول التحالف التي تقف في الجانبية.
7: بكل هذه المعطيات المعقدة أثبت المقاتل اليمني أنه المارد الذي يرتفع أعلى من قمم الجبال التي يسيطر عليها على طول الحد الفاصل بين السعودية واليمن، وجوف مرة أخرى كذبة المملكة العربية السعودية ليس كجيش فقط بل كسلطة، خاصة أن محمد بن سلمان يريد لانتصاره في اليمن أن يكون طريقا إلى ملك السعودية، وهو لا يزال حتى الآن عاجزا وسيبقى عاجزا عن تحقيق هذا الحلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم من الرحاب الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن فننصت وإياكم خاشعين لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا.
2: في هذا الأسبوع مررنا أو قرأنا وعدنا إلى ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهي محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. في هذه الملزمة في بداية الكلام أكد أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله، وهو يرى كيف أن الله يحاول أن يهديه، كيف أن الله يحاول أن يعيده أو أن يجعل منه متحركا في الصراط السوي المستقيم الذي يوصله إلى رضوانه وجنته. أيضا أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عندما قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله، يتحركون في كل الميادين التي يرضاها الله أو يأمر الله بالحركة فيها. وأيضا عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، يعني ليست مجرد لقلقة باللسان، لا، عندما يقولون ربنا الله يعرفون ماذا، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو من يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا يملك أن يشرع لنا، لا أحد يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. ثم قال أن هناك من يقول الله ربنا، ما أكثر من يقولون ربنا الله الله ربنا، ولكن في واقعهم يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل، لأن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. فعندما يقول ربنا الله بلسانه ثم ينصرف بعيدا عن الله في واقعه العملي، هذا تناقض وإقرار يناقضه العمل. وجهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. يقولون ربنا الله ولكن تراهم لا يتجهون بأعمالهم إلى الله، لا يخافون من الله، لا يرغبون فيما عند الله، بل العكس، تراهم يتصرفون بعيدا عن الله. والسبب في هذا جهل بمعنى عبوديتهم لله. فعندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا. أنت أيها المؤمن لا يكتفي الله منك بأن تقول الله ربي، لا، بل لابد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. فعندما تقول الله ربي، الله لا يكتفي منك بهذا، بل سيبتليك سيمتحنك ليتبين مصداق ما تدعيه، لتظهر حقيقة إيمانك في واقعك العملي. ثم بعد أن تحدث رضوان الله عليه بأن الله لا يكتفي بالقول بأن الله ربنا بل سيبتلينا، قال أن الابتلاءات تأتي في مجالين، فيما نحب من الناحية المادية وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي كثيرة جدا، بدءا من الزكاة وانتهاءا بالإنفاق. وكم ارتبط بالمال من تشريعات كنصر دين الله ونشر دينه، وكم اتجه إلى قضية المال من آيات تحث على الإنفاق وتعد بالأجر المضاعف عليه، وتتحدث عن الإنفاق بأنه دليل مصداقية المؤمن ووسيلة من وسائل تزكية الروح وسموها. الله طلب منا أن ننفق، وله خزائن السماوات والأرض، لأن القضية مرتبطة بنا، قضية ابتلاء لنا. هل نحن صادقون في إيماننا بالله وعبوديتنا لله؟ لأن الله ليس في حاجة إلى أنفاقك، وليس بحاجة إلى زكاتك، لكن هو ابتلاك بهذا ليتبين مصداق ما تدعيه، ليتأكد من عبوديتك له. والمال محك، محك. الله سمى الإنفاق قرضا وهو الغني، وأيضا وعد بمضاعفة الأجر إلى نحو 700 ضعف. وعلى الرغم من كل هذا الترغيب، لا يزال الملتزمون نسبة قليلة من الناس المصلين والصائمين، لأن المال محك ودليل على صدق عبوديتي وإيماني بالله. فالمؤمن الذي يتصور بأن بإمكانه أن يكون مؤمنا والجانب المالي لا أحد يمسه، غير صادق في إيمانه أبدا، غير صادق في دعواه للتقوى. لأن المصلين والصائمين كثر، ولكن تجد مقارنة بالمصلين والصائمين أن عدد المنفقين قليل، على الرغم من أن القرآن امتلأ بالآيات التي تتحدث عن الإنفاق وعن الزكاة، عن أهمية الإنفاق النفسية والمعنوية، كذلك عن الآثار وعن مضاعفة الأجر بالنسبة للمنفقين. ومع ذلك تجد أن كثيرا ممن يؤمنون بالله أو يقولون ربنا الله لا يلتزمون بالإنفاق، لأنه ابتلاء ومحك. فأي مؤمن، فأي إنسان يعتقد أنه مؤمن وهو لا يهتم بالإنفاق، غير صادق في دعواه للإيمان، وغير صادق في دعواه للتقوى. هذا ابتلاء من الابتلاءات فيما يتعلق بالجانب المالي. أيضا ابتلان الله فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. هذه تناولتها ابتلاءات كثيرة جدا. هذا المجال فيما يتعلق بالابتلاء المعنوي هو تركيعي كعبد لله سبحانه وتعالى، وحطم الكبرياء الذي يتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. أخضع نفسي، أركع نفسي لله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب أن أفهم عندما أقول ربنا الله بأن معنى هذا أنني عبد لله، وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بالأشياء المعنويات لدي. ابتلاء في الجانب المالي تحدثنا عنه، وأيضا ابتلاء في الجانب المعنوي. أكد أنك عندما تسير على النهج الذي رسمه الله لك فتشعر بعظمة الله، أنت تسير في طريق التكامل نحو الله، لأنك عبدت نفسك له، وكل ما يشرعه الله لك إنما هو من أجل تكريمك، حتى الذي يبدو لك في الصورة وكأنه إذلال لك إنه تكريم في النهاية. حتى الابتلاءات المعنوية التي تبدو في الصورة وكأنها إذلال هي تكريم في النهاية. نحن لابد أن نسلم أنفسنا لله عندما نقول ربنا الله، وفي نفس الوقت نستقيم، أقول ربي الله بإقرار هو تسليمي. والشعور بالتسليم حالة نفسية، أنا من داخل أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله وأسلم نفسي لله، وأقبل أي تشريع من الله سواء توافق مع مصالحي أم لم يتوافق معها. لأن الذي عنده كبر وغرور هو لا يقبل بعض التوجيهات الإلهية. لماذا؟ لأنها لم تتوافق مع أهوائه المعنوية، لم يبادر في بعض الأعمال لأنها طلبت منه أن يدفع مالا، لم تتناغم مع حبه للمال. فالجانب المالي والجانب المعنوي محك، يتبين من خلاله مصداقية إيمان الإنسان، مصداقية إيمان الإنسان. فالاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم أنت يا محمد ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. فأنت عندما تقول بأنك مؤمن بالله وأنك عبد لله، يجب أن تمحص نفسك، أن تخضع نفسك، أن تركع نفسك لله لكي تكون مستقيما في هذه الحياة. والاستقامة مهمة، لأنه عند الزلازل، عند الابتلاءات تحصل اهتزازات، البعض ينحرف ويخرج من طريق الإيمان. الله ابتلى الملائكة ابتلاء معنويا بالسجود لآدم، وعند الابتلاء ظهر هناك إبليس، إنسان لا يزال في نفسه كبر وغرور فسقط في الابتلاء. وكثير ممن يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، يحبون الجانب المعنوي ويبحثون عنه، لا يركعون أنفسهم لله، يسقطون ولا يستمرون في طريق الله، في سبيل الله. كذلك من يحبون المال يسقطون، لأن الناس بأجمعهم يقولون أنهم مؤمنون بالله وأن الله ربهم، ولكن عندما ينطلق الإنسان في مسيرة الله، في هذه الحياة على طريق الله، على نهج الله، تأتي الابتلاءات، منها ما يكون بشكل مادي ومنها ما يكون بشكل معنوي، فيتساقط الذين لديهم توجهات مادية والذين لديهم توجهات معنوية. من أجل أن لا تسقط في الابتلاء يجب أن تكون مستقيما، ومن أجل أن توفر لنفسك خط الاستقامة تحتاج أولا إلى الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. أيضا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه لتكون مستقيما. من أجل أن تستقيم يجب أن تلتجئ إلى الله، وأيضا تطلب من الله أن يريك المنهج الصحيح الذي تستقيم عليه. يعني لا تستقيم، لا يخدعنك المضللون فيدعونك إلى طريق يوهمونك أنك إذا ما استقمت عليه تصل إلى الجنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من تستقيم، تحت راية من تستظل، هذا شيء لا بد منه. والاستقامة معناها على صراط الله المستقيم الذي يوصلك إلى رضوان الله وجنته. فالله في الصلاة شرع واجبا قراءة فاتحة الكتاب، ولا تقبل الصلاة إلا بها، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة. أنت وأنت تقرأ هذه السورة في كل صلاة، نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك أعبد لا أعبد سواك، وإياك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. يعني نستعين بالله من أجل أن يوفقنا لسلوك طريق الحق على الصراط المستقيم الموصلة إلى رضوان الله. اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، معالم من أوليائه. طريق الحق وصراط الله المستقيم واضح أبلج، له أعلام وله معالم، له قادة. وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هنا وضح صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة، والمغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. فأنت وأنت تقرأ سورة الفاتحة أنت تقول لله اهدنا يا الله صراطك المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، شدنا إلى أعلام هذا الصراط لنسير خلفهم على طريقهم في نهجهم، لأن الباطل له أعلام كما للحق أيضا أعلام، فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأصبحوا أعلاما لصراطك غير المغضوب عليهم الذين يضلون بجهل ولا الضالين، غير المغضوب عليهم الذين يضلون بعلم، يضلون بعلم ويعملون على أن يضلوا الناس، ولا الضالين الذين ينحرفون بدون معرفة.
1: نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في واقع الأمة الإسلامية نظرة مغلوطة مختلفة عن نظرة القرآن والثقافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى الأمة أن تحملها من خلال القرآن، نظرة نحو أعدائها ليست هي النظرة القرآنية. مثلا يواجه أمتنا الإسلامية نظرة كبيرة جدا إلى أنه فعلا ما يسمى بالأمم المتحدة يمكن أن تمثل حلا أو تقدم خيرا أو تصنع سلاما للمسلمين. هذه النظرة مغلوطة، لأن من يتحكم في الأمم المتحدة ويديرها مثلا هي أمريكا، وأمريكا هو اللوبي الصهيوني الذي يحركها، فاليهود هم من يتحكمون في ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال عن اليهود والنصارى أنهم لا يؤمنون بالعدل ولا يؤمنون بالسلام ولا يريدون السلام ولا يريدون الخير للبشرية جمعا. الله تعالى قال عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، بمعنى أنهم يؤمنون بكل ما أطغى، والجبت والطاغوت حتما سيكون عكس الحق، عكس الخير، عكس السلام، عكس الصلاح في الأرض. معنى أنهم يؤمنون بالفساد، يؤمنون بالظلم، يؤمنون بالإجرام، ويتحركون في ذلك في هذه الحياة. ولذا نجد أن الأمة الإسلامية تعاني مظلومية كبيرة جدا، والأسوأ أنها تؤمن أن تلك المظلومية يمكن أن ترفع على أيدي أولئك من يتحكمون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك. لكن هذه النظرة يجب أن تزول. لا يمكن أن يتحقق السلام إلا بمنهج الله وبما بيّن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتحقق للأمة الخير والأمن والأمان والاستقرار ورفع المظلومية على يد المجرمين. ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن للأمة أن تخرج من مأساتها حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم يشاهد كم على الأمة من ظلم ومعاناة واضطهاد، ولا زال التطلع إلى الأمم المتحدة ينتظر منها الفلسطينيون أن تحقق لهم سلاما، ينظر إليها العراقيون على أنها تحقق سلاما، ينظر إليها هذا الشعب وهذا الشعب أنها ستحقق سلام. ويكفينا تجربة يواقع الشعب الفلسطيني وأيضا الشعوب الأخرى التي ظلمت في واقع الأمة. ما الذي جنته هذه الشعوب واكتسبته من الأمم المتحدة؟ لم تجن شيء. يكفينا أيضا درس من واقع الشعوب التي تحررت باعتمادها على الله سبحانه وتعالى واعتمادها على نفسها وليس على الأمم المتحدة، لأن ليس هناك شعب تحققت له عدالة وخلاص كامل بمجرد اهتمامه واعتماده على الأمم المتحدة. ليس هناك ما يسمى بمجلس الأمن، ليس هناك شعب أمن وأمنه ما يسمى بمجلس الأمن، وخاصة الشعوب العربية والمسلمة. بل هناك أحداث مأساوية جدا لشعوب راهنت على الأمم المتحدة. هناك دروس كبيرة جدا تبرهن أن الأمم المتحدة طرف لا يعتمد عليه. في البوسنة والهرسك كان هناك اعتماد كبير ومعول كبير على الأمم المتحدة. كان هناك بعض المدن يجمع سكانها في مكان في جوار المدينة أو خارج المدينة، وعلى أساس أن الأمم المتحدة ستؤمنهم فتسلمهم ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الصرب، يفعلون بهم ما يريدون بعد أن يسلموا أسلحتهم، فيسلموا أسلحتهم اعتمادا على الأمم المتحدة لأنها ستوفر لهم الحماية. لكن بعد ذلك تسلمهم تلك القوات إلى الصرب، ليقوموا بارتكاب أبشع جرائم القتل والإبادة. إذن هذا يكفي هذا درس للمسلمين جميعا، أن من سلم المسلمين هنا إلى أعدائهم يسلم المسلمين في أي طرف في أي جغرافيا في أي مكان إلى أعدائهم. الآلاف قتلوا في البوسنة والهرسك في مناطق كثيرة في كوسوف وغيرها، نزعت أسلحتهم فأبيدوا أو تنسحب الأمم المتحدة بعد أن يعتمدوا عليها ويسلموا أسلحتهم فتنسحب وتتركهم لأعدائهم ليرتكبوا بحقهم أبشع المآسي وأبشع الجرائم. فإقامة العدل في واقع الحياة أولا لا يمكن أن يأتي من عند أولئك الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه قضية يجب أن نرسخها. ثانيا العدل في هذه الحياة هو جزء من المسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، بمعنى أن العدل وإقامة العدل على المسلمين وليس على الأمم المتحدة وليس على أي طرف آخر قد أبعده الله من مقام المسؤولية. اليهود والنصارى وغيرهم لم يعودوا في مقام المسؤولية، نحن في مقام مسؤولية كبير، هم لا زالوا في حالة المسؤولية العامة، لكن نحن مسؤولون عن دين الله، مسؤولية عن البشرية جمعا. والقرآن الكريم يعلمنا الله فيه بأن المسؤولية في إقامة العدل، تحقيق العدل، إقامة القسط في الحياة هي علينا نحن كمسلمين الذين آمنوا. الناس هؤلاء هي مسؤوليتهم، لا يصلح أن نتطلع إلى قوى الشر لتحقق العدل، إلى قوى الإجرام لتحقق العدل، إلى قوى الفساد لتحقق العدل والخير في هذه الحياة. لا يمكن، يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونعرف أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إقامة العدل. ولا يمكن أن يقيم الله سبحانه وتعالى العدل والقسط لشيء حملنا مسؤوليته، لا يمكن أن يقيمه الله ونحن لم نتحرك، لم نقوم بمسؤوليتنا، وهو جزء من التزامنا الديني والإيماني والعبادي الذي حمل الله سبحانه وتعالى إياه، لأن الله هو الآمر وليس المأمور، نوكل الأمر إليه ليفعل ما حملنا إياه من مسؤولية. ولا يمكن مثلا أن يأتي يوم وبشكل مفاجئ نجد أن الدنيا قد صلحت والظلم قد زال والجور والفساد زال، وأن الدنيا قد امتلأت عدلا، وأن الطغيان والإجرام قد مات وتلاشى. المسألة ليست كذلك، الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطبنا ويحملنا هذه المسؤولية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ويقول: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آيات الله سبحانه وتعالى واضحة بينة أننا نحن من يجب أن نحمل القسط ونقيم القسط ونقيم العدل في واقع هذه الحياة، في واقع حياتنا كمسلمين وحتى في واقع البشرية كلهم. المسلمون هم المعنيون، المؤمنون هم المعنيون بإقامة القسط، مسؤولية يدخل ضمنها كثير من الأعمال والجهود والاهتمامات، وتحتاج أن تكون ضمن اهتمام الناس على المستوى التثقيفي والتعليمي والتربوي، أن تكون جزء رئيسي من برنامجهم العملي في هذه الحياة، جزء أساسي من التزاماتهم الدينية مثل الصلاة ومثل الصيام. يجب أن يكون هناك اهتمام وترسيخ أننا مسؤولون أمام الله، فلو ترسخت روح المسؤولية لدى الناس لتغير الواقع. لكن عندما يرى المسلم أنه ليس مسؤول أمام الله عن أن يتحرك أن يعمل يساهم في إقامة القسط والعدل، يرى أنه من واجبه فقط أن يصلي وأن يصوم ثم لا دخل له بشيء من ذلك، هنا تكون الكارثة، هنا يغيب كل شيء خير في هذه الحياة. لأنه كما قلنا أوامر الله في القرآن بإقامة القسط والعدل والشعور بالمسؤولية أكثر من أوامره عن الشعائر العبادية الأخرى، عن الشعائر العبادية ربما بشكل عام، أكثر من حديثه عن الصلاة، أكثر من حديثه عن الصيام، أكثر من حديثه عن العبادات الأخرى. جزء كبير من آيات القرآن تتحدث عن أعمالنا، عن اهتماماتنا، عن الأنشطة والبرامج التي يجب أن نتحرك فيها كمسلمين: الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة العدل، حركة واسعة. كذلك حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حركة واسعة في جهود رسول الله ومن أعمال رسول الله ومن اهتمامات رسول الله كانت تركز على المسؤولية، وعبر القرآن عن ذلك ورواه التاريخ وروته السير أن رسول الله كان دائما يتحرك فيما يقيم العدل ويقيم القسط ويمنع الظلم ويحقق السلام للأمة ويبعد الناس عن الطغيان والفساد ويواجه الطغاة والمستكبرين ويزيل كل المنكرات والمفاسد والمظالم في واقع هذه الحياة. إذن هذا ما تحدث عنه القرآن بكثرة، وهذا ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن كان مسلم فعليه أن يقتدي برسول الله وأن يتبع توجيهات القرآن، وهي تركز بشكل كبير على جانب المسؤولية أكثر من أي جانب آخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. سنقبس اليوم بعون الله وإذنه من قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه هي الآية 15 من سورة الملك، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فعلى هذا الأساس وبهذا الجمال والكمال، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لكم أيها الناس الغافلون عن ذكره وعن تقديره حق قدره، جعل لكم أنتم الأرض ذلولا، فأنتم تحيون عليها باطمئنان كأنها واقفة عن الدوران. هذا أولا. ثم إنها هي وبهذه الضخامة والاتساع والشموخ والارتفاع ذلول مستسلمة بأحجارها وترابها ومائها وهوائها وجبالها وسهولها وباطنها وظاهرها وأعلاها وأسفلها وأقصاها وأدناها، وكل ما تحفل به من معادن وثروات وقوى وطاقات وخفيف وثقيل وسائل ومائع وصلب ولين، وكل ما تبديه وتخفيه من جمال وألوان ومن حدائق وأفنان وحركة وهمود وحرارة وبرود وظل وحرور، وكل ما عليها من شجرات وأعشاب وطير ودواب، كل هذا وسواه كثير كثير نبصره ولا نبصره، كل ذلك ذلول مبذول مستسلم للإنسان. ولن نطيل في شرح كلمة ذلول، فإنها ذات معان جلة دالة على جزيل فضل الله والعطاء، وإن مظاهرها لتبدو جلية لكل ذي فكر ونظر وسمع وبصر، بل إنها لتتجلى بشكل متفاوت لكل إنسان بحسب سعة معرفته ودقة ملاحظته وعمق نظرته وحسن تفكيره، حسن تفكيره في خلق الرحمن، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولكي ندرك عمق كلمة ذلول، لنتأمل في الزلازل التي لا تدوم سوى ثوان، كيف تدمر وكيف تنسف وتبعثر، وتلك العواصف والبراكين التي لا يملك الناس أمامها سوى الفرار ولا ملاذ إلا الله. إذن فلولا الله الواحد القهار لما كانت الأرض ذلولا ولا قر لها قرار. تبارك الذي بيده الملك، فهو بإذنه لنا سخرها وذللها وقال لنا وتفضل فامشوا في مناكبها. لك الحمد يا رب العالمين، لقد أذنت بأن نمشي في مناكبها، وبإذنك يصبح الصعب سهلا والعسير يسيرا والشوامخ روابخ والصلب لينا والمناكب أرائك. والأرض والهواء والفضاء والبحر ذلول مستجيب وبالأرزاق حلوب، وما على الناس إلا أن يعملوا ليجدوا ويسعوا ليسعدوا، وكيف لا والله قد أذن وقال وكلوا من رزقه، فليأكلوا من رزقه حلالا طيبا وليتمتعوا من فضله متاعا حسنا إلى أجل المسمى. إنه رزق محدود لأمد معدود، ولكنه لا يغني عن الله شيئا، ليس يعني ذلك الخلود، كلا، بل إن المشي في المناكب والكدح والسعي له غاية أسمى وأجل ومنتهى أعلى وأفضل، وهو اللقاء بالله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، ولهذا يختم الآية بقوله وإليه النشور. وما دام الأمر كذلك، ما دام غاية السعي هو الله، وما دام منتهى المسير إليه، فإن علينا أيها الناس أن نستعد لهذا اللقاء، لتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وما دام إليه النشور فهو يحاسب ويسأل ويري الإنسان ما كان يعمل، ثم يجازيه الجزاء الأوفى، إما سعادة وإما شقاء. وكيف لا وهو العليم بكل شيء، فاحذروا الزلل ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن اليقين بأن إلى الله النشور يجعل الناس يمشون في مناكب الأرض برفق واطمئنان وثقا وإحسان وحب وإيمان، ويجعلهم يأكلون من رزقه الحلال الطيب، ولا يفخر أحدهم بما يكسب، ولا يستغني عن الله الذي ذلل الأرض ووهب، وبالتالي يعيشون إخوة أحباء وفي رزق الله إخوة في سلام وأمان وفي رعايته ذاكرين شاكرين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو ما تعنيه أو ما يعنيه قوله تعالى وإليه النشور، إنه تبصير لنا إلى التقوى والاستعداد ليوم اللقاء. ولكن الناس، ويا حسرة على الناس، ينسون هذا المصير وينشغلون بالقشور عمن إليه النشور، ينسون الله الذي جعل لهم الأرض ذلولا ويتجهون إلى الأرض يذلون لما عليها من زينة ومال، ويخضعون لما عليها من متاع، ذل العابد للمعبود وخضوع العبد للسيد. وفي غمرة هذا الذل للمتاع والمال يضرى بعضهم على بعض ويطغى، وتثور فيهم نوازع الأطماع وتنمو شهوة الصراع، فيفسدون في الأرض ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، نسوا الله واتبعوا الهوى وأخلدوا إلى الأرض وزينتها، فظنوا متاعها يحمي من الضياع وكنوزها تصون من الزوال، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكأنها مفتاح الخلود. كلا كلا أيها الناس، إن هذا هو الغفول والغباء. كيف تركنون إلى الأرض وتتركون خالقها وتطمئنون إلى الزائل وتنسون الباقي؟ لا ينفع شيء سوى الله وهو الواحد القهار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ستعلمون كيف نذير وسترونه شديدا عنيفا إذا ظللتم متمسكين بما على الأرض من زينة، عابدين لها، مستأنسين بها، مطمئنين إليها، ناسين الله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ لقد أهلكوا بصيحة واحدة فإذا هم خامدون، لم تحمهم حصونهم ولا القصور ولا أعوانهم ولا الجنود، ولم يمنعهم من الله مال ولا متاع ولا أسوار ولا قلاع. كلا أيها الناس، إنكم في يد الله ممسوكون وله مكشوفون، مجردون من كل ما تتوهمون، مجردون من كل ما تظنونه حاميا ومانعا، من كل ما تظنونه رادعا وواقيا. إنكم تماما كالطير، فانظروا وتفكروا، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. إنكم تماما مثلها، مكشوفون من كل ستر، مجردون من كل حصن ومن كل ما تحتمون به، ومن كل متاع وزينة عليه تعتمدون، ومن كل جند إليه تركنون. إنه الله الذي يمسك بكم وهو الحافظ، فاعتمدوا عليه واعبدوه، هو فهو الذي يحفظ وينصر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. إن الأرض جميعها ممسوكة له، وهي أيضا كالطائر في يده، فكيف تحتمون بها؟ وكيف تظنونها تحمي؟ وكيف تظنون القلاع والحصون تقي؟ كلا كلا، إنما هو الله الذي يحمي، وهو الذي ذللها لكم، وهو الذي أذن لكم أن تأكلوا من رزقه، فلتأكلوا من رزقه سعداء ولتعبدوه لتكونوا من الآمنين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كلا كلا، لا يستويان. فلنكن على الصراط المستقيم ولنتق الله ولنعبده وحده لنكون دائما في خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.

يقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

السوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الرابعة عشرة،
1: عقابي لمن يظلم الناس من أنصاري أشد وأقوى، حتى وإن كان من أولادي أو أبناء عمومتي.
2: هذا ما نسمعه عنك من عدل وإنصاف.
1: دعك من هذا الحديث يا أخي وأخبرني ما الأمر.
2: حسنا يا مولاي الإمام، فاسمع. نحن من أبناء أثافت، ونعلم يا ابن رسول الله أن بعض فساقنا والمفسدين منا قد تجرؤوا وطغوا وبغوا وتمادوا في ظلمنا ونهبنا وسلبوا أموالنا، فوجدنا فيك المنقذ والمخلص لنا من طغيانهم والمنصف من جبروتهم. ولكم كانت سعادتنا غامرة حين انسحبوا ورحلوا مع الطعام، ولكن سرعان ما فوجئنا بمداهمة بعض أنصارك لنا ممن لهم ثأر معنا.
1: ماذا تقول يا رجل؟
2: ما سمعت يا إمام الحق، لقد نهبوا أموالنا وسلبوا أمتعتنا وأفزعوا نساءنا وأطفالنا وأرعبوا المستضعفين منا.
1: إن ثبت أن بعض أنصاري فعلوا هذا فلبئس ما فعلوا، لقد ضيعوا جهادهم وأحبطوا أعمالهم.
2: دامك الله للإسلام ركنا وللحق عضدا.
1: اسمعوا يا أهالي أثافت، ستبقون ضيوفا علينا، وبإذن الله تعالى لن تعودوا إلى دياركم إلا بإنصاف يرضيكم وضمان يؤمنكم ويطمنكم في دياركم. أكرموا وفادتهم وأحسنوا ضيافتهم حتى نرى في أمر من فعلوا ذلك ما نراه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: تأثر الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بما فعله بعض أنصاره بحق أهالي أثافت، خاصة بعد أن تبين ممن قاموا بتلك الأفعال أنهم فعلوها بداعي الثأر والانتقام، فخطب فيهم خطبة بليغة وعظهم فيها وذكرهم بحدود الله وتعاليم دينه، فندموا على فعلتهم ولبى أغلبهم أمر الإمام وأعادوا جميع ما أخذوه إلى أصحاب الحق من أهالي أثافت. ولما اشتكى بعضهم من أن حقه لم يرد كاملا، جمع الإمام الهادي عليه السلام الناس وصعد إلى مكان مرتفع وأمر بإشعال حطب كان قد جمعه، ثم قال مخاطبا أنصاره:
1: أيها الناس، من يقوم منكم فيدخل في هذه النار، وأشهد الله أني أدفع إليه جميع ما معي من أثواب وآلة ومتاع ونقد.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا. ومن الذي يقبل بالنار ثمنا لمتاع الدنيا؟
4: ما المرجو منها حينئذ؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن يحرق نفسه.
1: ويحكم، فما يحملكم على أفعال تدخلكم النار؟ اتقوا الله تعالى وردوا ما تبقى عندكم من متاع الضعفة والمساكين والأرامل، فإنكم والله إن أطعتموني دخلتم الجنة.
5: والله إنا لرادوه إليهم يا إمام قبل أن تطلع شمس غد إن شاء الله. ونستغفر الله العظيم، ونستغفر الله العظيم.

فأما من كان عاصيا مقيما على المعاصي غير مقلع عنها ولا تائب إلى الله مخلص منها، فلو استغفر الله سبحانه في كل يوم وليلة 100,000,000 مرة لم يغفر الله له، وكيف يغفر له ذنبا وهو مقيم عليه أو يكون راجعا إلى الله منه وهو داخل فيه؟ ألم يسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فكفى بهذا القول من الله بيانا ونورا وهدى وضياء لمن أراد الحق والاهتداء. والآن ليؤذن لصلاة العشاء، فقد آن وقتها.

0: أخبرني يا حكيم، ما أخبار الإمام الهادي؟
1: منذ مغادرتنا أثافت، أقام الإمام يحيى بن الحسين لدى بني ربيعة يعلم الناس أمور دينهم ويزكيهم لما فيه فلاحهم ونجاتهم، لكنه يقيم الآن في حوث.
0: ألا تظن أنه قد يفكر بالقدوم إلى خيوان والمكوث فيها وإعادة ابنه محمد إليها؟
1: أمر وارد يا أمير، خاصة بعدما جرى من أهل خيوان من تفريط مع ابنه محمد، وحوث قريبة من خيوان.
0: فبما تنصح يا حكيم؟
1: قل لي أولا ما نواياك؟
0: لقد عزمت ألا أقاتله بعد أبدا، وأن أسمع له وأطيع.
1: إذن فأنا أنصح بأن تخرج من خيوان وتعود إلى بلدك غرق، فهي أيضا أرض همدان.
0: نعم النصيحة، فاجمع وفدا من مشائخ خيوان ليذهبوا إلى الإمام في حوث يخبروه بخروجي منها ويطلبوا لأهلها الأمان.
1: أمرك يا أمير، ولا أظن الإمام إلا مؤمنهم صافحا عنهم كعادته.

عاد الإمام إلى خيوان وخطب في أهلها خطبة بليغة اختتمها بقول النبي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفي هذه الأثناء كانت الركبان تنشر أخبار إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام عن عدله وإنصافه وإخماده لنيران الحروب والفتن في ساحات واسعة من بلد الإيمان والحكمة، فضعفت شوكة ذوي المصالح والفساد، فأخذ بعضهم يحوك المؤامرات في أكثر من منطقة وينقضون العهود والمواثيق. وكانت أولاها تلك التي قادها ابن الضحاك في المعمريين في نواحي حوث، والفتنة التي أحدثها اليوميون والخثيميون من بني الحارث في نجران، ثم التمرد الذي أعلنه أحمد بن عباد في صعدة. فهب جند الحق لنصرة الإمام ومعهم الدعام بن إبراهيم وبنو سليمان الذين أتوا معه يطلبون عفو الإمام معلنين مبايعتهم له، وحاشد وبكيل وغيرهم من المؤمنين الصادقين. وأرسل أمير اليمن أبو العتاهية عبد الله بن بشر دعما كبيرا. توكل الإمام الهادي ومن معه على الله تعالى متنقلا لقتال هؤلاء واحدا تلو الآخر، وحقق الله النصر المبين بعد معارك طويلة وكبيرة. وبقي الإمام الهادي في نجران يصلح في الناس ما أفسدته الحرب، ثم تحرك في صبيحة يوم 26 من جماد الأولى 287 للهجرة عائدا إلى صعدة.

0: الحمد لله على سلامة الإمام الهادي وسلامتنا يا ابن اليرسمي.
1: الحمد لله الذي نصر جنده وأهلك أهل الغدر والخيانة وسلم المؤمنين يا ابن سورة.
0: أتدري ما الذي يأخذ تفكيري؟
1: ماذا؟
0: لا تزال شجاعة الإمام الهادي عليه السلام في أشد لحظات الحرب تبهرني. يقاتل كأنه جيش بأكمله، ولا يهب تكالب الفرسان عليه ومحاولاتهم المستميتة للنيل منه.
1: إنه تثبيت الله لأوليائه المخلصين.
0: تالله إني وأنا الفارس المعروف في قبيلتي لم أرى مثل فروسية الإمام ورباطة جأشه وقوته التي تفتك بالأعداء.
1: وأنا أيضا والله، إن من يسمع الإمام في دروسه أو يرى تواضعه ولطفه في تعامله مع الناس لا يخطر على باله أبدا أن يجده فارسا لا يشق له غبار عندما يحمل وطيس.
0: سلام الله عليه لا يبادر بالهجوم ولا ينفك يرسل الرسل الواحدة تلو الآخر إلى الأعداء علهم يثوبوا إلى رشدهم ويعودوا عن غيهم حقنا لدماء المسلمين.
1: وما أظنني وجدت أو سأجد من هو في تسامحه وحلمه كالإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه، ولكن قل لي ماذا كنت تكتب حين دخلت عليه؟
1: كنت أكتب موعظة عظيمة ألقاها الإمام الهادي عليه السلام في بني ربيعة وأهل خرفان والسبيع بعد أن وفقه الله تعالى للإصلاح بينهم فيما كان بينهم من القتل.
0: كان هذا قبيل توجهه إلى نجران وعودته، فهل تفضلت وأخبرتني بموعظة الإمام؟
1: بالتأكيد يا أخي، فبعد أن حمد الله وشكره وصلى على رسول الله وآله قال:
2: اتقوا الله في سركم وعلانيتكم، وعاملوا الله تعالى إذا فعلتم شيئا فاجعلوه لله خالصا، إن أصلحتم سلاحا فتكون نيتكم أنه لله، وإن علفتم دابة فقدموا النية في ذلك أنه لله، وإن مشى أحد منكم في جهة من الجهات فقدموا النية في ذلك لله، فإنما أنتم في جميع ما فعلتم من الأمور في صلاح الإسلام وعليكم بتأديب أنفسكم، فلو وعدتكم 3 سنين ثم فارقتكم ساعة لنسيتم ما وعدتكم به إذا لم تناظروا أنفسكم في خلواتكم، فعليكم بجهاد أنفسكم في الخلوات، وعليكم بترك الغضب حتى تذلوا أنفسكم لله، وأخيفوا أعداء الله بما أمكنكم واجعلوا ذلك خالصا لله. وإنما أقول لكم هذا لأني أمسيت مؤتمنا على هذه الأمة، ففكري في صلاحها ومن أين تصلح.
0: سلام الله عليه وكتب الله له النصر والتمكين، هيا لنذهب إليه، فوالله إن في مجالسته الخير الكثير والعلم النافع الوفير.
1: سلام الله عليه، فهو منذ وصلنا صعده لم يعطي لنفسه قسطا من الراحة بعد وعثاء الحرب والسفر.
0: هذا دأب العظماء من آل بيت رسول الله نذروا أنفسهم في سبيل الله.

0: لهذا أدعوكم يا أنصار الحق إلى عوني في إصلاح أمور الناس والتوفيق والسداد بين القبائل ونشر قيم الدين والفضيلة وغرس مبادئ العدل والتوحيد كما أمرنا إمام الحق عليه السلام.
1: مولاي محمد بن الإمام الهادي.
0: ما بال هذا الرجل؟
1: كف عنا الظلم يا مولاي وأغث مستغيثا يا ابن رسول الله.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. ناقشنا في الحلقات السابقة أوضاع اليمن الاجتماعية والسياسية، الآن في هذه الحلقة سنتحدث عن أوضاع اليمن الفكرية والمذهبية. هل كان اليمن على فكر واحد وعلى مذهب واحد؟ أين كان ينتشر؟ هل تأثيرات المذاهب الأخرى وصلت إلى اليمن؟ من المعروف أيها المستمعين والمستمعات أن اليمن كانت ملجأ الحركات المعارضة للسلطة العباسية، لأنها كانت بعيدة جغرافيا وهناك وعورة في تضاريسها، هذه شكلت حماية طبيعية لزعماء تلك الحركات. ولهذا عرفت اليمن معظم الحركات السياسية والفكرية والمذهبية وعرفتها ووصلت إلى اليمن، وبدورها فقد ساهمت هذه الحركات المختلفة، هي ساهمت في تجزئة اليمن وعدم استقراره، ثم كانت أيضا بعضها بيئة ومنطلقة للتحركات السياسية والاجتماعية شكلت المشهد المتناقض لليمن في ذلك الوقت. اليمنيون ناصروا جميع تلك الحركات والمذاهب، ناصروا السنة منها السنية، الحركات السنية والشيعية وحتى الخوارج، كلها هذه الحركات أبرز الحركات والمذاهب الإسلامية كانت موجودة في اليمن. نأتي أولا إلى الشيعة. طبعا عندما نتحدث عن الشيعة نقصد بشيعة الرجل كما هو معروف أتباعه أهل ملته، وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا. والشيعة يجمعهم أن اعتقاد أن علي عليه السلام هو أولى الناس بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحقهم بالإمامة والقيام بالأمر في أمته، وهذا أمر مجمع عليه بين الطوائف وفرق الشيعة. اليمنيون معروف عنهم أنهم معروف عنهم التشيع، وقد ارتبطوا بأهل البيت منذ أول الإسلام، وتحديدا منذ أن أسلمت همدان وهي من أكبر القبائل اليمنية على يد الإمام علي عليه السلام. ثم لما وصل الإمام علي إلى صنعاء قاضيا وفقيها وبقي فيها 40 يوما، وقفت هذه القبائل اليمنية لا سيما هذه قبيلة همدان في حروبه في صفين وفي النهروان وفي الجمل أيام خلافته، وقفوا مع الإمام علي عليه السلام، وتوج الإمام علي قبيلة همدان بتلك القصيدة العظيمة التي أثنى فيها على قبائل همدان ثناء بالغا، وقال فيها في ختامها: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. لهذا كان من الطبيعي أن تكون اليمن المكان المفضل للمذاهب والحركات الشيعية، وبالفعل وصلت إلى اليمن هذه الحركات والمذاهب، ولا سيما الزيدية والإسماعيلية. وصلت حتى الاثنى عشرية ولكن بشكل أفراد قليلين، لم تكن هناك حركة واسعة. وفي عصر الإمام الهادي أو قبل مجيء الإمام الهادي كان هناك أفراد قليلون من ينتمون إلى المذهب الاثنى عشري، لكن الزيدية والإسماعيلية كانوا حاضرين حضورا كبيرا، وهذا ما سيحتم علينا الحديث عن وجود الوجود الزيدي قبل مجيء الإمام الهادي وكذلك الوجود الإسماعيلي. طبعا الزيدية ينتسبون كما هو معروف إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي ثار على بني أمية واستشهد في سنة 122 هجرية، وصار يطلق هذا الاسم على أئمة أهل البيت النبوي ومن تابعهم في القول بالعدل والتوحيد صدق الوعد والوعيد، إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إمامة ولديه الحسن والحسين، ومن قام ودعا من أولادهما وسار بسيرتهما واحتذى حذوهما، وأن يعني من عقائدهم أنهم يجبون الخروج على الظالم. استمر تعلق اليمنيين بالعلويين طيلة حكم الأمويين، وهذا أمر معروف. ولهذا كذلك عندما العباسيين تولوا الأمر أدركوا أن قلوب أهل اليمن مع العلويين، ولهذا ظلت العلاقة كما عرفنا في الحلقات السابقة علاقة غير مستقرة بين اليمنيين وبين العباسيين. ولما ثار الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم اهتم العباسيون بتولية والي شديد المراس وهو معن بن زائد الشيباني الذي كان شديد الوطاء على أهل اليمن وارتكب بعضا من المجازر بحق أهل اليمن في عهد موسى الهادي. كذلك اضطربت اليمن طوال عهده نتيجة لثورة العلويين عليه في الحجاز في عهد الرشيد من عام 170 هجرية إلى 193 هجرية. عرف هذا العهد بكثرة الولاء الذين ابتعثوا إلى اليمن، بلغوا 13 والي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الاضطراب والقلق العباسي من هذا القطر اليمني باعتبار أنهم كانوا ممن يتولون أئمة أهل البيت. وقد اعتقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى في 204 هجرية من اليمن لما نمي إلى الرشيد العباسي أنه كان يدعو للإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن المتوفى في عام 176 هجرية. طبعا حتى لقي هذه العلاقة بين الإمام الشافعي وبين الإمام يحيى بن عبد الله تقديرا عاليا عند أئمة البيت، واحتجوا بها على المخالفين لهم كما ذلك واضح في كتابة الإمام المرتضى ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. كذلك في عهد المأمون كانت هناك يعني عندما خرج إبراهيم ابن موسى الذي لقب بالجزار خرج إلى اليمن من قبل واليا من قبل الإمام محمد إبراهيم، واستجابت له كثير من القبائل اليمنية، وحتى إذا وقع في فخ النزاعات القبلية البينية تألبوا عليه وثاروا مع العباسيين في وجهه. في تهام أيضا ظهر عبد الرحمن بن أحمد من ذرية عمر بن علي بن أبي طالب سنة 207 هجرية لما دعا الإمام القاسم إبراهيم هو جد الإمام الهادي المتوفى في 246 هجرية، دعا إلى نفسه أيام المأمون وانتشر خبره قبل التمكن من ذلك. وجه العباسيون جيوشهم إلى اليمن لملاحقته فيها، فاختفى عند حي من البدو في اليمن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعلق اليمنيين بأهل البيت وبهذا الخط الزيدي الثائر الذي مثله أهل البيت وأئمة أهل البيت، حتى أنه ورد في الأعلاق النفيسة لابن رستة المتوفى في عام بعد 300 هجرية نص هام. وكما قلت لكم سابقا أن ابن رستة قد دخل إلى اليمن في العهد حكم اليعثريين، يعني يبدو من خلال المعلومات التي أوردها في كتابه الأعلاق النفيسة أنه دخل إلى اليمن وإلى صنعاء وإلى سبأ وإلى مناطق أخرى في عهد اليعثريين، أي قبل مجيء الإمام الهادي، وألف كتابه الأعلاق النفيسة كما رجح بعض المؤرخين المحدثين بعد قليل من عام 290 هجرية، يعني في عصر الإمام الهادي نفسه. وهذا النص يشير يعني إلى شيء مهم جدا، يقول في نصه بالحرف الواحد عندما دخل على صنعاء قال: والغالب على عامة أهلها وعلى سائر اليمن التشيع، وأكثر أيمانهم أن يقولوا وحق أمير المؤمنين. يعني وصل إلى صنعاء ورأى أهلها وكذلك سائر اليمن فوجد عامة الناس، لا نتحدث عن الحكام اليعفريين أو بني طريف أو هؤلاء أو أولئك، نتحدث عن عامة الناس كيف كان مذهبهم. ابن رستة يقول إن مذهبهم هو التشيع، الغالب على عامة أهلها وعلى سائر اليمن التشيع، وأكثر أيمانهم عندما يحلفون إيش ماذا يقولون؟ يقولوا وحق أمير المؤمنين، يعني الإمام علي بن أبي طالب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعلق اليمنيين بالإمام الهادي، مما يؤكد انتشار التشيع في المجتمع اليمني آنذاك، على الرغم من أن النخبة الحاكمة من الولاة العباسيين واليعفريين كانوا على مذهب أهل السنة. وهذا أمر يؤكد ما سبق أن التشيع الزيدية كان موجودا في اليمن من قبل مجيء الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، على خلاف ما يفهم من ظاهر كلام بعض المؤرخين وبعض المتحدثين، وهو أن الإمام الهادي هو أول من دعا إلى مذهب الزيدية ونشره في اليمن، وهذا غير صحيح. المذهب الزيدي كان موجودا ومستمرا ومن قبل أن يأتي الإمام الهادي، وإنما الإمام الهادي استطاع أن يوجد هذا أن يحول هذا الانتشار الفكري إلى واقع سياسي، إلى واقع سياسي، وأوجد دولة زيدية علوية استمرت إلى عصرنا الحاضر. في رسالة الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى أهل طبرستان والتي ذكرتها سابقا وتعتبر وثيقة تاريخية معاصرة، ذكر أن اليمنيين كانوا يتعرضون لضغط ممن وصفهم بالجبارين الظلمة المخالفين، وأنهم كانوا يصدونهم عن القول بالحق، وقال: وقد كان فيهم مع ذلك من المحقين أنفار يسير يطلبون الحق ويسألون عن الصدق، يعني يتحدث عن أنفار يعني معدودين، ولا يعني لهم تأثير ولهم، وليس المعنى لا يتحدث عن العامة الناس، أما العامة من الناس فقد كانوا كما قلت وكما ذكرهم ابن رستا. وهؤلاء كانوا يبحثون عن الإمام ويقولون بالعدل على ذي الجلال والإكرام ويقولون ما هم يخفون ويكتمون الصحيحة من مقالهم خوفا من الظلمة ورعبا من الفسقة. ثم قال إن هؤلاء المحقين نزعوا إلى الإمام الهادي ونصروه وعزوا به وقووا بظهوره فأنار لهم حقهم وظهرت كلمتهم وأعلن التوحيد والعدل وزال الظلم والجهل فنطقوا بعدل الله وتوحيده صراحا وبينوا أعداء الله كفاحا. هذا يعطينا درسا أن من يتحرك الساحة لمن يتحرك. هؤلاء القلة المثابرون الذين تحركوا هم الذين كتب لهم التاريخ أن يبقوا وأن يثبتوا في هذه المنطقة. أيضا كانت اليمن معروفة بالتشيع حتى عند البعض من المحسوبين على أهل السنة ولا سيما في تيار المحدثين منهم، ومن ذلك طاووس بن كيسان اليماني المتوفى في 106 هجرية، وابنه عبد الله بن طاووس المتوفى 133 هجرية، وإبراهيم بن عمر بن كيسان الذي كان يعيش في القرن الثاني الهجري. وأبرز مثال على ظاهرة المحدثين الشيعة من اليمنيين هو الإمام المحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحميري البلولاء المتوفى في 211 هجرية، الذي تجمع المصادر التاريخية والتراجم تراجم الرجال كتب التراجم على أنه كان متشيعا، يعني كان متشيع. وهذا التشيع العام المحبة والانجذاب إلى أهل البيت كان موجودا في معظم اليمنيين بما فيهم المحدثون، حتى أنه أثر في بعض المحدثين الأندلسيين الذين وفدوا إلى اليمن، ومثل ابن حيون محمد إبراهيم الحجاري الذي توفي في عام 305 هجرية ذكر عنه المؤرخون الأندلسيين بأنه كان يميل إلى التشيع. من أين أخذ هذا التشيع؟ من شيوخه في اليمن عندما ذهب للهجرة إلى اليمن. كان التشيع منتشرا في بين اليمنيين، وهذا أمر معروف ولا حاجة إلى الحديث عن بعض أولئك أو نماذج من الشيعة. من هؤلاء أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القشيبي الذي كان من قبيلة خولان صعدة، وأيضا منهم الأديب والجغرافي أحمد بن عيسى الرداعي المتوفى في عام 72 هجرية صاحب الأرجوز الطويلة في الحج ومراحل طريقه والتي سجلها لسان اليمن الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب حيث ذكر فيها المناطق اليمنية، وقد تحدث في هذه القصيدة عن في 96 مقطع تحدث فيها عن بيوت قريش، يعني وصل إلى المقطع عن كثير من المقاطع أكثر من 96، يعني مقاطع كثيرة، لكنه لما وصل إلى المقطع 96 تحدث عن بيوت القرشيين وبدأ بالحديث عن بيت الإمام علي مشيدا بفضائله ومناقبه، ثم ثنى بذكر بقية الأسر القرشية. على كل حال كان هناك وجود زيدي قبل مجيء الإمام الهادي، هذا هو الذي شكل نواة حقيقية للأنصار الذين نصروا الإمام الهادي وحملوا مشروعه إلى أنحاء مختلفة من اليمن. هناك أيضا وجود إسماعيلي، والإسماعيلية تنتسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق الذي اختفى في عام 145 هجرية قبل وفاة أبيه، ثم يقول المؤرخون توفي بعد وفاة أبيه بخمس سنوات. ويعد إسماعيل بن جعفر هو أول أئمة الستر لدى الإسماعيلية، كما أن عبيد الله المهدي المتوفى في عام 322 هجرية يعد أول أئمة الظهور، وهو الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب والتي انتقلت لاحقا إلى مصر. طبعا من الأهمية بمكان أن نتعرف بشكل مختصر لذكر الإسماعيلية الذي تفرع عنهم القرامطة. الإسماعيلية نادوا بوجوب التأويل الباطن وقالوا إن لكل شيء ظاهر باطنا، وعمدوا إلى إحاطة علوم الباطن بالستر والكتمان وحضروا إظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط، وقالوا إن كل ما جاء في القرآن هي معاني يعرفها العامة، ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويل باطن لا يعلمه إلا الأئمة وكبار حجج وكبار الحجج والدعاء من دعاتهم. أما القرامطة فهم فرع من الإسماعيلية، ويلف الغموض سبب تسميتهم بهذا الاسم. لم يتفق العلماء حتى الآن ما سبب تسمية القرامطة، هل هو وكيف أولا كيف ننطق، هل نقول قرمط أو قرمط؟ ولكن الثابت أنها نسبة إلى أحد دعاة الإسماعيلية وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط أو بقرمط. والقرمطة في اليمن أصبحت عبارة عن الزندقة، وأول من سن فيها القرمطة كما يقال هو علي بن فضل. طبعا ذكر ديخويه شيئا من التأويلات التي نسبها إلى الإسماعيلية، ولعل هذه التأويلات كانت هي الباعث على تحركات القرامطة والمفسر لبعض تصرفاتهم، فقد ذكر منها نقل عن أحد كتبهم، ودي إخوة هو متخصص في الدراسات الإسماعيلية يقول بأنه هم يقولون بأن تعاليم القرآن كلها ليست إلا صورا للحظ على طاعة الإمام طاعة تامة. ويذكر عنهم أنهم يقولون بأن عقيدة حشر الأجسام مضحكة، وأن الحياة الأبدية ليست سوى عودة الروح إلى مبديها، وأن المؤمنين الحقيقيين هم أولئك الذين يؤولون الوحي الإلهي على هذا النحو. أما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرفي فلا يستحقون أن يسموا مسلمين، بل هم حمير كافرون. ذكر بعض المؤرخين أن أنهم يقولون أن الإسماعيلية يقولون بأن من صار إلى تأويل الباطن فهو من الملائكة البررة، ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. وزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، وأن الحج زيارته وإدمان خدمته، وأن المراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنا عندهم هو إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها. واشتهر عن القرامطة في ذلك الحين أنهم تركوا كل العبادات، الصلاة والصيام وغيرها، وكانوا يأكلون ويشربون الخمرة في نهار رمضان، لأنهم وصلوا إلى حالة اليقين، تأولوا ذلك في ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأن من عرف اليقين الذي هو التأويل سقط عنه فرض العبادة. فهذا نبذة مختصرة عن القرامطة الذين كانوا في ذلك الحين، وهم فرع من الإسماعيلية. نكمل هذا الموضوع إن شاء الله وغيره في حلقة قادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. تسببت سنوات العدوان والحصار المستمر على اليمن في كارثة إنسانية بالغة الأثر. تضررت المرأة اليمنية بشكل مباشر في مجالات عدة، وأصبحت هدفا مباشرا للعدوان، حيث بلغ عدد الشهيدات أكثر من 2000 امرأة، ووصل عدد الجريحات 3223 امرأة جراء العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي، وفق إحصائيات منظمة انتصاف بأمانة العاصمة. كل ذلك في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مظلومية المرأة اليمنية، خاصة بعد احتفائهم باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. تقول المدير العام لقسم المرأة والطفل في وزارة الإعلام الأستاذة سمية الطائفي أن العالم احتفى والأمم المتحدة احتفت بحملة 16 يوما من النشاط المناهض للعنف القائم ضد المرأة، فيما نساء اليمن ولبنان وغزة وسوريا والسودان وغيرها من النساء تقتل وتنتهك حقوقها وتعاني من مختلف أنواع العنف بغطاء أممي ودولي. تضيف أيضا، لقد سقطت كل القوانين والمواثيق والعهود التي أطلقتها الأمم المتحدة، ولم يعد لحملاتها أو للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة العربية بشكل خاص. فشاهدنا المرأة ضحية من ضحايا الهيمنة الأمريكية، تعاني من القتل والتشريد والدمار والنزوح، وتفتقر لأغلب مقومات الحياة لتعيش بعزة وكرامة. المرأة في اليمن تكابد الجوع والحرمان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن العدوان والحصار السعودي الأمريكي تسبب في حرمان المرأة اليمنية من حقها في الحصول على الخدمات الصحية، إذ تعاني أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، منهن 650,495 امرأة مصابة بسوء التغذية المتوسط، وتموت امرأة وستة مواليد كل ساعتين بسبب المضاعفات في أثناء فترة الحمل والولادة، ويقدر عدد النساء التي قد يتعرضن لفقدان حياتهن في أثناء الحمل أو الولادة ب17,000 امرأة. كما أن 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في اليمن، وتحتاج 12,500,000 من النساء إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية.
1: 28 من مايو يوم عالمي لتنمية صحة المرأة، تتغنى به المنظمة العالمية مدعية حرصها على صحة المرأة والاهتمام بحقوقها. وعلى المقلب الآخر، نساء يمنيات اضطهدهن العدوان على امتداد سنوات 8، لا يكترث لحقوقهن قانون دولي ولا تنصف معاناتهن منظمات. أمراض فتاكة طالت الأمومة والطفولة في اليمن طوال سنوات العدوان، تشوهات في الأجنة والمواليد حديثي الولادة، أكثر من 1,000,000 امرأة حامل تعاني من سوء التغذية، غيرهن الكثير يعانين من الأورام السرطانية نتيجة الأسلحة المحرمة دولياً، يضاف إليها أمراض الفشل الكلوي التي فاقم آهاتها الحصار المفروض على الوطن. تلك عينة من معاناة نساء اليمن، فأين نصيبهن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟ نحو نصف المنشآت الصحية في اليمن لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي، المعدات والأجهزة الطبية غير كافية، وأعداد العاملين الصحيين في تناقص، إذ بقي 10 عاملين لكل 10,000 شخص. فأين نصيب اليمن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟ لا تقف معاناة نساء اليمن عند هذا الحد، إذ تتعرض اليمنيات في أماكن سيطرة تحالف العدوان إلى جرائم وانتهاكات تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية. يحدث ذلك على شاكلة سطو مسلح وقتل أو اختطاف واغتصاب، ويحدث ذلك كله على مرأى ومسمع العالم وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان. فأين حقوق نساء اليمن بالحماية؟ وأين نصيبهن من اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة؟
0: ومع استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب 11 عاما نزحت آلاف الأسر، وتردت الأوضاع الاقتصادية، وارتفعت نسبة الفقر، وكل ذلك فاقم من معاناة المرأة وأصبحت تواجه الكثير من المخاطر. لقد بلغ عدد النازحين أكثر من 5 ملايين، منهم 75% من النساء والأطفال وكبار السن. كل ذلك وكل هذه الأرقام بحسب منظمة انتصاف، فإن 1 من كل 3 أسر نازحة تعولها امرأة. أما عن الوضع التعليمي فقد أصبحت 31% من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتزداد نسبة الأمية في أوساط النساء لتصل إلى 60% في بعض المحافظات. رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب صرحت حيث قالت: الواقع الذي تعيشه المرأة اليمنية منذ أكثر من 10 سنوات من العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو نفس الواقع المرير الذي تعيشه المرأة في غزة، واقع مؤلم وصعب تنتهك فيه كل الحقوق الإنسانية وكل القوانين الدولية. هذا الواقع مخالف تماما لما يروج له الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، ويفضح زيف وأكاذيب شعارات حقوق المرأة التي يتشدقون بها، فهم أول من ينتهك وبكل وحشية كل حقوق الإنسان، وقد فضحتهم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها بكل أنواعها من حصار وتدمير وقتل وإبادة بحق أهلنا في غزة، والعدد الهائل من القتلى والجرحى والمفقودين من النساء والأطفال. سمعينا الكرام، هذا هو الواقع وهذه تداعيات العدوان والحصار على بلادنا. وفي جانب آخر، عقد مؤتمر صحفي نظمه مستشفى 70 للأمومة والطفولة في أمانة العاصمة تحت شعار 12 عاما، ومستشفى 70 ومعه القطاع الصحي يشهدان تدهور واقع الأمومة والطفولة. كان لنا لقاء مع الدكتورة مجدة الخطيب مدير مستشفى 70 للحديث عن حجم خسائر القطاع الصحي وما تعرضت له المرأة والطفل جراء العدوان والحصار وتلك التداعيات المباشرة التي طالت المرأة والطفل. إذن سمعينا الكرام، للحديث عن حجم الخسائر الذي طال القطاع الصحي فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، وأيضا تأثيرات المباشرة نتيجة للعدوان والحصار على الأم والطفل، سيكون معنا الدكتورة ماجدة الخطيب مدير مستشفى 70. دكتورة ماجدة، حياكم الله.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: سيدتي الكريمة، العدوان والحصار يلقي بظلاله في كثير من مناحي الحياة ويمس حياة وكرامة الشعب اليمني، ومن ضمنهم المرأة. في المقدمة تأتي المرأة والطفل يعني التي تعاني كثيرا نتيجة للعدوان والحصار، استهداف مباشر، تداعيات اقتصادية اجتماعية صحية. ضعيني في حجم الخسائر الناجمة عن العدوان السعودي وحصاره على بلادنا على صحة الأم والطفل.
2: أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا للأسف أكثر من 12 عاما وبلادنا هي تعاني من الحصار والعدوان، عانى منها جميع الشعب اليمني بجميع القطاعات بجميع الفئات، وكانت أكثر فئة يعني تعرضت للظلم والقهر من هذا العدوان وهذا الحصار كانت هي المرأة والطفل في جميع النواحي، سواء كانت في البيت أو كانت في المدرسة في المستشفى. في الجانب الصحي للأسف كانت المرأة والطفل ضحايا العدوان من عدة نواحي، كما نعلم أن العدوان السعودي تستهدف النساء والأطفال في جميع، تستهدف المنازل، تستهدف البيوت، تستهدف صالة العزاء، صالة الأفراح، تستهدف المدارس، تستهدف الحافلات المليئة بالأطفال. يعني كان للأسف العدوان استهدف بشكل مباشر المرأة والطفل، واستهدفهم بشكل غير مباشر. تأثرت المرأة والطفل نتيجة استشهاد زوجها، استشهاد أبنائها، نتيجة تهدم بيتها، انقطاع راتب زوجها. عانت مشاكل اقتصادية كبيرة هذه المرأة، وبالتالي عانت من سوء تغذية هي وأطفالها، كانت عرضة للأمراض الكثيرة. كانت المرأة في فترة حملها، في فترة ولادتها، هي في أضعف الحالات. للأسف فقدت الرعاية الطبية الذي يجب أن تحصل عليها كل مرأة حامل خلال فترة حملها لتضمن صحة جيدة للأم والطفل والمولود، ولكن للأسف بسبب الالتفات المباشر للمنشآت الصحية، العجز في الأدوية، العجز في المستلزمات، الحصار الذي فرضه السعودية الذي حاصر وصول الأدوية التي هي منقذة للحياة لهذه المرأة والطفل، سبب أن كثير من النساء والأطفال أصبحنا عرضة للوفاة وعرضة للأمراض. الأطفال للأسف خلال هذه السنوات تعرضوا لأمراض كثيرة كانت قد انتهت في بلادنا، ولكن الآن عادت، مثل الحصبة، البكتيريا، الكوليرا، سوء التغذية. الآن في معظم أطفالنا يعانون من سوء التغذية، فالوضع سيء جدا، ويجب أن ينتهي هذا الحصار وينتهي هذا العدوان لنتمكن من العيش كحياة طبيعية كمرأة وطفل طبيعيين.
0: نعم، إذن دكتورة ماجدة، يعني هذه التداعيات العدوان والحصار وما زالت مستمرة، يعني نتيجة لهذا الحصار المفروض، لا سيما إغلاق مطار صنعاء في وجه الذين يحتاجون إلى السفر، يعني إذا كان عدم وجود الأجهزة أو العلاج المناسب فهم بحاجة إلى السفر عبر مطار صنعاء وغيرها من المطارات، لكن نتيجة للحصار لم يستطيعوا الخروج خارج البلاد وظلوا يصارعون الموت يعني هنا في بلادنا. أيضا إنهاك القطاع الصحي، إذا ما تحدثنا عن مستشفى 70 للأمومة والطفولة، ما الذي عانى هذا المستشفى نتيجة للعدوان والحصار؟
2: طبعا مستشفى 70 هو كان مستشفى مرجعي منذ عدة سنوات للمرأة والطفل، ولكن بسبب زيادة عدد الحالات الكبيرة التي يستقبلها المستشفى، اضطر المستشفى في المساحة المحددة له زيادة الساعة السريرية لأكثر من 500 سرير، بعد أن كانت فقط 100 سرير قبل سنوات العدوان، ليتمكن من استقبال الحالات الكثيرة والتي معظمها تصل في يعني مرحلة حرجة، سواء كانوا أطفال أو نساء. كان معظم هذه الأطفال عندما تصل للطوارئ هي في حالة حرجة، تحتاج إلى الرقود في عناية مركزة، تحتاج الخضوع لعملية جراحية طارئة، ولكن للأسف نعاني من شحة كبيرة في أدوية التخدير، شحة كبيرة في الأدوية والمستلزمات المعاشية في داخل العناية المركزة. تخيلوا أن خصوصا في هذه السنة الأخيرة يعني المحاليل المخبرية، أدوية التخدير، السواق اليمنية تكاد تكون صفر الموجود فيها. فنحن يفترض كقطاع صحي أن لدي كمستشفى مخزون لستة أشهر، ولكن بسبب الحصار والعدوان المخزون داخل المستشفى يكاد يكون في بعض الأصناف صفر. عندما نحاول أن نوفر سيولة مالية بصعوبة لتوفير هذه الأدوية والمستلزمات لا نجدها في السوق، والسبب هو الحصار. المحاليل المخبرية أصبحت شبه معدومة، هذا يسبب يعني إشكالية كبيرة، أن حتى المستشفى إذا وفرت سرير لهذا المريض ولكن لا أجد الأدوية والمستلزمات التي تنقذ هذا المريض. الآن معنا إشكالية كبيرة في تفحصات الفيروسات في الدم. الشركات التي تتمكن من إدخال أدويتها ومستلزماتها داخل البلد تضطر أن تمر بعدة نقاط جمركية من عدم، لأنها لا تدخل مباشرة عبر مطار صنعاء أو عبر الحديدة، فتضطر إلى رفع الأسعار. يعني نحن أصبحنا نشتري المحاليل والأدوية بأكثر من 4 أو 5 أضعاف سعرها.
0: نعم.
2: وهذا يعني أمر ينهك المستشفى.
0: طبعا مستشفى 70 نموذج لكثير من مستشفيات اليمن التي تعاني نتيجة للعدوان والحصار، وتنعكس هذه المعاناة على المرضى سواء كانوا ذكورا أو إناثا نتيجة لهذه التداعيات. أيضا دكتورة ماجدة، يعني من تداعيات العدوان والحصار التشوهات الخلقية التي لاحظناها في الأجنة، وأيضا انتشار أمراض السرطانات.
2: طبعا هذه هي الإشكالية التي سوف يعني نتأثر بها لعدة سنوات قادمة حتى وإذا رفع الحصار في يومنا هذا، ولكن للأسف العدوان السعودي، ولأنه عدوان كاره للشعب اليمني ولا يتمنى للشعب اليمني إلا الموت والقهر، فهو استخدم أسلحة محرمة دوليا في كثير من مناطق اليمن، مما سبب أن لدينا التشوهات الخلقية ارتفعت بشكل كبير جدا في خلال عام 2025. والنصف الأول من 2026 مستشفى التبعين وحده أجرى أكثر من 1200 عملية جراحية للأطفال. أكثر من 85% من هذه الحالات كانت تعاني من تشوهات خلقية، وللأسف هذه التشوهات الخلقية سوف تأثر على سير حياتهم، هل سيعيشون كأطفال طبيعيين أم غير طبيعيين، سوف يتحولون إلى عالة على الدولة وعلى المجتمع. أيضا الأورام السرطانية للأسف لا أكاد الآن أجزم أنه لا توجد

0: من هذه المعاناة التي تلقي بظلالها على المرأة والطفل، لا سيما أنكم ذكرتم بأن هذه التداعيات سوف تستمر لسنوات ولأجيال متعددة نتيجة للأسلحة المحرمة التي ألقيت على بلادنا طيلة سنوات العدوان وأيضا آثار الحصار المستمرة إلى اليوم.
1: يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا الحصار على أيدي الرجال والأطفال على أيدي قيادتنا الثورية. بمجرد أن ينتهي هذا الحصار سوف نستطيع أن نضع استراتيجيات وطنية للتعامل مع هذه الحالات، للتعامل مع حالات الأورام، للتعامل مع حالات التشوهات الخلقية، حالات الإعاقات، بحيث أننا نخفف الأضرار التي تسبب فيها هذا الحصار والعدوان لمدة 18 عاما. ولكن في فترة الحصار والعدوان من الصعب أن نضع حلول ونحن لازلنا تحت الأسباب التي سببت هذه الإشكالية. فيجب علينا أن نتحرك كشعب يمني لرفع هذا الحصار بأسرع وقت ممكن، لأن أي يوم جديد تحت الحصار هو معناه معاناة جديدة وإشكالات كثيرة.
0: نعم، يعني لا حل إلا برفع الحصار ووقف العدوان على بلادنا من أجل أن نستطيع أن نلملم ما تبقى من القطاع الصحي ونبني من جديد لمواجهة كل هذه التداعيات التي سوف تستمر. طيب دكتورة ماجدة، يعني هل هناك كان هناك من قبلكم القطاع الصحي مؤتمرا صحفيا في مستشفى السبعين تطرقت إلى العديد من النقاط التي أوضحت حجم الخسائر نتيجة للعدوان والحصار أيضا تأثيراته المباشرة، ما أهمية مثل هكذا مؤتمرات صحفية؟
1: طبعا نحن نعقد هذه المؤتمرات من باب إلقاء الحجة على العالم وعلى المجتمع الدولي، لنريهم مظلومية الشعب اليمني، لنريهم المعاناة الكبيرة التي تعانيها المرأة والطفل، التي يعانيها الشعب اليمني. ولكن لا يعول كثيرا على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي ظل لمدة 12 عاما وهو يرى اليمن يقصف ويحاصر، ولكنه هو من باب إبلاغ الحجة عليهم. نحن الآن نريكم مظلوميتنا وأنتم لم تتحركوا لعوننا على رفع هذه المظلومية لإيقاف المعتدي. ففي الأخير سوف نأخذ حقنا بأيدينا وسوف نرفع الظلم الذي وقع علينا على أيدي رجالنا بإذن الله.
0: إذن دكتورة ماجدة، يعني نحن نلحظ المفارقة ما بين المنظمات الدولية التي تتشدق والتي أصدرت قوانين تنص على يعني عدم المساس بالمرأة والطفل وأنه لا يحق استهداف المرأة والطفل وغيرها من الشعارات والاحتفال باليوم العالمي للمرأة وكل هذه الشعارات الرنانة التي تتغنى بها المنظمات الدولية والدول التي صدعت رؤوسنا بالمرأة والطفل. في الأخير يعني ما يحدث في اليمن شيء معاكس تماما. ما رأيكم على هذه المباينة والمفارقة بين ما يقال والواقع في اليمن؟ ليس فقط في اليمن، في اليمن، في غزة، في فلسطين بشكل عام، في لبنان، في سوريا، في إيران، يعني نحن نجد الاستهداف المباشر للمرأة.
1: طبعا المنظمات الدولية للأسف أثبت الواقع أنها أوجه من أوجه السياسة الأمريكية الدولية. لا توجد المنظمات في دولة ما إلا لأهداف أمريكية وليس لغرض إنقاذ هذا الشعب أو يد اليد العون لهذا الشعب. يعني في وضع عندما بدأت اليمن بإسناد غزة وجدنا أن المنظمات الدولية كلها استنفرت وخرجت بشكل كامل من المناطق المحررة، مما زاد الضغط علينا وعلى المستشفيات وعلى القطاع الصحي. يعني المنظمات الدولية لا تعمل لصالح الإنسانية ولكن تعمل لمصالح الدول التي تديرها، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يجب أن تكون المنظمات الدولية تعمل بشكل حيادي وتعمل لأجل الإنسان مهما كان توجه هذا الإنسان، مهما كان دينه، مهما كان عرقه، ولكنها للأسف تعمل لصالح أمريكا. أينما وجهتها أمريكا توجهت لتحقيق أهدافها.
0: صحيح، حتى أننا لم نلحظ يعني بيانات إدانة، استنكار، محاولة لكسر الحصار، يعني إنقاذ المرأة من ما هي عليه من العدوان والحصار، لم نلحظ طيلة هذه الفترة التي ليست بقصيرة والتي شاهد العالم مأساة اليمن عبر شاشات التلفاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث عن آلاف من الشهداء والشهيدات، نتحدث عن الآلاف من الجرحى. يعني كانت العدوان والغارات تصور مباشرة ومع ذلك لم نلحظ بيانات إدانة، لم نلحظ شجب، لم نلحظ محاولة

0: بكسر الحصار على بلادنا.
1: مقرات المنظمات الدولية كثير منها تعرض للعدوان على أيدي السعودية ومع ذلك لم يتحرك. احنا تتذكر ان مستشفيات بلا حدود في اعتقد في عفت تعرضوا للقصف السعودي بالخطأ، كان الغرض منه قصف اليمنيين ولكن بالصدفة تم قصف المستشفى بلا حدود. الأخير ماذا حدث؟ لم يستنكروا ولم ينددوا بهذا الإجراء.
0: يعني هنا لعب المال السعودي الدور، حتى نحن نتذكر أن السعودية كانت قد دخلت في القائمة السوداء ثم تم سحب السعودية من هذه القائمة بفعل المال السعودي. إذن العالم كله يعني يعيش حالة من الارتزاق والهوان والسكوت نتيجة لما يتعرض له الشعب اليمني وأيضا الشعوب الأخرى التي تتعرض للظلم والطغيان. دكتورة ماجدة، في ظل هذه الأوضاع ظلت المرأة صامتة، ظل القطاع الصحي يعني بمكوناته أو بإمكانياته البسيطة ما زال واقفا ويؤدي الخدمات، وإن كانت خدمات ليست بالمستوى التي بمستوى حجم العدوان والحصار على بلادنا لكنه ما زال واقفا. ما الذي تقولينه عن صمود القطاع الصحي وصمود المرأة التي تعمل أيضا في القطاع الصحي؟
1: يعني القطاع الصحي في اليمن والطبيب اليمني والطبيبة اليمنية والممرضة اليمنية والممرضة اليمنية هم يمنيون في الأخير، كما صمد الشعب اليمني لأكثر من 12 عاما بوجه العدوان والحصار صمد القطاع الصحي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل طبيعة اليمني الرافض للعدوان الرافض للحصار. يعني نحن تحت القصف ونحن نستمر في عملنا ونستمر في أماكن عملنا. يعني أنا أتذكر الضربات الأمريكية الأخيرة التي كانت قريبة من مستشفى 70، كثير من الطبيبات في طريقهن إلى المستشفى. نعم. ورغم أن القصف كان قريب جدا من المستشفى ومع ذلك وصلنا مسيرهن إلى المستشفى ودخلنا إلى المستشفى، مع أنه المستشفى تعرض لتدمير وحدثت كثير من النوافذ كسرت، كثير من الأبواب كسرت، ولكن خلال أقل من ساعة كان المستشفى يشتغل بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن كيمنيون صامدون، ومهما انعدمت الأدوية والمستلزمات فسيظل الطبيب اليمني متواجد لتقديم الخدمة.
0: نعم. إذن تحية للقطاع الصحي في بلادنا وتحية للمرأة العاملة في القطاع الصحي لهذا الصمود الذي فعلا يعني انكسر حقيقة الحصار نتيجة لهذا الصمود وعدم الركون أو الخضوع والاستسلام لكل تداعيات العدوان والحصار. شكرا كثيرا للدكتورة مجد الخطيب مديرة مستشفى 70 التي شاركتنا الحديث عن تداعيات العدوان والحصار على بلادنا. شكرا جزيلا لكم، متمنية لكم دائما التوفيق والنجاح واستمرار العمل بإذن الله تعالى بأفضل ما يمكن، وبإذن الله تزول هذه الغمة ويرفع الحصار عن بلادنا. في الفقرة الميدانية سامعين الكرام في هذا الأسبوع، حيث دشنت اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة فعاليات وأنشطة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم عام 1448 هجرية. في حفل التدشين ألقيت كلمات وقصائد شعرية أكدت على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة وترسيخ قيمها في نفوس الأجيال لما تمثله من دلالات إيمانية وإنسانية وحضارية تعزز الهوية الإيمانية والارتباط بسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. أكدت الثقافية بشرى بدر الدين في كلمة لها أن احتفاء الشعب اليمني بذكر المولد النبوي الشريف يعد نعمة عظيمة هيأها الله لهذا الشعب الصامت، شعب الإيمان والحكمة والثبات والعزة والكرامة، مبينة أن فعاليات هذا العام ستكون متميزة ومتنوعة وتشمل المجالس والأنشطة والبرامج والمسيرات التي تجسد مكانة هذه المناسبة في وجدان أبناء الشعب اليمني. أيضا أوضحت مسؤولة اللجنة الإعلامية لجنة التحضير المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة الأستاذة أمة الصبور المروني أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام تتزامن مع الانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة في البر والبحر والجو، مؤكدة أن المناسبة ستحظى باهتمام أكبر في مختلف الاتجاهات والمجالات. أشارت إلى أن برنامج الفعاليات سيتضمن العديد من المجالس والفعاليات والمبادرات والقوافل والمسيرات والأنشطة، على أن تختتم بالفعالية المركزية الكبرى في 12 من شهر ربيع الأول. من جانبها أوضحت المسؤولة الإعلامية للجنة المركزية في اللجنة التحضيرية للمولد النبوي الشريف الأستاذة سمية الطائفي أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على الفعاليات المركزية أو وسائل الإعلام، بل يمتد إلى الأحياء والمنازل والمدارس ومختلف المؤسسات، بما يعكس ارتباط المجتمع اليمني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله واعتزازه بسيرته العطرة. وتخلل حفل التدشين تقديم أبريت إنشادي لفرقة جيل القرآن جسد فرحة اليمنيين بذكرى المولد النبوي الشريف، وتناول جانبا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصفاته وشمائله وأهمية الاقتداء به قولا وعملا. كما شهدت الفعالية استعراضا مهيبا للجان المشاركة في تنظيم الفعالية المركزية، شمل اللجان الصحية والأمنية ولجان النظام والاستعلام والإعلام والخدمات والاستقبال، ونال العرض إعجاب واستحسان الحضور. اختتمت الفعالية بعرض فيلم وثائقي استعرض برنامج الفعاليات والأنشطة التي سيقومون بتنفيذها في مختلف مديريات أمانة العاصمة استعدادا للفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إلى هنا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صانعة الأجيال، فإلى اللقاء.
2: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: منذ فجر التاريخ واليمنيون يسطرون ملاحم فريدة مع الأرض، نحت المدرجات في بطون الجبال، وساق الماء حكمة وهندسة، فكانت اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى خضراء، وخضرتها وخيراتها تملأ الأرض بالخيرات. ولكن في العقود الأخيرة ومع تسارع وتيرة الحياة والإفراط في استخدام الحلول السريعة للإنتاج الزراعي النباتي كالأسمدة والمبيدات، وبدأت الأرض تئن، وبدأت التربة الزراعية الخصبة تفقد خصوبتها. لذلك اليوم سنفتح ملفاً غاية في الأهمية، ملفاً يمثل طوق نجاة لزراعتنا وصحتنا واقتصادنا. حلقتنا اليوم عن المخصبات الطبيعية. ما هي المخصبات الطبيعية؟ وما أسباب ضرورة استخدامها؟ ولماذا أصبحنا في أمس الحاجة إليها؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أنا أهم الإرشادات، رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: المخصبات الطبيعية هي تلك الأسمدة الحيوية والعضوية المستمدة من قلب الطبيعة، لكن لماذا هي الحل؟ ولماذا أصبحت اليمن اليوم في أمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت؟ خصوصاً ونحن على خطى نهضة تنموية شاملة وتوسع زراعي إنتاج حيواني ونباتي. وحتى نعرف كل تلك المعلومات ذهبنا إلى المهندس المتخصص لكي نصنع ونضع المستمع والمزارع في الصورة بشكل دقيق. ماذا تعني بالمخصبات الطبيعية؟ وما الذي يجعلها تختلف عن الأسمدة الكيميائية التي اعتاد الكثيرون على شرائها من الأسواق؟
1: نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بالبرنامج الإرشادي الزراعي، برنامج الزراعة والحياة، وموضوعنا المهم جدا وهو موضوع المخصبات الطبيعية ولماذا أصبحت التربة اليمنية في اليمن بحاجة إليها حاليا. طبعا المخصبات الطبيعية أو ما يسمى بالأسمدة العضوية هي أي مواد من أصل نباتي أو حيواني أو معدني خام تضاف للتربة لإمدادها بالعناصر الغذائية وتحسين خصائصها مثل مخلفات المواشي والحيوانات والسماد البلدي والسباخ والقنبوس وخل الخشب ومخلفات الدواجن وبعض الأسمدة الأخرى الخضراء ومستخلصات الثعالب البحرية وكل ما هو حولنا في البيئة الزراعية لنستفيد منه وتدويره بشكل دبال أو سماد كمبوس عضوي. لماذا أصبحت التربة في اليمن بحاجة ماسة في هذا اليوم؟ طبعا إن السبب الرئيسي يعود بذلك إلى غياب الوعي الزراعي لدى جمهور الأخوة المزارعين، مباشرة الذهاب إلى الإنتاج السريع باستخدام المبيدات الأسمدة الكيميائية خاصة، والعزوف عن الأسمدة العضوية لعدم الوعي والإدراك بأهمية استخدامها وكيفية طرق استخدامها. طبعا هناك مراحل عشوائية تمر بها الأسمدة العضوية أو الطبيعية من حيث مراحل التكوين. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن السماد العضوي أو المخصبات الطبيعية فإنها يتم تكوينها على مراحل، طبعا مثل أن نعمل سواء كان عن طريق الكمر أو عن طريق مخلفات وبقايا المزرعة. طبعا أصبحت التربة اليمنية بحاجة ماسة إليها نتيجة تدهور خصوبة التربة بسبب الإبراط في التسميد الكيميائي، استخدام الأسمدة مخلفات الحيوان غير المتحللة، سنوات طويلة من الاستخدام العشوائي والمكثفة في الأسمدة والمبيدات الكيميائية أدت إلى تدهور التربة والبيئة اليمنية، سواء كان عن طريق ارتفاع نسبة الملوحة أو قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة، ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية. نلاحظ أنها تشهد طبعا الأسمدة المستوردة ارتفاعا هائلا في الأسعار وتذبذبا في التوفر مما أثقل كاهل المزارع. الجفاف وانخفاض خصوبة التربة يعاني معظم الأراضي اليمنية من نقص المادة العضوية وضعف قدرتها على الاحتفاظ بمياه الأمطار والري، نتيجة طبعا غياب والبعد عن الأسمدة العضوية أو المخصبات العضوية والاستخدام الصحيح للدبال أو الكمبوست العضوي. ما هي فوائد المخصبات العضوية؟ سنتكلم عنها في إن شاء الله تسجيل آخر.
0: هذا يعني سامعين الأفاضل أن المخصبات الطبيعية في هذا التوقيت لم تعد مجرد خيارا للبيع والشراء أو رفاهية وثقافة زراعية حديثة، بل أصبحت سياج قومي وغذائي. فالمخصبات الطبيعية باختصار هي غذاء حي للأرض الحية، بمعنى نحن نتحدث عن كل ما تجود به الطبيعة دون تدخل كيميائي مصنع. فالسماد الحيواني، الدبل البلدي والكمبوست، مخلفات النبات وقشور الخضار بعد تحللها، والأسمدة الحيوية التي تعتمد على البكتيريا والفطريات النافعة تثبت النيتروجين في التربة. لكن ما هو الفرق بينها وبين الأسمدة الكيميائية بحسب رأي المختص؟
1: مصادر المخصبات العضوية طبيعية: سماد بلدي، كمبوس، مخلفات نباتية حيوانية، خل خشب، غيرها من مخلفات البيع وكل ما هو موجود من حولنا في داخل المزرعة. بالنسبة للكيميائية مركباتها مصنعة مثل اليوريا، الانبيكي، الصبر، الفوسفات. نأتي لمقارنة تأثير التربة. تفعل المخصبات العضوية وتحسن بنية التربة وتزيد المادة العضوية والنشاط الحيوي الميكروبي وتحفظ الرطوبة، بينما الأسمدة الكيميائية لا تحسن من التربة وقد تؤدي للتملح وتدهور البنية مع الإفراط. سرعة الامتصاص طبعا بالنسبة للأسمدة العضوية أو المخصبات الطبيعية بطيئة ذات مفعول ممتد طويل الأمد، تفكك تدريجيا وتغذي النبات مستقبليا. بالنسبة للأسمدة الكيميائية بسرعة الامتصاص سريعة ومباشرة، يمتصها النبات فورا ويزول أثرها سريعا. بالنسبة لفترة الأمان والبيئة، المخصبات الطبيعية آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور عند الاتزان. بالنسبة للأسمدة الكيميائية قد تسبب حروق الجذور وتلوث المياه الجوفية عند الجرعات الزائدة، لكن الأسمدة العضوية عند الاتزان قلنا بأنها آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور ولا تؤدي إلى تلوث المياه، بينما الجرعات الزائدة من المخصبات أو الأسمدة الكيميائية فإنها تحرك وتلوث الجذور. وهذا ما لاحظناه وانتشر على مستوى طبعا اليمن بشكل عام من بعض الأمراض المزمنة التي نسميها بالمزمنة على مستوى البيئة النباتية، سواء كان من الأمراض الفطرية أو أعفان الجذور أو غيرها من الأمراض المنتشرة أو النيماتودة أو غيرها، كل ذلك بسبب خلل التوازن البيئي نتيجة الإفراط المتزايد في استخدام الأسمدة الكيميائية والعزوف عن استخدام المخصبات الطبيعية العضوية.
0: إذن سامعين الكرام، هو ربما كالفرق بين من يأكل وجبات سريعة وبين من يأكل أكل بلدي صحي. فكما فهمنا من المهندس المختص والمتخصص أن المخصبات الطبيعية لا تغذي النبات فقط، بل تبني التربة وتزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتحيي الكائنات الدقيقة النافعة فيها، يعني كأننا نعيد الحياة للتربة. ولكن ما أهم فوائدها للمحصول وطعمه وجودة إنتاجه، وكذلك استدامة التربة من حيث زيادة المادة العضوية فيها، مما يمنع انجراف التربة ويجعلها صالحة للزراعة جيلاً بعد جيل؟ فما هي فوائدها للمحصول؟
1: من أهم فوائد المخصبات الطبيعية أو الأسمدة العضوية الذي هو تحسين بنية التربة بزيادة تهوية التربة الثقيلة ومساعدة التربة الرمية على الاحتفاظ بالماء، تغذية متوازنة وطويلة الأجل، تمد النبات طبعا بالعناصر الكبرى والصغرى بطريقة تدريجية ومستمرة على مدى طويل دون إجهاد الجذور. الفائدة الثالثة أو الأهمية الثالثة تنشيط الحياة البيولوجية، تحفز نمو البكتيريا والفطريات النافعة التي تثبت النيتروجين وتذيب الفوسفور في التربة. رابعا رفع كفاءة امتصاص الماء والسماد، تقلل من هدم مياه الري وتمنع غسيل العناصر الغذائية بعيدا عن الجذور. خامسا تحسين جودة الثمار، تزيد من نسبة السكرية في المواد العطرية وتحسن طعم ولون وحجم المحصول وقدرته التخزينية. هذه التي تعتبر بشكل موجز متمثلة في فوائد المخصبات العضوية أو الطبيعية. ومن أهم فوائدها طبعا فترة الأمان على الأرض والإنسان والحيوان، فلا تصل إلى كملوثات مياه مثلا. والأهم من ذلك كله أن تطبخ بشكل صحيح المخصبات العضوية أو الأسمدة العضوية على مراحل وفق أسس وتوصيات إرشادية، فليس كل ما سماد عضوي هو سماد. فالدبال سواء كان عن طريق التمر تخمير هوائي أو لهوائي تم بعدة مراحل وفق نسبة وتناسب أسس وقياسات، سواء كان عبر درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة أو نسبة البيئة أو نسبة الملوحة. كل هذه المراحل تعتبر مراحل إعداد المخصبات العضوية للحصول على أهميته وفائدته.
0: بالتالي سامعين الكرام، مزارعين الأفاضل أوضاع اقتصادية صعبة ومدخلات زراعية تكلف المزارع مبالغ مهولة، ومع ذلك لا نستفيد ولا تستفيد منها التربة ولا المحصول، وكل هذا بسبب إجهاد التربة التي أصبحت بحاجة إلى مخصبات طبيعية، فهي أيضا تعمل كإسفنجة داخل التربة تحافظ على الرطوبة وتقلل من حاجة المحصول للري المتواصل. ولا ننسى أن تدهور التربة الزراعية في بعض المناطق بسبب تملحها من الاستخدام العشوائي والمفرط للكيماويات يؤدي إلى تراجع إنتاجيتها، وأصبحت هذه التربة للأسف الشديد تحتاج إلى مواد عضوية ومخصبات طبيعية تعيد توازن التربة الحامضي والبيولوجي. ولأننا نسعى إلى توطين الإنتاج، فنحن نأمل من كلية الزراعة ومراكز البحوث الزراعية والمبادرات المجتمعية والتعاونيات الزراعية المنتشرة إلى تكثيف الدورات العملية للمزارعين حول طرق إنتاج الأسمدة الحيوية محلياً، وتشجيع الاستثمار في مصانع لتدوير المخلفات العضوية لإنتاج مخصبات طبيعية. لذلك هيا نستمع معا لهذه القصة الناجحة حول إنتاج المخصبات الطبيعية.
1: طبعا قصص النجاح بالنسبة للمخصبات الطبيعية على مستوى الوطن، منتجاتنا الوطنية، لدينا من المنتجات الوطنية ما يسمى بالسماد المعجزة مثل خل الخشب، أثبت نجاحه على مستوى محاصيل القرعيات، واكتشفنا أنه يعتبر بمثابة مضاد حيوي لبعض الأمراض الفيروسية لأنه يعمل كطارد لأهم مسبباتها اللي هي المن والذبابة البيضاء. على مستوى صان فن القرعيات من حبحب وشمام وغيره، أو الباذنجانية مثل الطماط وغيره، ولا الطماط والباذنجان والبسباس. فالرائحة الطاردة المتمثلة في خل الخشب أو ما يسمى بالسماد المعجزة الشامل، حنا نسميه بالسماد الذكي أو عسل النبات خل الخشب، وهي تجربة عبارة عن تجربة دول ننقلها عبر منتجاتنا الوطنية من المخصبات العضوية الطبيعية. وهناك كثير من المخصبات الطبيعية من مستخلصات زيت النيم المشهور له عالميا الغني بمادة الأزدركتين الذي يعمل على تعقيم العديد من الحشرات المنتشرة سواء كانت الحرشوية الأجنحة أو الثعلبات الماصة أو غيرها. فزيت النيم كمان الانسلاخ يعتبر مبيد عالمي زيت النيم، والحمد لله نجحنا في إنتاج زيت النيم بعدة أشكال وصور. لدينا العديد من المنتجات يشهد بذلك المعرض الوطني للمبيدات الأسمدة التابع لوحدة خدمات الأسمدة والمبيدات بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في مقره الكائن في سوق الحبوب الحصبة. ولعل الأخ مدير الإنشاء الزراعي وبعض الهيئات الإعلامية قد زارت الموقع، والحمد لله وصلنا إلى نسبة متقدمة من المنتجات سواء كان في الأسمدة العضوية، السماد العضوي، الفيرمي دودي، الكمبوس العضوي، كلها موجودة طبعا ومواصفات خاصة وضمن توصيات إرشادية ناجحة وتحت إشراف فنيين خبراء ومهندسين. وهو وصل إلى ما وصل إليه من قصص النجاح.
0: الحديث عن المخصبات الطبيعية ربما يحتاج إلى عدة حلقات وليس حلقة مفردة. لأجل هذا نستقبل قصص نجاح وتجارب مزارعين حول الاستفادة من هذه المخصبات الطبيعية. راسلونا عبر رقم البرنامج حول هذه القصص 3748111115. أما الآن نذهب إلى تقية ورضية ونتعرف على موضوع اليوم في الأسرة التنموية.

0: ألو، أين أنت يا رضية؟ قد اتصلت ليش لو ما سمعوني بالصين وأنت ما سمعتي؟
1: ما ليش صلي على رسول الله، كنت بين أصلي النافلة الصلاة وأقوم أجاوباش.
0: يا أختي، ابني ما عاد بيرضع ولا رضى يأكل البطاطا، ما فعل له حتى بالنطق ولي طبل.
1: ابنش يا أختي عدى السنة ولازم تدعي لمجموعة الحبوب لأجل تمنحها الشبع والدم ويسند طوله. ابصري ابصري كيف عظام ضعيفة وحتى يابس ما بيقدر يوقف.
0: هيا ناهي، ليش ناهي ابني يابس؟ ما ناقص الله تقول يعطي مخصبات طبيعية، سعى منه تربة زراعية.
1: الأطفال يا أختي هم مثل التربة الزراعية، بعد سن 6 أشهر يحتاج غذاء يساعده ببناء العظام. بفضل الكالسيوم وخصوصا لو ما ضفتي له حليب وسم وعسل وحبة تمر.
0: ناهي، هم بيقولوا أدي له شبيسة، كيف يعملوا هذه الشبيسة مخصبات الطفل الرضيع؟ ومن أين اشتريها جاهزة؟
1: يا كسلة اشتحطي وكل قومي على ابنش، واستخدمي الحبوب الذي رسلتهن عمتي من البلاد، بدل ما بتخبيهن في المخزن قد انتي تستفيدي منه ان انتي تدالي ابنش.
0: يو يا ساتر، ما دراش انني ما استخدمتهاش، بيتشككيني ان معيش هدهد سليمان او لا معيش جن في مطبخي.
1: ما بلا انتي خبزي وعجيني يا قمر. يا كسلة تشتهي لقمة تجهزه يطرحوها غرفي في امش، غبني على ابنش.
0: ناهي الان انقذيني، ما افعل لابني، كذاله يومين ما اكله الا زبادي.
1: سيري جري شوية شوية من كل حاجة، في علبة الصلصة الصغيرة من الدخن والشعير والعدس والذرة، وبليهن في الماء من اليوم لا غطوها الصبح، وبعدها جففيها وحمصيها في الصاج وطحنيها طحنة ناعمة لو ما قدي حالية، وخليها في المشن المنخل منخليه النخل، وبعدها فوري حليب وعصديهن مثل ما العصيد في حليب، بس خففي شوية ساعة ما حنتف علي المطيط، بس خليها ثقيلة شوية.
0: أيوة، وكم تجلس تنضج؟ وكيف أعطيها له بالرضاعة أو لأكله بالملعقة؟
1: كودها تشتي تفور مدة 20 دقيقة على نار هادئة، وأهم شيء لا تضيفي له سكر، وضيفي له عسل أو حبة تمر لأجل إيش يعطيه الألياف بحجم احتياجه لجسم ببنش وجسم أي طفل ضعيف وجسمه مهزل.
2: ها يختي يختي، ما رأيكم لو أعطي زيت الزيتون فيه أو لا زبدة ولا زيت السمسم؟
1: افعلي شوية مثل ذرة الملح، لأن عاد الصغير بعمر السنة وعيكون ثقيل على معدته.
0: ها تشي الصادق، جاي خذي قسمي من الحبوب القمح والدخن والشعير والذرة، يهنا قلبش والعدس، وما قد استعملتهن وهن خيرات، جهزي لنا الشبيسة بنفسش واديلي منها والباقي ليش لمشروعش.
1: والله اني فكر حالية، وانا والكل عندي في المخزن حبوب كثيرة من البلا، حاول اجمعهن ونفعل منهن مشروع.
0: وعاد لو تطحنيهن جزء ناعم قوي للرضع وجزء لعمر السنة، واعملي فيه مكسرات يا طعمة.
1: سابر سابر، فكرة حالية والربح فيه مجزي، وحتى الحصاد هذا الموسم خيرات خيرات الله، والمواليد ما شاء الله ما هذا السنة، مولود كفى مولود.
0: ها يا اختي يا رضية، القيمة ليست في ثمن الحبوب الخام، بل في الجهد والبركة، والأم مستعدة تدفع ثمن علبة غذائية مصنوعة بأيادي يمنية، وأنتي أتبيعي للأمهات صحة الأطفال والراحة.
1: والله إنش صادقة، وقدوا منها أكسب أجر من خبراتي في تغذية الأطفال الذي تعلمتها من جدتي وأمي الله يديلهم العافية.
0: حالي، ونسميها شبيسة رضيعة القوية، مخصبة طبيعية لصحة ونشاط ونمو طفلك وحيوية.
1: والله إنه بيخرج من الشفكار يا أكسلة، والله إنه شاطرة. هي شكل البرقوق والقديد صفاء عقلش ودماغش.
0: ما بالله الحاجة أم الاختراع، المهم الصدق والنظافة هم رأس مالش يختي، والاستثمار في صحة الأطفال هو أربح تجارة، لأنش بتبيني وتبني جيل قوي، وتستغلي خيرات أرض أبي من الحبوب وإدخال مصدر رزق حلال من داخل البيت، والكل مستفيد يا رضية.
1: هيا خليني أسير أجهز شكل العلب والتغليف بما يناسب الأطفال الذي يعجبهم عبسر والغلاف ويقولوا يشتاو. يلا مع الله.
0: مع الله خاطريش.
3: يا
0: لازلنا معكم مستمعينا وفي فقرة رسالتك وصلت. تريد الصراحة والحقيقة؟ إذا فتشنا في صفحات التاريخ اليمني سنجد أجدادنا لم يحتاجوا إلى شهادات بروفيسورات في الزراعة، بل كانت المدرجات والجرب هي جامعتهم العلمية، وكانت خبراتهم المتوارثة هي أرقى أنواع العلوم. لذلك دعونا نستمع إلى بعض الرسائل الواصلة إلى رقم البرنامج والخبرات القديمة التي تركها لنا المزارع اليمني حول المخصبات الطبيعية وكيف يتعامل معها ومع التربة الزراعية. وإلى بريد المزارعين بدأنا ونبدأ بهذه الرسالة. الذبلية بنتي دواء الطين، هكذا بدأ رسالته والدنا العم معين الهمداني من محافظة صنعاء ليواصل حديثه. كان المزارع اليمني قديما في حراز وحجة وإب ويافع يقول الطين مثل الآدمي، إن أكلته قاد وإن أهملته مات، وما كنا نرمي الروث مباشرة للتربة وهي يابسة، بل نجمعه بمكان مخصص يسمى المذبلة ونتركه أشهر يتحلل تحت الشمس ومياه الأمطار حتى يصبح بارد، ويسمونه الذبل الهاري. يمكن نطقتها صح، أي المتفتت والمتحلل، وما درسوا جامعة يا بنتي ولا شيء، غير كانوا يزرعوا بالفطرة، والتجربة إنه لو وضعوا حار أحرق عروق الزرع فودى لهم الدود. شكرا لك يا عم معين على هذه الرسالة، ورسالتك وصلت. ورسالة أخرى بداية الرسالة يقول: يا بنتي ويا برنامج الزراعة والحياة، ما دراكم ما كان معانا من ثمار وحبوب تغذي الروح وتجلس الشابع يومين، وإحنا يعني أبي الفاضل ما بنسألكم يا عم محمد أمين من ذمار إلا لأجل نعرف خيراتكم وخبراتكم وتعلمونا. المهم عم محمد أمين يواصل في رسالته: من قلب طينه أكل من عجينه، أي من حرف أرضه بعمق ينجح، وإحنا كنا نخصبها منها ولها، غير كنا بعد موسم الذرة الرفيعة والدخ ما بنحرق الأعشاب الضارة أو قش الزرع الحشيش والقصب الزائد، ولكن كنا نحرث الأرض ونقلب هذه المخلفات تحت التراب، تتحلل خلال فترة السراب وتعود الأرض لحيويتها، وهذا ما يسمونه أو ما تسمونه أنتم في حقلكم كامبوس. ها قصدك كومبوست يا أخ محمد، شكرا شكرا على رسالتك القيمة، ما أعظمها من حكمة وما أعمقها من خبرة. صراحة أجدادنا يعني صانوا الأرض، وكانت خبراتهم يعني تحفظ لنا هذه الأرض وتحفظ بركتها، فحفظت لنا هذه الأرض الطيبة وأنتجت لنا أطيب الثمار. ومن خلال الكثير من الرسائل التي لم نستطع قراءتها نؤكد عندما ندعو للعودة للمخصبات الطبيعية، فنحن نعود إلى الأصل اليمني الأصيل، نعود إلى وصية أجدادنا التي تتطابق مع وصية العلم الحديث المتطور، ما يسمى اليوم بالزراعة العضوية والاستدامة الإنتاجية. بقي فقط أن نعود إلى إرشيفنا الزراعي في العيادة الزراعية ونستمع لهذه الرسالة الإرشيف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثروة الحيوانية وحمايتها والاعتناء بها أمر ضروري جدا لتنمية هذه الثروة ولرعاية هذه الثروة وحمايتها من أي مخاطر قد تتأثر بها. هنالك واقع مثلا عند هطول الأمطار الشديدة أو في حالة وجود السيول في بعض الوديان، لابد على مربي الثروة الحيوانية أن يعمل على حماية الماشية التي يربيها أثناء هطول الأمطار. هذه المخاطر التي تواجه الثروة الحيوانية بحالة مثلا حدوث أي سيول شديدة قد تؤثر على الثروة الحيوانية وقد تسبب نفوق هذه الثروة، لابد على ربي الماشية إبقاء الماشية في مكان بعيد عن مجرى السيول والأودية المنخفضة لحمايتها من خطر الأمطار الشديدة التي قد تتسبب في موت تلك الماشية، والتي تعتبر هي الثروة مهمة لمربي الثروة الحيوانية. وعلى مربي الماشية نقلها على الفور في حال شعوره يعني بخطورة على تلك الثروة إلى أماكن جافة وآمنة لتجنب التعرض لأي خسائر قد تصيب الثروة الحيوانية، إهمال الثروة الحيوانية وعدم الاهتمام بها هذه مشكلة قد تؤثر على مربي الثروة الحيوانية وقد تؤثر على البلاد بشكل عام. لذلك لابد أن يكون هنالك اتخاذ إجراءات من قبل المربي الماشية، هذه الإجراءات اللازمة لحماية المواشي خلال مواسم الأمطار، كما شددت على ضرورة أيضا وضع حظائر الحيوانات في المزارع والمراعي بأماكن مرتفعة بعيدة تماما عن بطون الأودية والشعاب ومجاريها، مع أهمية وضع حواجز ترابية بارتفاع مناسب لمنع تراكم كمية مياه الأمطار حول الحيوانات، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إخراج الحيوانات في حال الخوف من ارتفاع منسوب المياه حولها، والاستعداد مبكرا لمواجهة أي خطر قد يحدث للحيوانات نتيجة لهطول الأمطار الشديدة قد يصيبها، فهي مسؤولية على الجميع. وفي الأخير طابت أوقاتكم الدكتور محمد يحيى الظوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
0: مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم ندرك تماما أن العودة إلى المخصبات الطبيعية ليست تراجعا إلى الخلف، هي خطوة شجاعة وذكية نحو مستقبل التنمية المستدامة وحماية تربة اليمن الطيبة وتوفير لأموال المزارعين المكافحين وضمان لغذاء صحي خالي من السموم لأجيالنا القادمة. أرض اليمن هبة غالية من الله تعالى، وبأيدينا وبوعينا نعيد إليها بركتها وصحتها. والشكر لكم متابعينا ومستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة، نلقاكم على خير وعافية في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
4: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
5: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا يعني أبدا الحديث عن محورية أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية الدولية ومركزية فعلها في كل ما يكابده العالم المستضعف المستهدف ويتجرعه من ويلات وإبادات ودمار وسفك دماء، وفي المقدمة أبناء شعوب منطقتنا العربية الإسلامية في غرب آسيا، هذه المنطقة المبتلاة. لا يعني ذلك مطلقا تقليلا بأي مستوى من مسؤولية أدوات أمريكا ومحورها الصهيوني العدواني الإجرامي العائث في الأرض فسادا، ومقاولي جرائم هذا المحور والمنظومة الشريرة الخطيرة وعدواناتها. وفي صدارة هذه الأدوات والوكلاء والمقاولين لهذا الإجرام بحق البشرية بكل تأكيد نظام بني سعود الصهيوني، فهم مع تلك المنظومة الإجرامية في المسؤولية سواء. وكل قصاص إلهي وبشري عادل يشملهم جميعا، وهذا مقتضى حتمي لمشيئة الله وعدالته ووعده الذي لا ريب فيه، والذي هو في واقعه ونفاذه برسم كل من قويت عروته مع الله وصدق عهده مع الله سبحانه وتعالى وأعاره جمجمته ومضى على الطريق ذاته الذي سار عليه رجال الله الأبرار الأحرار الصادقون. وفي طليعتهم بكل تأكيد الأنبياء والأولياء والصالحون والشهداء، متسلحا باليقين الذي لا يهتز مهما واجه من المخاطر والصعوبات والابتلاءات، متسلحا في كل ذلك باليقين نفسه الذي جسدته وحملته أعظم المواقف المضروبة الأمثال في القرآن الكريم وفي سير الرسل العظام وخاتمهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الرموز الأبرار العظماء الذين تتأسى بهم البشرية ويمثلون أعلاما شامخة في طريقها في كل زمان ومكان، وصولا حتى يومنا هذا الذي تضيء فيه أنصع آيات الجهاد والثبات والصمود الكاسر لشوكة إجرام فراعنة العصر ومجرمية، وشهدتها وتشهدها ميادين الجهاد وساحاته في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي غزة وفي فلسطين وفي لبنان وكل ما عدا ذلك من الساحات والميادين لهذه المواجهة المصيرية. ولن تزيدهم قساوة المواجهة لأعتى أشرار عالم اليوم من أمريكان وصهاينة وأطالسة وغيرهم إلا انخراطاً والتحاما بذلك المد الإيماني الجهادي واليقيني الأعلى الذي غمر روح نبي كريم مرموق كالنبي موسى عليه السلام، وقد أطبق عليه ومن معه حسب السرد القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أطبق عليه مأزق الظرف والحال الابتلائي الأصعب حين أدركهم جيش ذلك الطاغية فرعون الجيش الجرار، ووقعوا بين مطرقة خطره المحدق وسندان مهابة البحر المغرق، وانعدم كل مجال للنجاة، وصاح صائحهم إنا لمدركون. وفي هذه اللحظة الدقيقة الحساسة الملفوفة بالروع والأهمية اللذين لا نظير لهما انطلق صوت ذلك اليقين المطمئن الخارق لكل تصور من أعماق النبي العظيم موسى عليه السلام، انطلق معبرا عن حجم المكنون في نفسه ووجدانه من صلة بالله وإيمان فولاذي به، انطلق مبددا روعهم بالثقة التي لا حدود لها في قدرة الله وفي صدق وعده وفي قوة موقفه إلى جانب عباده المؤمنين المجاهدين المخلصين بقوله: كلا إن معي ربي سيهدين. ومن ذلك الموقف، ومن قلب ذلك الموقف العظيم، ومن دوي الروح العظمى في هذا القول الخالد، القول النبوي الكريم، وهي ذاتها روح التأسي الضامن للفلاح والنصر والظفر بالعدو مهما كانت قوته وجبروته وإمكاناته عبر الأزمان والأمكنة والظروف المختلفة التي وجه الله إليها في تنزيله المحكم بقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كل ذلك، من كل هذا الرصيد والمذخور الإيماني والروحي والمعنوي والمجرب موضوعا وتاريخيا، من كل ذلك يستمد رجال الله في اليمن وفي كل ساحات خندق مواجهتنا اليوم مع فرعون العصر وشيطانه الدموي الأكبر طاقات فعلهم الجهادي الإعجازي المهيب، إذ يشقون لأمتهم وشعوبها المذبوحة المظلومة طريقا في البحر يبسا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: مستمعينا الكرام، نتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وموعدنا الآن مع الإخوة في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لنتعرف من خلالهم على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله. معنا من هناك زميل صلاح الدين الحميري. مرحبا بك أخي صلاح.
3: مرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم الكرام، كل خير.
2: تفضل أخي صلاح.
3: نعم، في البداية نود أن نشير إلى يعني حدث هطول خلال 24 ساعة ماضية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة حتى لحج وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية. وكذلك أيضا من المتوقع الـ 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى استمرار حالة عدم الاستقرار في أجواء بلادنا، وبالتالي يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر على المناطق الجبلية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وحبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، تعز، إبريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة وغرب الجوف، وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات وهضاب البيضاء، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وقد تتشكل الشفرة المائية والضباب على أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية أجواء حارة إلى شديد حارة وصحراء إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري شبوة، حضرموت والمهرة، والرياح النشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. المناطق الساحلية أجواء حارة صحوة إلى غائمة جزئيا مع تواجد العوالق الترابية وهطول أمطار رعدية متفاوت الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، ومتفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لهما. والرياح نشطة إلى شديدة السرعة، سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. وكذا ينصح المركز بتجنب التواجد في أماكن مرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق وفي وكذلك في الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها. كما يحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابين السفن في أرخبيل الخضراء والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من ضباب البحر وارتفاع الموج. كذلك يحذر المركز المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلي والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديد الحارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. أما درجات الحارة العظمى والصغرى المتوقعة على 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ابتداء من العاصمة صنعاء العظمى 32 والصغرى 17، عدن 39 31، تعز 32 20، المكلا 34 28، الحديدة 39 32، سيئون 43 27، سقطرة 34 27، ذمار 28 13، إب 28 15، الغيضة 31 25، زنجبار 39 29، الضالع 33 21، الحوطة لحج 41 29، لبعوث لحج 32 18، عبس حجة 42 30، عتق 41 27، مأرب 41 26، صعدة 32 18، المحويت 28 18، عمران 30 15، شعيب 24 8 درجات، المخا 38 31، حزم الجوف 40 26، حجة 32 21، البقع 42 24، السدائب 28 16، البيضاء 31 16، الجبين ريمة 25 17، الحبيلين 37 27، وأخيرا على بيحان العظمى 40 والصغرى 27.
2: شكرا جزيلا لك أخي صلاح الدين الحميري من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: شكرا جزيلا لكم.
2: في أمان الله.

نحييكم سمعين الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين. الدكتور بن حبتور يؤكد أن عسكرة البحر الأحمر لن تحمي السفن السعودية، والحل بفك الحصار وإيقاف العدوان. القوات المسلحة تعلن عن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. حركة حماس تؤكد أن التعامل والإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار مرهونان بوقف كافة أشكال العدوان الصهيوني. إلى التفاصيل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن توجه النظام السعودي لعسكرة البحر الأحمر بإنشاء ما يسمى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لن يحمي السفن السعودية وسيزيد المنطقة تعقيدا وتوترا. وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن هذا التحالف ليس سوى غطاء لاستمرار العدوان والحصار ومحاولة فاشلة لقلب المعادلة بالقوة، مؤكدا أن الملاحة الدولية عبر باب المندب مفتوحة وآمنة، وأن الإجراءات البحرية مقتصرة حصرا على الملاحة السعودية ردا على حصارها الظالم لشعبنا. وأضاف أن حل أزمة البحر الأحمر والمنطقة لا يكون بالتكتلات العسكرية لتوفير الحماية للمجرمين، بل بوقف الجرائم ورفع الحصار كاملا عن اليمن وغزة، ناصحا الدول المشاركة في اجتماع الرياض بعدم التورط في معركة لا معنى لها تخدم أجندات أمريكية صهيونية، ومحذرا من أن أي تصعيد سيغرق المنطقة في صراعات واسعة، ومؤكدا جاهزية الشعب والقيادة والقوات المسلحة لكل الاحتمالات. أعلنت القوات المسلحة أنه تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إجبار هذه السفن على تغيير مسارها نتيجة لإحكام القوات المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية. وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. وحيت القوات المسلحة بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته. شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أمس مسيرات جماهيرية مليونية تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تأكيدا للجاهزية العالية وتثبيتا لمعادلة الردع حتى انتهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق المنهوبة. وجددت الحشود تضامنها الكامل مع شعوب فلسطين ولبنان والعراق وإيران، مباركة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وأوضحت البيانات أن هذا الخروج تجديد للتفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومباركة لعمليات القوات المسلحة والردود المسددة على استهداف الحديدة وإسقاط الطيران المسير، مشددة على التمسك بمعادلة وحدة الساحات ورفض العدوان على العراق ومؤسسته الأمنية. استشهد مواطن فلسطيني إثر قصف من طائرة مسيرة للعدو الصهيوني على طريق صلاح الدين قبالة الزوائد وسط قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين بقصف صهيوني استهدف مخيما جنوب خان يونس جنوب القطاع. سياسيا، أكدت حركة حماس أن التعامل والإيجابية مع مقترحات وقف

إلى ذلك استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفجيرات التي ينفذها العدو الإسرائيلي في مدن وبلدات الجنوب اللبناني المحتل، وقال في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام بشأن هذه التفجيرات: ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه. وأضاف: ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات وبلغت 3 درجات على مقياس مراصد الزلزال وشعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولا إلى تخوم العاصمة بيروت، ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأفاد مركز السجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المرة. الخبر الأخير: أكدت الهيئة الرسمية لإدارة ممر الخليج العربي أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن في الوقت الراهن جراء استمرار الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة طلبات العبور تدريجيا فور استقرار الأوضاع. وفي السياق ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وتوقيف ناقلتي نفط مخالفتين حاولت العبور في مسار غير قانوني تحت غطاء جوي أمريكي، فيما غيرت 4 ناقلات أخرى مسارها وعادت أدراجها، مؤكدا استمرار سيطرته الكاملة على مضيق هرمز ومحذرا شركات الشحن من التجاوب مع بيانات القيادة المركزية الأمريكية. سياسيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عددا من المسؤولين هم مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو يشاركون في المحادثات الجارية المتعلقة بإيران. وأشار ترامب في تصريحات له إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في ظل هذه المحادثات. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. الدكتور بن حبتور يؤكد أن عسكرة البحر الأحمر لن تحمي السفن السعودية، والحل بفك الحصار وإيقاف العدوان. القوات المسلحة تعلن عن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. حركة حماس تؤكد أن التعامل والإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار مرهونان بوقف كافة أشكال العدوان الصهيوني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبينكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

نجدد التحية وترحب بكم سامعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونستعرض وإياكم صحيفة لا في عددها الصادر صباح يومنا هذا السبت 18 من شهر صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 1 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. قائد الثورة لن ينفع السعودية الاحتماء بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. موقف اليمن تجاه فلسطين قائم على مبدأ لا يتغير. الطائرات التركية المباعة للمملكة ستتحول إلى سلعة بائرة. أي تصعيد سعودي سيقابل بتصعيد شامل من جانبنا. معركتنا معركة حرية وكرامة ورفض للخضوع. تقرير غربي على تركيا التعلم من الدرس المر للأمريكيين في اليمن. بيرقدار وكريال على خطى MQ9. استقالة وزير التخطيط في حكومة

حكومة الفنادق. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، اليمنيون يكتبون معادلة النصر. قراءة في لقاء ترامب ونتنياهو خلف الأبواب المغلقة، اجتماع قد يفتح أبواب مواجهة أوسع. أما ملف 21 السياسي الملحق الصادر كل سبت في صحيفة لا، فقد احتوى على مجموعة من العناوين في صفحته الأولى. ما قبل سورة الحشر، سيد القائد يسقط مشروعية الخصم وشرعية المماطلة وشرعية الريال الأبستيني ويعلن التصعيد بالتصعيد. تقدير موقف إدارة مرحلة الكسر الهيكلي تحالف 14 الميت، انتحار المغامرة البرية ومقصلة الخنق المزدوج للبترو دولار. أما العنوان الأخير في ملف 21 السياسي، سقوط الردع الإمبريالي، أمريكا تغرق في مستنقع التكلفة الغارقة. وفي قلب المحور نتابع طهران، هرمز مغلق بالكامل، إيران تقصف أحمد الجابر وتمنع 6 سفن من الملاحة بحماية أمريكية. وإلى لبنان، حزب الله، السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأولى عن الجرائم الإسرائيلية، العدو الصهيوني ينفذ تفجيرات هائلة جنوب لبنان.

وفي الصفحة الرياضية لصحيفة لا هناك مجموعة من الأخبار، منها كأس الجمهورية، فرق دور 16 تقترب من الاكتمال، ووحدة صنعاء يسقط المكلا بالمكلا ضمن الدوري. أما العنوان الثاني فقد كان غوارديولا يستضيف أطفالا فلسطينيين في معسكره الصيفي بإسبانيا. والعنوان الأخير، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مقاطعته كأس العالم بسبب خطط فيفا لبيعها. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لصباح هذا اليوم، وشكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

فهم يعملون دائما على التشويه والتشكيك في مثل هكذا مواقف، وفي نفس الوقت يروجون لعمالتهم لخيانتهم لأمتهم الإسلامية وولائهم لأمريكا وإسرائيل التي ليس هناك أي مبرر للارتباط بها. فنحن أصحاب قضية مظلومية كبيرة جدا. شعبنا العزيز عانى معاناة كبيرة جدا، ولهذا حينما نتجه اتجاها عاما الشعب وضح موقفه، سواء للسعودي إذا كان له قدرة على أن يرى تلك المشاهد العظيمة، فهي مشاهد كبيرة جدا ليس لها مثيل من الخروج الشعبي في جمعة التحذير والنفير. وكان بقي للقائمين على النظام السعودي أعين فليبصروا، وبقيت لهم حاسة البصر فليبصروا، ليدركوا أن القرار هو قرار هذا الشعب من منطلق انتمائه الإيماني وحريته وأصالته. لن يقبل بالحصار، لن يقبل بالاستعباد، لن يقبل بالإذلال، لن يقبل بمصادرة الحقوق التي هي حقوق مشروعة له، لن يقبل باستمرار الظلم عليه، لأنه لا مبرر لذلك. يعني لو قبلنا لما كنا مأجورين ولا مثابين ولا في ذلك أي خير لنا. ولذلك فخيار شعبنا العزيز ضد الظلم، ضد الطغيان الأمريكي السعودي، ضد استمرار الحصار لأنه ظلم وطغيان وإجرام، هو موقف حق. شعبنا له قضية عادلة، شعب مظلوم اعتدى عليه السعودي تحت إشراف أمريكي، إشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام إسرائيلي عدوانا شاملا.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثري الممتد من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، والذي سنحاول من خلال تقديم فقراته المتنوعة والمختلفة أن نتابع وإياكم كل جديد وأن نقدم لكم كل مفيد. يسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العزري. هندسة صوتية جمال محمد سريع. وهذه أجمل وأرق التحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.

بسم الله نبدأ، وبسم الله نطلب منه البركة في كل حركة وفي كل عمل نعمله لهذا اليوم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. هذا الصباح الذي نتمنى فعلا أن يكون صباحا جديدا تملأه الحيوية، يملأه النشاط والحيوية، يوم جديد نحقق فيه كل أحلامنا وكل أمانينا، ويوم جديد بمشيئة الله نسير فيه على هدى الله ونحقق فيه ما نصب برضا الله عنا سبحانه وتعالى. فمع إشراقة صباح هذا اليوم أضاء الكون وانتثر النور فيه، وضممنا قلوبنا لنور هذا الصباح الجديد، هذا النور الذي بث فينا حياة جديدة. ونشكر الله دائما على نعمته علينا أن يمن في أعمارنا بأيام جديدة، هذه الأيام التي يعطينا الله من خلالها فرصة للحياة وفرصة لتحقيق ما أمرنا بتحقيقه في عمارة الأرض وفي نشر الحب ونشر الخير. لذلك دائما نقول مع إشراقة كل يوم جديد ومع نسمات الصباح الباردة والجميلة علينا أن ننثر الحب وأن نملأ حياتنا دائما بالأمل والحب وأن ننشر الابتسامة في وجوه الجميع وأن نستمتع بالحياة.

أعزائنا عزيزتنا، هل سألنا أنفسنا في يوم ما ما هي حقيقة الحياة أو فعلا أدركناها؟ هل عرفنا أنفسنا وعرفنا ما الذي نريده؟ هذه الأسئلة لابد علينا من الإجابة عليها حتى ندرك فعلا حقيقة الحياة وجوهرها، وحتى نلامس مكنونها الفريد. فمعرفة النفس أولا والغوص في أعماقها وفهمها حق الفهم هي فعلا ما تجعلنا نعرف حقيقة الحياة ونعرف جوهرها ومكنونها. فالحياة أيها الأحبة هي كتاب مفتوح. هذا الكتاب لا يتقن قراءة مفرداته وسطوره إلا العارفون بأنفسهم، ومعرفة النفس دائما ما تساعدنا في معرفة الحياة وحقيقتها من حولنا.

أحبتنا، إذا أردنا أشياء نحبها فعلينا فعلا أن ندرك بأننا لن نصل إلى مبتغانا إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى راض عنا. فرض الله سبحانه وتعالى هو من سيساعدنا في الوصول إلى ما نريده، ولكن المعصية أحيانا يراها الإنسان أنها الطريق الأسهل للوصول إلى الهدف أو إلى المبتغى، ولكنها في الحقيقة أو هذا الطريق في الحقيقة هو سبب في حرماننا مما نريد. فإن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأمنيات عنده بمعصية، ولكن علينا أن نسلك طريق الطاعة، فهو من أيسر الطرق وأسرعها للوصول إلى ما نريد. وطريق الطاعة صعب على النفس، ولكن إن تم ترويضها عليه فهو سهل، ورضا الله دائما هو المبتغى. والله سبحانه وتعالى قد قالها لنا في محكم كتابه: ولسوف يعطيك ربك فترضى.

مستمعينا الأعزاء، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: الذل في الطمع والعزة في القناعة، إن أردت أن تعيش عزيزا مكرما اقطع طمعك في مواهب الناس واجعله في مواهب رب الناس. ولو تمعنا في هذه الحكمة وهذا القول لأمير المؤمنين علي عليه السلام، فسنجد أن كل كلمة فيه تعبر عن حقيقة واقعية. فدائما الإنسان الطماع يذل نفسه لهذه الحياة الدنيا ويسلك مسالك قد تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للعزة في القناعة، فكلما كان الإنسان قنوعا ورضي بما قدره الله سبحانه وتعالى له، فإن الله سوف يرضيه، ورضى الله فيه من العزة والكرم ما يجعل عبده يعيش في غنى عن الناس. فالله ييسر له الطرق ويسخر له العباد ويعينه على هذه الحياة. إن أردت أن تعيش عزيزا مكرما اقطع طمعك في مواهب الناس. دائما علينا أن نلجأ لله سبحانه وتعالى وأن نطلب منه العون والمدد، فهو الوحيد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الواهب وهو الرزاق وهو الغني وهو ذو القوة المتين. فالناس إن أعطتك أو طلبت منها منت عليك وجعلتك دائما في ترقب، في خوف من المنة، من الظن بأنه نحن أعطيناك، نحن وهبناك، نحن من ساعدناك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمن على أحد من عباده، بالعكس الله يقول: ادعوني أستجب لكم. والعبد إن الله في عون العبد ما دام العبد يسير في رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك يختم أمير المؤمنين علي عليه السلام حكمته بقوله: واجعل، يعني اقطع طمعك في مواهب الناس واجعله في مواهب رب العالمين أو رب الناس. إذن علينا أن نلجأ لله سبحانه وتعالى في كل ما نريد أن نحققه وأن نطلب منه العون والمدد والسند. فالله سبحانه وتعالى هو من يسخر لنا كل أمورنا الحياتية. فإن قنع الإنسان في حياته سوف يعيش حياته هانئا سعيدا، ويستطيع فعلا أن يحقق ما يريد. والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرم، وهو الذي يعطي عباده بدون حساب.

مستمعينا الأعزاء، من الصفات التي أصبحت نادرة في زمننا المعاصر القدرة على الانتظار. فللأسف أصبحنا نعيش في عصر يريد فيه الإنسان كل شيء فورا، الرسالة تصل في ثواني، والطعام يأتي خلال دقائق، والمعلومة تظهر بضغطة زر، والتسوق لا يحتاج إلى مغادرة المنزل. مع مرور الوقت لم تتغير وسائل حياتنا فحسب، بل بدأت أيضا طباعنا تتغير معها. أصبح الكثير من الأطفال يضيقون بأي تغيير، يغضبون إذا لم تتحقق رغباتهم في الحال، يشعرون أن الانتظار نوع من الحرمان مع أنه جزء طبيعي من الحياة. لكن الحقيقة أن الحياة كلها قائمة على الانتظار. الطالب ينتظر ثمرة دراسته، والمزارع ينتظر موسم حصاده، والتاجر ينتظر نتائج تجارته، والأبوين ينتظران ثمرة تربيتهما. ومن لا يتعلم الصبر على الزمن يجد صعوبة في النجاح في أي مشروع طويل. ولهذا فإن من واجب الأسرة ألا تحقق كل رغبة فور ظهورها، وألا تجعل الاستجابة الفورية أسلوبا دائما في التربية. ليس لأن المنع مقصود، وإنما لأن النفس تحتاج إلى أن تتعلم تأجيل بعض رغباتها، وأن تدرك أن لكل شيء وقته. الطفل الذي يتعلم الانتظار يتعلم معه الصبر وضبط النفس وتحمل الإحباط، وهي صفات لا تقل أهمية عن المعرفة والذكاء. ولعل من أجمل ما نهديه لأبنائنا ألا نجعل الطريق أمامهم خاليا من التأخير، بل أن نعلمهم كيف يسيرون فيه بهدوء وثقة حتى يبلغوا غايتهم. فليس كل ما يتأخر يضيع، وليس كل ما يأتي سريعا يدوم.

أحبتنا، يقول علماء التربية وأخصائيوها، لم يعد التحدي الأكبر في تربية الأبناء هو أن نوفر لهم المعرفة، فالمعرفة أصبحت أقرب إليهم من أي وقت مضى، يحملونها في جيوبهم وتفيض بها شاشاتهم. أما التحدي الحقيقي فهو أن نغرس فيهم الحكمة التي تحسن الانتفاع بالمعرفة، والبصيرة التي تميز بين النافع والضار، والضمير الذي يختار الصواب حين تغيب الرقابة. لقد كانت الأسرة في الأزمنة الماضية هي المصدر الأول لتشكيل عقل الطفل ووجدانه، أما اليوم فقد دخل إلى كل بيت معلمون جدد لا يعرفهم الوالدان ولا يملكون سلطانا عليهم، إنهم صانع المحتوى والخوارزميات والمنصات الرقمية التي لا تنشغل ببناء الإنسان بقدر انشغالها بجذب انتباهه وإطالة بقائه أمام الشاشة. ومن الخطأ أن تدار هذه المرحلة بعقلية المنع وحده، لأن التقنية لم تعد ضيفا يمكن إخراجه من البيت، بل أصبحت جزءا من البيئة التي سينشأ فيها الأبناء وسيتعلمون ويعملون ويتواصلون من خلالها. لذا فإن التربية اليوم لا تقوم على مقاومة التقنية، وإنما على بناء الإنسان، بناء إنسان لا تستعبده التقنية. إن الطفل الذي يتعلم ضبط رغباته وإدارة وقته وتأجيل متعته والتمييز بين الحقيقة والزيف سيكون أقدر على التعامل مع العالم الرقمي من طفل منع منه سنوات طويلة ثم ألقي فيه دفعة واحدة دون إعداد. ويقول أخصائي التربية، لعل أخطر ما أفرزته السرعة التقنية أنها دفعت بعض الآباء إلى الاعتقاد بأن تزويد الأبناء بالأجهزة نوع من الرعاية، بينما الرعاية الحقيقية هي تزويدهم بالمعايير التي يهتدون بها عند استخدام تلك الأجهزة. فالأداة لا تفسد الإنسان ولا تصلحه، وإنما يكشف استخدامها عن مقدار ما يحمله من قيم وانضباط. وستظل التربية مهما تطورت التقنيات فعلا إنسانيا لا تؤديه آلة ولا تعوضه شاشة. فالطفل يحتاج إلى عين تلاحظ تغيراته، وقلب يحتوي مخاوفه، وعقل يحاوره، وقدوة يقتدي بها. وهذه كلها لا تستطيع تقنية أن تمنحها مهما بلغت من الذكاء. لذلك نقول في الختام، إن المستقبل لن يكون من نصيب المجتمعات التي تمتلك أحدث التقنيات فحسب، بل من نصيب المجتمعات التي تنجح في تربية إنسان يعرف كيف يستخدم التقنية دون أن تسمح التقنية بإعادة تشكيل عقله وقيمه وهويته.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة أنه تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إجبار هذه السفن على تغيير مسارها نتيجة لإحكام القوات المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية. وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. استشهد مواطن فلسطيني إثر قصف من طائرة مسيرة للعدو الصهيوني على طريق صلاح الدين قبالة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين بقصف صهيوني استهدف مخيما جنوب خان يونس جنوب القطاع. نفذ جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس أربعة تفجيرات في محيط بلدة الطيبة وفي بلدة كفر التبنيت جنوب لبنان باستمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفاد مركز سجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكدت الهيئة الرسمية لإدارة ممر الخليج العربي أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن في الوقت الراهن جراء استمرار الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة طلبات العبور تدريجيا فور استقرار الأوضاع. وفي السياق ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وتوقيف نقلتي نفط مخالفتين حاولتا العبور في مسار غير قانوني تحت غطاء جوي أمريكي، فيما غيرت 4 ناقلات أخرى مسارها وعادت أدراجها، مؤكدا استمرار سيطرته الكاملة على مضيق هرمز ومحذرا شركة الشحن من التجاوب مع بيانات القيادة المركزية الأمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعلها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
5: نسينا.
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
5: وهذا ما يقع به.
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل.
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: فينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي المستهلك.

0: مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية وخدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية وبما يخدم الأمريكي وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي هو يرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر.
2: لم تكن الحرب على اليمن عام 2015 والتي ما زالت مستمرة إلى اليوم بداية المعركة السعودية على اليمن، بل إنها تمثل الفصل الأخير في استراتيجية سعودية طويلة الأمد هدفت إلى تحويل اليمن من دولة ذات ركائز قوية إلى دولة هشة تفتقر إلى أبسط المقومات، مما يجعلها بحاجة مستمرة للدعم السعودي المحدود والمشروط بهيمنة مطلقة للرياض على كل الملفات. السعودية كشفت العقود الماضية أن القرار الاقتصادي اليمني كان مكبلاً بأدوات سعودية تهدف إلى منع أي استقلال مالي قد يجعل اليمن نداً إقليمياً، وتتمثل أبرز محطات هذه السياسة في حرب شاملة عبر عدة مسارات، أولها استهداف الشخصيات التي تتجه نحو تحقيق الاستقلال، وعلى رأسها اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، إضافة إلى تفعيل مسارات أخرى مباشرة وغير مباشرة، منها ملف الطاقة، النفط والغاز، حيث فرضت الرياض خطاً أحمر على استغلال الثروة النفطية اليمنية خاصة في محافظات الجوف، مأرب وحضرموت. وفي اتفاقية ترسيم الحدود فرضت السعودية بنداً أمنياً يحظر التنقيب في مسافة 50 كيلومتر من الشريط الحدودي، كما مارست ضغوطاً مباشرة على شركات عالمية مثل هنتا الأمريكية وشركات فرنسية للانسحاب من قطاعات التنقيب، مستخدمة النزاعات الحدودية كذريعة قانونية والإغراءات المالية وفقاً لما كشفته وثائق نشرت خلال السنوات الماضية. السعودية منذ أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي معادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار، اعتبرت أن هذا الإعلان ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو إعلان لانتهاء زمن التبعية التي فرضت على اليمن لعقود، ولهذا فإن السعودية ترى في هذه الخطوة خطرا وجوديا لنفوذها، مع أنها

0: حق كامل لليمن، وتحشد كل ما لديها لإفشال هذه الخطوة. وما قصفها لمطار صنعاء الدولي في الأيام الماضية إلا دليل على أنها ترى أن استقلال صنعاء في قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري يشكل نهاية لنفوذها في اليمن، لذلك تريد أن يستمر الحصار بقدر استطاعتها، وتحشد لذلك بكل إمكانياتها، وتقوم بتقديم الإغراءات المالية لتحقيق ذلك. السعودية عانى الشعب اليمني من جرائها بشكل كبير جدا في مختلف المجالات، وسنتابع وإياكم في الدقائق القادمة جزءا من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الغاشم المفروض من قبل السعودية على بلادنا.
1: من وكره أعلن الشيطان الأكبر عدوانه، وأوكل المهمة إلى قرنه وحلفائه. انطلقت الآلة الأمريكية الجهنمية تعيث قتلا وتدميرا في أرجاء البلاد.

وعلى إيقاع خرائب تتهاوى وأجساد تتفحم، عربد الشيطان وتعطش للمزيد ليطغى ويشتد حصار الخانق المرير، هو أشد فتكاً وأعظم تدميراً.

سبع عجاف خلت، خارت الأرض بما فيها وغارت. سبع عجاف خلت، الموت فيها أرحم من الحياة. وأي حياة، حتما ستكبو قريحتك وتخونك الأحرف والكلمات، وأنت تبحث عن مفردة تصف بها ما يجري وما أدراك ما يجري. فكل ما تصف إزاء ما يجري قليل قليل.

هل بوسعك أن تصف هذا المشهد الوصف الذي يستحقه؟ طفل من على ركام منزله الذي دمره العدوان. قد تستطيع بعض الشيء، لكنه من العسير جدا أن تصف حق الوصف. مشهد طفل يبحث بين الركام عن لعبته، عن حقيبته، عن كتابه وقلمه، عن ذكرياته وأحلامه، عن أمه، عن أبيه، عن إخوته. فقط لن تستطيع.

حرم الأطفال في هذا البلد نسمة هواء نقية وشربة ماء صافية وغمضة نوم هانئة، وأن لهم ذلك وتحليق الطيران مستمر وترويع الانفجارات لا يتوقف وصفارات سيارات الإسعاف لا تنقطع، وما بين الفينة والفينة أشلاء هنا وأنقاض هناك.

الطفولة لها نصيب وافر من خير عالم الإنسانية ومجتمعها الدولي، فبفضل العدوان والحصار لم يعد الأطفال في هذا البلد يرضعون الحليب، بل يرضعون الأوبئة ويقتاتون الداء والألم ويتجرعون مر اليتم والضياع.

وقبل أن تلتقط أنفاسك سيخبرك أحدهم أن 7000 طفل فتك بهم العدوان هم أفضل حظاً ممن بقي على قيد الحياة.

0: يعني نجم.
1: يديش؟
0: ايه لا نجم.
1: امك؟
0: امي اجلاء.
2: ايه ده؟
0: اذا اكتسر
1: الرجل. اذا اكتسر الرجل امك؟
0: لا يدا. كيف معطوب؟

إن كنت ممن سلم داره فسيمنحك المجتمع الدولي خارطة إنسانية لكيفية التجوال فيه، فالدار مهلهل متصدع وعليك أن تكون حذرا، فذاك الجدار مائل وذاك السقف آيل للسقوط، وعليك اختيار الزاوية الأكثر أمانا لتنام، أو بالأحرى لتخر منهكا سريعا، فأنت حقا تموت كل يوم وليس ذلك وحسب.

لم ينسى العالم الإنساني تلك المنازل، ولم يستثنها من القصف والتدمير إلا لغاية مهمة جدا. لقد سمح للناس أن يسكنوا فيها دون ماء أو كهرباء أو غاز أو وقود أو غذاء أو دواء أو حياة. أضحى كل بيت الآن مجرد زنزانة في معتقل أمريكي كبير.

لقد تمكن الحصار من هذا البلد أيما تمكن، فقد أخرج من كل كوخ وبيت ساكنيه بحثا عن لقمة عيش أو شربة ماء أو حبة دواء، وأسكن بدلا عنهم الفقر والجوع والمرض.

لكن إنسانية العالم لم تترك هؤلاء الناس لبؤسهم وشقائهم، فقد أبقت لهم سبيلاً واحداً للبقاء، سبيلاً إنسانياً، وهو أن يتحولوا إلى نازحين لاجئين مشردين في بلدهم وعلى أرضهم، ينتظرون الهبات والصدقات. إنها طريقة إنسانية جداً للعيش دون حياة.

معنا صعبة قوي قوي حديدة. لا كهرباء لا ماء لا غذاء يعني حصار بر بحر جو يعني من كل بقاع ماسر معنا. قبل دوام كان الوضع الحلو كان يعني كويس يعني مرتاحين كانوا مسكينين بس الحين خلاص يعني الأمور يعني خلاص لا خربت خلاص ما بيش أد لا شقا ولا شيء ولا حصار. الحمد لله هنا في صنعاء تحت الجفر هذا مسكينين الله يجزي احنا رزق ان شاء الله.

ليس كل النزوح بسبب الحرب والمعارك، فذلك يسير، بل جله بسبب البؤس والجوع والفقر الشديد المدقع. وليت من نزحوا فعلوا ذلك دون عناء، بل باعوا ما تبقى لهم ليتمكنوا من النزوح إلى مدينة أو مكان آخر، علهم يحصلون على شربة ماء وكسرة خبز وسقف يقيهم حر الشمس وبرد المطر، حتى لو كان جسرا على قريعة الطريق وفي خيمة ممزقة تم جمع أسمالها من بقايا قطع بلاستيكية وخرق بالية.

0: 100 ريال والله ما يقول على فاعل الخير يقول لك هذه 5000 ولا 2000 ولا كذا اما بيت والله ما بي. ما مش خلينا كلها ما مش عمش. خلينا بيوتنا وعمل اهله ولا ما له شغل بالصناع اللي عاربين نازحين مين يشتغل فينا نحن تحت الكبريت ولا ريال سبب الحصار الظالم ويضعوا الحصار ونعود الى ملاجئ الاعلى سالمين غالمين والله ما نشتري اي حاجه لا مساعده ولا بر ولا زيت وانت لابد تجي والله وانت تعبت الحقيقيه انا اقول لك والله انت لابد تجي اي حاجه يضعوا الحصار مننا.
1: المجتمع الدولي يرى مشكورا ان هذا هو الوضع الافضل لهذا البلد، فما فائدة أن يعمل الناس وأن يكدوا ويتعبوا؟ المجتمع الدولي لا يرى حاجة لذلك أصلاً، فلديه الآن عمل جديد لهم، عمل مريح تمت صياغته إنسانياً في أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، القعود وانتظار المجهول وتسول الهبات والمساعدات هو عملهم الآن، وهو عمل حيوي هام يساهمون به في بناء شرق أوسط أمريكي جديد.

لن يكون حق العيش لاجئا في بلدك هو الحق الوحيد الممنوح لك. بالتأكيد لك حقوق واهتمامات أكبر، لكنها قطعا ليست أكبر من اهتمام المنظمات الأممية بك، ولا حتى أكبر من خيمة تمنحها لك مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين، وترسم في رقعتها حدود جغرافيتك وتاريخك ومآلك في عالم إنساني مجيد.

ختم الأمم المتحدة على خيمتك يشبه إلى حد كبير ختم الصلاحية على الماشية قبل الذبح، ولك من تلك الصلاحية نصيب. قد لا تذبح ذبح النعاج، لكن إنسانيتك ستسلخ وتصلب كل يوم على باب خيمتك المطبوعة بختم الصلاحية الأممية. ستلقى اهتماماً خاصاً من وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، فأنت الآن منتج جديد لشيء يشبه البشر، تم صنعه في أروقة الأمم المتحدة ودهاليز مجلس الأمن، وصرت مادة خصبة لدراسة أثر الحصار ووطأة الحرمان في خلق الوباء ووبيل الداء وصناعة الموت والأزمات.

يدرك الناس هنا أن افتراش الأرصفة أكثر أمناً من البقاء في المنازل التي غدا كثير منها آيلاً للانهيار بسبب التضرر من الغارات والقصف، كما أن الجلوس في الشوارع وعلى الأرصفة ينسيهم ولو قليلاً من الجوع والخواء الذي يعيشونه.

وليس البشر وحسب من يفترش الرصيف على قارعة الطريق، وصفات العلاج تفترش الأرض أيضا طلبا لثمن الدواء، ولها نصيب وافر من هذه الظاهرة. وبذلك تتعدد الخيارات أمام هذا الشيخ العليل، فقد تسبقه المانية قبل تحصيل القيمة، وقد تتفاقم فاتورة الدواء مع تفاقم العلة، فأكرم بالحصار وخياراته. ليست قيمة الدواء وحدها هي المعضلة، في ظل واقع بات الناس فيه يبحثون عن ما يسكت خواء أمعائهم، وأما صوت أنين المرض فلا يعجل بالموت مثل انعدام اللقمة. ومثل هؤلاء الناس كان مقررا لهم أن يركعوا بقطع مرتباتهم.

جيوب الناس ومدخراتهم في هذا البلد تحظى باهتمام إنساني ورعاية أممية، لذا وجب إقرار أعظم خطة اقتصادية إنسانية في تاريخ البشرية من قبل مجلس الأمن، تم بها سرقة موارد الدولة وتأميمها بالقرار الأممي، وسرقة البنك المركزي بنقله من العاصمة وقطع المرتبات والأجور عن شعب بأكمله. وبتلك الخطة أيضاً أوعز إلى وكلائه بطباعة عملة مزيفة لا تحمل قيمة أو رصيداً، خطة ينعدم فيها الدخل المادي للفرد وقدرته على الشراء.

لقد عطر الحصار الحياة بعد أن دمر كل مقومات الاستقرار ومقدرات البناء والنماء، وأجبر شعبا بأكمله لأن يتحول أفراده إلى بقايا إنسان، بقايا إنسان يبحث عن فتات عيش، عن بقايا حياة.

0: ثابت في قضايا الأمة في نصرة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
1: مستمعينا الأعزاء، إن تحدثنا عن الأرقام الخاصة بمعاناة الشعب اليمني جراء الحصار فهي كبيرة وكبيرة جدا. هذه الإحصائيات بالنسبة للحرب على بلادنا تتغير الأرقام وتتغير فيها أيضا أعداد الضحايا تصاعديا، بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابتة سلبية تجاه ما يجري. كل ما يقومون به هو شجب وتنديد واستنكار. بهذه العبارات يحاول المجتمع الدولي المتآمر إثبات حسن نواياه الكاذبة تجاه المجازر المروعة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ بداية العدوان عليه، ولا يمكن وصفها بأقل من كارثة من صنع البشر بكل المقاييس والمعايير: تقتيل وتجويع وقصف طيران ونقص في الغذاء والدواء وحصار خانق لا غاية منه سوى إبادة اليمن وشعبه. والمجتمع الدولي يصمت إزاء ما يجري في اليمن، وهذا الصمت يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 3 أعوام مع 8000 من الأبرياء اليمنيين، حيث ازداد الحصار وازداد الألم بالنسبة للشعب اليمني. أرقام الضحايا تتصاعد، فالحصار في الجانب الصحي لا يمكن أن يتم إحصاؤه بأرقام قليلة أو بمجرد تقارير من هنا أو هناك، فالمعاناة كبيرة جدا ولكن الشعب لن يصمت عليها.
2: في الساعات الأولى للعدوان على اليمن غطى دوي القنابل المسبوبة من السماء زحف أسوار الحصار عليه من جميع الجهات برا وبحرا وجوا، فكان حال من نجا من النار أن يقع فريسة للحصار، ومن وصل إليه المرض عليه أن يصل هو إلى الدواء في رحلة مجهولة.
3: والله في بعض الأحيان من 10 إلى 20 مريض يوميا أدويتهم غير موجودة بسبب الحصار، ما يصل من الدواء إلى اليمن كمية قليلة مقارنة بالدواء الموجود خارج اليمن. أيضا بسبب الحصار الأدوية، يوجد أدوية خارج اليمن ربما أسعارها معقولة، لكن بسبب الحصار وسبب الطوق المفروض على اليمن من جميع الجهات يصل الدواء في بعض الأحيان بأسعار مرتفعة بسبب الحصار. لكن إذا المطار مفتوح ممكن في ظرف 12 ساعة 24 ساعة الدواء وصل صنعاء.
2: قد تصادف في طريقك مستشفى، إن كان للصغار فلا ننصحك بالولوج إليه، إلا إذا كان لديك قلب يحتمل أن يرى أكباد البراءة يفتتها حصار ظالم مرير.

سترى أسرة باردة متناثرة تمددت عليها أجساد كان فيها دفء الحياة. إزاء كل طفل عين أم يائسة باكية تملك أن تعطي صغيرها كل شيء ولا ثمة شيء. قمة العطاء وقمة الحرمان، أمران لا يجمعهما إلا عظيم الظلم وشديد البغي من عالم يتغنى بالعدالة والمساواة.

سترى بعض المسكنات تطيل أمد المعاناة، وقد تجد قنينة لمضاد حيوي أو مغذية علقت جوار صغير هي كل أمل لديه في البقاء. سترى أشياء تناثرت هنا وهناك، ترسم صورا مقطعة لبقايا ما يسمى في عالم إنسانية اليوم بالطفولة والبراءة.

0: أكمل تجوالك في هذه الردهات الخاوية، فعالم الإنسانية تفضل عليك وسمح لك بالتجوال، وستدرك وتستوعب أفضاله عليك وعلى هذا البلد. وعندما تشاهد هذه الطفولة الممزقة ابتهج بعض الشيء، فهذه الأجساد ازداد بياضها منحة من البيت الأبيض لهؤلاء الصغار، يزدادون بها وهنا وشحوبا بتلك الإنسانية الفريدة. أضحى بها الموت، للدم هو ما يجري في تلك العروق والأشلاء، لكنه الموت دون الموت.
1: احنا ابني قذل لنا هنا 3 أشهر، أنا أم زبي سميري، قد احنا متين ابني يجي 2 مليون وأكثر. العلاج ابني حرم ولا يعني جديا من الناس وجرود تعب، المهم كل يوم بيوم والله ما بلاد يعني تينا ما معانا، بعنا آلينا ناداتنا ما معانا، ما الله من قد نظفنا آخر ما بما بنتين إلا من الناس بالشغل ولا بهالنجي ولا جهلنا في الفتح، تعبين احنا تعبين ما ترينا لها بصرة. لو قد تحسن انقضوينا لنا 3 أشهر سخينا نضوي احنا والجاهل تاعب، وكان من نفره يعني اتشنا جالسين الحمى جالس هكذا يجي فجأة الحمى ويرتعب يرتعب واجس فوق رأس طول الليل.
0: تريث قليلا فقد أنهكك البحث ولن تجد ما تبحث عنه. كنت تبحث عن مستشفى كان في الماضي كذلك، لكن اختلف الأمر الآن. الهيكل الكبير سلم وها هو موجود، لكن المستشفى مفقود، لقد أمعن الحصار في إفراغه من كل شيء، ولن تجد فيه إلا مجلس الأمن يجثم بظلمه وقراراته على صدور عزت عليها النسمات، وأجساد ترتعش وهنا وألما في جحيم لا عيش فيه ولا ممات. لن تجد إلا طفولة حرمت من الموت كما حرمت من الحياة. هنا تجد المنظمات الدولية تقيس وحسب غايات الشقاء ومديات الألم، ويتفنن بعضها في دراسة مدى أثر الحصار ووطأة الحرمان في خلق الوباء ووبيل الداء. ولا عجب، فأطفالنا في نظر إنسانية اليوم لا يستحقون العيش إلا بما تقتضيه التجارب، وأضحى الداخل مفقود والخارج مولود.

سيصمت هذا الصراخ وتسكن هذه الأجساد، لكن إرادة الله لن تصمت وقضاؤه لن يسكت، وحين يحين الحساب ستصرخ كل هذه البراءة بأي ذنب قتلت.

للأسف كان القطاع الصحي في اليمن بشكل عام من الأكثر القطاعات التي تأثرت بسبب العدوان الذي الآن استمر 7 سنوات، وكانت مستشفيات الأمومة والطفولة ومستشفى 70 هو المستشفى المرجعي الأول في اليمن من أكثر المستشفيات أو من أكثر القطاعات التي تأثرت. خلال هذه السنوات نجد أن أدوية كثيرة أصبحت غير موجودة على مستوى الأدوية حتى البسيطة، يعني على مستوى الدواء الذي لتخفيف بغص الأطفال الرضع للأسف لا نجده في السوق. الوضع فعلا كارثي، موضوع الرواتب، تهرب أيضا تسرب الكوادر المؤهلة إلى القطاع الخاص أو حتى إلى خارج البلد بسبب ظروف الحرب، ازدياد عدد النازحين. ما يخص الأجهزة الطبية والمستلزمات، معظم الأجهزة الطبية داخل مستشفى 70 وغيرهم من المستشفيات أصبحت خارج الخدمة وأصبحت متهالكة، مما يجعلنا عاجزين عن تغطية الاحتياجات الطبية. أيضا من التحديات الكبيرة والإشكالات الكبيرة والذي هي تعتبر أم الإشكالات وأساس الإشكالات هو موضوع المشتقات النفطية. كما نعلم أن أصبح المستشفيات تعتمد على المولدات الكهربائية التي تحتاج مادة الديزل يعني لإنتاج الكهرباء داخل المستشفيات. هذه الكهرباء هامة جدا لعمل مصانع الأكسجين، لعمل الحاضنات، لعمل غرف العمليات، لعمل العنايات المركزة. بسبب انقطاع مادة الديزل، بسبب الحصار الذي نعانيه وانعدام المشتقات النفطية، نحن نكون تحت التهديد المستمر. أيضا المستشفى كغيره من القطاعات الصحية تعرض للقصف المباشر. كمستشفى 70 تعرض البنك الوطني داخل مبنى المستشفى للقصف المباشر من طائرات العدو.

0: لا تبتئس إن تم استهداف المستشفى أو محيطه، فذلك يحدث بين الحين والآخر، وهي هبات إنسانية لأولئك الصغار تعوضهم ما نقص عنهم من دواء وتمنحهم فرصا سخية للشفاء. فسحب الدخان وغازات القنابل السامة تعوضهم نقص الأكسجين.
1: ما ذنبهم الأطفال لما يضربوا لهانك وهم بيفتقعوا؟ ما في علوبهم.
0: وقطع الزجاج المتطاير تضمط جراح الطفولة وترسم بصماتها على أجساد البراءة. تلك الغارات خير مسكن لمن لم تنفع معه المسكنات، ومن تلك الأجساد ما يسكن إلى الأبد.

0: قد يكون فيما توثقه الكاميرات بعض العزاء، لكن العدوان وحصاره أدق وأبلغ توثيقا. ما قيمة التوثيق بالكاميرا إزاء التوثيق المعمد بالدموع والدماء؟ توثق الكاميرات ما ظهر للعيان وترسم هذه الجدران، لكن المساكن تخفي ما هو أشد وأنكى. لك أن تقف أمام هذا الكوخ المتهالك، كوخ يسكنه الفقر والفاجعة. ثمة طفل صغير هنا يعاني من اعتلال خلقي في القلب، لا يبرأ إلا بجراحة تستنقذه قبل الفوت. ادخل وترفق في دخولك، فعند عتبة الباب ستتسمر قدماك وتحتبس أنفاسك، وسيغدو كل شيء صغيرا إزاء المصيبة. لن تقوى على الكلام ولن يجدي الوصف، تلك العينان الباكيتان تحكيان كل شيء وتبكيان كل شيء، تلك الشفتان علاهما الإزرقاق والسواد. كما اعتلى وجه إنسانية الغرب القبيح سواد الظلم وزرقة الشيطان ومجرمي العالم.
1: الطفل يعاني من ثقب بالقلب وصمام مسدود صمام مفتوح، طبعا وقد ظلوا مدة ويعاني من هذا، كلما جاء من مدة ويتعب يتعب لحتى طرح علينا. الحمد لله ونشكره، لأنه مش أنا ما نبيع أو ندي أو هذا، لا من عالجه ما بش حتى من يعيننا، صرنا للجزر الطبي على أنه نسافر به للخارج يعالجه، ما استرناش منه الحصار العدواء، مغلقين المطارات مغلقين كل شيء، وقالوا أنه شفتحوا لنا الجزر الطبي، ولا حتى لا فتحوا ولا لا بطل صنعه ولا جزر ولا فعلوا أي حاجة، ما كنا أنه لا وعود فيه وعود، بس نص الأطفال ماتوا ما قد شي فتحوا هذا الجسر الطبي، والعالم كله ساكت، شيفوا كلنا حصاء يستروا حصاء عيال الأمراض الجرحى، الناس من اللي يعني كلهم أمراء ما استروا يسافروا، كلهم يموتوا بالمستشفى، ما مش معانا ولا مخرج، معانا المطر ما حصل إلا لنا، وكل يوم ضرب ضرب ضرب علينا،
2: بس في أقل ما في نسك.
3: شيت العاب، شيت العاب، شيت الأب على الجهاز يصير المدرسة، ما أنتوا بخير صحيح؟

0: لا يملك هذا الأب المنكوب سوى البكاء على ابنه. الدموع تلطف شيئا من نار الظلم وجحيم الأسى الذي يعانيه. عالم الغرب الإنساني يبكي أيضا على حال هذا الطفل، وليس لمرة واحدة بل لمرتين. يبكي خوفا على الطفل من الموت، ويبكي بحرقة أشد وقلق أعظم، خشية أن يجد هذا الطفل فرصة للعلاج.
1: كل ما خرج يحاول يلعب مع الأطفال أو مثلاً يجري معهم، يتوقف فجأة ويسود وما حد يقدرش يتنفس. يعني أهل الخير يحاولوا يمسكوه ويودوه أقرب مستشفى يعملوا له يعني أكسجين أو كذا، إلى أن ترجع حالته إلى وضع الاستقرار البسيط. يعني بالنسبة لخالد قلت لك، في حالة مثلا عندما يخرج للباب ويشوف الأطفال يلعبوا والأطفال يجروا وكذا، يحاول يمشي معاهم فترة بسيطة، دقيقة دقيقتين يلعب معاهم، فيصاب يعني صعوبة في التنفس ويتوقف ويرجع يجلس ويبكي. يعني في الوضع هذا الذي نعاني فيه، وضع يعني لا يستطيعوا يخرجوها الخارج بسبب الحصار الظالم الذي يعني على المطارات والموانئ، ولا بعض العلاجات متوفرة بحيث أنه عند أهله قدرة على شرائها.

0: وبلا مشقة بحث المواجع شتى، وفي إحداها قد تكون المأساة ضعفين، الأولى وأنت تزور في هذا المنزل طفلا قبل موته، والثانية عند مغادرتك بقلب مفطور على ضحيتين. هذا ماهر، ابتلي بورم في شبكة العين وتم تسجيله في السفر عبر الجسر الجوي. مر عامان من الانتظار دون جدوى، وخوفا من أن ينتشر الورم اضطر والده لإجراء عملية استئصال العين للتخلص من الورم. صدمنا مشهد الطفل الذي فقد إحدى عينيه، فسألنا الأب لما لم يسافر به إلى الخارج، فقد تكون هناك وسائل أفضل يتم بها التخلص من الورم مع الإبقاء على العين. فكانت الإجابة صادمة، صادمة جدا.
1: قدر الله على أطفالي اثنين، شوقي وماهر، بورم سرطاني وأمراض مستعصية صعب علاجها داخل الجسم. فسمعنا عن الجسر الطبي الإنساني اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، فتوجهنا مباشرة وأعطوهم قرار بضرورة السفر أو أولوية السفر إلى خارج اليمن عبر بطن صحة الدولة. فظلينا وحاولنا بعد 3 سنوات انتظار أو سنة وأكثر للجسر الطبي الإنساني، حاولنا أن نسعفهم عبر مطار عدن، ولكن شوقي فارق الحياة قبل أن يصل إلى مطار عدن ونحن فيه. فعدنا به جثة هامدة إلى المستشفى وسلمنا جثته إلى المستشفى وسلمنا أمر لله. بالنسبة لماهر طبعا نتيجة الحصار الذي نعيشه المفروض علينا نتيجة الحصار، كان بإمكاني أنقذ عينه المسلمة التي تم استئصالها داخل اليمن، ما كان فيش عندنا غير استئصال، وكان بإمكاني أنقذه عب في خارج اليمن ويتم علاجها، لكنه تم استئصالها تمام، وهذا بسبب فعل الحصار عليها.
0: كان لهذا الطفل أخ آخر مصاب بورم في الحبل الشوكي، وكان مسجلا أيضا ضمن الجسر الجوي، وطال الانتظار أيضا، فقرر الأب السفر به عبر مطار عدن. لكن ذلك الطفل العليل لم يحتمل السفر وتوفي في منتصف الطريق بين صنعاء وعدن. عم خير الإنسانية كل بيت، وأضحى مألوفا أن تجد مريضا في كل منزل، لكن خيره تجاوز ذلك الحد ليشمل أسرا بأكملها بأخطر الأمراض وأشدها فتكا. والعدوان يبث بسخاء قنابل وأوبئة كفيلة بما هو أعظم من ذلك. لا غرابة إذن أن تجد أسرا كل فرد فيها مصاب بالسرطان.
2: محمد مرشد الغادر جبي، وعاني ورم في اللسان، وتعاني زوجتي بمرم في جذع الدماغ. مرت عليها عدة مراحل، وبنتي تعاني كذلك بمرم في الرقبة. جريت عمل جراحي، أخذنا أذننا مدرتنا، ومرت إلى ذلك تعاني بالمرض من 2011. بعت كل ما أملك لدي وتعاونوا معي الناس، يعني الأقرباء هذا ما يقربوني يعرفوني، كان يتعاونوا معي يعني على مرحم الراحمين بل معنا. أخذنا ديون وتحملنا لخلق الله والباري وأخبر، لا لدينا مال نبيعه ولا يعني أموال ولا زراعة ولا شيء، فلا نملك أي شيء.
0: من فور أن تغادر، ماذا ستكون كلمتك الأولى واصفا ما رأيت من خير ذلك العالم وأفضاله على هذا البلد بثلاثية إنسانية فريدة؟ ثلاثية نشر الوباء وقطع الدواء ومنع السفر، ثلاثية لا تبقي ولا تذر. فمن المرضى من يقضي نحبه في مستشفيات خاوية، ومنهم من ينتظر جسرا جويا وعدت به منظمة أمم كاذبة.
3: مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا. لأننا نعي ما نحن فيه، أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل.
4: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيكم سامعين الكرام، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة أنه تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إجبار هذه السفن على تغيير مسارها نتيجة لإحكام القوات المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية. وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. استشهد شاب وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم جراء سلسلة غارات وقصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. نفذ جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس 4 تفجيرات في محيط بلدة الطيبة وبلدة كفر تبنيت جنوب لبنان في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأفاد مركز سجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة أكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش مارة. أكدت الهيئة الرسمية لإدارة ممر الخليج العربي أن العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن في الوقت الراهن جراء استمرار الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة طلبات العبور تدريجيا فور استقرار الأوضاع. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية. ووفقا للبيان، أصيبت سفينة شحن كانت في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية، كما تم تنفيذ ضربة على سفينة شحن في ميناء تشيرنو مورسك باستخدام ذخيرة. وأكدت الوزارة أنه وفقا لمراقبة الهدف تمت إصابة الأهداف بدقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة إعلانية.
6: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
8: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

هو استفتاء شعبي على خيار المواجهة، حيث تحولت الساحات والميادين في جغرافيا السيادة إلى بحر بشري هادر يهتف بوجه الحصار ويقلب معادلة الصراع رأسا على عقب. فالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تلك هي المعادلة العادلة التي قرر الشعب اليمني فرضها للرد على التجويع بالتحدي، وعلى الحصار بالحصار، وعلى التصعيد بالتصعيد. وأن التفويض لقائد الثورة والقوات المسلحة ليس شعاراً يرفع، بل عهد يكتب بدماء ملايين.

0: العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الحرة يوم أمس شهدت مسيرات جماهيرية حاشدة في أكثر من 1000 ساحة وميدان تأييدا لخيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الحشود المشاركة في كافة الساحات والميادين رفعت أعلام اليمن وفلسطين والعراق ولبنان وإيران دول محور المقاومة، وأيضا رفعت اللافتات المؤكدة على استمرار التعبئة والنفير العام والجاهزية العالية لمواجهة العدو السعودي، وكذلك تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع كافة الحقوق المشروعة للشعب اليمني. الجماهير المليونية المشاركة أكدت الاستمرار في مناصرة قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتمسك بوحدة الساحات مع محور الإسلام والجهاد والمقاومة ومع كل أحرار الأمة ضد محور الشر والإجرام والطغيان. كما عبرت الجماهير المشاركة عن تضامنها الكامل مع الشعب العراقي تجاه العدوان السعودي الأمريكي، وأيضا تضامنها مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وما تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران من عدوان أمريكي سافر. كما جددت الجماهير الكبيرة والغفيرة تفويضها المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك مساندتها للقوات المسلحة حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني. هذه الجماهير المحتشدة وجهت رسالة تحذير للنظام السعودي بسرعة رفع الحصار الجائر والسافر على الشعب اليمني، وأكدت أن العواقب ستكون وخيمة عليه، وذلك في حال استمرار المماطلة في إعطاء الشعب اليمني لحقوقه. وأشار المشاركون في المسيرة المليونية أن شعب الإيمان والحكمة ماض في خياره التحرري والجهادي حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، مؤكدين ثبات الموقف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني المظلوم وقضايا الأمة ومواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي حتى تحقيق النصر.
1: تأكيدا على ثبات الموقف وتأييدا للجيش في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، الأحرار في يوم نفير وتحذير يبعثون برسائل الموقف، ثابتون خلف القائد وجاهزون لأي تصعيد.
2: نقول للعدو السعودي أسهل الطرق لا تحالف الغرب ولا تحالف الشرق ولا تحالف الجن والإنس، أسهل الطرق عليك أن تستمع لنصائح السيد القائد، وإلا فإن طريقة

0: المجاهدين ستفتح إن شاء الله إلى قصر الإمامة.
1: هذا قرار الشعب كامل من صغيره إلى كبيره. أول حصار والحصار. الله أكبر.
2: هذا هو قرار الشعب بالكامل. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
3: ونحن مستعدين أن نتحمل التبعات ولو أصبحنا رماد ولو رذينا ولو ذرينا في الهواء.
0: وإحنا مفوضين للسيد القائد وراح نعيش عرسه ليل ولا نهار في بر وبحر وجو.
4: يجب أن يعلم الأمريكيون والإسرائيليون وحلفائهم أنهم لو عملوا ما عملوا، لو حشدوا ما حشدوا، لو كونوا التحالفات لن يكسروا إرادتنا، لأننا مع الله.
5: نعلن من هذا الميدان الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. نحن مشتاقون للقتال ومشتاقون للشهادة، ونحن متلهفون لقتالكم يا آل سعود يا قرن الشيطان.
6: أنتم لستم خدام الحرمين، أنتم خوان الحرمين. لعنكم الله. سنصل بأقدامنا وببنادقنا وبطوائرنا وبفرضنا الصوتي بإذن الله تعالى.
7: ما جينا لهنا إلا وإحنا نخرج في سبيل الله منطلقين إن شاء الله.
8: تصبحنا صبر، حاصرنا، قتل الناس، من يقولوا لابو اليوم عيد فع الثمن مذني سعودي. معذر ما نقطع يديه لو جو علينا 100 دولة ما احنا حد جلو.
9: والله لو جب علينا الدنيا على الدول كلها لا نخاف ولا تهتز منا الأشعارة، وإن احنا مستعدين بأموالنا وأرواحنا وأولادنا في سبيل الله.
10: ألا ترعوي عن خيك، وإلا جعلتنا نأخذ الثار منك ومن أبيك ومن جدك حتى يلعن آخركم أولكم مما خلفه لكم أسلافكم من إرث حقد على بلدنا اليمني العزيز.
11: مشاهدي الكرام، نقف الآن في وسط ميدان 70، وكما تشاهدون رغم الأمطار التي هطلت في هذه الأثناء الحشود ما زالت ثابتة وقفة في هذا الميدان لتعبر أو لتكمل الموقف.
12: ومن 70 رسائل تضامن مع الشعب العراقي ومع لبنان وفلسطين وإيران ولخريجي جزيرة أبستن وخونة الحرمين، الويل لكم من نار اليمنيين.
13: يا سيدي لن نخذلك، نحن معك، نحن لك فداء، ليس أنت فداء لنا، نحن إحنا فداء لك.
14: وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونعلن تضامننا مع أخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي لبنان.
15: لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ولقواتنا المسلحة اليمنية، نقول لهم شلوا من دماءنا وقتل الصواريخ ومن جماجمنا منصات لإطلاق الصواريخ، والفضوا والد والده ابن سلمان لا ما يدر حكها العقل عند أسياده في واشنطن وتل أبيب.
16: ونحن جنده ولن نخذل أبدا أينما يوجهنا دائما وأبدا حتى نلقى الله.
17: القلوب مليان والصدر مليان، شبهنا من السعودي من يقولوا له أبوه يحاسبنا، هكذا خلقنا الله، لا نركع إلا لله.
18: وإحنا لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى.
19: هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد.
12: اليمن ماض في معركة الحق، ومن يقف في طريق اليمن سيسحق. وكلاء اليهود لن تنفعهم أمريكا من غضب الشعب الأصيل. محمد الجبلي.

0: في المسيرة كان هناك بيانات أكدت أن الشعب اليمني خرج جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته، وكذلك أنها تشكل تفويضا لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات والقرارات المناسبة لرفع الحصار والظلم عن الشعب اليمني واستعادة الثروات والسيادة والحرية والاستقلال وكامل الحقوق غير المنقوصة. كما أن البيانات الصادرة عن المسيرات المليونية التي خرجت باركت القرارات والخطوات العظيمة الصادرة عن القيادة والتي أعلنتها القوات المسلحة بفرض حصار بحري على العدو السعودي ردا بالمثل حتى رفع الحصار الظالم واستعادة كافة الحقوق. السماء باركت هذه الحشود المليونية وهذا الخروج الذي جاء جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وابتغاء لمرضاته، فانهمرت الأمطار بردا وسلاما على الحشود المليونية التي خرجت من أجل حريتها ومن أجل سيادتها ومن أجل استقلالها. هذه الأمطار التي جاءت لتؤكد على حقيقة أن هذا الشعب لن يتراجع أبدا عن قراراته التي اتخذها بكسر الحصار واسترداد الحقوق وطرد الاحتلال.
1: تر اشتباك ساخن ومواجهة مفتوحة لم ولن تتوقف، يتأهب لها اليمنيون ريثما يعبون خناجق وخطوط القتال. غطرسة مملكة قرن الشيطان تستنفر صنعاء، تشعل بنادق النفير والاستعداد لمواجهة التصعيد بالتصعيد. حشود مداها خلف المدى تحاكم إجرام بني سعود المجرمين القتلة.
2: يا ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، فهيهات من الذلة، هيهات أن نقهر، هيهات أن نستعبد، هيهات أن نذل، هيهات أن يقتلوا أبناؤنا، هيهات أن تنهك ثرواتنا.
3: تبا لكم ولحماقتكم، دمرتم موانئنا، أحرقتم مطاراتنا وطائراتنا، نهبتم ثرواتنا. إن سكتنا عليكم من بعد اليوم فقد شهدنا على أنفسنا بالذل والعار.
4: نقول لآل سعود قارون العصر لقد دارت الدائرة عليكم، فيا ويلكم إن لم تسارعوا في رفع حصاركم وفك عدوانكم عن هذا الشعب. وسيعلم أيضا بأننا شعب وجيش وقائد إذا قال فعل، وأن فعالنا تسبق أقوالنا.
1: تلاقت مواكب المحاصرين موحدة الرمي والمرمى، تقدم الأهم على المهم، تعبر عن التضامن مع محور الجهاد من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين، تؤكد أن كل مستجد من الأحداث لا يزيدها إلا استبصارا بالحاضر، وبغد تنتظم صفوفا تزحف إليه سيل أقدام لا تعرف مع الله غير دوس الأهوال.
5: والله يا سيدي بأننا مشتاقون إلى أن نجتث هذه الغدة السرطانية، وشوقنا إلى المعركة أأنس بالطفل بثدي أمه، وإننا مستعدون أن نأخذ بثار العراق، بثار فلسطين، بثار كل من يتآمر عليهم العدو السعودي.
6: وأننا نقول للشعوب العربية الإسلامية اصحوا فيما أنتم عليه من خضوع ومن ذل ومن هوان إلى العزة والكرامة.
7: خرج والحرية تجري بين دمائه، والحرية أساس من دينه، خرج ليقول للنظام السعودي إن أردت السلام فنحن أهله، وإن أردت الاستسلام فهذا ليس خيارنا، هذا في اليمن غير وارد، نحن لا نخاف إلا من الله ولا نعبد إلا الله.
8: الحصار بالحصار.
1: يشهر الحشد العظيم غضبه، يرفع صوته، يصوب سلاحه على عدو الأمة، يطوف بإنذاره على عبيد الصهيونية، يحذرهم هجمته وصولته، ويؤكد اليمن أكبر من حلوق المحتلين، والشعب يقظ في جهوزية لسحق المنافقين، لا يهمه في أي جبهة كانوا أو تحت أي دولة استظلوا، وعلى الله يتوكل اليمنيون.
0: بيان مسيرات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد جاء فيه تجديد للتفويض المطلق للسيد القائد في اتخاذ كل القرارات المناسبة لرفع الحصار والظلم عن الشعب اليمني واستعادة الثروات والسيادة. كما دعم البيان الخاص بالمسيرات وأيد عمليات القوات المسلحة للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي. كما جاء أيضا من النقاط البارزة في البيان مباركة فرض الحصار البحري على العدو السعودي ردا بالمثل حتى رفع الحصار الظالم على بلدنا واستعادة ثرواتنا وسيادتنا وحريتنا. كما أكد المشاركون في المسيرات في بيانهم الاستعداد الكامل لأي أثمان في هذه المعركة العادلة والتصعيد سيقابله التصعيد. تحدث البيان عن كلفة وأثمان المعركة أنها أقل بكثير من كلفة التردد عن خوض غمارها أمام عدو جعل نفسه أداة طيعة بيد الصهيونية العالمية. كما بارك الردود القوية للقوات المسلحة على تصعيد العدو السعودي واستهدافه للحديدة وأيضا اختراق طيرانه المسير للسيادة اليمنية. كما أكد البيان على لسان المشاركين استعدادنا الكامل لأي أثمان في هذه المعركة العادلة وأن التصعيد سيقابله التصعيد. كما دان البيان العدوان السعودي الأمريكي الإجرامي على الشعب العراقي الشقيق ومؤسساته الأمنية ومجاهده الأعزاء. وأيضا جاء في البيان أي كلفة ندفعها لن تكون شيئا أمام ما يريده العدو من خلال تغيير الشرق الأوسط وإقامة مشروعه الإجرامي المسمى إسرائيل الكبرى. كما دعا البيان جميع شعوب الأمة إلى التحرك لمواجهة المخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف مقدساتها وتطمع في ثروات بلدانها. أما ختام البيان فقد جاء بالتمسك بمعادلة وحدة الساحات وذلك في الدول الإسلامية ويعني جاء فيه نتمسك بمعادلة وحدة ساحات الإسلام والجهاد ونرفض معادلة الاستباحة والاستفراد بكل جبهة على حدة. وكان هناك أيضا من ضمن نقاط البيان كان هناك التأكيد على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والوقوف مع غزة وكل ساحات محور الجهاد والمقاومة. والبيان جاء في اليوم الذي يصادف ذكرى استشهاد القائد الجهادي الكبير إسماعيل هنية الذي حل ذكرى استشهاده في 31 من شهر يوليو حيث استشهد في 31 يوليو 2024 في العاصمة الإيرانية طهران.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأعزاء، يوم الخميس الماضي ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة لخص فيها حال الأمة ولخص فيها الاعتداء على الأمة، أفرد مساحة كبيرة لفلسطين القضية المركزية والقضية الأولى للأمة الإسلامية، وفضح الدور السعودي في محاولة طمس هذه القضية وكيف أن السعودية أصبحت أداة بيد إسرائيل تقوم بدعمها وتقوم بحمايتها. كلمة سيد القائد تناولت في الجزئية الخاصة بفلسطين استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من مؤشرات خطيرة على إعداد العدو لتدمير جزء من المسجد الأقصى عبر الحفريات والأعمال التي تنفذ بصورة غير مباشرة بهدف فرض واقع جديد مع محاولة تجنب ردود الفعل الواسعة في العالم الإسلامي. كما أكد قائد الثورة أن حملات التضليل والتبرير التي تنفذها بعض الحكومات والأنظمة تهدف إلى التخفيف من حجم الجريمة الإسرائيلية وتوهين رد فعل الأمة. كما أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف وأن جرائم القتل أسفرت بحسب ما ورد في الكلمة طبعا عن أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال فترة الاتفاق، مما يثبت أن كيان العدو لا يحترم الاتفاقات ويواصل القتل والتدمير والتهجير والتجويع. واعتبر أن ما يرتكبه العدو الإسرائيلي في غزة من تجويع للأطفال والنساء وقتل للمدنيين وتدمير مقومات الحياة يقدم صورة الحقيقية للمشروع الصهيوني الذي يتحالف معه النظام السعودي ويقدم له الحماية والخدمات.
1: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني.
0: للحديث حول آخر المستجدات في فلسطين المحتلة والأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي عموم المحافظات الفلسطينية، أيضا ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من جرائم، كل ذلك سوف نناقشه بمشيئة الله مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن الكحلوت الإعلامي والخبير السياسي الفلسطيني. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن معنا في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين.
0: حياكم الله. أستاذ عبد الرحمن، السيد القائد يوم الخميس أفرد مساحة كبيرة تحدث فيها عن فلسطين وتحدث فيها عن العدو السعودي الذي يعتبر الأداة الإقليمية التي تستخدم ضد شعوب المنطقة، وبين كيف تآمرت السعودية مع العدو الإسرائيلي ضد فلسطين وكانت أداة بيدهم طيعة، وحاولت أيضا طمس هذه القضية ومحاولة أن يتم تمييعها حتى لا يكون هناك حق فلسطيني إرضاء للعدو الأمريكي وكذلك العدو الإسرائيلي. أستاذ عبد الرحمن، نحن نعرف بأن هناك تصعيد كبير جدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك قضم للأراضي في قطاع غزة بشكل واضح وكبير جدا من خلال الممارسات التعسفية والإجرام اللامتناهي الذي تقوم به آلة الحرب الصهيونية. الغربية هناك، كما أيضا الضفة الغربية القدس. هناك محافظات أخرى تعاني بشكل كبير جدا من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية التي ترتكب بحق الفلسطينيين هناك. كيف تقرؤون الواقع الموجود على الأراضي الفلسطينية، وتجدون وكيف تجدون أيضا صمت العالم إزاء ما يجري، وتبريرهم أن هناك اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم أننا جميعا نعرف بأن إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن الوضع بداخل الأراضي الفلسطينية هو وضع مزري، سواء داخل قطاع غزة أو سواء داخل الضفة الغربية. شاهدنا بالأيام الأخيرة ما الذي يحصل بالضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين الصهاينة والمغتصبين الصهاينة على الفلسطينيين وعلى القرى الفلسطينية والمناطق والمخيمات الفلسطينية هناك. بالنسبة لقطاع غزة فإن القصف ما زال متواصل، قصف عنيف مثل القصف الذي كان أيام العدوان الصهيوني على القطاع، لم يتوقف لحظة واحدة. الشهداء باستمرار يصلون إلى داخل المستشفيات، سواء مستشفى شهداء الأقصى سواء مستشفى الشفاء، ناهيك عن الاعتداءات بعمليات القنص والقتل التي تحصل، وكذلك الاعتقال وغيرها من الاعتداءات الصهيونية. منذ اللحظة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يتوقف العدو الصهيوني إطلاقا عن هذه الاعتداءات السافرة والمجرمة، خصوصا بأن العدو الصهيوني يحاول أن يفرض معادلة اللث الملاح حرب، ولكن بطريقته هو أنه لن تهنأوا يا أهل قطاع غزة وسنجعلكم تتجرعون الموت حتى توافقوا على الرحيل من قطاع غزة أو أن تموتوا فيها. الآن يعني خلال الأيام الأخيرة زادت وتيرة القصف في داخل القطاع في ساعات متتالية، يعني نحن نتحدث عن قصف يحدث في النهار وقصف يحدث بالليل دون أي توقف، دون أي مراعاة لهذه الشروط، ودون أي تحدث من قبل أو وسطاء الفقراء الذين قدموا الضمانات للفصائل الفلسطينية بأن العدو الصهيوني سوف يلتزم. وعندما تم الاتفاق وأخذ العدو الصهيوني كافة أسراه لم يلتزم تماما بأي من هذه الشروط وكذلك بنود وقف إطلاق النار. الأسوأ من ذلك هو محاولة هؤلاء الوسطاء الضغط على الفصائل الفلسطينية للقبول بكل الشروط الإسرائيلية دون أي مراعاة لاحتياجات الشعب الفلسطيني. الآن كان هناك يفترض خطة لإعمار غزة، كان هناك يفترض إدخال على الأقل كرفانات في داخل القطاع لأجل مساعدة أهل قطاع غزة على إيجاد سكن وإيجاد ما يؤويهم في هذا الحرب الشديد والبرد القادم والبرد الذي عانوه في فصل الشتاء السابق. نحن ما نراه فقط خلال هذه الأيام سواء يعني من يعني مرحلة الشتاء أو مرحلة الصيف، منذ لحظة توقيع وقف إطلاق النار عدم احترام من قبل الوسطاء ومن قبل العدو الصهيوني لأي بند من بنود الاتفاق. داخل قطاع غزة يتم توسيع الخط الأصفر، ولكن وكان من المفترض أن العدو الصهيوني ينسحب إلى الخط الأحمر وينسحب إلى الخطوط الخلفية، ومع ذلك هو يوسع هو والميليشيات التي تعمل تحت إدارته يوسعون هذه الخطوط لأجل هدف فرض واقع مؤلم على الفلسطينيين وفرض معادلة بأنهم يريدون إعادة الاستيطان داخل القطاع، ولكن بعد نزع سلاح المقاومة وبعد إركاعها وبعد تجويعها وتجويع الشعب الذي هو كان حاضنا لهذه المقاومة وحاضنا لهذه الفصائل. الآن أكثر ما تعانيه الفصائل الفلسطينية هو السكوت الذي أصاب هؤلاء الوسطاء. يعني الآن كان يفترض بأشياء كثيرة، مساعدات أن تدخل، الوقود كان يفترض له أن يدخل، هناك كان أشياء كثيرة يجب كان أن تدخل إلى قطاع غزة، لكن ما يدخل من المساعدات هي فقط المساعدات المعلبة وليست اللحوم الطازجة وليست الدجاج وليست الخضروات الطازجة، فقط اللحوم المعلبة. المعلبات بشكل عام هي فقط التي تدخل. كذلك كان يفترض الدخول بكرفانات إلى داخل قطاع غزة لمساعدة أهالي قطاع غزة على تجاوز هذه المحنة حتى يتم إعادة الإعمار. لكن العدو الصهيوني يرفض رفضا تاما إدخال الكرفانات ويمنع دخولها ويسمح فقط بدخول الخيام المهترئة والخيام التي لا تقي لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء. الأسوأ من ذلك هو أيضا العدو الصهيوني يلمح إلى فكرة العودة إلى حرب مرة أخرى داخل قطاع غزة. الآن ما يقوم به وما يعمل به ويمهد إلى معركة أخرى يحاول من خلالها ليس اجتثاث المقاومة، هو يحاول من خلالها اجتثاث الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة إلى خارج القطاع أو قتلهم. يعني هذا ما لاحظناه في خلال الحرب وخلال خطاباتهم السياسية والدينية، خطاب نتنياهو، خطابات بن غفير. هم لا يريدون الأمان والسلام مع قطاع غزة ولا يريدون لها أن تبقى، هم فقط يريدون أن يتم إبادتها وإخراج أهاليها أو قتلهم نهائيا.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، عندما نتحدث هنا عن الفصائل الفلسطينية، كان هناك يوم أمس بيان لحركة حماس أكدت من خلال استعدادها للتعامل بإيجابية ومسؤولية مع المفاوضات الجارية وكذلك مقترحات الوسطاء بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية. فيما يتعلق أستاذ عبد الرحمن بالجزء الخاص بالسلاح، سلاح المقاومة، وهذا ما تشدد عليه إسرائيل وكذلك ما تشدد عليه أمريكا، هم لا يهمهم حال الشعب الفلسطيني، لا يهمهم أي شيء. يعني وأنت تحدثتم عن ذلك، يعني حتى الوسطاء مجرد يعني عملهم آلي يقومون بتنفيذ ما يمليه عليهم الأمريكي والإسرائيلي بشكل واضح وشكل كبير جدا. الحركة يوم أمس أوضحت في بيانها أن تنفيذ المرحلة الثانية يستوجب التزام الاحتلال الكامل بجميع بنود المرحلة الأولى دون تجزئة، تمهيدا لوضع إطار زمني واضح لاستكمال تنفيذ الاتفاق. كما أكدت أن مناقشة ملف السلاح الثقيل جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وبدء مرحلة التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية إلى جانب حل الميليشيات التي أنشأها الاحتلال. طبعا هنا الكلام واضح، لكن هناك من يحاول شيطنة هذه الكلمات ويحاول أن يظهر حماس والفصائل الفلسطينية بأنها ضعفت وبأنها رضخت وبأنها خانت الشعب الفلسطيني، رغم أن هنا الموضوع واضح ولا يحتاج للف والدوران. ولكن هنا ما هو الدور الذي لعبه الإعلام العربي المعادي؟ وهنا نتحدث عن الإعلام الذي يتحدث بلسان العدو الإسرائيلي للأسف ويجد له آذان صاغية متابعين. كيف تم قراءة هذا البيان من وجهة نظرهم وجعلوه بيان انهزام وإعلان من الفصائل الفلسطينية بأنها مسلمة بالشروط الإسرائيلية وأنها وافقت على نزع سلاحها فيما يمثل خيانة للشعب الفلسطيني؟
2: بداية إذا قرأنا بنود البيان الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركة حماس،
0: نعم،
2: نجد بأن البيان هو بيان مشروط وليس بيان تسليمي.
0: صحيح.
2: يعني الآن لن نسلم السلاح ولن نسلم أي شيء حتى يتم تطبيق كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حل الميليشيات، إدخال إدارة إلى قطاع غزة ومن هذه الأمور. لكن المقاومة تعلم بأن العدو الصهيوني هو لن يعني يلتزم بأي شيء، هو فقط يريد نزع سلاح المقاومة. هذا الشيء كما ذكرتي يا سيدتي، هو يريد نزع سلاح المقاومة فقط ولا يريد أن يقوم بأي شيء آخر، لا يريد أن يسمح لأهالي قطاع غزة بالعيش، لا يريد إعادة إعمار قطاع غزة، بالعكس هو يريد إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة وفتح قناة بن غوريون التي سوف توصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر بعيدا عن قناة السويس.
0: نعم.
2: هذا ما يسعى له العدو الصهيوني في هذه المرحلة. الآن حركة المقاومة هي تلعب دائما على وتر الكرة في ملعب العدو الصهيوني ولا يكون هنالك أي ردة فعل إيجابية. في السابق في قبل عدة أسابيع وافقت حركة حماس على التخلي عن حكم قطاع غزة وإدخال لجنة فلسطينية هي التي تحكم قطاع غزة.
0: نعم.
3: لم يتم التعامل بإيجابية رغم أن هذه كانت إحدى مطالب العدو الصهيوني وسلطة رام الله والوسطاء وكلهم. فعندما وافقت الحركة لم يتم التجاوب مع هذه المبادرة.
0: نعم.
3: الآن مثلا مبادرة السلاح، الآن يعني احنا نتكلم عن وسائل إعلام عبرية وليست عربية،
0: صحيح،
3: التي تتكلم بلسان العدو الصهيوني وتجرم حقوق الشعوب ليس فقط الفلسطينية ولكن العربية في حق العيش والدفاع عن نفسها. يعني ماذا تريدين من قناة مثلا على سبيل المثال العبرية والحدث وغيرها، هذه القنوات التي قالت إن ذلك الفلسطيني الذي انتزع سلاح المغتصب الصهيوني الذي جاء يعتدي على قرية تل وقتله، قالوا بأن فلسطيني يسرق سلاح أحد المستوطنين الصهاينة ويعتدي عليه ويقوم بقتله.
0: نعم.
3: بلهجة صهيونية، بلغة صهيونية بحتة.
0: صحيح.
3: هذه القنوات أساسا هي منذ بدء معركة طوفان الأقصى والعدوان على قطاع غزة، هم لا يلتفتون إلى معاناة الشعب الفلسطيني، سلطوا الضوء على ضحايا أو ما يسمونهم بضحايا عملية طوفان الأقصى، سلطوا الضوء على معاناة الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، ولكنهم لم يسلطوا الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين، لم يسلطوا الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يسلطوا الضوء على الجرائم اليومية. هذه وسائل إعلام تديرها مكاتب صهيونية، يديرها صهاينة من داخلهم، من داخل الدول الخليجية، هم يسعون أن يواصلوا بهذه الشكل حتى تنتهي القضية المركزية للأمة، لأنهم أساسا يتبعون العدو الصهيوني في كل لهجاتهم وفي كل وفي ولائهم وفي كل شيء. بالنسبة لحركة حماس، وضعت حركة يعني الآن قامت بمراوغة ذكية جدا، بحيث أنها رهنت موضوع السلاح الذي يتحجج به كل الخونة وكل العملاء وكل من يتكلم بلسان العدو الصهيوني بأنه هو السبب في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وضعت حلا له مقابل حقوق الشعب الفلسطيني. يعني قدموا الحقوق وقدموا كل شيء، ولينسحب العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وانسحابا نهائيا كاملا، ويتم إعادة الإعمار وتصبح غزة حرة، وما الحاجة بعدها إلى السلاح. ولكنهم يعلمون بأن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي عهد من قبل، لم يلتزم بأي اتفاقيات من قبل، فما الذي يجعله أن يلتزم الآن؟ العدو الصهيوني كان واضح في كلامه، يريد نزع سلاح غير مشروط، يريد استخدام غير مشروط من قبل الفصائل الفلسطينية،
0: نعم،
3: من قبل الشعب الفلسطيني بشكل عام، يريد شعبا أعزلا يستطيع أن يفعل به كما يفعل بأهالي الضفة الغربية، الذين للأسف يعني جزء منهم في المدن وليس في المخيمات، يتم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين الصهاينة من دون أن يبدو أي ردة فعل، من دون أن يبدو أي مقاومة، ويقولوا بلهجة أنه لا نريد أن يصبح لنا أو أن يصير لنا كما صار لأهالي قطاع غزة. رغم أن سموتريتش وبنكيفير قالوا بأننا الآن في مرحلة متقدمة من يعني مواصلة الاحتضان ونزع الأراضي الفلسطينية وبدء يعني إنشاء أرض يهودا والسامرة وقلعات وغيرها من هذه المستوطنات، بحيث أن الضفة الغربية سيختفي اسمها وتصبح اسمها يهودا والسامرة. غير أن نتنياهو كان قد أوعز للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالبدء بإعداد خطة لتوسيع لعملية أمنية داخل الضفة الغربية وللتوسيع الأراضي المستوطنات الصهيونية، ويعني ترحيل مجموعة كبيرة من الفلسطينيين في خضم هذه المرحلة التي يحاول العدو الصهيوني منها إيجاع الضفة قبل أن تحاول أن تعيد نسخة غزة من القتال والمقاومة وغيرها. فلذلك الآن اليهود الآن في حالة صهرنة، هم لا يريدون أي اتفاقات، هم يريدون فقط ما يريدونه من إبادة الفلسطيني أو ترحيله أو قتله على الأرض التي يدافع عنها، وبعد ذلك يوسعون مستوطناتهم ويوسعون مغتصباتهم.
0: يعني للأسف فعلا هذا الذي يحصل والجميع يتفرج ولا يتعدد. هنا أستاذ عبد الرحمن، ما هو دور مجلس السلام الذي تم إنشاؤه في فلسطين والذي أنشأه ترامب؟ ونحن نعرف بأنه مجرد غطاء لما يقوم به العدو الإسرائيلي، خصوصا أنه لم يتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلا وإسرائيل تعاني من عزلة كبيرة على مستوى العالم، وبدأت يعني مجموعة من الدول تفرض عليها عقوبات وتفرض عليها عزلة سياسية وعزلة عسكرية وكذلك عزلة رياضية وعزلة اجتماعية، وهذا ما يعاني منه العدو الإسرائيلي حتى الآن. يعني هو الآن يعيش في عزلة، يحاول أن يلمع صورته بأي شكل أو أن يخرج من هذه الدائرة المغلقة التي حصره فيها طوفان الأقصى عندما بدأ في 7 أكتوبر 2023. الأمور الآن خرجت عن السيطرة، رغم أن هناك إبادة، رغم أن هناك تدمير، رغم أن هناك محاولة لتهجير الفلسطينيين، إلا أن صورة الإسرائيلي تزداد قتامة أمام العالم، رغم محاولات التجميل التي تقوم بها الإدارة الأمريكية للعدو الإسرائيلي. الزيارة الأخيرة أستاذ عبد الرحمن لنتنياهو إلى أمريكا وتناولها من قبل الإعلام العبري، وأن الزيارة أن الاستقبال كان بارد لنتنياهو وغير ذلك، ولكن ما تحدثت عنه الأخبار من أن نتنياهو ذهب ليعطي أوامره ويأخذ الإذن، والتصريح من أمريكا بتصعيد جديد وآخر. يعني نحن نلاحظ بأنه منذ زيارة نتنياهو لأمريكا وهناك تصعيد خطير في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا، كيف تقرؤون هذه الزيارة والتصعيد الذي ترافق معها؟
3: طبعا يعني الصهاينة يعني هم لا يحتاجون إذن من الإدارة الأمريكية، يتصرفون من تلقاء أنفسهم، ولكنهم يجدون نفسهم في الأخير يحتاجون أو يستنجدون بالإدارة الأمريكية لإكمال الإمدادات وإكمال الدعم العسكري الذي يقدمه العدو الصهيوني، العدو الأمريكي عفوا، للصهاينة من عتاد وأموال ومساعدات عسكرية وغيرها. الزيارة الأخيرة هي كانت تحمل بعض المشاحنات كما قال بعض المسؤولين الأمريكيين، خصوصا بأن ترامب يعترض هو ونائبه على مجموعة من التصرفات الإسرائيلية، بينما في خفايا الأمر هي تقريبا مسرحية يمثلوها أمامنا، حتى يقولوا بأن ترامب ونتنياهو أصبح بينهم خلافات وليسوا على وفاق وأنهما إلى ذلك، هي مجرد يعني حقنة بنج يحاولون من خلالها جعل العالم وجعل الناس يلتفتون إلى هذه الزيارة وإلى هذه المشاحنات بين نتنياهو وترامب، وينشغلون عما يصير الآن من اعتداءات على غزة، اعتداءات على الضفة، اعتداءات على لبنان، اعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتداءات سعودية على اليمن. هذا هو الأمر الآن، يعني هذا ما يحاولون من خلال هذه الزيارات المكوكية المتعودة والمسرحيات التي يقوم بها نتنياهو وترامب. بالنسبة للإدارة الأمريكية هناك انزعاج داخلي من نتنياهو، هناك انزعاج مما يقوم به نتنياهو، لأنه هو من يورط الإدارة الأمريكية في أي معركة، في أي هجمة، في أي حرب، لأن من دفع الفاتورة على فاتورة الحرب على غزة كانت الإدارة الأمريكية والإدارات العربية، من دفع يدفع الفاتورة بالهجمة على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى لبنان هي أيضا الإدارة الأمريكية، من عتادها العسكري، من إمكانياتها العسكرية، من خزينتها المالية. الإدارة الأمريكية الآن أصبحت تعاني من عجوزات مالية، وكذلك كما يتحدث كثير من الاقتصاديين بأن هناك أزمة مالية ستطيح بالدولار إذا لم تلحق الإدارة الأمريكية نفسها وتعالج الأزمة المالية التي أصابتها، خصوصا بأن هناك الآن ديون بتريليونات الدولارات على الإدارة الأمريكية بسبب فقط الحرب والعدوان الصهيوني على قطاع غزة. المساعدات التي كانت تقدم لم تكن تقدم من الخزانة الأمريكية، كانت عبارة عن ديون تستدينها الإدارة الأمريكية، وهناك فائض طباعة الدولار وغيرها وغيرها. فالإدارة الأمريكية، وقد صرح به نائب الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو ورط الإدارة الأمريكية، ونتنياهو يتصرف من تلقاء نفسه ولا يعود للإدارة الأمريكية بأي شيء في كلامه في هجماته وغيره ذلك. لذلك فهناك نعم انزعاج من نتنياهو لدى الإدارة الأمريكية، ولكن هذا الانزعاج لا يمنع الإدارة الأمريكية حسب الاتفاقيات والسياسة المعهودة من الأمريكان بالوقوف مع إسرائيل ودعمها دعما كاملا، حتى لو استقر الأمر إلى إفلاس الأمريكيين وتفريغ سلاحهم تماما.
0: نعم أستاذ عبد الرحمن، لو تحدثنا عن الممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك أستاذ عبد الرحمن يعني تقارير تتحدث عن الأعداد الخاصة بالجنود المنتحرين من المشاركين في المعارك ضد الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة، وهناك أيضا أخبار تتحدث عن انسحاب مجموعة من الجنود الصهاينة قبل دخولهم للمعارك الأخيرة في قطاع غزة. الداخل الإسرائيلي المتآكل والذي يحاولون تجميله بشن المزيد من الهجمات على الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق المواطنين هناك، كيف يمكن أيضا قراءة هذه الأرقام وهذه الحقائق التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يتكتم عليها بشكل كبير جدا حتى لا يظهر مكامن الضعف في قدراته العسكرية أو في كوادره البشرية العسكرية، خصوصا أن هناك الكثير ممن يرفضون الاستمرار في هذه الحرب؟
3: طبعا يعني نعرف الآن أن أساسا إسرائيل هي تقوم على مبدأ التجنيد الإجباري، يعني أنه كل مواطن لدى دولة العدو الصهيوني من المغتصبين الصهاينة يجب عليهم العمل في الجيش لفترة معينة والتجنيد والاحتياط وغير ذلك والحريديم وغيره. حاول بعض القادة القدماء فرض سياسة معينة على الجنود حسب ما يدعونه في الإعلام العبري، لكن ربما يعني نركز أكثر على أن كثير من المغتصبين الصهاينة هم لا يريدون الاستمرار في العمل في الجيش لأنهم يعرفون ضريبة هذا العمل. الآن ما كان في قطاع غزة من قذائف الياسين إلا أنها شوت العدو الصهيوني وشوت جنوده شويا تاما، ما كان من الجنود الصهاينة في لبنان إلا أنهم أصبحوا كالفئران، تصيدهم مسيرات حزب الله بشكل سهل، تصيدهم وتصيد عرباتهم وتصيد هيلوكوبتراتهم بشكل مستمر. الآن الجندي الصهيوني هو ليس غبيا لدرجة أنه لا يرى هذه الأمور، ولكن بعضهم للأسف يعتقد بأن إسرائيل الكبرى تحميه، والبعض الآخر يظن بأن الموضوع فيه مكسب مادي ويفرغ من خلاله شهوته في تعذيب وقتل المستضعفين والمساكين. أما البعض الآخر يظن بأنها حرب دينية يجب أن يقاتل فيها، لكن الكثير منهم يعلم تماما بأنها حرب سوف تقتله في نهاية المطاف، وأنه لن يصمد بثانية واحدة في هذه المعركة. رأينا كيف كانوا يفرون من المواجهات المباشرة أمام أبطال كتائب القسام والفصائل الفلسطينية، أمام أبطال حزب الله الذين سطروا أربع البطولات، وكذلك لن يستطيعوا أن يصمدوا في أي معركة أخرى. هم يخوضون معركة وهمية في دماغهم يظنون بأنهم سينتصرون فيها، في آخر المطاف يعودون جرحى ومعوقين ومقطعين في أكياس. وهذا ما نشاهده، نعلم تماما بأن هذا الواقع الذي يمرون به. لذلك العدو الصهيوني حاول فرض الإجناد التجنيد الجبري على الجميع، وبينما البقية من المستوطنين والمجندين لديهم يعلمون بأن هذا لن ينتهي إلا بموتهم. والسياسات التي تفرض عليهم رغم عدم ذكرها قد تكون بتمديد فترة التجنيد، قد تكون بتوزيع الجنود في أماكن خطرة، قد تكون أشياء أخرى كثيرة. ونعلم الفساد داخل المؤسسة العسكرية لدى العدو الصهيوني، ونعلم أيضا ما يعانيه الجنود الصهاينة من قادتهم. لذلك هم يرون بأنهم يقاتلون لأجل لا شيء، يضحون لأجل لا شيء، لأجل أن يستمر نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في السلطة ويمارسون ما يريدونه، بينما يقتلون
4: في يقتل هؤلاء الجنود في الجبهات الساخنة. غير ذلك أيضا ما يتم كشفه من إهمال وفساد وكذلك اعتداءات وغيرها تحصل لهؤلاء المجندين الذين يقاتلون باسم نتنياهو ويقاتلون باسم بن غفير في جبهات القتال الساخنة ويعودون إلى أهاليهم في أكياس سوداء أو في كراسي متحركة. فهذا الأمر الذي يعني يشغل البال لدى المستوطنين الصهاينة والمجندين، لذلك نجد أن هنالك رفض كبير لمسألة التجنيد في المجتمع الصهيوني.
0: نعم هذا صحيح. إذن طوفان الأقصى بدأ في 7 أكتوبر 2023 ولن ينتهي حتى يلقف كل المعتدين وكل المحتلين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في دول الجوار بمشيئة الله سيتم تخليص الأمة العربية من الغدة السرطانية التي زرعت في وسطها ومن حلفائها وعملائها في المنطقة بقوة المقاومة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبسلاحها الذي تمتلكه، وقبلها سلاح الإيمان الذي يعمر قلوب مجاهديها. ختاما أشكركم كثيرا أستاذ عبد الرحمن الكحلوت الإعلامي والخبير السياسي الفلسطيني مشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: شكرا جزيلا
0: لكم، في أمان الله.
1: الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها، وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف، هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة، يخدم الأمريكي، يخدم الإسرائيلي، يخدم المخطط الصهيوني الذي هو بلا شك خطر على كل الأمة، لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات حتى لمن يخدم أمريكا مثلا. لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية لليهود لأمريكا وإسرائيل، ليس لهناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية هو بالإزدراء بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله إزدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف حينما يقول الأمريكي، حينما يقول ترامب بنفسه عن السعودي بأنه بقرة حلوب يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك، حديث واضح وتشبيه بليغ، يعني مع أنه عادة ليس بليغا وهو كثير في كلامه الذي هو كلام أجوف ليس له دلالة صحيحة ومتخبط في منطقه، ولكنه فيما يتعلق بهذا الوصف كان دقيقا وأصاب بدقة هذا التوصيف، وللأسف الشديد
5: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشرة الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تعلن عن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. العدو الصهيوني يواصل قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إيران تندد بالتواطؤ البريطاني مع العدوان الأمريكي الصهيوني. وفي تفاصيل النشرة، بعث الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة أحمد عبد الله علي شرف الدين، عضو رابطة علماء اليمن وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان، عن عمر يزيد عن 100 عام بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى نجل الراحل العقيد عبد السلام أحمد شرف الدين بمناقب الفقيد ودوره في تدريس العلوم الشرعية والفقهية. وعبر الرئيس المشاط عن خالص العزاء والمواساة لنجل الفقيد وآل شرف الدين كافة في مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور علي مهدي العلوي بارحمة وشقيقه الدكتور توفيق مهدي بارحمة في وفاة والدتهما، وعبر عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيدة وجميع أفراد الأسرة وآل بارحمة كافة في شبوة وعدن، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة أنه تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أنه تم إجبار هذه السفن على تغيير مسارها نتيجة لإحكام القوات المسلحة الحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية. وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. وحيت القوات المسلحة بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العزيز المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في إنهاء الحصار عن هذا الشعب واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته. أفادت وكالة صفا الفلسطينية الإعلامية باستشهاد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا إثر قصف طائرات العدو منزلا بمدينة دير البلح، فيما استهدف قصف آخر أرضا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وتدمير مخيم للنازحين في المنطقة. وشنت طائرات العدو غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة الصفطاوي شمال المدينة، فيما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوبا. وفي جنوب قطاع غزة أصيب فلسطيني برصاص قوات العدو في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، فيما أطلقت الزوارق الحربية الصهيونية النار تجاه ساحل المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي
استهدف المناطق الواقعة بين خان يونس ورفح. نفذ جيش العدو الصهيوني مساء أمس 4 تفجيرات في محيط بلدة الطيبة وفي بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التفجيرات التي ينفذها جيش العدو الصهيوني في مدن وبلدات الجنوب اللبناني المحتل، وقال بري في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بشأن هذه التفجيرات: ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه. وأضاف إن ارتدادات التفجيرات الإرهابية

0: فإن الإنسان ومستقبله في خطر. في سياق عدواني صهيوني غير بعيد، توغلت قوات العدو الصهيوني في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأفاد مركز السجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو الصهيوني أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس مع نظيره البريطاني إيد مليباند خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والدولية. وفي تفاصيل الاتصال الهاتفي التي نشرها عراقجي عبر قناته على منصة تيليجرام اليوم، انتقد الوزير الإيراني النهج العدواني البريطاني تجاه إيران واعتبره غير لائق. واعتبر عراقجي أن قرار لندن الأخير تصنيف القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها قوات الحرس الثوري الإسلامي كتهديد للأمن القومي البريطاني إلى جانب تواطؤ بريطانيا في الحربين العدوانيتين اللتين شنتهما الولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني ضد إيران أمر غير مبرر ومدان. وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة البريطانية النظر في هذا النهج العدواني غير الصحيح، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات لا يخدم مسار العلاقات بين البلدين. من جانبه شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف تحسين العلاقات وخفض حدة التوترات في المنطقة حسب تعبيره. في نبائنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية وفق بيان الدفاع الروسية. ووفقا له أيضا أصيبت سفينتا شحن كانتا في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية. بذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وأختمها بالتذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة تعلن عن إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار. العدو الصهيوني يواصل قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إيران تندد بالتواطؤ البريطاني مع العدوان الأمريكي الصهيوني. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا. لأننا نعي ما نحن فيه، أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة.

يواجهه العدو الإسرائيلي يوميا ومساره في فلسطين مسار تصاعدي. الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل، التدمير، التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية، والتهجير القسري، وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى. وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة، التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة، مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة، ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين. التدمير للمساجد والإحراق للمصاحف مما يزداد العدو الإسرائيلي في ممارسته، وتزداد وتيرته في جرائمه يوما بعد يوم.

0: يفتح التحالف البحري الذي أعلنت السعودية الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الرد الذي قد تتخذه صنعاء تجاه الدول التي أعلنت دعمها أو انضمامها للتحالف، وما إذا كانت ستوسع إجراءاتها البحرية لتشمل سفن الدول المشاركة فيه، خاصة أن الإجراءات التي أعلنتها صنعاء سابقا اقتصرت على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وبحسب ما أعلن عقب اجتماع الرياض، أبدت 14 دولة دعمها لإنشاء التحالف، فيما شارك ممثلون عسكريون من 43 دولة في الاجتماع، وسط حديث عن تحالف متعدد الجنسيات تقوده السعودية ويستهدف ما وصف بتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. ويطرح ذلك احتمالا بأن تنظر صنعاء إلى مشاركة هذه الدول باعتبارها منخرطة في ترتيبات عسكرية تستهدفها وتكرس حصار اليمن، ما قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق الإجراءات البحرية إذا ما اتخذ قرار بذلك. وبحسب ما أعلنت السعودية، فقد انضم للتحالف 14 دولة، هي السعودية ومجلس الخونة في المحافظات الجنوبية المحتلة والكويت، البحرين، قطر، مصر، الأردن، تركيا، باكستان، بنغلاديش، السودان، جيبوتي، الصومال ونيجيريا، فيما شارك ممثلون عن 43 دولة والاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي عقد في الرياض لبحث تشكيل التحالف، دون أن يعني ذلك انضمام جميع الدول المشاركة إلى التحالف. وفي حال اتساع نطاق الحظر ليشمل سفن الدول الداعمة للتحالف، فإن تداعياته قد تتجاوز السعودية إلى حركة التجارة والطاقة الدولية، مع احتمال ارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري واضطراب خطوط الإمداد عبر البحر الأحمر وباب المندب، بينما قد يؤدي أي تصعيد متبادل إلى زيادة عسكرات المنطقة وتوسيع دائرة المواجهة.
1: مبادرة سعودية لتشكيل تحالف بحري تحت عنوان حماية الملاحة الدولية، هذا ما تصدره وسائل الإعلام الغربية والعربية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. فما كان فكرة صهيونية بامتياز منذ أواخر العام 2023 بات مشروعا يتعهده ويحشد له النظام السعودي في العام 2026 كمدير تنفيذي وكيان وظيفي وأداة تحركها الصهيونية. من أين ولدت الفكرة وما هي أهدافها؟ في بداية طوفان الأقصى وما رافقه من عمليات إسناد يمنية في البحر، عمليات حضرت الملاحة الصهيونية وعجزت ما أسميت بتحالفات الإزدهار وسبيدس في فتح الطريق أمامها، برزت أصوات صهيونية تنادي بضرورة تشكيل تحالف دولي بحري لحماية الملاحة الدولية، مع أن التهديد اليمني كان حصرا على الملاحة الإسرائيلية.
2: بعد هجوم الحوثيين الأخير ضد 3 سفن تجارية ومحاولة استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، ننشر للمرة الأولى أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان من أجل تشكيل قوة مهمة خاصة في إطار تحالف دولي يعمل في منطقة باب المندب.
3: هذه هي المشكلة، هي مشكلة عالمية، وعلينا أن ننتظر ونرى إذا كان العالم سيعالج هذه المشكلة أم لا. والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 56 و67، حيث وعدنا الأمريكيون عام 67 أنهم سيحمون حرية الملاحة، وهم لم يفوا بالوعد، والأمريكيون هناك حاليا في حالة دفاع، ونحن نريد منهم أن ينتقلوا إلى مرحلة الهجوم.
1: لم ينجح الكيان الصهيوني في بلورة المشروع، فأنيطت المهمة بالسعودي، حيث استضافت الرياض أواخر العام 2025 مؤتمرا دوليا بالشراكة مع بريطانيا بهدف فك الحصار اليمني على كيان العدو، مؤتمر تزامن حينها مع لقاء بين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والأمر ذاته يتكرر اليوم بعد لقاءات ترامب في واشنطن بخالد بن سلمان ونتنياهو. ومع تصدر النظام السعودي لحمل الراية الصهيونية وإعلانه تشكيل تحالف بحري، فإن وزارة الخارجية في صنعاء تنبه دول الإقليم والعالم بأن معركة اليمن مع العدو السعودي الظالم هي لاستعادة الحقوق الإنسانية ورفع الحصار الظالم منذ 12 عاما، وتؤكد بأنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحولوا بين الشعب اليمني وحصوله على حقوقه المشروعة فإن الفشل سيكون حليف المتحالفين، محذرة من أن أي عسكرة للبحر ستخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر على الملاحة الآمنة حاليا في البحر الأحمر وباب المندب. تستند رسائل صنعاء إلى تجربة عملية مع ما أسمي بتحالفات الازدهار وسبيدس، تحالفات أمريكية بريطانية أوروبية فشلت في كسر الإرادة اليمنية وأقرت بالفشل ونهاية زمن الهيمنة وحاملات الطائرات في معركة البحر أمام القوة اليمنية الصاعدة، بعد أن فشل تحالفان من 17 دولة تزعمتهما الرياض، ونتيجة تراكم الهزائم وعدم الحسم وصراع النفوذ انقلبت السعودية على أعضاء التحالف المشؤوم كما تنقلب القطة على صغارها، ليفرط التحالف ويجد النظام السعودي نفسه وحيدا في تحالف بلا متحالفين.

نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم.

0: من الرسائل الصوتية التي نتبعها وإياكم والاستعدادات أو الأنشطة في المحافظات الحرة. معنا محافظة دمار حيث تستكمل الجامعة هناك جامعة دمار استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاتها. ولمعرفة معلومات أكثر حول هذا المؤتمر معنا عبر خط الهاتف الزميل محمد صالح الكليبي والذي سنتعرف من خلاله على معلومات أوفى حول هذا المؤتمر. مرحبا بك محمد.
1: أهلا وسهلا، تحية تصل مستمعينا الكرام، نلتقيكم اليوم من جامعة دمار بالتحديد هناك على قدم وساق. أنا الآن بالتحديد في كلية الحاسبات وهي تضع اللبنات الأساسية لانعقاد المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الناشئة وتطبيقاته بكلية الحاسبات والمعلومات. طبعا هذا المؤتمر أعدت له جامعة دمار كونها تبنت العديد من المؤتمرات، وهنا تميز لكلية الحاسبات بأن تستضيف مثل هذا المؤتمر الدولي الذي سوف يحضره العديد من الأكاديميين والمختصين في هذا الجانب. تأتي هذه المناسبة تواكبا مع الاحتفالات الكبرى التي يستقبلها أبناء اليمن بمولد الرسول الأعظم للعام 1448 هجرية. جامعة دمار بالتحديد أنا الآن مباشرة بجوار اللجان كلا في حدا يعمل من أجل أن ينجح هذا المؤتمر. أخذت معيتي على عجالة رئيس جامعة دمار أستاذ الدكتور محمد حسن الحيفي رئيس الجامعة، والذي أخذنا منه على عجالة هذه اللقاء، حيث أنقل الميكروفون لي يحدثنا. بداية دكتور محمد أهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة صنعاء، ونحب أن تطلعنا على المؤتمر واستعدادات واستكمالات اللجان والاستعداد لاستقبال هذا المؤتمر الدولي بجامعة دمار.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه أبو الصلاة والتسليم، يجسد المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها سمارت 2026 رؤية جامعة دمار في ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تؤمن بأن البحث العلمي والابتكار يمثلان الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر العلمي العالمي امتدادا للالتزام الجامعة بالانفتاح على التجارب والخبرات العالمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وإيجاد منصة علمية دولية تسهم في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التقنيات الذكية. ونفخر في جامعة دمار هذا الصرح العلمي الشامخ باستضافة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من داخل اليمن وخارجه في حدث علمي يعكس قدرة الجامعات اليمنية ومنها جامعة دمار على تنظيم مؤتمرات دولية بمعايير أكاديمية رفيعة، ويعزز حضورها في خارطة البحث العلمي العالمية. كما نتطلع في جامعة دمار إلى أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر لدعم الابتكار وبناء شراكات بحثية مستدامة وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية بما يخدم الوطن ويواكب التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والتحول الرقمي.
1: دكتور، ما هي أو متى سوف ينطلق هذا المؤتمر وما أهم الاستعدادات التي أعدت له جامعة دمار؟
2: ينطلق المؤتمر بإذن الله تعالى يوم الرابع من شهر أغسطس 2026، وجامعة دمار جاهزة بجميع لجانها وعلى مدار الساعة في اجتماعات مستمرة ومتواصلة لكي يخرج المؤتمر بالشكل الذي نتمنى، الشكل الذي يليق بجامعة دمار، وفي إعداد وإخراج مكتمل المواصفات إن شاء الله تعالى. ونرحب بجميع المشاركين والضيوف لزيارتنا في هذه الفعاليات، وذلك شرفا لجامعة دمار ومنتسبها.
1: أستاذ دكتور محمد الحيفي كان متحدثا معنا، ويعود للجنب أستضيف أمين عام جامعة دمار الدكتور محمد حطرم، والذي أتحدث عنه عن التحول الرقمي وكذلك الشعار الذي عقده المؤتمر تحت شعار التحول أو التحول الذكي نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام. طبعا الجهود التي تبذل الآن من قبل الجامعة، يا حبذا لطلعنا عن استعدادة المؤتمر الدكتور محمد حطرم أمين عام جامعة دمار، فليتفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدنا تقدم بالشكر والتقدير على هذا اللقاء، ونوه بأن الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور محمد الحيفي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عميد كلية الحاسبات الدكتور بشير المقالح. ننوه بأن الجامعة منذ إعلان استضافة المؤتمر الدولي السادس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها، وضعت الجامعة هذا الحدث العلمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وسخرت جميع إمكاناتها الإدارية والفنية واللوجستية لإنجاح هذا الحدث العلمي الهام. عملنا بتكامل تام بين مختلف اللجان التنظيمية والعلمية والإعلامية وجميع اللجان، وتم الإعداد لتجهيز القاعات بجميع مستلزماتها وتوفير الترجمة الفورية وإيصال النت الدولي والدعم التقني واستقبال الوفود، بما يعكس الصورة المشرفة للجامعة ويؤكد قدرتها على استضافة الفعاليات العلمية والدولية، وأن هدفنا لا يقتصر على نجاح المؤتمر فقط، بل يسعى إلى ترسيخ مكانة جامعة دمار كمركز منارة علمية قادرة على استقبال الباحثين داخليا وخارجيا، كذلك إلى شراكات بحثية مستدامة تنعكس على جودة التعليم والمخرجات البحثية في الجامعة، أيضا استثمار مخرجات المؤتمر وتوصياته في خدمة التنمية والمجتمع. وإن شاء الله نعدكم بأن يكون المؤتمر إضافة نوعية للحركة العلمية ومحطة مهمة في مسيرة جامعة دمار نحو التميز والريادة بصورة مستمرة إن شاء الله.
1: يتميز المؤتمر بالمشاركة خارجية وكذلك مشاركة محلية من أكاديميين وأوراق عمل سوف تقدم في هذا المؤتمر الدولي البحثي، باعتبار أن الجبهة العلمية تسير بالتفوق إن شاء الله وتقدم بخدمة هذا الوطن. لحبذا لو تعطينا فكرة عن اللجان العاملة وكذلك المشاركون في هذا المؤتمر.
3: المؤتمر مشاركة علمية دولية واسعة تتضمن جلسات عشرات الأوراق البحثية المحكمة والمقدمة من باحثين وخبراء يمثلون جامعات ومراكز بحثية من دول العالم المختلفة، موزعة على جلسات علمية متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات البحثية والابتكارات التقنية، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أبرز المؤتمرات العلمية المتخصصة في المنطقة. ولا تقتصر أهمية المؤتمر على عرض البحوث العلمية فحسب، بل تمتد إلى بناء شراكات بحثية فاعلة وتعزيز النشر العلمي الدولي ودعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا وربط الجامعات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في نقل المعرفة وتحفيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول علمية تدعم التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن يثمر المؤتمر عن نشر البحوث المقبولة بعد التحكيم ضمن وقائع المؤتمر والمفهرسة في قاعدة البيانات العالمية سكوبس، فضلا عن إصدار توصيات علمية تسهم في تطوير التقنيات الذكية وإطلاق مبادرات ومشروعات بحثية مشتركة، بما يعزز الحضور العلمي لجامعة دمار ويدعم مكانتها بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع. والسلام.
1: هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم صورة بالتحديد ونحن الآن في اللجان العامية لاستقبال المؤتمر الدولي السادس بجامعة دمار بتحديد تقنية المعلومات كلية الحاسبات. نستضيف هذا المؤتمر الدولي بمشاركة واسعة سواء من الخارج أو من الأكاديميين في الجامعات اليمنية. إن شاء الله مؤتمر ينطلق بشكل متميز في جامعة دمار كونها رحب سعة للعديد من المؤتمرات ونجاحها وتميزها. هذا يعكس على مدى المسؤولية وتحمل المسؤولية والكفاءة الإدارية في إقامة مثل هذه المؤتمرات واستضافتها. كلمة أخيرة تقدمها للمؤتمر أستاذ دكتور محمد حطرم أمين عام جامعة زمار، ونحن نختتم هذه الرسالة عبر أتي إذاعة صنعاء.
3: نشكر كل المساهمين والمشاركين في نجاح هذا المؤتمر، ونسأل من الله السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعين الأكارم، من الاستعدادات المتكاملة للمؤتمر الدولي السادس لتقنية المعلومات في جامعة زمار كنا معكم بهذه الرسالة. إن شاء الله نواكبكم أولا بأول منذ بداية انطلاق المؤتمر وحتى اختتامه في جامعة زمار، إن شاء الله ينطلق يوم الأربعاء القادم، يستمر على مدى يومين، يكلل إن شاء الله بالنجاح للجهود المبذولة من جامعة زمار وكذلك من كلية الحاسبات وجميع العاملين في الجامعة. رسائل متجددة، هذه تحياتي من محافظة زمار، محمد صالح الكليبي عبر أثير إذاعة صنعاء.
0: شكرا لك محمد، وإن شاء الله سنتواصل ونعرف منك معلومات أكثر حول هذا المؤتمر عند افتتاحه بمشيئة الله. شكرا جزيلا. ونعود لمتابعة فقراتنا المختلفة لفترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفقرتنا التالية تتحدث عن انكماش الاقتصاد السعودي نتيجة للحصار اليمني. في مؤشر صارخ على حجم المأزق الذي يعصف بالبنية الاقتصادية للرياض، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة ملحوظة بلغت 4.8% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلا بذلك أشد تراجع فصلي يشهده الاقتصاد السعودي منذ جائحة كوفيد-19. البيانات الاقتصادية أوضحت أن هذا الانكماش الحاد جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتراجع الهائل في قطاع النفط الذي هوى بنسبة وصلت إلى 24.7% في ترجمة واقعية ومباشرة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري اليمني الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة السعودية. يأتي هذا الانهيار الفصلي ليؤكد بالأرقام الرسمية حجم الخسائر الفادحة التي تتكبدها الرياض، إذ يتكامل انكماش قطاع النفط بنسبة 24.7% مع سلسلة الأزمات المتراكمة التي كشفت عنها تقارير دولية سابقة، شملت حرمان جميع السفن المرتبطة بالسعودية من التغطية التأمينية ضد مخاطر الحرب بحسب رويترز، وأيضا ارتفاع تكاليف الشحنات بنحو 20 مليون دولار نتيجة الدوران حول أفريقيا، فضلا عن مطالب شركة التكرير الهندية برفض أو بخفض أسعار نفط سيدي كرير بعشرة دولارات للبرميل تعويضا عن مسار الأنابيب المتعثر وعجزها عن استيعاب الكميات المطلوبة.

0: الحصار اليمني على الموانئ السعودية يعيد رسم خريطة النفط السعودي بالالتفاف حول أفريقيا مؤثرا على الاقتصاد العالمي. فقد كشفت شركة كيبلر لبيانات الملاحة أن 6 ناقلات خام عملاقة فارغة مملوكة لشركة البحر السعودية غيرت وجهتها بعيدا عن باب المندب، إذ تتجه 2 منهما نحو جبل طارق و4 إلى جنوب إفريقيا، فيما يضيف الالتفاف حول القارة 2 أسبوع على الأقل لرحلة ناقلة مقارنة بالمرور من باب المندب. هذا وتؤكد بيانات ملاحية أن الرياض لم تحمل أي خام للتصدير عبر المضيق من ساحلها الغربي منذ إعلان الحصار اليمني، وترجم سوق التأمين البحري في لندن هذا التحول بتوسيع منطقة الخطر المرتفع، إذ قفزت أقساط مخاطر الحرب لموانئ جدة وينبع إلى نحو 1% من قيمة السفينة مقابل 0.25%، ولرحلات جنوب البحر الأحمر إلى ما يصل إلى 2% مقابل 0.3%. وقال خبراء من MST ماركي لتحليل أسواق الطاقة لرويترز إن المسار المتوسطي الأطول قد يصبح هو الآخر في خطر، ما يهدد نحو 5 ملايين برميل يومياً، ويجري كل هذا فيما يعاني الاقتصاد السعودي أصلاً، إذ بلغ الانكماش في المملكة 4.8% في الربع الثاني من هذا العام، وهو الأسوأ منذ أزمة جائحة كورونا، بقيادة هبوط نفطي يقدر 25%. وفي خضم كل ما سبق، تتراجع الاستثمارات في المملكة على خلفية العمليات اليمنية وزيادة المخاطر، فقد أعلنت شركة فوكس الألمانية تعليق الإنتاج في مصنع مشروعها المشترك بينبع بعد العمليات اليمنية قبل أيام، فيما تدرس عدة شركات أخرى المخاطر. أما التبعات الأبعد فتطال رؤية 2030، إذ يرجح الاقتصاديون أن تنفيذها بات أصعب بكثير في ظل تأجيل متواصل وإلغاء للمشاريع، ما قد يبلغ حدا تصبح عنده سردية التحول الاقتصادي مستحيلة.
1: شعبنا العزيز اتخذ قرارة عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحضير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان، لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي. في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية وخدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية، وبما يخدم الأمريكي وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي هو يرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك.
2: دربته.

مستمعينا الكرام، نصل وإياكم الآن إلى ختام فترتنا النهارية التي بدأناها في 8:30. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد وناقشنا ما يهم. هذه أجمل وأرق التحايا من طاقم الفترة، عددا وتقديما ذكرى جحاف واشراق المقري. اشرافا ومتابعه طاهر الحرازي. صيانه هندسيه صالح الشيعاني. إدارة أعمال الأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. مكتبة وتنسيق برامجي داود الحطامي.

0: الشهادة والحياة.
1: هندسة صوتية جمال محمد سريع. ومن الإخراج هذه تحايا الزميلة هدى صبر.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة الصفا الفلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرة العدو الإسرائيلي منزلا بمدينة دير البلح، واستهدف قصف آخر أرضا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى تدمير بريكس ومخيم للنازحين في المنطقة. وشنت طائرة العدو غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال المدينة، كما أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوبا. وفي جنوب القطاع أصيب مواطن برصاص قوات العدو في منطقة المواصي غرب مدينة رفح. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة تفجيرات قوية نفذها جيش العدو الإسرائيلي ترددت أصداؤها في عدد من القرى والبلدات الجنوبية وسط تحركات عسكرية وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفاد مركز سجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. أكد المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محسن رضائي اليوم أن مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، مشددا على أن جميع دول العالم تستخدم هذا الممر المائي ولا ترغب أي دولة في تدخل الولايات المتحدة في شؤونه. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم تنفيذ 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية. ووفقا للبيان أصيبت سفينة شحن كانتا في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية، كما تم تنفيذ ضربة على سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك باستخدام ذخيرة. وأكدت الوزارة أنه وفقا لمراقبة الهدف تمت إصابة الأهداف بدقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في واقع الأمة الإسلامية نظرة مغلوطة مختلفة عن نظرة القرآن والثقافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى الأمة أن تحملها من خلال القرآن، نظرة نحو أعدائها ليست هي النظرة القرآنية. مثلا يواجه أمتنا الإسلامية نظرة كبيرة جدا إلى أنه فعلا ما يسمى بالأمم المتحدة يمكن أن تمثل حلا أو تقدم خيرا أو تصنع سلاما للمسلمين. هذه النظرة مغلوطة، لأن من يتحكم في الأمم المتحدة ويديرها مثلا هي أمريكا، وأمريكا هو اللوبي الصهيوني الذي يحركها، فاليهود هم من يتحكمون في ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال عن اليهود والنصارى أنهم لا يؤمنون بالعدل ولا يؤمنون بالسلام ولا يريدون السلام ولا يريدون الخير للبشرية جمعا. الله تعالى قال عنهم أنهم يؤمنون بال

يتحكمون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك. لكن هذه النظرة يجب أن تزول. لا يمكن أن يتحقق السلام إلا بمنهج الله وبما بين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتحقق للأمة الخير والأمن والأمان والاستقرار ورفع المظلومية على يد المجرمين. ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن للأمة أن تخرج من مأساتها حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم نشاهد كم على الأمة من ظلم ومعاناة واضطهاد، ولا زالت تطلع إلى الأمم المتحدة ينتظر منها الفلسطينيون أن تحقق لهم سلاما، ينظر إليها العراقيون على أنها تحقق سلاما، ينظر إليها هذا الشعب وهذا الشعب أنها ستحقق سلام. ويكفينا تجربة بواقع الشعب الفلسطيني وأيضا الشعوب الأخرى التي ظلمت في واقع الأمة. ما الذي جنته هذه الشعوب واكتسبته من الأمم المتحدة؟ لم تجني شيء. يكفينا أيضا درس من واقع الشعوب التي تحررت باعتمادها على الله سبحانه وتعالى واعتمادها على نفسها وليس على الأمم المتحدة، لأن ليس هناك شعب تحققت له عدالة وخلاص كامل بمجرد اهتمامه واعتماده على الأمم المتحدة. ليس هناك ما يسمى بمجلس الأمن، ليس هناك شعب أمن وأمنه ما يسمى بمجلس الأمن، وخاصة الشعوب العربية والمسلمة. بل هناك أحداث مأساوية جدا لشعوب راهنت على الأمم المتحدة. هناك دروس كبيرة جدا تبرهن أن الأمم المتحدة طرف لا يعتمد عليه. في البوسنة والهرسك كان هناك اعتماد كبير ومعول كبير على الأمم المتحدة. كان هناك بعض المدن يجمع سكانها في مكان في جوار المدينة أو خارج المدينة، وعلى أساس أن الأمم المتحدة ستؤمنهم فتسلمهم ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى الصرب، يفعلون بهم ما يريدون بعد أن يسلموا أسلحتهم، فيسلموا أسلحتهم اعتمادا على الأمم المتحدة لأنها ستوفر لهم الحماية. لكن بعد ذلك تسلمهم تلك القوات إلى الصرب ليقوموا بارتكاب أبشع جرائم القتل والإبادة. إذن هذا يكفي هذا درس للمسلمين جميعا، أن من سلم المسلمين هنا إلى أعدائهم يسلم المسلمين في أي طرف في أي جغرافيا في أي مكان إلى أعدائهم. الآلاف قتلوا في البوسنة والهرسك في مناطق كثيرة في كوسوف وغيرها، نزعت أسلحتهم فأبيدوا أو تنسحب الأمم المتحدة بعد أن يعتمدوا عليها ويسلموا أسلحتهم، فتنسحب وتتركهم لأعدائهم ليرتكبوا بحقهم أبشع المآسي وأبشع الجرائم. فإقامة العدل في واقع الحياة أولا لا يمكن أن يأتي من عند أولئك الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه قضية يجب أن نرسخها. ثانيا العدل في هذه الحياة هو جزء من المسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، بمعنى أن العدل وإقامة العدل على المسلمين وليس على الأمم المتحدة وليس على أي طرف آخر قد أبعده الله من مقام المسؤولية. اليهود والنصارى وغيرهم لم يعودوا في مقام المسؤولية، نحن في مقام مسؤولية كبير، هم لا زالوا في حالة المسؤولية العامة، لكن نحن مسؤولون عن دين الله، مسؤولية عن البشرية جمعا. والقرآن الكريم يعلمنا الله فيه بأن المسؤولية في إقامة العدل، تحقيق العدل، إقامة القسط في الحياة هي علينا نحن كمسلمين الذين آمنوا. الناس هؤلاء هي مسؤوليتهم، لا يصلح أن نتطلع إلى قوى الشر لتحقق العدل، إلى قوى الإجرام لتحقق العدل، إلى قوى الفساد لتحقق العدل والخير في هذه الحياة. لا يمكن، يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونعرف أننا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إقامة العدل. ولا يمكن أن يقيم الله سبحانه وتعالى العدل والقسط لشيء حملنا مسؤوليته، لا يمكن أن يقيمه الله ونحن لم نتحرك، لم نقوم بمسؤوليتنا، وهو جزء من التزامنا الديني والإيماني والعبادي الذي حمل الله سبحانه وتعالى إياه. لأن الله هو الآمر وليس المأمور، نوكل الأمر إليه ليفعل ما حملنا إياه من مسؤولية.

0: ولا يمكن مثلا أن يأتي يوم وبشكل مفاجئ نجد أن الدنيا قد صلحت والظلم قد زال والجور والفساد زال، وأن الدنيا قد امتلأت عدلا وأن الطغيان والإجرام قد مات وتلاشى. المسألة ليست كذلك. الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطبنا ويحملنا هذه المسؤولية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ويقول: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آيات الله سبحانه وتعالى واضحة بينة أننا نحن من يجب أن نحمل القسط ونقيم القسط ونقيم العدل في واقع هذه الحياة، في واقع حياتنا كمسلمين وحتى في واقع البشرية كلهم. المسلمون هم المعنيون، المؤمنون هم المعنيون بإقامة القسط، مسؤولية يدخل ضمنها كثير من الأعمال والجهود والاهتمامات، وتحتاج أن تكون ضمن اهتمام الناس على المستوى التثقيفي والتعليمي والتربوي، أن تكون جزء رئيسي من برنامجهم العملي في هذه الحياة، جزء أساسي من التزاماتهم الدينية مثل الصلاة ومثل الصيام. يجب أن يكون هناك اهتمام وترسيخ أننا مسؤولون أمام الله، فلو ترسخت روح المسؤولية لدى الناس لتغير الواقع. لكن عندما يرى المسلم أنه ليس مسؤول أمام الله عن أن يتحرك، أن يعمل، يساهم في إقامة القسط والعدل، يرى أنه من واجبه فقط أن يصلي وأن يصوم ثم لا دخل له بشيء من ذلك، هنا تكون الكارثة، هنا يغيب كل شيء خير في هذه الحياة. لأنه كما قلنا أوامر الله في القرآن بإقامة القسط والعدل والشعور بالمسؤولية أكثر من أوامره عن الشعائر العبادية الأخرى، عن الشعائر العبادية ربما بشكل عام، أكثر من حديثه عن الصلاة، أكثر من حديثه عن الصيام، أكثر من حديثه عن العبادات الأخرى. جزء كبير من آيات القرآن تتحدث عن أعمالنا، عن اهتماماتنا، عن الأنشطة والبرامج التي يجب أن نتحرك فيها كمسلمين: الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة العدل. حركة واسعة، كذلك حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، حركة واسعة في جهود رسول الله ومن أعمال رسول الله ومن اهتمامات رسول الله كانت تركز على المسؤولية، وعبر القرآن عن ذلك ورواه التاريخ وروته السير أن رسول الله كان دائما يتحرك فيما يقيم العدل ويقيم القسط ويمنع الظلم ويحقق السلام للأمة ويبعد الناس عن الطغيان والفساد ويواجه الطغاة والمستكبرين ويزيل كل المنكرات والمفاسد والمظالم في واقع هذه الحياة. إذن هذا ما تحدث عنه القرآن بكثرة، وهذا ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومن كان مسلم فعليه أن يقتدي برسول الله وأن يتبع توجيهات القرآن، وهي تركز بشكل كبير على جانب المسؤولية أكثر من أي جانب آخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. سنقبس اليوم بعون الله وإذنه من قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه هي الآية 15 من سورة الملك، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فعلى هذا الأساس وبهذا الجمال والكمال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لكم أيها الناس الغافلون عن ذكره وعن تقديره حق قدره، جعل لكم أنتم الأرض ذلولا فأنتم تحيون عليها باطمئنان كأنها واقفة عن الدوران. هذا أولا. ثم إنها هي وبهذه الضخامة والاتساع والشموخ والارتفاع ذلول مستسلمة بأحجارها وترابها ومائها وهوائها وجبالها وسهولها وباطنها وظاهرها وأعلاها وأسفلها وأقصاها وأدناها، وكل ما تحفل به من معادن وثروات وقوى وطاقات وخفيف وثقيل وسائل ومائع وصلب ولين، وكل ما تبديه وتخفيه من جمال وألوان ومن حدائق وأفنان وحركة وهمود وحرارة وبرود وظل وحرور، وكل ما عليها من شجرات وأعشاب وطير ودواب، كل هذا وسواه كثير كثير نبصره ولا نبصره، كل ذلك ذلول مبذول مستسلم للإنسان. ولن نطيل في شرح كلمة ذلول، فإنها ذات معان جلة دالة على جزيل فضل الله والعطاء، وإن مظاهرها لتبدو جلية لكل ذي فكر ونظر وسمع وبصر، بل إنها لتتجلى بشكل متفاوت لكل إنسان بحسب سعة معرفته ودقة ملاحظته وعمق نظرته وحسن تفكيره، حسن تفكيره في خلق الرحمن، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولكي ندرك عمق كلمة ذلول لنتأمل في الزلازل التي لا تدوم سوى ثوان كيف تدمر وكيف تنسف وتبعثر، وتلك العواصف والبراكين التي لا يملك الناس أمامها سوى الفرار ولا ملاذ إلا الله، إذن فلولا الله الواحد القهار لما كانت الأرض ذلولا ولا قر لها قرار. تبارك الذي بيده الملك، فهو بإذنه لنا سخرها وذللها وقال لنا وتفضل فامشوا في مناكبها. لك الحمد يا رب العالمين، لقد أذنت بأن نمشي في مناكبها، وبإذنك يصبح الصعب سهلا والعسير يسيرا والشوامخ روابخ والصلب لينا والمناكب أرائك. والأرض والهواء والفضاء والبحر ذلول مستجيب وبالأرزاق حلوب، وما على الناس إلا أن يعملوا ليجدوا ويسعوا ليسعدوا، وكيف لا والله قد أذن وقال وكلوا من رزقه، فليأكلوا من رزقه حلالا طيبا وليتمتعوا من فضله متاعا حسنا إلى أجل المسمى. إنه رزق محدود لأمد معدود، ولكنه لا يغني عن الله شيئا، ليس يعني ذلك الخلود، كلا، بل إن المشي في المناكب والكدح والسعي له غاية أسمى وأجل ومنتهى أعلى وأفضل، وهو اللقاء بالله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، ولهذا يختم الآية بقوله وإليه النشور. وما دام الأمر كذلك، ما دام غاية السعي هو الله، وما دام منتهى المسير إليه، فإن علينا أيها الناس أن نستعد لهذا اللقاء، لتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وما دام إليه النشور فهو يحاسب ويسأل ويرى الإنسان ما كان يعمل، ثم يجازيه الجزاء الأوفى إما سعادة وإما شقاء. وكيف لا وهو العليم بكل شيء. فاحذروا الزلل ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن اليقين بأن إلى الله النشور يجعل الناس يمشون في مناكب الأرض برفق واطمئنان وتقى وإحسان وحب وإيمان، ويجعلهم يأكلون من رزقه الحلال الطيب، ولا يفخر أحدهم بما يكسب، ولا يستغني عن الله الذي ذلل الأرض ووهب، وبالتالي يعيشون إخوة أحباء وفي رزق الله إخوة في سلام وأمان، وفي رعايته ذاكرين شاكرين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو ما تعنيه أو ما يعنيه قوله تعالى وإليه النشور، إنه تبصير لنا إلى التقوى والاستعداد ليوم اللقاء. ولكن الناس، ويا حسرة على الناس، ينسون هذا المصير وينشغلون بالقشور عمن إليه النشور، ينسون الله الذي جعل لهم الأرض ذلولا ويتجهون إلى الأرض يذلون لما عليها من زينة ومال، ويخضعون لما عليها من متاع، ذل العابد للمعبود وخضوع العبد للسيد. وفي غمرة هذا الذل للمتاع والمال يضرى بعضهم على بعض ويطغى، وتثور فيهم نوازع الأطماع وتنمو شهوة الصراع، فيفسدون في الأرض ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، نسوا الله واتبعوا الهوى وأخلدوا إلى الأرض وزينتها، فظنوا متاعها يحمي من الضياع وكنوزها تصون من الزوال، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكأنها مفتاح الخلود. كلا كلا أيها الناس، إن هذا هو الغفول والغباء. كيف تركنون إلى الأرض وتتركون خالقها، وتطمئنون إلى الزائل وتنسون الباقي؟ لا ينفع شيء سوى الله، وهو الواحد القهار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ستعلمون كيف نذير، وسترونه شديدا عنيفا إذا ظللتم متمسكين بما على الأرض من زينة، عابدين لها، مستأنسين بها، مطمئنين إليها، ناسين الله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ لقد أهلكوا بصيحة واحدة فإذا هم خامدون. لم تحمهم حصونهم ولا القصور ولا أعوانهم ولا الجنود، ولم يمنعهم من الله مال ولا متاع ولا أسوار ولا قلاع. كلا أيها الناس، إنكم في يد الله ممسوكون وله مكشوفون، مجردون من كل ما تتوهمون، مجردون من كل ما تظنونه حاميا ومانعا، من كل ما تظنونه رادعا وواقيا. إنكم تماما كالطير، فانظروا وتفكروا، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. إنكم تماما مثلها، مكشوفون من كل ستر، مجردون من كل حصن ومن كل ما تحتمون به، ومن كل متاع وزينة عليه تعتمدون، ومن كل جند إليه تركنون. إنه الله الذي يمسك بكم وهو الحافظ، فاعتمدوا عليه واعبدوه، هو فهو الذي يحفظ وينصر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. إن الأرض جميعها ممسوكة له، وهي أيضا كالطائر في يده، فكيف تحتمون بها؟ وكيف تظنونها تحمي؟ وكيف تظنون القلاع والحصون تقي؟ كلا كلا، إنما هو الله الذي يحمي، وهو الذي ذللها لكم، وهو الذي أذن لكم أن تأكلوا من رزقه، فلتأكلوا من رزقه سعداء، ولتعبدوه لتكونوا من الآمنين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كلا كلا، لا يستويان. فلنكن على الصراط المستقيم، ولنتق الله، ولنعبده وحده، لنكون دائما في خير وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الرابعة عشرة،
1: عقابي لمن يظلم الناس من أنصاري أشد وأقوى، حتى وإن كان من أولادي أو أبناء عمومتي.
2: هذا ما نسمعه عنك من عدل وإنصاف.
1: دعك من هذا الحديث يا أخي، وأخبرني ما الأمر.
2: حسنا يا مولاي الإمام، فاسمع. نحن من أبناء أثافت، ونعلم يا ابن رسول الله أن بعض فساقنا أو المفسدين منا قد تجرؤوا وطغوا وبغوا وتمادوا في ظلمنا ونهبنا وسلبوا أموالنا، فوجدنا فيك المنقذ والمخلص لنا من طغيانهم والمنصف من جبروتهم. ولكم كانت سعادتنا غامرة حين انسحبوا ورحلوا مع الطعام، ولكن سرعان ما فوجئنا بمداهمة بعض أنصارك لنا ممن لهم ثأر معنا.
1: ماذا تقول يا رجل؟
2: ما سمعت يا إمام الحق، لقد نهبوا أموالنا وسلبوا أمتعتنا وأفزعوا نساءنا وأطفالنا وأرعبوا المستضعفين منا.
1: إن ثبت أن بعض أنصاري فعلوا هذا فلبئس ما فعلوا، لقد ضيعوا جهادهم وأحبطوا أعمالهم.
2: دامك الله للإسلام ركنا وللحق عضدا.
1: اسمعوا يا أهالي أثافت، ستبقون ضيوفا علينا، وبإذن الله تعالى لن تعودوا إلى دياركم إلا بإنصاف يرضيكم وضمان يؤمنكم ويطمنكم في دياركم. أكرموا وفادتهم وأحسنوا ضيافتهم حتى نرى في أمر من فعلوا ذلك ما نراه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: تأثر الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بما فعله بعض أنصاره بحق أهالي أثافت، خاصة بعد أن تبين ممن قاموا بتلك الأفعال أنهم فعلوها بداعي الثأر والانتقام، فخطب فيهم خطبة بليغة وعظهم فيها وذكرهم بحدود الله وتعاليم دينه، فندموا على فعلتهم ولبى أغلبهم أمر الإمام وأعادوا جميع ما أخذوه إلى أصحاب الحق من أهالي أثافت. ولما اشتكى بعضهم من أن حقه لم يرد كاملا، جمع الإمام الهادي عليه السلام الناس وصعد إلى مكان مرتفع وأمر بإشعال حطب كان قد جمعه، ثم قال مخاطبا أنصاره:
1: أيها الناس، من يقوم منكم فيدخل في هذه النار، وأشهد الله أني أدفع إليه جميع ما معي من أثواب وآلة ومتاع ونقد.
3: لا لا لا لا لا لا لا. ومن لا. الذي يقبل بالنار ثمنا لمتاع الدنيا؟
4: ما المرجو منها حينئذ؟ لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن يحرق نفسه.
1: ويحكم، فما يحملكم على أفعال تدخلكم النار؟ اتقوا الله تعالى وردوا ما تبقى عندكم من متاع الضعفة والمساكين والأرامل، فإنكم والله إن أطعتموني دخلتم الجنة.
5: والله إنا لرادوه إليهم يا إمام قبل أن تطلع شمس غد إن شاء الله. ونستغفر الله العظيم، ونستغفر الله العظيم.

فأما من كان عاصيا مقيما على المعاصي غير مقلع عنها ولا تائب إلى الله مخلص منها، فلو استغفر الله سبحانه في كل يوم وليلة 100,000,000 مرة لم يغفر الله له، وكيف يغفر له ذنبا وهو مقيم عليه أو يكون راجعا إلى الله منه وهو داخل فيه؟ ألم يسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فكفى بهذا القول من الله بيانا ونورا وهدى وضياء لمن أراد الحق والاهتداء. والآن ليؤذن لصلاة العشاء، فقد آن وقتها.

0: أخبرني يا حكيم، ما أخبار الإمام الهادي؟
1: منذ مغادرتنا أثافت أقام الإمام يحيى بن الحسين لدى بني ربيعة يعلم الناس أمور دينهم ويزكيهم لما فيه فلاحهم ونجاتهم، لكنه يقيم الآن في حوث.
0: ألا تظن أنه قد يفكر بالقدوم إلى خيوان والمكوث فيها وإعادة ابنه محمد إليها؟
1: أمر وارد يا أمير، خاصة بعدما جرى من أهل خيوان من تفريط مع ابنه محمد، وحوث قريبة من خيوان.
0: فبما تنصح يا حكيم؟
1: قل لي أولا ما نواياك؟
0: لقد عزمت ألا أقاتله بعد أبدا، وأن أسمع له وأطيع.
1: إذن فأنا أنصح بأن تخرج من خيوان وتعود إلى بلدك غرق، فهي أيضا أرض همدان.
0: نعم النصيحة، فاجمع وفدا من مشائخ خيوان ليذهبوا إلى الإمام في حوث يخبروه بخروجي منها ويطلبوا لأهلها الأمان.
1: أمرك يا أمير، ولا أظن الإمام إلا مؤمنهم صافحا عنهم كعادته.

عاد الإمام إلى خيوان وخطب في أهلها خطبة بليغة اختتمها بقول النبي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفي هذه الأثناء كانت الركبان تنشر أخبار إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام عن عدله وإنصافه وإخماده لنيران الحروب والفتن في ساحات واسعة من بلد الإيمان والحكمة، فضعفت شوكة ذوي المصالح والفساد، فأخذ بعضهم يحوك المؤامرات في أكثر من منطقة وينقضون العهود والمواثيق. وكانت أولاها تلك التي قادها ابن الضحاك في المعمريين في نواحي حوث، والفتنة التي أحدثها اليوميون والخثيميون من بني الحارث في نجران، ثم التمرد الذي أعلنه أحمد بن عباد في صعدة. فهب جند الحق لنصرة الإمام ومعهم الدعام بن إبراهيم وبنو سليمان الذين أتوا معه يطلبون عفو الإمام معلنين مبايعتهم له، وحاشد وبكيل وغيرهم من المؤمنين الصادقين. وأرسل أمير اليمن أبو العتاهية عبد الله بن بشر دعما كبيرا. توكل الإمام الهادي ومن معه على الله تعالى متنقلا لقتال هؤلاء واحدا تلو الآخر، وحقق الله النصر المبين بعد معارك طويلة وكبيرة. وبقي الإمام الهادي في نجران يصلح في الناس ما أفسدته الحرب، ثم تحرك في صبيحة يوم 26 من جماد الأولى 287 للهجرة قائدا إلى صعدة.

0: الحمد لله على سلامة الإمام الهادي وسلامتنا يا ابن اليرسمي.
1: الحمد لله الذي نصر جنده وأهلك أهل الغدر والخيانة وسلم المؤمنين يا ابن سورة.
0: أتدري ما الذي يأخذ تفكيري؟
1: ماذا؟
0: لا تزال شجاعة الإمام الهادي عليه السلام في أشد لحظات الحرب تبهرني، يقاتل كأنه جيش بأكمله ولا يهاب تكالب الفرسان عليه ومحاولاتهم المستميتة للنيل منه.
1: إنه تثبيت الله لأوليائه المخلصين.
0: تالله إني وأنا الفارس المعروف في قبيلتي لم أرى مثل فروسية الإمام ورباطة جأشه وقوته التي تفتك بالأعداء.
1: وأنا أيضا والله، إن من يسمع الإمام في دروسه أو يرى تواضعه ولطفه في تعامله مع الناس لا يخطر على باله أبدا أن يجده فارسا لا يشق له غبار عندما يحمل وطيس.
0: سلام الله عليه لا يبادر بالهجوم ولا ينفك يرسل الرسل الواحدة تلو الآخر إلى الأعداء علهم يثوبوا إلى رشدهم ويعود عن غيهم حقنا لدماء المسلمين.
1: وما أظنني وجدت أو سأجد من هو في تسامحه وحلمه كالإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه، ولكن قل لي ماذا كنت تكتب حين دخلت عليه؟
1: كنت أكتب موعظة عظيمة ألقاها الإمام الهادي عليه السلام في بني ربيعة وأهل خرفان والسبيع بعد أن وفقه الله تعالى للإصلاح بينهم فيما كان بينهم من القتل.
0: كان هذا قبيل توجهي إلى نجران وعودته، فهلا تفضلت وأخبرتني بموعظة الإمام؟
1: بالتأكيد يا أخي، فبعد أن حمد الله وشكره وصلى على رسول الله وآله قال:
2: اتقوا الله في سركم وعلانيتكم، وعاملوا الله تعالى إذا فعلتم شيئا فاجعلوه لله خالصا، إن أصلحتم سلاحا فتكون نيتكم أنه لله، وإن علفتم دابة فقدموا النية في ذلك أنه لله، وإن مشى أحد منكم في جهة من الجهات فقدموا النية في ذلك لله، فإنما أنتم في جميع ما فعلتم من الأمور في صلاح الإسلام وعليكم بتأديب أنفسكم، فلو وعدتكم 3 سنين ثم فارقتكم ساعة لنسيتم ما وعدتكم به إذا لم تناظروا أنفسكم في خلواتكم، فعليكم بجهاد أنفسكم في الخلوات، وعليكم بترك الغضب حتى تذلوا أنفسكم لله، وأخيفوا أعداء الله بما أمكنكم واجعلوا ذلك خالصا لله. وإنما أقول لكم هذا لأني أمسيت مؤتمنا على هذه الأمة، ففكري في صلاحها ومن أين تصلح.
0: سلام الله عليه وكتب الله له النصر والتمكين، هيا لنذهب إليه، فوالله إن في مجالسته الخير الكثير والعلم النافع الوفير.
1: سلام الله عليه، فهو منذ وصلنا صعده لم يعطي لنفسه قسطا من الراحة بعد وعثاء الحرب والسفر.
0: هذا دأب العظماء من آل بيت رسول الله نذروا أنفسهم في سبيل الله.

0: لهذا أدعوكم يا أنصار الحق إلى عوني في إصلاح أمور الناس والتوفيق والسداد بين القبائل ونشر قيم الدين والفضيلة وغرس مبادئ العدل والتوحيد كما أمرنا إمام الحق عليه السلام.
1: مولاي محمد بن الإمام الهادي.
0: ما بال هذا الرجل؟
1: كف عنا الظلم يا مولاي وأغث مستغيثا يا ابن رسول الله.
2: الإمام الهادي مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة صفا الفلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرة العدو الإسرائيلي منزلا بمدينة دير البلح، واستهدف قصف آخر أرضا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى تدمير بريكس ومخيم للنازحين في المنطقة. وشنت طائرة العدو غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال المدينة، كما أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوبا. وفي جنوب القطاع أصيب مواطن برصاص قوات العدو في منطقة المواصي غرب مدينة رفح. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة تفجيرات قوية نفذها جيش العدو الإسرائيلي ترددت أصداؤها في عدد من القرى والبلدات الجنوبية وسط تحركات عسكرية وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفاد مركز سجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. أكد المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محسن رضائي اليوم أن مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، مشددا على أن جميع دول العالم تستخدم هذا الممر المائي ولا ترغب أي دولة في تدخل الولايات المتحدة في شؤونه. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم تنفيذ 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية. ووفقا للبيان أصيبت سفينة شحن كانت في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية، كما تم تنفيذ ضربة على سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك باستخدام ذخيرة. وأكدت الوزارة أنه وفقا لمراقبة الهدف تمت إصابة الأهداف بدقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية، الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى الخامس عشر من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي صنعاء 60 شمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
9: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط.

0: تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك التيار،
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميطة،
4: يا قوة الردع استمري وجدي في حرب ما فيها سلاما وبردا. مبادرات السلام لم تعد تجدي مع جارة السوء، والطيب والنصح لا ينفع مع من باع نفسه لأمريكا والشيطان. وحدها قوة الردع هي السبيل لاسترداد الحقوق وكسر قرن الشيطان. ما للتعدي رد غير التعدي، واجب تعدينا على من تعدى.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة.

0: توطأة الانهيار الاقتصادي والغضب الشعبي تعيش المحافظة المحتلة. ففي عدن تظاهرات منددة بحرب الخدمات والتجويع ورافضة للوصاية السعودية.
1: تساقطت أوراق التوت عن عورات مرتزقة لتكشف عار المحتل وخذلان الأجير، وحيث لا شيء يعلو فوق صوت الفساد وأنين الجياع.
2: السعودية أزهقت الأرواح اليمنيين شمالا وجنوبا، قتلت بالآلاف وبالملايين. السعودية هي من تنهب ثروات اليمن شمالا وجنوبا.
3: خليها على الله، الصبر بعض الأحيان قضاء ما فيش، بعض الأحيان قراء ما فيش، عشان ما فيش.
1: فمن عدن الجريحة تتكشف سوءة الكاملة لمشروع الاحتلال وأدواته، ليس عدوانا فحسب، بل هو استهداف ممنهج لكرامة الإنسان اليمني، وحصار يطبق على الأنفاس حتى أصبحت لقمة العيش ودواء المريض رهينتين بأوامر الرياض وأبو ظبي. ومن قلب هذا المخاض يرتفع الصوت جليا وواضحا بنداء الحق والحرية، فتحرير اليمني وإخراجه من الوصاية والاحتلال السعودي الإماراتي مطلب كل يمني ومصلحة يمنية خالصة.
0: وفي حضرموت تظاهرات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات، وأزمة غاز مفتعلة تخنق المكلا وتفاقم المعاناة الإنسانية. في شبوة النفطية المواجهة المسلحة تتجدد بين فصائل مرتزقة العدوان، وحلف القبائل يرفض قرار المحتل السعودي استئناف تصدير النفط.
4: تجددت المواجهة الدامية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية للاحتلال السعودي في مديرية حيب جنوب مأرب. وقال مصدر محلي أن المواجهات اندلعت بين فصائل اللواء العاشر دفاع شبوة التي يقودها المدعو ناصر المركدة وما يسمى محور سبا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، على خلفية اقتحام الأخيرة موقعا عسكريا كانت تتمركز فيه قوات دفاع شبوة عند نقطة جسر وادي أبلح بحريبة. وأضاف المصدر أن المواجهات انفجرت عقب فرض عناصر من محور سبا التي يقودها الإخواني عبد الهادي القبلية سيطرتها على الموقع. وبيّن المصدر أن المنطقة لا تزال تشهد توترا مسلحا بين فصائل التحالف مع استحداث نقاط تفتيش جديدة عقب المواجهات.
0: فساد ومحسوبية ونهب للمال العام وتوريث للامتيازات وإقصاء للكفاءات، فضائح فساد حكومة مرتزقة تطفو على السطح، حيث كشف تقرير حديث عن فساد كبير في قطاع الابتعاث الخارجي، حيث يتقاسم المسؤولون المنح الدراسية المخصصة للمتفوقين من أبناء الشعب ويوزعونها على أبنائهم.
5: أهلا بكم في سوق المنح الخاص بحكومة النفاق. المؤهل الوحيد أن يكون أبوك أو أخوك مرتزقا لآل سعود. الكفاءة ذنب والانبطاح شرط القبول. وثالق تكشف نهب أدوات العدوان لمخصصات الابتعاث. الفساد لم يكن محض حالات فردية، بل خطة نهب تنفذها عصابات الارتزاق. تقرير ما يسمى لجنة مراجعة الابتعاث يفضح 508 حالات أخوة في كشوفات الابتعاث. تراوح نصيب كل حالة بين منحتين وخمس منح تعليمية. ابتلعت أكثر من 1500 منحة وزعت كغنائم عائلية.
6: والله ما قدرت أكمل قراءة التقرير، تقرير الفساد والإفساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير الفساد والإفساد في قطاع المنح والمبتعث. والله لولا أن التقرير صادر من جهة رسمية ما كنت صدقت. التقرير يتحدث عن 284 عائلة في كشوفات المبتعثين الحالية. التقرير يتحدث عن أكثر من 500 أخ وأخت في كشوفات المبتعثين الحالية. التقرير يقول أن الفساد وصل إلى درجة أن هناك مبتعثين 5 أشخاص أخوات وأخوة من أب وأم واحدة في التقرير. التقرير يقول أن بعض الآباء وبعض المسؤولين لديهم من المنح لأولادهم أكثر من ما لدى الجامعات.
5: قادة النفاق نهبوا ثروات الشعب واحتكروا المستقبل لأبنائهم على حساب المتفوقين. منح صرفت حصرياً لأبناء الوزراء والسفراء. 284 عائلة نافذة حولت الابتعاث إلى إقطاعيات سلالية تغنم فيه العائلة الواحدة فوق 16 مقعداً، ليبتلع قادة الارتزاق 33% من إجمالي مقاعد الجمهورية. تقرير لجنة المراجعة أكد أيضاً إضافة 1500 منحة دراسية توزعت على أبناء نافذين قبلوا بمعدلات هابطة وبلا شهادات ولا بيانات، وتمديدات مفتوحة لسنوات طوال لضمان استمرار النهب.
7: على سيرة المنح والتبادل الثقافي والإيفاد، زاحمتم الطلاب، زاحمتم أبناء الشعب اليمني المعدم والفقير الذي لا يملك إلا هذه المنحة علشان يكمل دراسته. زاحمتوا وانتم أثرياء رجال أعمال كلكم، بدل الراتب معاكم 10، يعني تدخلوا من 5 ومن 6، حتى لو هي عزومة عرس. يقولوا بيت فلان معزوم على الفرح، ممنوع اصطحاب الأطفال والدعوة لشخص.
5: هكذا يدار ملف العلم في دهاليز الخيانة. جرائم تطبخ في أدراج الرياض وتنفذ بأيدي اللصوص. كل منحة مغتصبة هي سهم في صدر أجيالنا برعاية سعودية. السعودية هي الراعي الرسمي والفاعل الأصلي لهذا النهب، ووحدها من يتحمل فاتورة هذا الخراب.
0: وفي متنوع الأخبار وعلى لسان المرتزقة، السعودية تسيطر على القرار في المحافظات المحتلة وتهين المرتزقة وتعتبرهم مجرد موظفين لديها.
8: ينوني وزير للنقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات. يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف في الأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدوننا نكون إداريين. يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي، تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ، مطارات، منافذ دولية. كسيادي لا، سيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات، والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة. ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات كل طائرة. مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات، ولكن نحن ما نقدرش نعمل حاجة. كنا يعني تحت الوصاية الشاملة، لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا، وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكل. فنحن قلنا طيب،
9: سعوديين وإماراتيين وسعوديين،
8: لا السعوديين والإماراتيين كلهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة، هناك عليكم حقوق للناس. يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات، ولا يعطونا شيء. يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت، ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس. يعني شيء مؤلم ومؤسف. في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
10: بعتوا كرامتكم رخيصة للضغاء،

0: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: جاري التأديب. اليمن يؤدب السعودية. فاتورة السلام على الرياض أقل بكثير من فاتورة الحرب، إذ لم يعد بأيدي النظام السعودي أي أوراق ضغط سياسية أو عسكرية يمكن الرهان عليها. انكسرت عظمة القوة السعودية في اليمن وفشلت مخططاتها وخسرت رهاناتها على المرتزقة، وجميعهم بالنسبة لصنعاء لا يشكلون رقما صعبا، والقوة الصاروخية والمسيرات قادرة على استهدافهم واستهداف أصل قرار الحرب ودعاته. اليمن يعلن انتهاء عصر الهيمنة والاستفراد وتغيير الخارطة إلى الأبد، وفك الحصار عن الموانئ والمطارات لم يكن مجرد مناورة على طاولة التفاوض، بل أصبح قرارا حاسما. واليد التي امتدت لكسر الحصار عن شواطئ اليمن وأجوائه لم تراهن على الحبر، بل خطوة استراتيجية محمية بالسلاح والدم مستندة للحق الفطري والإنساني. فاليمن أسقط معادلة الصمت وانتهاء زمن الفعل بلار.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
3: انتهى عصر الاستفراد وتغيرت الخارطة وإلى الأبد، فالقرار الحاسم بفك الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية لم يكن مجرد مناورات على طاولات التفاوض. واليد التي امتدت لكسر الحصار عن شواطئ اليمن وأجوائه لم تكن تراهن على الحبر، بل خطوة استراتيجية محمية بالسلاح والدم مستندة للحق الفطري والإنساني وحتى بالقانون الدولي. ومن هنا فرضت معادلة جديدة مسنودة بحديد الردر. فحين توهموا أن قصف مطار صنعاء سيعيد عقارب الساعة، جاء الصاع بالمثل خاطفا على مطار أبها ليحفر في ذاكرة الأقاليم حقيقة لا تمحى. سقطت معادلة الصمت وانتهى زمن الفعل بلا رد. لم تتوقف المعادلة عند حدود العين بالعين، بل كسرت صنعاء سقف الردع بالكامل، فكل المنشآت الحيوية والحساسة في العمق السعودي باتت تحت رحمة الحديد والنار على طاولتها إن لم يرفع الحصار كاملا وبلا قيد أو شرط. واليوم تقف صنعاء شامخة لتسمع العالم بلسان الحكمة والحديد والقوة، وتعلنها للقاصي والداني أن زمن الإخضاع والاستعباد قد انتهى، وأن مفاتيح أمن المنطقة واستقرارها تبدأ بالاعتراف بحقوقها المشروعة فطريا وإنسانيا لا أكثر ولا أقل. فهل تعي مملكة الحصار والدمار قبل فوات الأوان، أم أن غرور فرعون واستكباره سيجرها إلى أعماق البحر؟ وعندها لن تنفع الحسرة وإن آمنت برب الأنصار.
1: الألم بالألم، هذا ما قامت بتفعيله القوات المسلحة اليمنية من خلال عملياتها ضد العدو السعودي، والذي استندت فيه إلى قدراتها الصاروخية والاستخباراتية التي قلبت موازين المواجهة، واضعة بذلك معادلة جديدة، إذ لم يعد خفض التصعيد مرتبطا بوقف الضربات بل بمعالجة أسبابها.
4: تتصدر تقنيات الجيش اليمني في البحر الأحمر المشهد الدولي مع دخول قرار حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثاني بثبات يربك الخصوم، وتتوالى التقارير الغربية مذهولة من دقة الضربات اليمنية، إذ يكشف موقع ماريتايم إكسكيوتيف عن قفزة نوعية في قدرات الرصد.
5: في حملات الحوثيين السابقة ضد السفن كان الاستهداف يتسم بعدم الدقة في كثير من الأحيان، أما الآن فتشير معايير الاستهداف الأكثر دقة إلى أنهم يثقون بقدراتهم الاستخباراتية البحرية المتطورة، ويملكون إمكانية الوصول إليها، ما يمكنهم من تحديد السفن التي تتوافق مع معايير هجومهم.
4: بينما يؤكد موقع انتليجنس أونلاين الاستخباراتي أن قوات صنعاء باتت تعتمد على استخبارات بحرية متقدمة وصور أقمار صناعية شبه آنية.
5: طور الحوثيون قدراتهم الاستخباراتية البحرية من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، إمكانية ملاحقة واستهداف السفن في مساراتها التشغيلية الداخلية، وليس فقط قرب مضيق باب المندب. تنسيق الهجمات والقدرة على توجيه ضربات متزامنة باستخدام أنظمة تسليح متعددة نحو أهداف مرصودة.
4: وخلال أيام ضربت سفن سعودية بدقة جراحية، فيما عادت عشرات السفن أدراجها خشية الاستهداف. كما تميزت الضربات بالتركيز على غرف المحركات لتجنب تسرب النفط وتلوث مياه البحر، إلى جانب القدرة على استهداف السفن وهي متحركة بصواريخ باليستية وتقنيات دقيقة ومتطورة.
6: ركائز الانتصار موجودة، الوازع الديني كما قلنا ناس مؤمنين، هذو مراه معناها ناس عرب، معناها من من من من أصل العرب. ثانيا الوازع الوطني وهم يؤمنون بالقضية. ثلاثة تفطنوا إلى أهم شيء هو القدرة على استعمال السلاح وعلى تطويره، وخاصة على تكتيكات الحرب. المقدرات الحقيقية مخفية، تخرج وقت يلزم تكتيك ترمي ثم الدقة في الربات، مش سهل.
4: تؤكد هذه التطورات أن تغير موازين القدرة يفرض معادلات جديدة ويعيد طرح مطالب رفع الحصار ووقف العدوان المفروض من قبل السعودية وتحالفها على أبناء الشعب اليمني إلى صدارة المشهد، ويضع السعودية أمام خيارين: إما رفع الحصار الشامل على اليمن أو تكبد خسائر اقتصادية فادحة.
1: استطاعت صنعاء تحويل الوعود والتهديدات العسكرية إلى واقع ميداني ضاغط وملموس يفرض كلفة مالية وسياسية ونفسية يومية لا يمكن للنظام السعودي تحملها على المدى الطويل.
7: من يلعب بالنار احترقت به، هذا حال بن سلمان الذي عجز عن إخماد حرائق كبرى شركاته وعماد اقتصاده من الشرق إلى الغرب، بل وكل نقطة في أراضي المملكة السعودية باتت تحت رحمة القوات المسلحة اليمنية التي تمارس حقها في الدفاع عن الشعب اليمني المفوض لها لانتزاع حقوقه المنهوبة من فم طاغوت العصر. وعلى قاعدة الحصار لا يكسره إلا الحصار والتصعيد بالمثل، ومن ابتدأ عدوانا سيندم. حظر الملحة البحرية على العدو السعودي قرار يمني عادل يراه مراقبون القشة التي ستقسم ظهر بعير المملكة وتكبد الاقتصاد السعودي الخسائر الفادحة، وهي البداية فقط لقائمة طويلة من الأهداف الحساسة لدى القوة الصاروخية والطيران المسير في القوات المسلحة. الخسائر السعودية ستكون كبيرة جدا. السعودي الذي اصطدم بقوة الردع اليمني يحاول لملمة رماد خزاناته المحتركة هنا وهناك، سعيا لإخفاء نتائج حماقاته وتورطه بالعدوان على اليمن من جديد. لكن الحقائق لا تلبث أن تتكشف تباعا، ولنا معه من التجارب ما يثلج صدور اليمنيين ويزلزل عروش الطغاة الظالمين.
1: لم تعد المعركة بين اليمن والسعودية معركة حيازة أراض أو تقدم تكتيكي في جبهات الحدود، بل أضحت معركة إرادات واقتصاديات يمتلك فيها اليمن اليد الطولة بفضل امتلاكه زمام المبادرة والجرأة على اتخاذ القرار السيادي. العمليات اليمنية في جيزان وينبع وما رافقها من حظر ملاحي في البحر الأحمر رسمت مرحلة جديدة من الصراع لا يوجد أمام السعودية لتجنبها سوى الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة والمشروعة والعادلة. أمام هذه المعطيات وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات في محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار الأستاذ رشيد الحداد الخبير الاقتصادي. أهلا بكم أستاذ رشيد معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: أستاذ رشيد، تحت معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة اليمنية على العدو السعودي، كيف نقلت صنعاء المعركة إلى شرايين الاقتصاد السعودي؟
8: طبعا تمكنت القوات المسلحة اليمنية من نقل المعركة ونقل الحصار من الموانئ اليمنية إلى الموانئ السعودية الواقع على البحر الأحمر، وهي موانئ استراتيجية مهمة جدا، خاصة وإنها استخدمت كمراكز أو كمنافذ تصدير واستيراد رئيسية بعد إغلاق الموانئ الواقعة على الخليج العربي نتيجة أزمة مضيق هرمز. اليوم الذي يحدث بأن الجمهورية اليمنية تمكنت من نقل الكرة إلى ملعب الجانب السعودي، وهناك يحدث اختناق كبير جدا للملاحة السعودية كما يتعلق بالخاصة بالواردات، واردات السعودية التي تبلغ سنويا أكثر من 220 مليار دولار، وهي الواردات السلعية وأيضا سلاسل الإمداد من المواد الخام وغيرها، أو ما يتعلق بصادرات المملكة الضخمة، وهي صادرات كانت يتم تصديرها كمنتجات بترولية عبر ميناء ينبع، بمعنى من اليوم اليمن يفرض معادلة اقتصادية محكمة. هذه المعادلة تكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة، هذه ورقة ضغط مشروعها تقوم تنفذها قواتنا المسلحة بتأييد شعبي وأيضا بقرار من القيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة أيضا العسكرية. الذي يحدث اليوم أن اليمن فقط يقوم بالضغط على الجانب السعودي لإنتاج حقوق المشروع الممثلة بحقوق أبناء شعبنا موظفي الدولة الذين يعانون من حرمان على مدى 11 عاما، وسط رفض سعودي وتنكر سعودي أول لجرائمها بحق الشعب اليمني، ولجرائمها بحق الاقتصاد اليمني، وبجرائمها أيضا الناتجة على الحرب الاقتصادية المتعددة التي استغلت حالة لا حرب ولا سلم، وقامت بتكثيف هذه الحرب لتضييق خيارات عيش اليمنيين، وخاصة خلال السنوات الأربعة الماضية. معنى بأن السعودية أثبتت السنوات الماضية وخاصة في مرحلة لا سلم ولا حرب بأنها غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، فما كان من القيادة في صنعاء إلا أن قامت بفرض هذه المعادلة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وكان لها أثر كبير وواضح على الاقتصاد السعودي الذي أصبح اليوم ينزف بشكل كبير جدا وتكبد خسائر كبيرة جدا. وأصبح اليوم كل ما عانه اليمنيين أصبح ينخل أيضا إلى الجانب السعودي الذي تجاهل معاناتنا، والذي أيضا استمتع بالناس اليمنيين خلال السنوات 12 عام الماضية، والذي أصبح اليوم يتنكر لما أقدم عليه من جرائم ويقول نحن لم نحاصركم. إذا كان لم نحاصرنا السعودي ويدعي بأنه يقوم بتنفيذ القرار الدولي 2116، فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها طرت من البحر الأحمر وتنصلت ولم تستطيع أن تواجه اليمنيين، فما علاقة السعودي وما علاقة السعودي بهذه القرارات الدولية؟ نحن عليه كان عليه أن يحيد نفسه على الأقل كدولة جارة وشقيقة إذا كان بالفعل يريد أن يجنب نفسه. ونحن سنتخاطب مع المجتمع الدولي، نحن من سيتخاطب مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تخاطبت قوات المسلحة خلال العامين الماضيين، وأدبرت أيضا ما كان يسمى بالراكب الخشن على الهروب من البحر الأحمر. لقد فر ببوارجه وأيضا مدمراته العسكرية المتطورة، وفر أيضا بحاملات طائرات. إذن الجانب السعودي يحاصر شعبنا، والجانب السعودي أيضا يواصل الحصار ويمنع وصول إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأيضا العدو السعودي هو من يحاصر موانينا، هو من استهدف مطار صنعاء عندما كان هناك رحلة ذات طابع إنساني يعني على مستوى طائرة إيرانية وحاول أن يستهدف وفد الوطني. اليوم هذه معادلة اقتصادية محكمة سوف تستمر، الحصار سوف يستمر على الجانب العدو السعودي حتى يفقد مطالب شعبنا اليمني، يعني أبى من أبى وشاء من شاء، خاصة أن اليمن في هذه المعادلة المحكمة يعني لديه ما من المنعة والقوة ما يؤهله لأن يفرضها ليس فقط في البحر الأحمر، وإنما بالإمكان أن تمتد إلى البحر العربي وأن تمتد إلى أيضا العمق أو إلى وسط الخليج المحيط الهندي، وبإمكانه أن يمنع أي دفقات نفطية سعودية في أي مكان للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.
1: نعم أستاذ رشيد، السعودية تراوغ كعادتها تحاول الهروب من الحصار اليمني البحري بشتى الطرق، لكن القوات المسلحة اليمنية لها بالمرصاد، فقد عقدت العزم بعد تفويض الشعب والقيادة بكسر الحصار عن اليمن واسترداد الحقوق الوطنية وطرد الاحتلال. هل نستطيع أن نقول أستاذ رشيد أن الحصار اليمني البحري يهدد العدو السعودي ويفتح الباب أمام سيناريو توقف صادراته النفطية، خاصة بعد اعتدائه على محافظة الحديدة، وقد كان هناك بيان شديد اللهجة من القوات المسلحة اليمنية بأن العدو إذا ارتكب أي حماقة فإن المعركة ستنتقل إلى العمق السعودي؟
8: بكل تأكيد العدو حتى اللحظة يحاول أن يتهرب فيما يتعلق بالاعتراف بقدرات قواتنا المسلحة.
1: نعم.
8: العدو ربما إنه لم يدرك بأن المعادلة تغيرت. ما بين صبيحة 23 من مارس من عام 2015 عندما قام بالعدوان على شعبنا وتدمير مقدراتنا الوطنية بتحالف بربري عدواني كوني أقدم على يعني انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وتدمير البنى الاقتصادية، وما بين ما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية حاليا بعد 12 عام من هذا العدوان، من قدرة من تطور كبير جدا في قدراتها العسكرية أيضا، وسبق لها أن واجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وسبق لها أيضا أن هذه العمليات العسكرية نفذت المئات ومن العمليات العسكرية في عمق العدو الإسرائيلي أو في عمق العدو الإسرائيلي المحتلة، مستهدفة العدو الإسرائيلي في أيضا في مختلف المستوطنات. لذلك اليوم نحن نتحدث عن معادلة كبيرة وعن وعن وعن تغير موازين القوى، لكن السعودية ربما تحاول أن تقول للعالم نحن يعني لا تحاول أن تخلص الأوراق المتعلقة في هذا الجانب. لذلك الذي حدث بأنه القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تحشر العدو السعودي في زاوية ضيقة. أولا تمكنت من تعطيل أكثر من 50% من شحنات النفط التي كانت تصدر عبر ميناء ينبع. تمكنت أيضا من ضرب الملاحة بشكل كبير جدا. تمكنت أيضا من تحويل تلك الموانئ من موانئ آمنة، كما كان العدو يستغل الفرصة ويستغل يعني الهدنة، وأيضا يستغل أن اليمنيين ربما أفتحوا المجال وأتاحوا فرص كثيرة جدا للعدو السعودي ليثبت جديته فيما يتعلق بالسلام.
1: لا.
8: اليوم الموانئ السعودية هي تعد من الموانئ عالية المخاطر، ويعد الإبحار إليها من قبل السفن مكلل بالمخاطر، وهذا ما اعترفت به شركة الشحن الدولية، وما اعترفت به أيضا شركة التأمين البحرية الدولية كانت في لندن أو غيرها. بمعنى اليوم هناك أزمات، أزمة نقل بحري يعانيها العدو السعودي الذي تصل وارداته وصادراته بعشرات المليارات. نحن في اليمن نتيجة العدوان علينا ونتيجة الحصار لم تتجاوز فاتورة الصادرات الواردات اليمنية، أي كل ما يتم استيراده من الخارج من غذاء ودواء ووقود 12 مليار دولار، لكن العدو السعودي يقوم باستيراد داخل 120 مليار دولار سنويا على عبر موانئ جدة. يضاف إلى ما إلى أنه ضرب الحركة الملاحية في تلك الموانئ الاستراتيجية والهامة أدت إلى تراجع كبير جدا في إيرادة المملكة من الضرائب والإيرادات الضريبية والجمركية، وأدت أيضا إلى تراجع المناولة وحركة الملاحة في تلك الموانئ الواقعة كان ميناء رادغ الذي يستقبل عشرات الآلاف من الحاويات أو سنويا أو ميناء جدة، وكذلك ميناء ينبع باعتباره أحد أهم يعني محطات تصدير النفط في البحر الأحمر، واستخدمه بشكل كبير جدا بعد إغلاق مضيق هرمز، وكان يقوم بضخ نحو 7 مليون برميل يوميا هذه النفط الذي يباع، كان معظمه منتجات بترولية معنى ديزل والديزل وغيرها، منتجات بترولية مكررة عالية القيمة. لذلك اليوم العدو يخسر أولا يتكبد خسائر غير مباشرة ممثلة بارتفاع أسعار التأمين، أسعار التأمين التي ارتفعت من 1% إلى 2%، وهناك 3% بعض السفن، وأيضا أصبح اليوم يتكبد عملية نقل جديدة السفن نتيجة رفع شركات التأمين الملاحية، القطاع التأميني أو القطاع على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية أصبحت ناقلات النفط وأصبحت السفن الحاويات تذهب بعيدا عن الموانئ السعودية. هذا ما قام ما هذه المعادلة أو هذه المعادلة التي بالفعل قام العدو بفرضها علينا منذ 12 عام. يعني بسبب الحصار وبسبب حصار العدو السعودي وبسبب استئداء العالم تجاهنا من قبل السعودية التي تمتلك المال وتمتلك النفوذ الدولي، يعني كنا نسعى بكل سفينة إلى ميناء الحديدة أو حتى الموانئ المحتلة، حتى موانئ عدن ندفع 3 أضعاف من الأقساط التأمين. تأمين على هيكل السفينة وتأمين على الشحنة التي تحملها السفينة وتأمين على أيضا طاقم السفينة. اليوم العربية تدفع أقساط التأمين مضاعفة، نكتب لكم بأن ميناء الحديدة يعني بقدر كان يستقبل سفن بالقطارة بعد أن يتم احتجازها ل 3 إلى 4 أشهر في ميناء جيبوتي. وكذلك ميناء عدن كان أيضا يتم احتجاز كل الشحنات التي تصل إليه من قبل مكتوبة بخلية يعني خلية خاصة بتحالف العدوان بأمر وبتوجيه من القوات البحرية السعودية تقوم بإجبار السفن على التوجه نحو ميناء جدة، وهناك يتم إفراغ الشحنات ووضعها بأرصفة الميناء ومن ثم دفع تلك السفن إلى الرحيل. اليوم الأمور تغيرت، اليوم نحن ما نفرض، نحن أصحاب القرار ونحن أصحاب الحق ونحن أصحاب المظلومية، وهذا القرار ساري المفعول. ويمكن على جانب العدو السعودي أن يوقف الداعيات. كان بخلال أسبوع أو أسبوعين بالأخير الكرة في ملعبه، أراد أن يكف عن أو أراد أن يحد من هذه الخسائر الكبيرة التي تشير الوفاد الأولية إلى أنها ما يتعلق بالصادرات والواردات قد تجاوز 25 مليار دولار حتى اللحظة، يعني في غضون أسبوع.
1: نعم، يعني الخسائر كبيرة. نعم، إذن خسائره كبيرة أستاذ رشيد. هنا يعني أنتم تحدثتم عن ميناء ينبع بالذات والحصار على السعودية، عندما نلاحظ يعني هنا ميناء ينبع هذا يذكرنا بحصار قواتنا المسلحة للعدو الصهيوني أثناء طوفان الأقصى وشل الحركة في ميناء أم الرشراش المعروف بإيلات، دعما لإخوتنا في غزة المحاصرين من قبل العدو الإسرائيلي، وكان الشعار نفسه هو الحصار بالحصار، وتم تفعيل الشعار نفسه الآن مع العدو السعودي. هل سيلحق ميناء ينبع النفطي في السعودية بميناء إيلات ويقترب من الشلل التام تحت ضغط الحصار البحري اليمني؟
8: طبعا كل المؤشرات تؤكد على أن الحصار اليمني كان له أثر كبير جدا على الحركة الملاحية في ميناء ينبع. هذا الميناء الذي كان يستقبل 7 مليون برميل، هذا الميناء الذي يقع في منطقة صناعية كبيرة جدا، هناك محطة تكرير للنفط كبيرة جدا كانت تقوم ببيع أو بتصدير المنتجات البترولية إلى شرق آسيا، يضاف إلى وجود عدد كبير جدا من شركات البترول الكيماويات في منطقة صناعية ينبع، وكذلك أيضا هناك مصانع كبيرة لمصانع أسمدة كانت أيضا تغذي الأسواق بنحو يعني 10 إلى 12% من إجمالي احتياجاته من الأسمدة. بمعنى اليوم هذا الميناء مهدد بالشلل الكلي، حتى اللحظة الأثر كان واضحا، وكان هناك أكثر من 50% وفقا لتقارير دولية تراجعت نسبة التحميل أو معدل تحميل السفن من هذا الميناء. اليوم عوضا عن دخول ناقلات النفط عما كانت تحدث قبل دخول الحصار اليمني حيث التمكين، أصبحت السفن وناقلات النفط تذهب بعيدا وأصبحت تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يدفع السعودي أيضا لتحمل كلفة كبيرة جدا تصل عن كل شحنة أو عن كل ناقلة المضاعفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهذا ما أكدته أيضا تقارير دولية. والجميع يعلم يعني عندما تم فرض الحصار على العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية أو بعد عملية 7 من أكتوبر وبعد عملية طوفان الأقصى، كانت اليمن حريصة على ألا تمتد أيضا العمليات العسكرية إلى صادرات واردات العدو السعودي، وأيضا كان بالأخير الهدف الأساسي هو ضرب العدو الإسرائيلي وليس أيضا ضرب الأعداء العرب. لكن العرب الأعراب المتواجدين في شبه الجزيرة العربية وهم أبناء السعود ربما إنهم كابروا واستكبروا بشكل كبير جدا وتناسوا معاناتنا وأيضا عمقوا هذه المعاناة أنا أحدثكم عبر هذه إذاعة الجمهورية اليمنية أخاطب الشعب. يعني أنا هناك معاناة كبيرة جدا، يعني اليمني لا يمكن أن يعني يوصل بعشرات، وكل من يسمعني أو الكثير من يسمعونا عبر هذه الإذاعة يعلمون مدى المعاناة الشديدة جدا. يعني تخيلوا أنه هناك عشرات الأسر ذهبت بأبنائها بأولادها بآبائها إلى مصر وإلى الأردن، فتوفاهم الله هناك، لن يستطيعوا أن يعودوا بجثتهم إلى إلى إلى ليتقبلهم في وطنهم.
1: نعم.
8: هناك مقابر مآسي كبيرة جدا في مصر وفي الأردن وفي عدن وحتى في الهند.
1: نعم.
8: لأن في الأخير هذا الحصار يعني وصل مس يعني مس ضربا. يعني تخيلوا على مستوى احتجاج هذه السبل العبثية ومنع دخولها وإحداث اختناق لسلاسة الإمداد اليابانية على مدى 12 عام.
1: نعم.
8: نحن كنا نخسر سنويا 2 مليار دولار بسبب ارتفاع عمليات أو ارتفاع أيضا أقساط التأمين إلى مستويات غير مسبوقة، وبسبب أيضا تعمد العدو السعودي تأخير عملية إيصال الشحنات، وأيضا يتعمد أن يوقف السفن من 3 إلى 4 أشهر. هذه الجريمة المنظمة التي ارتكبها العدو السعودي بحق شعبنا هي جريمة من الجرائم القسيمة التي تدخل بالتقادم، مثلها مثل العدوان، مثلها مثل الحصار، مثلها مثل الحرب الاقتصادية الأخرى التي أدت إلى ضرب ما تبقى من حياة لليمنيين.
1: يعني هذا صحيح. استهداف
8: متعجلة، يعني تخيلوا مستوى ارتفاع السلع والمنتجات أصبح كبير جدا. إذا كان هناك شحنة أو هناك حاوية يتم شراءها أو معدل أجور النقل من داخل الصين إلى المدن اليمنية لا تتجاوز 4 إلى 5 ألف دولار، يعني بسبب هذا الحصار يرتفع أيضا قيمتها لأكثر من 200%. هذه جريمة بحق شعبنا، لكن نؤكد لهم نحن مطار موانينا كانت تستقبل من شحنة إلى شحنتين، يعني ومن 3 شحنات بالكثير أسبوعيا، لكنهم موانيهم الواقعة على البحر الأحمر كانت تستقبل ما بين 50 إلى 70 سفينة يوميا. لذلك اليوم نحن نرد الصاع صاعين، وهذا حق المشروع، وهذا الحصار الذي توقف إلا بأن يستجيب العدو السعودي، وبعد أن تنكر عدوانه على شعبنا اليمني.
1: نعم.
8: وأيضا تنكر حصاره على شعبنا اليمني ببيان صادر من وزارة الخارجية السعودية.
1: صحيح.
8: أو بأكثر من بيان صادر عن ما يسمى مجلس الوزراء السعودي.
1: نعم.
8: أصبح سقف اليمنيين اليوم سقف اليمنيين سيرتفع. نحن نطالب بتعويض، بتقديم التعويضات الكاملة، وإلا فليبقى الحصار ويتم شل حركة الإمداد السعودية حتى تستجيب. نحن خسائرنا تقارب 425 مليار دولار لكي نبني هذا البلد ونعيد وننتزع حقوقه بإعادة الإعمار، فلا يمكن أن يرفع هذا الحصار إلا بدفع التعويضات الكاملة
1: إن شاء الله
8: وتسليمها وتقديم موانات دولية أيضا على دفعها حتى مبيعات النفط السعودي إذا رفضت السعودية، كما حدث في قضية العراق والكويت في التسعينات القرن الماضي.
1: نعم.
8: حتى لا يزال الكويتيين يدفعون الثمن، ويدفعون أيضا العراقيين يدفعون التعويضات حتى
1: الآن.
8: ما قبل عامين كان آخر قسط دفعوا.
1: نعم أستاذ رشيد، إذن كما قلتم الكرة في ملعب السعودية وهي من ستحدد كيفية التعامل معها، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، يعني أنتم الآن تحدثتم بأنها تنصلت عن أنها حاصرت اليمن أو أنها قامت بالاعتداء عليه، وللأسف السعودية تقوم بتقديم نفسها كوسيط سلام، ولكن هذه هي يعني معروف أنها مسرحية هزلية حتى تهرب من استحقاقات السلام في اليمن، لكن إلى متى ستظل السعودية توصل هذه المسرحية وتقدم نفسها وسيط سلام وهي مستمرة في قضم المحافظات الجنوبية المحتلة وتواصل سيطرتها أيضا على ثرواتها وتقوم بنهبها؟
8: طبعا الاحتلال هو واضح، وهو أحد أهم المطالب الآن رفع أن تقوم السعودية بسحب كافة قواتها من المحافظة الجنوبية. على فكرة خلال الساعات الماضية هناك انسحاب للقوات السعودية بشكل لافت من مختلف المحافظات الجنوبية، هناك انسحاب القوات السعودية من المهرة ومن حضرموت ومن أيضا عدن، وهذا واضح خلال الساعات الماضية. يبدو أنه المملكة تحاول أن تحيد نفسها، هكذا يتخيل لها، بأنها في حال ما قامت بسحب بضع عناصر سعودية من المحافظات الجنوبية المحتلة ودفعت بالميليشيات المسلحة، نحن نعلم بأن كل رصاصة وكل دبابة وكل مدرعة وكل طقم وكل بندقية هي من المال السعودي. يعني عليهم أن يبلغوا من اليمنيين. اليمنيين ليسوا بهذه السذاجة التي يتوقعونها. اليمنيين شعب ذكي وشعب يدي يعلم من هو غريمه ويعلم من هو عدوه من صديقه. لذلك يعني السعودية اليوم ربما تحاول أن تستخدم المرتزقة كورقة ضغط جديدة وتقول ليس لنا علاقة. يعني تحدث الجبواري وهو وزير النقل عن كل شيء، تحدث
1: نعم هذا صحيح
8: عن كل شيء، وهم بالأخير كانوا يعملون أدوات لدى المملكة لدى العدو السعودي. تحدثوا عن ما يحدث، لم يكن هناك شيء يعني يدخل الموانئ اليمنية كان الجنوبية المحتلة بدون تصريح ودون أيضا رضا الجانب السعودي. لن يستطيع المرتزق العديمي أن يعود إلى عدن دون موافقة الاستخبارات السعودية ودون موافقة السعودية، ولا تستطيع أي طائرة تتحرك حتى الطائرة الخاصة باليمنية. تخيلوا بلاش ظلت الطائرات اليمنية تعاني من حال أو من حرمان السعودية بحق المبيت. يعني بمعنى أنه إذا كان هناك رحلة ويعني الطيران الساعة 3 فجرا وكان هناك رحلة الساعة 4 عصرا وحبذا الطيار أو الشركة أن تبقى الطائرة من الساعة 3 عصرا وحتى 3 فجرا تقوم بتشغيل الرحلة الثانية، فالجانب السعودي يرفض ويطلبها أن تتجه إلى جيبوتي وهناك تدفع رسوم مبيت. يعني كانت تصل نحو 500 إلى 1000 دولار ما بيش يعني مقابل بقائها في المطار. يعني تخيلوا إذا كان هذا إلى هذا الوصاية إلى هذا الحد وصلت على المحافظة الجنوبية. يعني تحكم بشكل كلي بالقرار، تحكم بشكل كلي بالثروة. نحن لدينا 13.5 مليار دولار تتواجد في حسابات في البنك السعودي.
1: نعم هذا صحيح
8: يعلم، وكان صنع دور كبير جدا في إيقاف العبث أيضا في الإنتاج النفطي منذ عام 2022. مبيعات النفط كانت تصل يعني في عام 2020 إلى وصلت إلى مليار دولار، في 2019 وصلت إلى 750 مليون دولار، في العام 2018 وصلت أيضا إلى مبلغ محترم، في العام 2022 وصلت إلى 1.3 مليار دولار. يعني كانت تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة. اليوم هذه الأموال أين ذهبت؟ من كان يتحكم بأموالنا؟ كان يتحكم بها السعودي. السعودي لا يريد اليمن الخير، لا يريد السعودي اليوم يحاصر أبناء الجنوب ويحاصر أبناء الشمال، يحاصر ميناء الحديدة ويحاصر ميناء عدن، يدمر المقدرات الوطنية من مصادر ومن قطاعات إنتاجية نفطية وأيضا من موانئ غازية وغيرها. من يقوم بالسيطرة على ميناء بلحاف؟ من يقوم بتدمير أيضا المقدرات الواقع على البحر العربي سوى العدو السعودي؟ من يتواجد بقواته هو العدو السعودي. ألم يقل بأنه قام بطرد الميليشيات التابعة للإمارات؟ ألم يقل بأنه قام بتطهير تلك المحافظات من الوجود الإماراتي؟ إذن ولماذا يتذكر ويقول نحن لم نسيطر على تلك المحافظات ونحن لا وجود لنا؟ هو الآن يحاول أن يبرع نفسه ويقدم نفسه صك غفران لكل هذه الجرائم. لكن الذاكرة في الشعب اليمني غير مدقوبة، والشعب اليمني لا يمكن أن يسمح لهذا العدو الأرعن أن يخرج من اليمن دون أن يسبع أثمان باهظة.
1: نعم هذا صحيح، خصوصا أنه يعني العدو قام بتدمير ممنهج للاقتصاد، تدمير ممنهج للبنية المؤسسية للدولة، قام بالسيطرة على الثروات، قام بنهبها، قام أيضا بجعل الشعب يموت من الجوع، جعله يعاني من سوء الخدمات المعيشية، من الاقتصاد المنهار، من الانفلات الأمني، من الاغتيالات، من الاعتقالات. كل هذه أفرزت غضب شعبي كبير، هناك مظاهرات ومسيرات غضب تخرج في المحافظة الجنوبية والشرقية تدعو كلها إلى رحيل المحتل السعودي، وأيضا تندد بسوء الخدمات الموجودة. سؤال الأخير لكم حول هذا الشأن أستاذ رشيد، هل ستتحول تلك المظاهرات من مجرد خروج غاضب يقوم الشعب فيه بطلب السعودية أن أو المحتل السعودي أن يخرج من الأرض اليمنية، أم أنه سيحولها لثورة عارمة تحرق دول الاحتلال ومرتزقتها على الأرض وتعيد أمجاد أكتوبر ونوفمبر من جديد؟
8: طبعا الشارع اليمني في المحافظة الجنوبية هو يعيش في حالة سخط كبير جدا. العدو السعودي يعني عمق معاناة اليمنيين في تلك المحافظة الكبيرة. نحن حتى اليوم عند دفع مستمر بحكومة العمالة والارتزاق نحو فرض المزيد من العقوبات على اليمنيين في تلك المحافظات.
1: إما أن نعيش أحرارا وأعزاء على أرضنا، أو نتقاتل ونستمر في القتال طويلا طويلا. فالكرامة والحرية لا تشترى بالمال، والحقوق لا تعطى ولكن تنتزع بالقوة، طالما والعدو متغطرس وجاهل. وسيبقى هتاف كل الأحرار: لن ترى الدنيا على أرض وصية.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
10: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
9: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
11: برع يا استعمار،
12: برع من أرض الأحرار،
9: برع يا استعمار،
13: برع ولا الليل تويك الطيار،
14: برع
9: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حضرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، فكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضع. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا حماة الوطن وحصنه الحصين وسواعده المفتولة في ميادين العزة والكرامة، تحية من الأعماق لتلك الوجوه الصمراء المنتشحة بغبار الثغور والقلوب المعلقة بعر اليقين والثبات. المؤكد أيها الأبطال لكل الشرفاء أن مياه البحر الأحمر آمنة ومستقرة، وما تلك المخاوف التي يروج لها النظام السعودي إلا أضغاث أحلام يحاول من خلالها تسويق الوهم للهروب من مأزقه العسكري والسياسي الذي تورط فيه وحده. أيها المرابطون في مواطن الشرف، إننا اليوم أمام مرحلة حاسمة تكشف فيها المؤشرات عن توجه النظام السعودي نحو التصعيد الشامل، وهنا نقولها له مدوية وبأعلى صوت: نحن لها بالله نستعين، سنقابل التصعيد بالتصعيد وماضون بكل عزم وثبات لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، لتكن العواقب على النظام السعودي ومن يدعمه ويسيره وخيمة وثقيلة، ولتغرق سفن غروره في ذات اليم الذي ظن أنه يمتلكه، ولينتظر الظالمون مصيرهم المحتوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا رجال الله في الميدان، إننا لسنا وحدنا في خندق المواجهة، فما يربطنا بإخوتنا في محور الجهاد والقدس والمقاومة هو رباط العقيدة ومبادئ وقيم إسلامية خالصة تجمعنا لردع طغيان وإجرام يستهدف أمتنا بأجمعها. إننا نعتز ونفتخر بهذا التحالف الجهادي المقدس مع كل أحرار الأمة، وندعو الجميع لتوحيد الصفوف في مواجهة هذا المخطط الإجرامي. فكونوا كما عهدناكم قلوبا كصخر الجبال وعزائم لا تلين وأصابع على الزناد ترتقب أمر الحسم.

0: من سجل الخالدين.
1: إخوتنا رجال قوتنا المسلحة مجاهدين الشجعان، في سجل التاريخ ستبقى أسماء الشهداء منارة تضيء دروب الأجيال، وستظل قصصهم ملهمة لكل من يبحث عن العزة والكرامة. فالشهداء

الشهيد إبراهيم الرحومي تميز بشجاعة والإقدام والانضباط العالي، ومن شدة حبه للعمل تدرج في مجال عمله حتى أصبح مدرسا في مجال الألغام، وقد شارك في نزع الألغام في محافظة الحديدة، وشارك في المعارك التي كانت في الجوف ولودر وأبين، وجرح فيها في العام 2017. الأبطال المجاهدون إبراهيم محمد الرحومي استشهد في جزيرة كمران في العام 2022 نتيجة لغارة عدوانية، وهو يتطلع إلى تحقيق النصر، فقد شكلت روح الشهيد كل الأخلاق والأماني التي جاهد من أجلها، فحياته كانت مليئة بإنجازات جمة وخالدة، وستبقى روحه الطاهرة وأرواح كافة شهداء الأبرار شاهدة على حضورهم الدائم، وستظل نماذج يحتذى بها لنا وللأجيال المتلاحقة. فسلام الله عليك يا إبراهيم وعلى جميع شهداء الأبرار، ولا نامت أعين الجبناء.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان أبطال قوتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتكشف معادلة جديدة عنوانها أن اليمن لم يعد مجرد ساحة يتلقى الضربات أو ينتظر ما يفرض عليه، لكنه أصبح طرفا حاضرا في معادلات المنطقة، يمتلك قراره ويؤثر في مسارات الأحداث وفق ما يعلنه القادة والقوات المسلحة. وفي هذا السياق جاءت تصريحات السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي لتؤكد أن أنصار الله في اليمن يتخذون قراراتهم بصورة مستقلة، وأنهم من يحددون مواقفهم في الوقت الذي يرونه مناسبا. ومهما اختلفت القراءات السياسية لهذه التصريحات فإنها تعكس إقرارا بأن القرار اليمني ليس قرارا يدار من الخارج، إنما ينبع من حسابات يمنية مرتبطة بالواقع الميداني والسياسي. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن فاتورة السلام بين الرياض وصنعاء أقل بكثير من فاتورة عودة الحرب، إذ لم تعد بأيدي الحكومة السعودية أي أوراق ضغط سياسية أو عسكرية يمكن الرهان عليها. فبأي تكتيك أو أهداف ستواجه الرياض صنعاء اليوم؟ فهل ستدمر البنية التحتية وهي مدمرة أساسا، أم ستغلق الموانئ والمطارات وهي محاصرة بالفعل؟ فلا يزال ميناء الحديدة يخضع لجمود القيود وآلية اليومفيما الأممية في جيبوتي، حيث تفرض غرامات التأخير وتكاليف احتجاز السفن لتبعات تضاف مباشرة إلى كاهل المواطن اليمني، في حصار وتضييق متعمد تقوده السعودية. فإن فاتورة السلام أقل كلفة بكثير لو كان النظام السعودي يعي مآلات التهرب والمماطلة، فقد انكسرت عظمة القوة السعودية في اليمن وفشلت مخططات تجنيد المرتزق.

انتقم يا جيشنا البطل المجاهد من عدو مجرم طاغ وحاقد، انه بئس عدو لشعب مؤمن ما زال في الله يجاهد. امض برا نحو نجد وحجاز كالوحوش الضاريات صف واحد، دع سريعا يعلن الف بيان بانتصارات مع عرض المشاهد لمطارات السعودية والموانع حتى يغدو ذلك المعتوه ساجد لليمانيين الذين لم يبالوا بالحروب أبدا. والله شاهد إننا شعب أبي وشجاع كالأسود ساحة الميدان صامد، لن يعود للورى ما دام منه أنجب لليمن أعظم قائد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة آيات من سورة الواقعة. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هذا حديث عن القيامة. الواقعة هي القيامة، وهي حقيقة لا شك فيها إطلاقا، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض ناسا وترفع ناسا. ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين وكبارا، من العاصين لله سبحانه وتعالى، من المتجاوزين لحدوده، تخفضهم فيصيرون في أحط وإلى أحط مستوى، يقفون ذليلين بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقفون خائفين، يقفون متحسرين ونادمين على ما يشاهدون من آثار لسوء أعمالهم في الدنيا. ورافعة للمؤمنين. الإنسان المؤمن قد ربما في حياته في الدنيا عاش مستضعفا، عاش محاربا، عاش محتقرا، يوم القيامة يكون رافعا لرأسه، يكون مقامه رفيعا، ويشاهد كثيرا ممن كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين. والتكبر والتجبر قد يكون أحيانا لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بأصحاب المناصب أو التجار، بل بعض الناس الفقراء أنفسهم، بعض الناس الفقراء نفوسهم، بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقة، بموقفة، بعنادة، بإصرارة، لكن لأنه لا يظهر تجبره بالشكل الذي يظهر تجبر الآخرين وتكبرهم. وربما هذا لو يتاح له فرصة أو لو يعطى مقاما أو منصبا لرأيته طاغية من كبار الطواغيت. والاستكبار قد يكون الإنسان وهو مستضعف في نفسه، مستضعف أمام متكبرين آخرين وأمام جبارين آخرين، قد يكون هو نفسه مصنفا من الجبارين ومصنفا من المستكبرين، حتى يأتي في بعض الأحاديث بأن الإنسان سيء الخلق مع أهله، مع أسرته، عندما تصبح أسرته تخافه، يهمونه عندما يدخل عليهم من باب البيت، زوجته، أولاده، أقاربه، كلهم كأنه دخل عليهم جبار، أنه يكتب عند الله جبارا وإن لم يملك إلا أهله. استنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا. رفض الإنسان للحق، سخريته من مواقف الحق، عناده للحق، فالإنسان قد يكتب عند الله من المتكبرين، من الجبارين، لأن الإنسان عندما يعاند وإن كان فقيرا وإن كان مستضعفا من جانب آخرين، عندما يعاند الحق، عندما يعاند آيات الله، عندما تتلى عليه، يعتبر مستكبرا. لأنك، هذا نص مهم، لأنك لا تقف في موقف عناد للحق إلا وأنت في نفس الوقت تحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. لاحظ كيف قال الله في القرآن الكريم: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أليس هنا سماه جبارا؟ هكذا قد تحمل مشاعر استكبار وعتو فتحشر مع فرعون، مع نمرود، مع الذين كانوا متجبرين، لأنك أنت في الواقع، أنت في الواقع بنفسيتك بروحيتك جبار، إنما لم يتح لك أن تكون مثل أولئك الجبابرة. عمليا يكون جبروتك أوسع، وإلا فهي نفس المشاعر الفرعونية تكون مع بعض الفقراء، مع بعض المساكين. ولهذا بعضهم قد تجده بمجرد أن يحصل على مقام وظيفة معينة أو أي منصب يحصل له، ما تدري إلا عندما يتكبر ويتجبر، وإذا به لم يعد ذلك الذي كان يبدو أمامك إنسانا عاديا، قد صار جبارا وقد صار مستكبرا. فلأن الإنسان قد يرى نفسه بمشاعر كبرياء، بمشاعر عتو تجبر، بمشاعر تجبر، فيرى نفسه رفيعة وهو يصد عن عمل حق، وهو يكذب بحق، وهو يعاند حقا، سيحشر يوم القيامة وهو منحط خافض لرأسه، مقامه منخفض، معنوياته منخفضة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عرض أقوالا لمن يعيشون حالة من هذا، حالة الانكسار والندامة والحسرة يوم القيامة، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعرض أيضا وقدهم في داخل جهنم كيف ترحمهم واستعطافهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أليست هذه حالة انكسار؟ يقول عنه عندما يرى أعماله السيئة ويتصفح صحيفته ويرى الأعمال السيئة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أليست هذه عبارة ندم وحسرة؟ يقول أيضا عندما يكون من الأتباع لأهل الباطل الصادين عن دين الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنه حتى أحيانا بعض الأتباع يصبح عنده روح الطغيان والتجبر والكبرياء والعناد والتمرد، وهو مجرد تابع، لأنه مقرب من مسؤول معين، لأن له كلمة عند مسؤول معين، تراه كذلك ينعكس في نفسيته جبروت وطغيان وعناد وإصرار وتمرد الذي يكون تابعا له. هؤلاء يوم القيامة يرون كل أعمالهم حسرات، ندامة شديدة، عذابا نفسيا شديدا، عندما يجدون بأن من كانوا معهم في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويعادون من أجلهم ويوالون من أجلهم، وهم ناس ليسوا ملتزمين بدين الله، ناس محاربين لدين الله، في الأخير يرى هؤلاء يوم القيامة لا يعودون ينفعونه بشيء إطلاقا، يتبرؤون منه. عندما تكون القيامة هكذا يظهر فيها الناس ما بين مثل ما قال هنا خافضة رافعة، فتخفض ناسا وترفع ناسا. أنك لو تحاول في هذه الدنيا أن تكون رفيعا، وبأي طريقة تريد أن تكون رفيعا، ولو بأن تدخل في باطل، أن تقف مع باطل، أن تساند باطلا من أجل أن تحصل على رفعة، فهذه الرفعة ليست هي الرفعة الحقيقية، ليست رفعة صحيحة، ليست رفعة إيجابية. الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه في الدنيا قد تكون فترة قصيرة، مهما رأيت نفسك رفيعا ورأيت الناس يرونك رفيعا فهي فترة قصيرة، هي عمرك في الدنيا، وعمر الدنيا بكله محدود. يوم القيامة ستكون ممن يكونون في الحضيض وفي أحط مستوى، فتكون ممن يخفضون في ذلك اليوم. هذا يعني بأن الإنسان يجب عليه إذا كان يحرص على سلامة نفسه هو أن يحسب حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الأبدية، لأن الدنيا هذا هي حياة محدودة، الدنيا هذه هي حياة محدودة. وعندما يكون عند واحد أمل أنه قد يتعمر عمرا كاملا، قد يرى نفسه بأنه لا يتجاوز 90 سنة، أليس هذا أكبر ما تفترضه لنفسك؟ 90 سنة ليست عمر المحشر، موقف الحساب. خلي عنك الحياة الأبدية، إما في الجنة أو في النار. أما إذا كان قد أصبح الواقع هكذا في هذا العصر في مختلف أقطار الدنيا، انتشرت قضية الموت المفاجئ، وقالوا إن هذه هي من أعلام الساعة، موت الفجأة من أشراط الساعة ومن علامات القيامة. فالإنسان يحاول يقدم لحياته، يحاول أن يقدم لحياته للآخرة، يحسب حساب الآخرة، وإن عانى في هذه الدنيا، وإن تعب في هذه الدنيا، وإن واجه مشاكل في الدنيا، وإن رأى أعداء الله متحزبين عليه، وإن رآهم يكرهونه، وإن رآهم يتآمرون عليه، لا تحسب لهذه حسابا، لأن كل هذه هي ستنتهي وهي محدودة. وإذا كنت على حق وأنت متجه على صراط الله المستقيم، فستكون كل هذه الأشياء لصالحك، تتحول بالنسبة لك إلى عبادة. كل تآمر يحصل عليك، كل محاولة لمشاكل تفتح عليك، لا تكترث بشيء إطلاقا في سبيل أن تأتي يوم القيامة آمنا، في سبيل أن تأتي يوم القيامة وأنت رأسك مرفوع مطمئن، تضحك من الآخرين الذين كانوا في الدنيا يضحكون منك ويسخرون منك. هذه هي القضية المهمة. الإنسان مع غفلته، خاصة عندما يكون في مقتبل شبابه، قد يكون عنده تفكيرات كثيرة، طموحات في مقامات، في وظائف، في مناصب، في أن يكون وجيها، في أن يكون كذا. كثير من الشباب يكون عندهم هذه التوجهات. اسعى في هذه الدنيا إلى أن توفر لنفسك الرزق الحلال، اسعى بكل ما تستطيع وبكل ما تتمكن في حدود أنك لا تدخل في باطل، لا تدخل في محرم، ولكن ليكن هم الإنسان هو أن يحشر يوم القيامة آمنا، أن يحشر يوم القيامة وهو ممن يحمد الله، وهو ممن يرضى عن نفسه. لأنه يوم القيامة كما قال الله عن المؤمنين في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. فتكون يوم القيامة أنت ترضى عن نفسك، ترتاح من نفسك أنك عملت أعمالا كثيرة وكانت أعمالك صالحة، فترى جزاءها الحسن، فترضى عن نفسك ويرضى الله عنك، وترضى عن الله، ترضى عن الله وترضى عن نفسك، وترى أنك كنت في نصح نفسك، عملت في نجاة نفسك. بينما الآخرون تجد الآخرين كل واحد متحسر، كل واحد يعاتب نفسه، كل واحد يتألم على نفسه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أليس هؤلاء يلومون أنفسهم، يغضبون على أنفسهم؟ يكاد، كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الواحد أصابعه من الغيظ على نفسه، هو من الغيظ على نفسه أنه فرط في نفسه، فرط في نجاة نفسه، أضاع الفرصة التي سنحت له في الدنيا، فرأى جهنم أمامه لها زفير، لها شهيق، لها تغيض من شدة احتراقها، ويرى بشائر السوء وهو في المحشر عندما يؤتى صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره، يرى أنها قد أصبحت بداية تعني أن مصيره إلى جهنم من أول ما يعطوه كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. أليس هذا تحسرا؟ يا ليتها كانت القاضية. ليت أن الموت الذي حصل في الدنيا أنه كان آخر ما يكون، فلا نبعث من جديد. بينما المؤمن يحمد الله على البعث، يحمد الله وهو في مقام الحساب، يحمد الله عندما يدخل الجنة، لأنها كلها يجد نعمة عظيمة عليه أنه بعث من جديد ليلقى الجزاء الحسن. يرى في المحشر الناس خائفين وهو مطمئن، الناس في هول شديد وهو على الأرائك مع المؤمنين آكلين شاربين ويتفرجون على الآخرين ويسخرون منهم ويضحكون منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. تجد أناسا أبصارهم شاخصة، ما عاد يستطيع أن يطرف بعينه، وأنت شارب آكل مرتاح على كنب على كراسي تضحك من أولئك وهم في حالة شديدة. هذه هي القضية التي يجب أن يحرص الإنسان مهما عانى مهما تعب مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو آمن فيها، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، فيكون راضيا عن نفسه ويكون ممن ترفعهم القيامة. لاحظ عندما يقول هنا خافضة الرافعة، أليس يتحدث عن القيامة؟ أي ستحصل هذه في القيامة، فتخفض ناسا وترفع ناسا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أن الواقعة هي القيامة، الواقعة هي القيامة، والقيامة تخفض ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين ورافعة للمؤمنين، تخفض ناسا وترفع ناسا. ثانيا أكد أن التجبر، أن التكبر والتجبر لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بل بعض الناس الفقراء، بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقة بعناده بإصراره، متجبر على أسرته وعلى أهل بيته. استنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا ولو هو مستضعف، هناك من هو متكبر عليه. إذا كان معاند للحق مستنكف يستنكف من الدخول في الحق والاستجابة للحق، إذا كان متجبر على أسرته ويدخل ضمن، هو يحمل نفسا فرعونية. ثالثا أكد أن من يرى نفسه رفيعة وهو يكذب بحق وهو يعاند حقا سيحشر يوم القيامة وهو منحط خافض لرأسه، مقامه منخفض، معنوياته منخفضة. وأكد أنه عندما يرى أعماله السيئة يتحسر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. رابعا أن الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه الدنيا فترة قصيرة، فترة قصيرة مهما رأيت نفسك رفيعا فيها. فإذا كان الإنسان حريصا على سلامة نفسه يجب أن يحسب حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الأبدية. خامسا أنه يجب أن يحرص الإنسان مهما تعب مهما عانى مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو فيها آمن، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، يكون راضيا عن نفسه ويكون ممن ترفعهم القيامة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يرتفعون في يوم القيامة يعتزون. نسأله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لطريق الحق الموصلة إلى رضوانه وجنته والعزة في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. في قلب موقف الدفاع المقدس والرفض للعدوان واستمراره بهذا الشكل وبكل أشكاله التي عايشها وعاشها الشعب اليمني وتعرض لصورها المختلفة على مدى أكثر من 12 عاما، إجرام قوى الطغيان والإجرام في هذا العالم وفي هذا الإقليم، وعلى رأس أدواته في الإقليم وفي المنطقة النظام السعودي المجرم الذي وظف نفسه لخدمة المعتدين الطغاة المهيمنين في هذا العالم. في قلب هذا الموقف اليمني الذي يمثل اليوم راسما صورة لموقف أمة مفترض يجب أن يكون في وجه الطغاة الذين ألحقوا بها أجسم الأضرار وأفدحها، في قلب هذا الموقف يتشكل من جديد ذلك الاحتشاد المهيب لأبناء الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه، معبرين عن دورهم الأساسي في هذا الموقف الذي يجب أن يقرأه نظام آل سعود جيدا، متمعنين في فحاواه ومعانيه ومضامينه. وهذا هو لسان حال الشعب اليمني الذي يعبر عن نفسه اليوم مواكبا لما آل إليه العدوان من إصرار على الاستمرار في شكله الحصاري الخبيث. موقف في كل المنعطفات وفي كل سني هذا العدوان منذ بدايته في العام الميلادي 2015 كان لسان الحال اليمني فيه دائما في مواجهة المعتدين وعلى رأسهم الأمريكي الصهيوني وعلى رأس أدواتهم وواجهتهم وغطائهم التنفيذي والمالي النظام السعودي الكهنوتي الوهابي الصهيوني المجرم. كلما زاد قصفكم وإجرامكم زاد إصرارنا على عدم الركوع إلا لخالقنا لله سبحانه وتعالى. وكان واضحا منذ البداية أيضا أن مخزون العدوان المركب الأمريكي الصهيوني السعودي من أدوات القتل والتدمير سينفد، رغم ما خططوا له ورغم حساباتهم التي كانت مغايرة تماما لما هو حاصل على أرض الواقع. فبقوة الله سبحانه وتعالى وبعونه حقق هذا الشعب من معجزات الصمود ما تعجز عن تحقيقه أقوى الشعوب وأكثرها تدخرا بالإمكانات المادية، لكنه شعب يمتلك ما هو أقوى من المادة والتكنولوجيا والصواريخ والقنابل، يمتلك الإيمان والاعتصام بالله واستمداد العون منه، إضافة إلى ما استطاع أن يبتكره عقله المؤمن المجاهد العصامي من وسائل للدفاع والمواجهة لهؤلاء الأعداء، وهي اليوم آخذة في إدهاش هؤلاء الأعداء قبل غيرهم بقوة فتكها وفعلها ومفاعيلها في هذه المواجهة المصيرية مع هؤلاء الأعداء. هذه هي ذخيرة الشعب اليمني، هذه هي ذخيرتنا في مواجهة هؤلاء الأعداء من الصمود والإباء والإيمان، التي هي ذخيرة غير قابلة للنفاد حتى يوم القيامة. وفي سلاح الوعي أيضا ما يسعف هذا الشعب ويمكنه من قطع الطريق على العدو وعلى مشاريعه ومخططاته وحساباته الشيطانية الإجرامية. وفي هذا الوعي ما يسعف في إدراك أن السعودي وإن كان في رأس أدوات الشر العدواني الإجرامي التنفيذية والمالية، فإن أمريكا هي الصدر وهي الرأس وهي المتصدر لهذا العدوان من ألفه إلى يائه، وجميع اليمنيين بمن فيهم الأطفال باتوا يدركون جيدا هذه الحقيقة الثابتة الراسخة بفضل انطلاقهم من مرجعية إيمانية قرآنية حقيقية أصبحت اليوم هي من يحدد رؤية هذا الشعب ويحدد موقفه في كل الساحات وفي كل الجبهات وفي كل الظروف والأحوال. والنتيجة أنه هو المنتصر حتما، هذا الشعب المظلوم، وهو جزء من أمته الكبيرة المظلومة المعتدى عليها. هو بدمه الذي يسفك ظلما وعدوانا، وبأرواح أطفاله ونسائه ومستضعفيه الذين يريد العدو استمرار قتلهم بالوسيلة البطيئة وبالحصار، هو المنتصر بكل ذلك، لأن الإيمان هو في صدر أسلحته، ولأن الصمود والإباء والعزة والتشبث بالحرية والكرامة هي جزء من استراتيجيات هذا الموقف اليمني الدفاعي المقدس ومن سماته الأساسية. إذن هذه الروح هي التي ستظفر بالصهاينة والأمريكان وبني سعود وبحقدهم وإجرامهم وغدرستهم وعجرفتهم. أمريكا وشرها الشيطاني المزود بأسلحة الدمار وأدواتها وعلى رأسهم النظام السعودي هم الخاسرون والمهزومون. والأيام إضافة إلى الحصيلة من التجارب ومعطيات الميدان ستثبت ذلك حتما وبالقطع واليقين.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي لقطاع غزة. القوات الروسية تسيطر على 32 بلدة وإسقاط أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية خلال يوليو. مستشار إيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة. التفاصيل. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية عزاء ومواساة إلى رئيسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري الدكتورة خليدة بوفدش في ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل مسافرين يوم أمس بولاية بومرداس، وأسفر عن سقوط العشرات بين ضحايا ومصابين. وعبر الأخ يحيى علي الراعي في البرقية باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص العزاء وعظيم المواساة لرئيسة وأعضاء المجلس وللشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، وابتهل إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد المجاهد الدكتور إسماعيل هنية، أشاد فيها بمناقب الفقيد ومسيرته الجهادية الحافلة بالعطاء والتضحية والمقاومة في سبيل الله ونصرة فلسطين وقضيتها العادلة، وعبر عن مشاركة بلادنا لأبناء الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة الذكرى الأليمة التي تأتي في ظرف بالغ الحساسية، والشعب الفلسطيني لا يزال يخوض معركة العزة والكرامة والتحرير لمواجهة قتلة أنبياء الله ورسله من اليهود الصهاينة وشركائهم الإقليميين والدوليين. وقال إننا في الجمهورية اليمنية ونحن نخوض معركة السيادة والاستقلال لا نزال وسنظل على العهد في رؤيتنا تجاه قضية الأمة المركزية فلسطين، منطلقنا في ذلك إنساني وديني مبدئي وأخلاقي. وأضاف أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات الجارية حالياً وتشد على أيدي المقاومة، ونؤكد لكم أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ولن يتركه، والله سبحانه وتعالى معنا ومعكم ولن يتركنا جميعا. أفادت وكالة صفاء الفلسطينية اليوم بارتقاء شهيدين فلسطينيين في غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات حرجة إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين بحي الشيخ رضوان، كما أصيب مواطن بجروح خطيرة إثر قصف استهدف دراجة كهربائية في حي الصبرة جنوب المدينة، واستشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف للعدو في وقت سابق استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب عدد آخر إثر قصف استهدف منزلا في شارع البركة، كما استهدف قصف آخر أرضا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، مما أسفر عن دمار كبير في بروكس ومخيم للنازحين غرب المستشفى. وفي جنوب قطاع غزة أفادت الوكالة بإصابة مواطن بالرصاص في مواصي مدينة رفح، وأطلقت الزوارق الإسرائيلية النار في بحر المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة تفجيرات قوية نفذها جيش العدو الإسرائيلي
ترددت أصداؤها في عدد من القرى والبلدات الجنوبية وسط تحركات عسكرية وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة، كما سير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات الممتدة من منطقة صف الهوى حتى بنت جبيل. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، وأفاد مركز سجل السوري مساء أمس في تدوينة بمنصة إكس بأن قوات العدو أقامت حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف اليوم أن إيران انتصرت في الحرب، مشددا على ضرورة ترسيخ هذا الانتصار وتثبيته إلى جانب تعزيز قوة البلاد وبناء مستقبل يبعث على الأمل. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قالباف قوله خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس إن المرحلة الثالثة من الثورة تتمحور حول تعزيز قوة إيران، مشيرا إلى أن الإمام الشهيد ركز عقب استشهاد الجنرال قاسم سليماني على ضرورة بناء إيران قوية، مؤكدا أهمية هذا المسار. وأضاف أن المرحلة الثانية من الثورة تتطلب التركيز على بناء عناصر القوة. أكد المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محسن رضائي اليوم أن مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، مشددا على أن جميع دول العالم تستخدم هذا الممر المائي ولا ترغب أي دولة في تدخل الولايات المتحدة في شؤونه. ونقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله في رسالة مصورة إن مضيق هرمز يختلف عن جميع المضائق في العالم، قائلا إنه مدخل إلى الخليج، ومدخل الخليج يختلف عن المضائق الأخرى التي تقع بين المحيطات أو البحار، فالجميع يعبره ولذلك فهو مختلف. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم تنفيذ 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية. ووفقا للبيان أصيبت سفينة شحن كانت في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية، كما تم تنفيذ ضربة على سفينة شحن في ميناء تشيرنوموريسك باستخدام ذخيرة. وأكدت الوزارة أنه وفقا لمراقبة الهدف تمت إصابة الأهداف بدقة. وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية روسيا المستمرة لتعطيل سلاسل الإمداد العسكرية الأوكرانية عبر البحر الأسود، حيث تستهدف القوات الروسية الموانئ الأوكرانية الرئيسة مثل أوديسا ونيكولايف التي تلعب دورا محوريا في استقبال الإمدادات العسكرية الغربية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قوتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر يوليو، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر

مقدمتها. استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين إثر قصف العدو الإسرائيلي لقطاع غزة. القوات الروسية تسيطر على 32 بلدة وإسقاط أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية خلال يوليو. مستشار إيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. وفيها المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء ومسيرة حاشدة تجوب شوارع المحافظة المحتلة تدعو إلى خروج الاحتلال السعودي من أرض اليمن. تحت شعار 12 عاما من الحصار والعدوان، نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء فيه على الآثار والتداعيات الكارثية للعدوان السعودي الأمريكي على مرضى الفشل الكلوي. وفي المؤتمر تحدث وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني اليوم يواجه حربا إجرامية كبيرة أشد من الحرب العسكرية، وهي عملية الحصار الإجرامي الذي تفرضه مملكة الإجرام على بلادنا، وهو ما حرم المرضى من حق العلاج الذي ينقذ الحياة، خاصة مرضى الفشل الكلوي والسرطان.
1: يجب أن يدرك الجميع أن الحرب التي نواجهها الآن هي ليست حرب عسكرية، إنما هي حصار خانق يودي بالمرضى. لم نعد نستطيع أن ندخل الأدوية لم نستطع أن ندخل جلسات المستلزمات الغسيل الكلوي، ولم نستطع أن ندخل الأدوية المصاحبة نتيجة الحصار الخانق. ولو أنه يظهر قد يتخفى البعض وراء أنه الإجراءات والأمم المتحدة والميناء الحديدة مفتوح، لكن يتأخر وصول الأدوية المستلزمات من 4 إلى 6 أشهر حتى تنتقل إلى جيبوتي ويتم فحصها ثم تصل إلى الحديدة. أنا طالبت شخصيا الأمم المتحدة، نريد من الطائرات الشحن الكبيرة التي تحمل فوق 100 طن 3 إلى 4 طائرات تكفينا احتياجاتنا السنوية كاملة، قوبل هذا بالرفض. لا نعطى إلا طائرات صغيرة الخاصة بالمبعوثة يعني عند نقل الموظفين التي تحمل لها 200 أو 300 كيلو فقط، هذه لا تكفي شيء. نحن نتكلم عن مئات الأطنان من مستلزمات الغسيل. كذلك الأدوية التي تحتاج إلى تبريد لا يمكن أن تصل إلى ميناء الحديدة، لأنه لا توجد حاويات مبررة تأتي من جيبوتي إلى الحديدة، وهذا جزء من الحصار، إنما تأتي عن طريق الطيران أو أنها تدخل عن طريق المناطق المحاصرة أو المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة، وهذا عذاب فوق العذاب. يتم فرض غرامات ويتم احتجاز هذه المواد وعدم إطلاقها، وإذا وصلت إلى الطريق يحتاج المورد أن يدفع عليها جمارك في مناطق المرتزقة. نحن الأدوية الخاصة بالغسيل يتم إعفائها من الجمارك والضرائب في المناطق التي فيها الحكومة. هذه المعاناة الآن، الحرب ليست حرب عسكرية، الآن اتجهوا إلى القتل والخنق إلى أن نموت. هذا يؤثر على هذه الشريحة فقط، هذا وجه من الأوجه، يؤثر على الكثير والكثير من أوجه الحياة، ونتلقى نحن اللوم عن ذلك، بينما اللوم كله يعود إلى دول عدوان وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي تمنع دخول هذه الأشياء. ما الذي يمنحهم الحق أن يعالجوا مرضاهم وأن يسافروا في أي لحظة ونترك مرضانا لكي يموتوا؟ هذا لم يمنحهم.

0: أحد هذا الحق، لا شرعا، لا شرع ولا قانون ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية ولا أي شيء.
1: من جانبه استعرض الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الإحصائيات الكارثية التي يتعرض لها مرضى الفشل الكلوي جراء الحصار والعدوان المتواصل على بلادنا.
2: الأرقام الرسمية تجسد حجم الكارثة. تواجه شريحة مرضى الفشل الكلوي في اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياتهم يوميا جراء انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار، مما يحول رحلة العلاج إلى معاناة مضاعفة فوق معاناة المرض ذاته. نقص حاد في الإمدادات العلاجية. هيئة مستشفى الثورة النموذجي بأمانة العاصمة تستقبل من 170 إلى 220 حالة يوميا من مناطق مختلفة من محافظة الجمهورية. سجلت هيئة مستشفى الثورة العام 295 حالة وفاة لمرضى الفشل الكلوي خلال العام 2025 ميلادية، و160 حالة وفاة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام 2026. نقص حاد في الإمدادات. مئات الأطنان من مستلزمات الغسيل مطلوبة شهريا، لكن الرحلات القوية لا تنقل سوى كميات محدودة من 200 إلى 300 كيلو جرام، لا تكفي سوى جزء يسير. الاحتياجات الفعلية تتطلب حوالي 700 ألف جلسة غسيل سنويا، ويتراوح سعر الجلسة بين 30 إلى 40 دولار، ناهيك عن الأدوية المصاحبة والتحاليل لكل جلسة، مما يعني إن ما يقدم لا يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات المسة. تقليص جلسات الغسيل. يضطر الأطباء في كثير من الأحيان إلى تقليص عدد جلسات الغسيل من 3 جلسات أسبوعيا مدة كل منهما 4 ساعات إلى جلستين فقط، أو تقليص مدة الجلسة من 5 إلى 3 ساعات، مما يؤدي إلى تراكم السموم والسوائل في أجساد المرضى ويسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز التنفسي والقلب، وقد يؤدي إلى الوفاة. تتجاوز نفقات علاج المريض الواحد 7250 ألف دولار أمريكيا في السنة، وهو ما يزيد من هموم المرضى وعائلاتهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تصاعدا كبيرا في وتيرة الحراك الشعبي الرافض للوصاية السعودية في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من استمرار التدخلات الخارجية وتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية وسط تأكيدات بأن سياسة الهيمنة التي تمارسها دول العدوان والاحتلال لم تعد قادرة على احتواء حالة السخط المتزايدة في الشارع اليمني الذي بات يحمل الرياض المسؤولية المباشرة عن الأزمات التي تصف بالمحافظات المحتلة منذ سنوات. وخلال الساعات الماضية خرجت مسيرات شعبية حاشدة في عدد من مديريات محافظتي حضرموت وشبوة، حيث جابت مواكب كبيرة من الدراجات النارية والمركبات الشوارع الرئيسية رافعة شعارات تؤكد رفض الوصاية السعودية والوجود الأجنبي وتطالب بإنهاء الاحتلال واستعادة القرار الوطني المستقل. المشاركون رددوا هتافات غاضبة تندد بسياسات الرياض وأدواتها المحلية الرخيصة، مؤكدين أن ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار اقتصادي وخدمي لم يعد يحتمل أو يحتمل المزيد من الصمت. كما شهدت مديرية حورة بمحافظة حضرموت مسيرة جماهيرية واسعة بالدراجات النارية والمركبات، أكد المشاركون فيها رفضهم القاطع للوصاية السعودية، معتبرين أن استمرار التدخل السعودي في الشأن اليمني يمثل امتدادا لسياسات تستهدف مصادرة الإرادة الوطنية وإبقاء المحافظات المحتلة في دائرة الأزمات والفوضى. كما خرج أبناء مديرية الروضة بمحافظة شبوة في مسيرة مماثلة، رفعوا خلالها لافتات وشعارات ترفض الاحتلال السعودي، مبينين أن أبناء المحافظة لن يقبلوا باستمرار فرض الوصاية الخارجية أو تحويل مناطقهم إلى ساحات لتصفية الحسابات الإقليمية، وأن مطلب التحرر واستعادة السيادة بات يمثل أولوية وطنية لا يمكن التراجع عنها. في السياق ذاته أوضح الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة لم تعد مرتبطة فقط بانهيار الخدمات أو تدهور الأوضاع الاقتصادية، وإنما أصبحت تعبر عن رفض شامل للسياسات التي فرضتها السعودية في تلك المناطق طوال السنوات الماضية وما نتج عنها من تفكيك للمؤسسات وإضعاف للدولة وتوسيع لحالة الانقسام واستمرار العبث بالثروات الوطنية. وذكروا أن المواطنين في المحافظات المحتلة باتوا ينظرون إلى الأزمات الخدمية وانهيار العملة وغياب المرتبات وتردي الكهرباء والمياه باعتبارها نتائج مباشرة لاستمرار الوصاية الخارجية التي قدمت مصالحها على مصالح اليمنيين وأبقت تلك المحافظات رهينة للصراعات والنفوذ الأجنبي. وأفادوا أن الشعارات التي يرددها المتظاهرون كشفت تحولا في طبيعة الخطاب الشعبي، إذ أصبح التركيز ينصب على إنهاء الوصاية واستعادة القرار الوطني باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لمعالجة مختلف الأزمات التي تعيشها المحافظات المحتلة. وفي موازاة الحراك الشعبي أثارت حالة التوافق اللافت في الخطاب الإعلامي والسياسي الصادر عن وزراء ومسؤولي حكومة الخونة موجة واسعة من الانتقادات بعد تكرار نشر تغريدات ورسائل متشابهة في التوقيت والمضمون والمفردات، الأمر الذي يعد دليلا واضحا على حجم الوصاية السعودية المفروضة على تلك الحكومة. الإعلاميون أشاروا من أبناء المحافظات المحتلة في تغريدات لهم على منصة أكس إلى أن تكرار صدور المواقف السياسية والإعلامية بصيغة واحدة ومن مصادر متعددة يؤكد غياب القرار المستقل ويكشف أن كثيرا من المسؤولين العملاء والخونة تحولوا إلى أدوات تنفذ ما يملى عليها من قبل الرياض دون امتلاك القدرة على التعبير عن مواقف نابعة من مسؤولياتهم الوطنية. وأضافوا أن هذه الصورة لم تعد خافية على الشارع اليمني الذي أصبح يدرك طبيعة العلاقة القائمة بين الرياض والمسؤولين الخونة والمرتزقة الموالين لها.

سامعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحايا منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصايمة إبراهيم، وهي أيضا من الزميل جمال سريع من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

إذا عبرت عيني لغير هواكم.

أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك لأحقق النصر بدين الله والعمل لعلاء كلمته، وإن كان ذلك ببذل نفسي ومالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صفر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: قائد الثورة يثبت معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته. شاهد وشواهد: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيول بشرية مليونية في صنعاء والمحافظات تؤكد الجهوزية لجرف الطغيان. ما وراء الأحداث: المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. في المرصد: الأقصى الشريف ومخاطر التهويد. حديث الساعة: قائد الثورة يثبت معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته. تفاعلت الساحة السياسية والإعلامية في بلادنا ومحور المقاومة والمنطقة مع الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن آخر التطورات والمستجدات والأحداث، وتوضيح الخطوط العريضة للتحرك الجهادي كاشفا عن الطبيعة الوظيفية لنظام العدو السعودي المستهدف للأمة وشعوبها خدمة لأجندة الأعداء ومخططاتهم.
2: في تحذير يعكس أعلى درجات الجهوزية واليقظة العالية، أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن التوجه الثابت لليمن نحو تثبيت معادلة الحصار بالحصار، مؤكدا أن المؤشرات الميدانية والسياسية تكشف بوضوح أن النظام السعودي يتجه نحو خيار التصعيد الشامل، وهو ما سيقابل بالاستعانة بالله وسيواجه بتصعيد شامل. وفي كلمته حول آخر مستجدات وتطورات المنطقة والإقليم، ذكر السيد القائد النظام السعودي بأنه سبق وأن جرب حجم صلابة الموقف اليمني على مدى 8 سنوات من العدوان والغطرسة، مشددا على أن إصرار الرياض في مواصلة الظلم والعدوان والطغيان بغير حق ضد الشعب اليمني ستكون عواقبه وخيمة عليه بإذن الله تعالى، محذرا إياه بقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السيد القائد أكد أن الحماية الأمريكية والبريطانية وحماية العدو الصهيوني لن تنفع العدو السعودي مهما قدمت له من دعم أو إسناد، موضحا أنه إن شارك الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي مع السعودي في العدوان والإجرام فإن الشعب اليمني ثابت ومستعين بالله ومتوكل عليه وحده، ولو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا ونحن في موقع القوة والمنعة والعزة والكرامة. في إشارة إلى الالتحام الشعبي مع قيادتنا العليا وقواتنا المسلحة، أشاد السيد القائد بالقرار التاريخي الذي اتخذه الشعب اليمني العزيز المتجسد في خروجه العظيم غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، إلى جانب الوقفات واللقاءات الحاشدة التي أثبتت التفاف الشعب حول القيادة للدفاع عن سيادة اليمن وللحفاظ عن مقدراته وثرواته. وفيما يؤكد نجاح اليمن في فرض الحظر البحري على الموانئ السعودية ومواجهة الحصار السعودي، أوضح السيد القائد أن المحصلة العملية كانت جيدة للغاية منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار، حيث تم استهداف السفن النفطية السعودية وتم منع حركتها، وتم إعادة 16 سفينة محتجزة فضلا عن إسقاط طائرات تجسسية معادية، ما يثبت كفاءة وفاعلية الردع اليمني. وفي رسالة إنذار مبكر لبعض الدول، قال السيد القائد: أي بلد يتورط ببيع طائراته للسعودية سيخسر في نهاية المطاف. في رسالة تحمل النصيحة والتحذير الصارم للبلدان وللدول التي تقدم على بيع طائرات مسلحة واستطلاعية للنظام السعودي، وخص بالذكر الطائرات التي تبيعها تركيا للسعودية والتي تقدم على أنها تعد من أفخر الصناعة التركية، مؤكدا أنها ستتحول إلى سلعة بائرة عندما يتم إسقاطها في أجواء اليمن. وأشار إلى أن النظام السعودي جرب مسبقا الطائرات الأمريكية ولاحظ مصيرها، وشهد أيضا إسقاط طائرات التجسس المتقدمة مثل MQ-9، كما استخدم الطائرات الصينية وتم إسقاطها كذلك. وتطرق السيد القائد إلى طبيعة الحصار المفروض على الشعب اليمني والأطراف الإقليمية والدولية المشاركة فيه، وتحديدا النظام السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، باعتباره ممارسة ظالمة ينتج عنها معاناة إنسانية تطال كافة مناحي حياة الشعب اليمني، في إطار سعي النظام السعودي الحثيث إلى مصادرة حرية الشعب وكرامته وإيصاله إلى حالة الانهيار التام، كاشفا عن مخططات ممنهجة تستهدف حرية الشعب اليمني وكرامته وثرواته وهويته، ولا زالت مستمرة في ذلك.
1: قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مرحلة خفض التصعيد جاءت نتيجة فشل ذريع للتحالف السعودي الأمريكي، مستدركا بأن الأعداء أصروا على استمرار الحصار رغم أن المقتضيات الإنسانية والأخلاقية لهذه المرحلة تتطلب إحداث انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وإعطاء الشعب حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال بشكل كامل والبدء في ملفات إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات، لافتا إلى أن الشعب اليمني اتجه في المقابل لتطوير قدراته العسكرية وتنفيذ عمليات كبرى أسفرت عن طرد الأعداء من مناطق وأماكن حيوية مهمة، ليثبت أنه شعب يحول التحديات إلى فرص ويبني واقعا متميزا يعتمد فيه على الله ويتجاوز قيود الحصار. قراءة تحليلية حول الخيارات القادمة للقوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار في ضوء كلمة قائد الثورة مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خالد غراب.
3: كي تطرق إلى هذه النقطة ويعتبر أنها الأهم، وهناك الكثير من القراءات فيما بين الأسطر لهذه الكلمة أن العدو السعودي، معناته أنه لدينا معلومات تؤكد أن العدو السعودي يحضر لعدوان شامل على اليمن، هذا ما ذكره كعنوان سماحة السيد القائد، يعني بدورنا نحن أنه نحن نحضر أنفسنا لصد هذا العدوان والانتقال إلى مرحلة يعني تأديب العدو أو إزالة الأخطار. لكن هناك قراءة أخرى عسكرية سياسية أنه العدو ليس في مسار السلام، وأن معركته التي يريد أن يشنها بشكل شامل على اليمن معناته أنه يريد أن يحتل بقية اليمن، هو محتل الجزء الجنوبي من اليمن، هي معركة إما وكسرنا قرن الشهيد وإلا أزالنا، هي معناته هو الآن اختار وهذا خياره، خيار العدو السعودي، هكذا أعتقد أنه إجابة هذه الجزئية. الجانب الثاني تطرق سمعت السيد إلى فعلا لوحظ في الأيام الأخيرة أنه تسيير الطيران المسير القتالي المسلح، كان منها طائرتان تركية، الأولى بريغدار أفجي طبعا كانت تم إسقاطها فوق محافظة الجوف، طائرة الكاريال فوق محافظة في أجواء محافظة صعدة طبعا خلال 72 ساعة، يعني معناته أنه الأعمال حاول العدو الآن أن يقرأ مسرح العمليات، يحاول أن يقرأ تموضع قواتنا، يحاول أن يقرأ انتشار الأسلحة خطوط الإمداد، معناته أنه تحضير لأعمال قتالية عدائية عسكرية. لكن

0: أن هناك أيضا تلميح لجهات قد أنها تنضم ربما مع السعودية، وتكلم عن أنه من يصدرون البيانات للتضامن بنفاق مع السعودي هم لن ينفعوه، هم ربما أنهم يضروه. فنحن هو يقول كأنما يريد أن يقول بياناتكم تحت أقدام اليمنيين، لأنه نحن من نشعر بما نعانيها الآن بالحصار وبكل ما قد قام به الإجرام السعودي بحق الشعب اليمني. فلذا أنه عليهم الانتقال إلى، إذا أرادوا أن يساعدوه، إلى يعني إلى الطرح بالشكل الآخر، إلى التجريم للجانب السعودي. بهذا الجانب هم يعني سيكسب هو وهم غضب الشعب اليمني، وما أنهم سيدخلون في المرصاد اليمني لمن هم أعداء اليمن. جانب آخر هو كان أيضا تطرق إلى جانب مهم أعتقد أنه سيتناوله السياسيون والديونيون، وهو التفريط بقدسية مكة وبإرسال الكعبة إلى إبس المفاهيم الإسلامية. وأيضا كان تحكلم جانب عسكري عن أنه تم اختار السعودية بشكل أو بآخر عن أثناء معركة سناد غزة، كان أنه يقول يعني هو بكل وضوح كان لنا ممر يعني في الممر الدولي لطائراتنا والسواد، وكان يقول لهم نحن لن نمر في أجواءكم، لن نحرجكم، أن تريدون أن تساندوا غزة وربما أنه سيستاجنكم الأسعى، يعني أنتم عملاء له ربما أنه سيلقي عليكم اللوم. لكن السيد القائد يعني النقاط ربما لم تكن واضحة من قبل، الآن اتضح أنه العدو السعودي أنه يعني أشتغل بكل ما لديه من قدرة ومن إمكانات مع الأعداء. طبعا كان هناك الأمريكي والبريطاني منتشر في البحر لمحاولة اعتراض طائراتنا والصواريخ المسيرة، وقال أنه قد اعترضوا كان بعضا من الصواريخ والطائرات المسيرة، يعني أنهم في يعني يقفون في وجه من يسند غزة. وتطرق إلى بعدها الفصائل الفلسطينية وكيف أنهم أدخلهم إلى قوائم الإرهاب، وكل من يعني يقوم بنصرة حزب الله أدخلوا أيضا الإرهاب، نحن أدخلونا في قائمة الإرهاب. وكل ما يحصل في الأروقات الدولية أو إسناد قوى أجنبية لتأتي لتحارب المسلمين في اليمن، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في السودان، الآن المعركة قائمة في كل دولة عربية، مصيبة يعني، وسبب يعني هذه الفتن وسبب التخطيط والتمويل هم السعودية. إذن هي أصبحت هي المشكلة أكثر من الآخرون، يعني فهذه معناته لابد أن تحل يعني مثل هذه الأمور، يعني فهم كلمة سيد القائد، ومعناته أن التكييف للقوات المسلحة اليمنية سيكون على هذا الأساس، لم تعد أعتقد أنها فقط ستكون أنه ميناء بميناء أو تصعيد بتصعيد، بره البعض أنه سيكون محدود. نحن نعتقد أنه الآن إيحاء للقوات المسلحة أن تتخذ خططها القتالية التي تمرست عليها أصلا خلال الفترات الماضية وبنت قدراتها العسكرية لخوض المعارك الشاملة والمركبة.
1: وفي سياق تفكيك أبعاد ورسائل هذا الخطاب التاريخي، يؤكد العديد من المراقبين أن الرسالة الأساسية التي أرادها قائد الثورة تتمثل في التأكيد على أن الشعب اليمني صاحب قضية أصيلة ومستقلة، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع أطراف محور الجهاد والمقاومة أو فيما يتعلق بالمطالب المشروعة والعادلة لليمن، مشددا على أن اليمنيين ليسوا وكلاء لأحد ولا يتحركون بأمر أو نيابة عن أي طرف خارجي. جدد العزم على مواصلة معركة الحرية والاستقلال ومواجهة الظلم حتى تحقيق النصر الكامل، موضحا أن اليمنيين يدركون واقع السياسات الدولية والمواقف الهزيلة لبعض الأنظمة العربية والإسلامية التي تباع وتشترى بالمجاملات والأثمان المادية، ومشددا على أن صنعاء لا تكترث ولا تستوحش من البيانات الصادرة عن تلك الدول أو المنظمات الدولية التي تتعاون على الإثم والعدوان وتتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني واليمني.
2: مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل

الكامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية، في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة

0: انتقد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التوجهات السعودية الأخيرة، مؤكدا أن المسار السعودي يتجه نحو تضييق الخناق وتشديد الحصار بشراكة أمريكية بريطانية صريحة، حيث جعل النظام السعودي من نفسه الأداة الرئيسية للتنفيذ والتمويل لخدمة المنظومة الصهيونية، مضيفا أن المواجهة مع التحركات السعودية تأتي في ذات السياق والنضال ضد المشروع الصهيوني نظرا لارتباط النظام السعودي الوثيق بمخططات الأعداء، وأشار إلى ما كشفته وثائق الفضائح المتعلقة بالصهيوني جيفري إبستين والتي أظهرت مستوى الانحطاط بإهداء كسوة الكعبة المشرفة لإبستين لاستخدامها في طقوس دنيئة واستهتار بالمقدسات وسط صمت مؤسف من الحكومات والجهات الدينية في العالم الإسلامي، داعيا إلى تشكيل لجنة إسلامية للتحقيق في هذه الخيانة البشعة بحق الحرمين الشريفين. قراءة في مضامين كلمة قائد الثورة: معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته، مع الباحث والكاتب السياسي عبد الرحمن المؤلف.
1: أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة هذه القيادة الحكيمة، هذه القيادة الربانية التي من الله بها علينا في هذه المرحلة الخطيرة والمهمة من حياة الأمة العربية والإسلامية ومن حياتنا نحن كيمنيين. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين والسيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك، أعادوا توجيه الأمة، أعادوا إحياء المبادئ الدينية والأسس الدينية الثابتة، أعادوا ربطنا كيمنيين بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالمنهج وبالدين الإسلامي الحق الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على يد محمد صلى الله عليه وسلم، عادوا ربطنا بآل بيت محمد وأعلام الهدى الإمام علي الحسن الحسين ومن بيننا وبينهم من أعلام الهدى وصولا إلى السيد القائد عبد الملك. هذا كله جعل اليمن اليمني لديه رؤية سياسية ولديه رؤية دينية ولديه قناعات ولديه مبادئ يخرج على أساسها، ليس إمعة، لا يخرج للتجيش، لا يخرج أسرا، لا يخرج بطرا، لا يخرج من أجل مصلحة، وإنما يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى وإعلاء لكلمة الحق، نصرة لكل مظلوم وردعا لكل ظالم، استنكارا لتلك الجرائم التي تقوم بها الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من الدول العربية والدول الإسلامية بحق أهلنا المقاومين وحق كل من يرفض السياسات الغربية في المنطقة. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العودة إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى الحق والحقيقة، جعل الأمة اليمنية تخرج إلى هذه الميادين. نحن نمتلك ثلاث مقومات لا يمتلكها أي شعب في هذا العالم، نمتلك القيادة الربانية ممثلة بالسيد القائد السيد عبد الملك، نمتلك المنهج القرآني ممثلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، نمتلك الأمة الحية التي ترى كل ما تقدمه في سبيل الله هو مغنم وليس مغرما، ترى كل ما تبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ترى هذه الدنيا طريقا وممرا إلى الآخرة حتى تبيض يوم تبيض وجوها وتسود. عرفنا أخلاقه وعرفنا دينه وعرفنا قيمه وعرفنا حنكته السياسية والعسكرية من 2015 وحتى الآن، عندما كنا لا نملك إلا أسلحتنا الشخصية الكلاشينكوف، خرجنا من تلك المآزق ومن تلك الحروب ومن تلك المواجهات مع أغنى دول العالم ومع أكثرها تسلحا ومع أكثرها نفوذا سياسيا ومع كل تلك المعمعة وذلك الطلف الإعلامي والتشويه الإعلامي، خرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد تلك الحروب الطاحنة خرجنا منتصرين، بل أننا استطعنا أن ندخل إلى عمق الأراضي اليمنية المحتلة في جيزان وفي عسير وفي نجران. السيد القائد خبرناه وعرفنا نؤمن ونثق في حكمته وفي قدرته على اتخاذ القرارات الشجاعة والحاسمة في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب. السيد القائد عندما اتخذ هذا القرار واتكأ إلى هذه الأمة وهذا الشعب الذي يعرفه ويعرفه، فالسيد القائد منا ونحن من السيد القائد يمثلنا ونحن نمثله. السيد القائد عرفنا كل تلك القرارات وتلك المشاكل التي واجهها نيابة عن هذا الشعب وهذه الأمة، بل أنه استطاع أن يوحد محور المقاومة، استطاع أن يوجد ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة، استطاع أن يبين للعالم الخطاب السياسي للجمهورية اليمنية ويحدد سياساتنا الخارجية ويحدد أهدافنا ويحدد منطلقاتنا. لديه قيم، لديه مبادئ، لديه ثوابت لا يتغير، لا يميل مع الهواء. كل ما تحدثت عنه لا يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية سواء على أبنها القومي أو على أمن المنطقة العربية وعلى العالم، لا يصب في مصلحة السياسات الاقتصادية، لا يصب في مصلحة الأمن الطاقة على مستوى العالم، يسوه السعودية، يضعف مكانتها، يضعف قيمتها، يخلق لها أعداء. كل تلك السياسات التي قامت بها السعودية شاهدت الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخرج من البحر الأحمر قائبة ذليلة، شاهدت الحصار الذي فرضناه على الاحتلال الصهيوني حتى أننا أغلقنا ميناء مرشراش، والحصار الذي فرضناه على مطار بن غوريون. السعودية تعلم أنها لا تستطيع المواجهة، بل أن ليست لديها فرصة المناورة أمام القوات المسلحة اليمنية. السعودية تعلم أن السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية إذا قالت بشيء فإنها تنفذه، لا نحتفظ بحق الرد، لا نهدد، لا نصدر تصريحات أمام العالم، نقول الشيء ونفعله. السعودية عندما عملت على التصعيد القرار كما قلت سابقا ليس بيد السعودية، الضغط على السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاحتلال الصهيوني. وشاهدنا بالأمس ذلك التحالف الذي أنشأته السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما جاء وزير الدفاع السعودي والتقى بالعديد من وزراء الدفاع العالم وأنشأوا ما يسموه تحالف دولي لحماية البحر الأحمر، وكل تلك المسميات حماية البحر الأحمر ممن؟ نحن اليمنيين، نحن موجودين على هذه الشواطئ وهذه السواحل من أكثر من 25,000 سنة، ولن يستطيع أحد أن يخرجنا. نحن الجغرافيا، نحن التاريخ، نحن الماضي والحاضر والمستقبل. السعودية لن تستطيع أن تقدم أو تأخر. كل تلك الدول التي زجت بها والتي جاءت بإدانات وجاءت بتصريحات تضامن هي تصريحات مدفوعة لصالح السعودية، ولكن كل تلك الدول لن تدخل في حرب أو في مواجهة أمام القوات المسلحة اليمنية. وقد شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قصفنا السعودية، بعد أن قصفنا سفنها، بعد أن فعلنا بها تلك الأفاعيل، الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل إلى جانب السعودية في هجمات على الحكومة اليمنية وعلى صنعاء وعلى المناطق التي تسيطر عليها. بينما شاهدنا السعودية عندما قالت أن المقاومة في العراق قصة هي من قصفت خط البترول، الولايات المتحدة سارعت إلى قصف المقاومة العراقية تعاون مع السعودية. إذن اليمن استطاع أن يحيد الولايات المتحدة الأمريكية من الانضمام إلى السعودية في أي عمليات عسكرية، وجميع تلك الدول لن تدخل. السويدس، الدول الغربية لن تستطيع أن تفعل أي شيء، حارس الازدهار تركيا، كل تلك الدول تعلم أننا إذا أغلقنا باب المندب فإنه لن يستطيع أحد أن يمر. أذكركم وأذكر أن 7 مليون برميل نفط كانت تمر من باب المندب، 17 مليون كانت تمر من مضيق هرمز. الله سبحانه وتعالى عندما وضعنا في هذه الموقع الجغرافي والجيوسياسي جعلنا لمهمة حتى نحارب أعداء الله، حتى ننصر المظلوم، لأننا من سوف يأتي بدين الله سبحانه وتعالى ويعيد كل أولئك الطغاة والظلمة إلى دين الله سبحانه وتعالى.
0: شاهد وشواهد. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيول بشرية مليونية في صنعاء والمحافظات تؤكد الجهوزية لجرف الطغيان. في مشهد لا يشبه إلا ذاته، خرج اليمنيون أمس الجمعة ليرسموا بأنامل النور والإباء لوحة استثنائية في سجل الشعوب الحرة، أكثر من 1380 ساحة للاحتشاد في مختلف المحافظات، كانت إعلانا صريحا بأن زمن الصمت قد ولى إلى غير رجعة، وبأن أرض الإيمان والحكمة ترفض أن تكون رقعة شطرنج في اللعبة القدرة لصهيونية وأدواتها، وعلى العدو السعودي أن يعي تبعات تعنته واستمراره في الإجرام. لقد فاضت الساحة بالملايين لأن الألم تراكم في صدورهم حتى صار بركانا لا بد أن ينفجر.
2: نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: تحرير اليمنيين صالح، بالله سنشتف الظالم.
2: نحن لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا.
3: العدوان الجائع
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل ورط نفسه للعدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
4: فوضناك فوضناك
5: فوضناك فوضناك
4: يا قائدنا، فوضناك
5: يا قائدنا، فوضناك
4: وأيدناك، أيدناك
5: أيدناك أيدناك
4: وإحنا سلاحك في يمناك،
5: وإحنا سلاحك في يمناك.
2: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
0: كل وجه هناك يحمل قصة حرمان، كل عين تروي حكاية وجع ممتد عبر 12 عاما من الخنق المنظم. الأب الذي لم يستطع أن يودع ابنه المسافر لأن المطارات مغلقة بأمر من الرياض، العامل الذي تحول راتبه إلى رقم في دفتر الذاكرة، كل هؤلاء التقوا في لحظة فارقة ليقولوا بصوت واحد: كفى أيها النظام الخسيس، فليس من الإيمان أن يستعبدنا نظام هو في ذاته عبد للأمريكي والإسرائيلي.
6: أي وعي سياسي وثقافي ذاك الذي يستقيل عن إدراك الحقيقة الماثلة؟ وأي بصيرة عمياء تلك التي تغمض جفنيها عن مسرح العبث ومذبح الكرامة الوطنية حين يمعن الإنسان النظر في واقعنا اليمني الراهن، لا يملك إلا أن يتوقف مذهولا مستنكرا أمام مشهد الانحدار الأخلاقي والوطني الساقط في أبشع منعرجاته. إنها الحكاية السوداء لمن رهنوا الأرض والعرض وارتضوا بمحض إرادتهم أن تحولهم أيادي العدوان السعودي إلى مجرد أحجار شطرنج بالية تحركها أصابع الغدر بتكليف استخباراتي صريح ومباشر من الدوائر الأمريكية والصهيونية، تنفيذا لمخططات الاستنزاف والتدمير الممنهج بحق شعب الإيمان والحكمة والصمود الأسطوري. أليس عجيبا حقا كيف استبدل هؤلاء المرتزقون تاريخ أمتهم وحضارتها بفتات الموائد المشبوهة، راكضين وراء سراب الوصاية، يتنقلون كالعبيد بين ردهات الفنادق الفارهة وعواصم الشتات الذليل؟ إن طبيعة ما يدور اليوم على أرض اليمن الأبي هي معركة مصيرية فاصلة بين مشروعين لا يلتقيان: مشروع حر مستقل قرآني يستمد عزيمته وصلابته من قيم القرآن وثوابت الأمة وقضاياها العادلة، ومشروع استعماري متصهين خسيس يترأسه العدو السعودي بالنيابة الوضيعة عن أسياده في الغرب وكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب، مستخدما هذه الثلة من المرتزقة كدروع بشرية وكواجهات خاوية تفتقر لأي غاية أو هدف. إن العقل اليمني الحر والوجدان الإيماني الحي يرفضان قطعيا وحسما هذه الأكاذيب وتلك المضللات، يدركان تمام اليقين أن مآل الخيانة والمتاجرين بالوطن والكرامة ليس إلا الخسران المبين والذل الأبدي المخزي. إن الحق اليمني سوف ينتصر حتما وسيبقى ساطعا كشمس الظهارة مهما تكالبت قوى البغي والاستعمار والارتزاق. كافة شعوب المنطقة والعالم تميل إلى الهدوء والاستقرار وتعارض الحروب والدمار إلا الشعب اليمني، فهو الشعب الوحيد في العالم تقريبا الذي يخرج بالملايين في كافة الساحات والميادين اليمنية مطالبا القيادة الثورية والسياسية بفتح معركة شاملة مع العدو السعودي، مبديا استعداده للفداء وللتضحية. عداوة النظام السعودي للشعب اليمني لم تبدأ بظهور أنصار الله كما قد يصوره بعض العملاء والخونة، ولا بقيام ثورة 21 من سبتمبر كما تدعي السعودية، بل تعود إلى بداية القرن الماضي. لم يعترف النظام السعودي يوما أن اليمن دولة مستقلة، فقط ينظر إليها باعتبارها حديقة خلفية يتعامل مع أهلها بدونية واحتقار وحقد وعدوانية، مع أنهم هم منبع العروبة، وهم أنصار الرسالة الإلهية، وهم أهل اليمن والحكمة، وهم أشرف وأكرم وأشجع شعب في المعمورة. وكان طلب اليمنيين من النظام السعودي خلال العقود الماضية أن يترك اليمن وشأنها، أن يبعد عنها خيره وشره، إلا أنه أبى ذلك وأصر على إذلال أهلها وإهانتهم أمام العالم، وفي الحرب الأخيرة قرر قتلهم وإبادتهم جميعا بالحرب وبالحصار وبالجوع وبالدمار. لذلك لا يختلف اثنان في اليمن على أن النظام السعودي هو عدوهم التاريخي، حتى العملاء والخونة الذين يقفون اليوم إلى جانب السعودية فموقفهم معها لم يكن عن قناعة، بل كان نتيجة للفقر والحاجة ولفقدان مصالحهم الحزبية الضيقة، فتحولوا إلى مرتزقة يعملون لدى النظام السعودي بالأجر اليومي.
0: من يتابع المشهد الجماهيري المليوني من خلف الشاشات قد لا يدرك عمق التحول الذي يحدث في الروح اليمنية. نحن أمام شعب أعاد تعريف القوة وأثبت أن الجبروت العسكري لا يصنع النصر، وأن الإرادة الجماعية قادرة على هزيمة أعتى التحالفات. ها هي تتهاوى آمال العدوان أمام سيول البشر التي اكتسحت كل شارع وكل زقاق. في رسالة تقول: إن اليمني لا يقرأ من بعيد ولا يفهم من خلال تقارير المخابرات، بل يلمس وجعا ويعاش أملا. إن المتأمل في المشهد يدرك أن ثمة لحظة فارقة قد تشكلت، اللحظة التي ينتقل فيها شعب من طور الدفاع إلى طور المبادرة، من مربع الصبر إلى مربع الحسم. إن المسألة باتت مسألة وجود وعزة وكرامة. اليمني يرى أن حريته تسلب منه كل يوم، فكيف له أن يبقى مكتوف اليدين؟ أمين سر جبهة التحرير الجنوبية عارف العامري: ما الرسائل التي حملتها الجمع البشرية المؤيدة والمباركة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نشاهد هذه الخروجات المليونية المستمرة، إنما هي دليل واضح على ذلك الاحتقان الذي ولده الحصار من قبل نظام العدو السعودي ومن ورائه أمريكا والنظام الأنجلو صهيوني. أيضا هي جاءت لتؤكد أولا تأييدها وتفويضها المطلق وتجدد ذلك لسماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، وهي أيضا تأكيدا على الدعم والمناصرة والمباركة لكافة الأعمال العسكرية التي يقوم بها القوات المسلحة، وخاصة الأعمال التي تقوم بها بعمليات الردع نحو حصار نظام بنو سعود، تدل على أن العقيدة الجهادية والثقافة الجهادية ما زالت هي من اليوم هي المسيطرة على أبناء الشعب اليمني، وأن هناك وعي راقي لدى أبناء الشعب اليمني اكتسبوه على مدى أكثر من عقدين من الزمن ومنذ نشأة المسيرة القرآنية. نحن نشاهد هذه الجموع الملايينية وهي تخرج أولا للتفويض وللمباركة وللتأييد ولإعلان الجهوزية والاستعداد في مواجهة أي خطر يحدق بأرض اليمن، وهي تعلم جيدا بأن تفويضها المطلق وتأييدها ودعمها ومناصرتها للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، بأنها تعلم جيدا بأن هناك من يستطيع الدفاع عنها، وأن هناك القدرات التي تمتلكها قواتنا المسلحة، وهي في غنى أيضا على التعريف، هي تستطيع أن تدافع عن أمن الوطن والمواطن. إذن اليوم هذا التحرك الشعبي الذي جاء من كما أسلفنا من نتاج وعي كبير تميز به اليوم أبناء الشعب اليمني، وهذا ما ندعو إليه أبناء الأمة العربية والإسلامية، أن يتجهوا نحو المسيرة القرآنية وأن يلتفوا حول المسيرة القرآنية، لأنه لن يكون لديهم هذا الوعي الراقي ولن تكون لديهم هذه الثقافة وهذه العقيدة في مواجهة الأعداء ومخططات العدو الأكبر، خاصة إذا ما تحدثنا عن الشيطان الأكبر وعن الغدة السرطانية وعن الأنظمة الموالية له. إذن نحن نعلم جيدا بأن أبناء الشعب اليمني اليوم وهم يحملون هذه الرقي الكبير من ثقافة الجهاد والمقاومة، وهم يعلمون جيدا بأنهم إذا ما كان هناك أي تنازل أو خضوع أو خنوع فإن الثمن سيكون أكبر مما ندفعه اليوم. بالعكس، نحن اليوم ندفع ثمن العزة والكرامة ونعتز بذلك ونتكرم بذلك أيضا، بأننا اليوم أصبحنا في مصاف الدول التي يحسب لها ألف حساب، سواء كان من نظام بنو سعود أو من ورائه أمريكا أو من ورائهم النظام الأنجلو صهيوني. أيضا الجدير أن أبناء الشعب اليمني لا يسقطون عن حقهم ولا يستثنون ولا يردون إلا برد الثأر. نظام العدو السعودي وضع نفسه اليوم في مأزق كبير في مواجهة الشعب اليمني، ليس فقط في مواجهة القوى الثورية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها، لكنه اليوم وضع نفسه في مواجهة الشعب اليمني. واليوم الشعب اليمني معروفا بصلابته وصموده وثباته، واليوم أيضا يجدد التفافه وتفويضه للقيادة الثورية، منتظرا كافة القرارات الاستراتيجية التي تتخذها سواء كانت سياسية أو عسكرية أو غيرها. من خلال خطاب سماحة السيد المولى يحفظه الله قائد الثورة، نجد أن أيضا وهذا ما يحدث في الواقع، أن نظام العدو السعودي دائما ما يستأجر كل تلك الأبواق وكل تلك الأفواه وكل تلك الأنظمة من أجل تمرير أي مشروع يريد أن يمرره. كل تلك الأعمال التي يقوم بها نظام بنو سعود، سواء كانت من خلال إنشاء تحالفات أو من خلال جمع أكبر عدد من الإدانات أو البيانات المدفوعة الأجر، نحن نشاهد هذا ما يسمى اليوم بتحالف الحماية البحرية أو حماية البحر الأحمر. هذا التحالف بالطبع من خلاله يريد نظام بني سعود أن يوسع عملية العمليات العسكرية أو أن يزج بعدد من أكبر من الأنظمة في حربها مع اليمن، إلا أنهم يعلمون جيدا بأن القرار اليمني كان واضحا وصريحا. السلطة الوطنية في صنعاء عندما أصدرت بيانها بحصار الموانئ السعودية ومنع أي سفن قادمة إلى السعودية أو خارجة من الأراضي السعودية، وهو قرار واضح، وكل تلك الأنظمة بالطبع هي لن تتدخل ولن تحاول أن تورط نفسها أو تزج بنفسها في معركة خاسرة هي تعلم أنها بالفعل هي خاسرة، لأن نظام العدو السعودي كان قد استأجر في بداية عدوانه على الشعب اليمني، كان قد استأجر مرتزقة من الأردن ومن السودان ومن المغرب، والذين لقى طياريهم وعدد من جيوشهم ومرتزقتهم حتفهم في سواء كانت في اليمن أو في أجوائها أو في برها أو في بحرها. الأمر لن سيجعل من كافة الأنظمة اليوم التي تدخل أو تنضم إلى هذا الحلف أو إلى هذا التحالف لن تتدخل عسكريا في مواجهة الشعب اليمني، لأنهم يعرفون أن الجغرافية هي من تنتصر في الأخير. اليوم باب المندب ما يزال مفتوحا أمام كافة السفن، والقرار اليمني واضح كما كان واضحا في معركة طوفان الأقصى عندما أغلقوا المضيق وأغلقوا المياه الإقليمية وكافة المياه في مواجهة الكيان الإسرائيلي ومنع دخول أو خروج أي سفن إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. وهذا القرار اليوم يؤكد أن اليمن والسلطة الوطنية في صنعاء قادرة على أن تحاصر نظام العدو السعودي حتى يرفع الحصار عن اليمن. نعم، هناك أيضا مطالبات حتى من كل من تلك الدول المتحالفة، بالطبع هي كانت الدعوة قدمت لأكثر من 50 دولة، إلا أن المتجاوبين كانوا 43 والحاضرين كانوا 14 نظام، وكل ذلك بالطبع هي كما يقال جولة سياحية مدفوعة الأجر لمن شارك في هذا التحالف، ولكنهم وعلى لسان حالهم هم يقولون أو يحذرون نظام العدو السعودي بأنه لا بد من رفع الحصار عن اليمن حتى يتم رفع الحصار عن النظام السعودي.
0: ما وراء الأحداث.

0: المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. يتمثل المخطط الصهيوني في الهيمنة الإقليمية عبر التفتيت الممنهج، مدعوماً بتواطؤ الأنظمة الوظيفية وحالة العجز أو الصمت الشعبي، وهو مسار يهدف لإعادة صياغة المنطقة ودمج الاحتلال سياسياً واقتصادياً. وكشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الدور الوظيفي لبعض الأنظمة العربية في تصفية القضية الفلسطينية، وقال إن الأخطر في المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية أنه كان بمساع لإشراك أنظمة عربية، ومن ذلك عنوان صفقة القرن، مؤكدا أن عنوان تغيير الشرق الأوسط هي عملية تجنيد للأنظمة في المنطقة على شعوبها. ظهر العدو الصهيوني باعتباره دولة استيطانية تعمل للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للعالم الغربي، وهذا يعتبر علاقة تبادلية قائمة على المصلحة البحتة. لذلك يعد العدو الصهيوني أهم وأخطر تجليات الدور الوظيفي الذي يؤديه اليهود للغرب. تشكل خيانة بعض الحكومات الخليجية لقضايا الأمة خنجراً في ظهر أحرارها، غير أنه خنجر ارتد سريعاً ليستقر في صدر الخائنين أنفسهم. لقد حاولت تلك الأنظمة الالتفاف على الأمة عبر التبعية المطلقة والانصياع لأجندات الاستكبار العالمي والماسونية، متخلية عن مقدسات المسلمين وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي أضحى رهينة لهذه السياسات. إن هذه الحكومات رغم امتلاكها ثروات مالية ضخمة لم تسخر أموالها يوما لنصرة الإسلام أو النهوض بالشعوب الشقيقة، ويبرز الشعب اليمني كأحد أكبر المتضررين من خناجر الغدر والوصاية، إذ عانى لعقود مضت من الحروب والفقر وتدهور الاقتصاد نتيجة سياسات الحصار والإضعاف الممنهج. لقد نفذت الرياض إملاءات وصايا المستعمر القديم التي رسمت اليمن كخطر مفترض لمنع استقلاله وازدهار موقعه الجغرافي الفريد على البحر الأحمر والممرات الدولية، تحسبا لأي نهضة يمنية قد تقلب موازين المنطقة. المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. نستمع لما قاله الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح.
1: لا أدري إذا كان يجوز القول أن القائد اليوم أجاب على الأسئلة الذي كان من المفترض الإجابة عليها منذ زمن طويل، لكن الحقيقة أن واقع الحال أحيانا والظروف المحيطة بقضايا الأمة والمنطقة تجبر أحيانا أن تبتعد عن الإجابات الصحيحة لعل وعسى أن يستفيق البعض. أما التصعيد الإجرامي بحق اليمن كما هو التصعيد الإجرامي بحق المنطقة بشكل عام برمتها يأتي مباشرة بعد المجزرة، المذبحة، المقتلة، سميها ما شئت، على قطاع غزة. والموقف الذي وقفته اليمن في مواجهة المشروع الصهيوني العالمي الذي تمثل الولايات المتحدة أولا ودولة الاحتلال، هذا هو ثمن أن الجهات المستعدة لأن تقف في مواجهة هذا المشروع يجب أن تدفع الثمن، أن الجهات التي تستعد أن تقول للولايات المتحدة بالعمل وليس فقط بالقول لا، ليس من حقك، لا تستطيع، على قاعدة لن تمر الذي حاصر الدولة الاحتلال الصهيونية بشعار أممي وبشعار قانوني على قاعدة القانون الدولي والقانون الإنساني، الذي قال للاحتلال لا يجوز لك أن تحصل على الطعام وأنت تمنع الطعام عن الشعب الفلسطيني، لا يجوز لك أن تفتح لك الأبواب وأنت تغلق كل الأبواب على الشعب الفلسطيني. هذا بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للصهيونية العالمية، هذا تمرد كوني. من هذا الذي يجرؤ على أن يقول هذا القول ويفعل هذا الفعل ويمارس هذه الممارسة بالعمل، بالسلاح، بالنار ضد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال؟ كان من المنطق طبيعي تلقائي أن أمة تدرك أنها مستهدفة أن تنحني لأولئك الذين يدافعون عن سيادتها واستقلالها وثرواتها ومستقبلها. كان من الطبيعي أن أمة تدري أن الصهيونية العالمية تستهدفها من النيل إلى الفرات وتدرك ذلك، أن الصهيونية تستهدفها في عقيدتها، في إيمانها، في أرضها، في ثرواتها، في ثقافتها، في وعيها، أن تقف منحنية، أن ترفع القبعات كل الأمة للثورة اليمنية التي قاتلت العدو الصهيوني وقاتلت العدو الأمريكي. كان ينبغي للأمة العربية والإسلامية أن تنحني لأولئك الذين اضطر ترامب أن يقول هاربا إنهم أبطال إنهم شجعان. ألا يكفي ذلك أن تشعروا بالعزة من هذا البطل الذي يذود عن حياضكم، ليس فقط عن حياض دينكم، ولكن يذود عن حياض ثرواتكم، عن حياض بلادكم وحدودها واستقلالها. هذا الذي يحمي هذه الأمة لا يجوز أن يعامل بتلك المعاملة. الذي ذهب ليقول لكم نحن إخوة، نحن نقاتل معا، لدينا عدو مشترك، مارس القتال، قدم الشهداء، قدم التضحيات، النتيجة حين يعود إليكم تلاقونه بالطعنات. إذن ما الذي يمكن أن تفعله اليمن غير الحصار بالحصار؟ أي رد محترم هادئ رزين منصف واقعي عاقل غير الحصار بالحصار؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ أنت تغلق علي الفضاء والقضاء كما يقولون، لا تمنعني من الطعام، تمنعني من التنقل، تمنعني من حريتي، تمنعني من حقوقي، تمنعني من مياهي، تمنعني من ترابي. ما الذي يمكنني أن أقول لك؟ شكرا، بارك الله بك، أنت أحق مني بالحياة. لماذا الآن الولايات المتحدة القادمة إلى الشرق الأوسط لإعادة بنائه، أول ما ستعيد بناء هؤلاء الذين يستخدمون أدوات ضد شعوبهم وضد أمتهم، هم المستهدفين بإعادة البناء، لأنني أنا لا أتي إلا حيث الثروة الأكبر. الولايات المتحدة ترفع شعارات اليوم أمام العالم عن الملاحة، حرية الملاحة وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، أكاذيب. الشعار الحقيقي دعوا دولة الاحتلال تفعل بكم ما تشاء واصمتوا، دعوها تحتل لبنان فلسطين كلها واصمتوا، دعوها تحتل لبنان واصمتوا، دعوها تحتل سوريا واصمتوا، قاتلوا أنفسكم بدل أن تقاتلوا من يحتلكم، قاتلوا أنفسكم بدل أن تقاتلوا من يعتدي عليكم. هذا المشروع الحقيقي الذي أراد بهذه الجريمة التي تساهم بها للأسف الشديد الأمة، هذه الأمة، الأمة الرسمية، الأمة المنظومة الرسمية، الأمة الحكام، أنا أقصد ولا أقصد شعوبنا العظيمة ولا أمتنا العظيمة، هذه تريد أن تعيد أن تقدم التبرير الحقيقي لأبشع جريمة في القرن ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني. قصف لبنان وقصف اليمن وقصف إيران وقصف العراق واغتال من اغتال وقدمت كواكب من الشهداء.
0: في المرصد، الأقصى الشريف ومخاطر التهويد. صحيح أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر محطاتها، ويسعى العدو الصهيوني بضرب الحالة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية في مكوناتها الأساس على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات. وهناك إدارة أمريكية عنجهية تستخدم كل أدوات الاستكبار من أجل أن تفرض رؤيتها، وهي رؤية اليمين الصهيوني. وأيضا هناك حكومة يمينية متطرفة في الكيان الصهيوني. هناك حالة تيهان في المنطقة نتيجة خلافات طارئة تغذيها الولايات المتحدة. هناك المشاكل البينية بين بعض الدول العربية، وهذا يضعف الموقف العربي. هناك مسار التطبيع الذي من الواضح أن بعض الأطراف مصرة عليه. من أهم المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في الوقت الراهن الخطوات المتواصلة التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني من أجل تغيير معالم القدس الشريف والحفريات العشوائية في محيط الأقصى الشريف من أجل تغيير معالم مدينة القدس وطمس هويتها الإسلامية. كما يتعرض سكان مدينة القدس من العرب للإجراءات التعسفية المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ومحاربتهم في مصادر رزقهم ومنع بناء المساكن، بما يتيح للعدو الإسرائيلي مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبناء المزيد من المستوطنات على حساب الأرض العربية والدم العربي. الباحث السياسي العراقي محمد صلاح تركي: العالم أصبح ينظر ولا يتكلم تجاه ما يحدث في الأقصى الشريف.
2: لو هدم المسجد الأقصى وكذلك حقيقة ما تقوم به الكيان الصهيوني من تهديم للحضارة الإسلامية والأمة العربية، ولذلك حقيقة حتى لو بدأوا بالهدم وكذلك الآن أمام الأنظار العالم ما يقوم به الكيان الصهيوني، لا تجد حقيقة من يتكلم من يمنع هذا الكيان الصهيوني من الاستمرار وكذلك من ممارسات الضغوطات على كيفية تهديم الحضارة الإسلامية. لذلك أعتقد حتى في حال كان هناك الهدم من قبل الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى وغيرها من المعالم الإسلامية، سوف يكون هنا مجرد شعارات تنديد واستنكار فقط لا تؤثر، ولكن بالمقابل هناك المخططات الكبيرة من قبل الكيان الصهيوني في تدمير اليوم الحضارة الإسلامية والعربية والأمة الإسلامية في المنطقة بشكل مباشر، حتى إن كان هناك من حقيقة يذهب بالمعارضة وكذلك يستنكر ويندي ولكن لا تؤثر. لذلك المخطط الكيان الصهيوني هو مستمر، وكذلك أصبح اليوم هو على واقع الأرض ما يقوم به اليوم من أعداء للإسلام والأمة الإسلامية. هذه المؤثرات حقيقة سوف تكون لها مؤثرات خارجية مستقبلية في أن هناك اليوم القبول من قبل الدول العربية والإسلامية بما يقوم به الكيان الصهيوني أمام الشعب الغزة وكذلك لبنان واليوم اليمن وإيران وغيره، ولكن اليوم كل العالم ينظر تكلم بسبب القبول وغضوغ إلى الكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت حقيقة الكثير من العقول مع الأسف التي غضخت إلى هؤلاء دول الاستكبار. هذه المخططات أعتقد في حالة حتى تنفيذها سوف يكون هناك الشجب والاستنكار والتدين فقط لأسبوع أسبوعين ومن ثم سوف ينسى هذه الحضارة. إذن الكيان الصهيوني يعلم أنه مع الأسف الكثير من الدول التي قد تكون هي مؤيدة لما يقوم به اليوم الكيان الصهيوني من تدمير الحضارة الإسلامية والعربية في المنطقة الشرق الأوسط، وكذلك يقبلون ويسكتون ويغضون حقيقة الكثير من الدول مع الأسف التي طبعت مع الكيان الصهيوني، وهذا ما جعل هذا الذل موجود على كثير من الدول العربية التي لا تتكلم لا بالأمة الإسلامية وكذلك حتى بالأمة العربية. هذا حقيقة الذل بسبب التطبيع الذي أصبحت اليوم هو مطبخ عليهم، وكذلك حتى خرست ألسنتهم من الكلام بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني. وحقيقة عندما يشاهدون اليوم ما يحصل في المسجد الأقصى وكذلك ما يقوم به الكيان الصهيوني حقيقة من هدم وكذلك تخريب المسجد الأقصى أو تحت المسجد الأقصى، ومن ذلك يريد حقيقة إنهاء الإسلام وكذلك إنهاء الأمة الإسلامية الموجودة، ولكن أمام أنظر الشعوب العربية والشعوب الإسلامية التي لا تتكلم حقيقة أمام ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات حقيقة وتدمير اليوم الإسلام بكل تحافيره على اعتبارات كثيرة، أنه حقيقة اليوم يمارس كل ما يستطيع به القيام الكيان الصهيوني من ممارسات ضد أهل غزة وأهل الضفة من تخريب وكذلك التجريف وكذلك كل ما يقوم به هو ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخير يقوم حقيقة بتهديم المسجد الأقصى حتى يكون هناك حقيقة الضغط على الكثير من الشعوب العربية التي لم تتكلم حقيقة بكلمة واحدة لإنصار دينها لإنصار عروبتها لإنصار حضارتها لإنصار حقيقة الخط الذي بدأ به الإسلام الحقيقي وهي قبلة المسلمين التي كان حقيقة منارة للأمة الإسلامية. لذلك مع الأسف الخنوع والتطبيع الذي أوصل الدول العربية والقادة العرب حقيقة إلى هذا الطريق المزدوج، وكذلك الخنوع والذل الذي ترسم بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك تنفيذا الأجندات الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على حتى أخلاق وطبيعة وغيرة حقيقة المواطن العربي والمواطن الإسلامي الذي حقيقة لا يتقبل ولا يتكلم حقيقة بكلمة واحد لإنصاف دينه وكذلك عروبته. هذه الممارسات التي تقوم بها الكيان الصهيوني حقيقة أصبح أمام العلن وأمام الكل، ولكن لا تجد حقيقة لا منظمات إنسانية لا منظمات إسلامية لا الجامعة العربية التي تتكلم، حتى الأمم المتحدة حقيقة لا أحد يذهب حقيقة ويقوم بالشكوى على ما يقوم به الكيان الصهيوني من هذه الأعمال، هي ضد المذهب ضد الأمة ضد الشعب العربي من انتهاكات، وكذلك ينظرون ويسكتون حقيقة ويغضون النظر عن ما يقوم به الكيان الصهيوني. ولذلك أصبحت الأمة العربية مع الأسف الذليلة بسبب السياسات الموجودة وكذلك من رؤساء الدول البعض الخانع والمطبع مع الكيان الصهيوني.

0: سامعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع. من جهتها أفادت وكالة الصفا الفلسطينية اليوم بارتقاء شهيدين فلسطينيين في غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف للعدو استهدف منزلا في شارع البركة بمدينة دير البلح. وفي جنوب قطاع غزة أفادت الوكالة بإصابة مواطن برصاص جيش العدو في مواصي مدينة رفح. شهد جنوب لبنان اليوم سلسلة تفجيرات قوية نفذها جيش العدو الإسرائيلي ترددت أصداؤها في عدد من القرى والبلدات الجنوبية وسط تحركات عسكرية وإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة، كما سير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات الممتدة من منطقة صف الهوى حتى بنت جبيل. أكد المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محسن رضائي اليوم أن مضيق هرمز لا علاقة له بالنظام الأمريكي، مشددا على أن جميع دول العالم تستخدم هذا الممر المائي ولا ترغب أي دولة في تدخل الولايات المتحدة في شؤونه. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن اللواء رضائي قوله في رسالة مصورة إن مضيق هرمز يختلف عن المضائق الأخرى التي تقع بين المحيطات أو البحار، فالجميع يعبره ولذلك فهو مختلف. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أنها نفذت 4 ضربات بطائرات مسيرة وذخائر استهدفت 3 سفن بحرية كانت تنقل أسلحة وبضائع عسكرية. ووفقا للبيان أصيبت سفينتا شحن كانتا في البحر الأسود جنوب أوديسا بواسطة 3 طائرات مسيرة هجومية، كما تم تنفيذ ضربة على سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك باستخدام ذخيرة. وأكدت الوزارة أنه وفقا لمراقبة الهدف تمت إصابة الأهداف بدقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

في هذه الذكرى العظيمة المقدسة التي نستلهم منها روح العزيمة وروح البذل والعطاء والتضحية والفداء في سبيل الله جل وعلا، ونستلهم منها العزة، ونستلهم منها الكرامة، ونستلهم منها شرف الإيمان وشرف الجهاد.

0: أنا أقول للأعداء كيف تصنعون لتهددوا أمة تعشق الشهادة؟ كيف تفعلون؟ ماذا ستقولون؟ كيف ستفعلون لتهددوا إنسانا يعشق الشهادة؟ هل تهددونه بالقتل؟ أو أعشق شيء بأن يقتل في سبيل الله؟ وهي الأمنية التي يتمناها.
1: أوصي إخواني وأخواتي وجميع أقاربي وكل حر عرف الحق فاتخذه منهاجا وعرف الله فاتخذه إلها وعرف أولياء الله فاتخذهم أولياء يهدونه سواء السبيل أن يعلموا أن الله موهن كيد الكافرين وأنه مهما مكروا فالله خير ماكرين وأن الله معنا والله لا يضيع أجر المحسنين فلا بد أن يأتي يوم فيه الخير يكون هو السائد وينتهي الضلال ويضمحل الكفر يتحطم الطغيان ويندحر الشر وتنهار كل القوى الشيطانية فالنصر قريب بإذن الله وفرج الله آل فقد آن لكل حر أن يتحرك ويضحي في سبيل الله بكل ما يستطيع وأن يبذل نفسه وماله والغالي والنفيس

0: تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 15.
1: كف عنا الظلم يا مولاي، وأغث مستغيثا يا ابن رسول الله.
2: دعوا هذا الرجل يدخل ليطلعنا على أمره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين أنت أيها الرجل، وفيما تطلب النجدة؟
3: أنا يا ابن رسول الله ومن معي من المعماريين ومن ضعفاء القوم، استقوى علينا عبيد بن الضحاك وأصحابه، قطعوا طريقنا ونهبوا أموالنا ودفنوا آبارنا ظلما وعدوانا، فجئنا إلى هنا خيوان نبغي الإمام الهادي عليه السلام. ولما لم نجده استنجدنا بك، ففيك بعد الله الأمل والرجاء لكف الظلم عنا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا يا أخي، أنت ومن معك ضيوف علينا حتى نتدبر أمرك.
3: حييت يا ابن رسول الله، وأدام الله عزك ورفعته.
4: لا بد يا مولاي من الخروج لجهاد هذا الفاسق وصحبه.
5: أجل، فابن الضحاك تمادى في غدري وخيانتي ونفاقه.
6: مرنا بالخروج لقطع دابر هذا الفاسق.
2: اسمعوا يا أنصار الحق، ما اتخذ أمر على عجالة إلا وخاب، لهذا أرى أن يفكر كل منكم الليلة في أمر يعيننا على إنصاف المظلومين المستنجدين بنا. يا رب، أنت تعلم حيرتي وضيق حالي وقلة حيلتي. رب أنت الملهم، فألهمني لنصرة المستضعفين مع حقن دماء المسلمين. اكفنا يا رب شر الحرب، وأنت أرحم الراحمين.
7: واعلموا أيها الإخوة، أن من أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله كثرت رحمة الله به، ورفع درجته، ومحى سيئته. وإن أفضل أوقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليوم الجمعة، وإن أفضل ساعات الجمعة لوقت الزوال، وإن يوم الجمعة لأفضل الأيام وأعظمها عند ذي الجلال والإكرام، وإن ليلة الجمعة لأفضل الليالي، وإن الأعمال لتضاعف في يوم الجمعة وليلتها. وإنما سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه لأداء فرض الصلاة كما أمرهم الله، حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن تعظيم الله ليوم الجمعة أيها الإخوة أن جعله للمسلمين عيدا، وفيه ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل أنه قال: إن يوم الجمعة يوم القيامة وفيه تقوم الساعة. فما زلت مذ رويت هذا الحديث يدخلني في كل يوم جمعة وجل وخوف، وما ذلك من سوء ظني بربي ولا قلة معرفة مني برحمة خالقي، ولكن مخافة

0: من لقائه، ولم أقم بما أمرني بالقيام به، وأنهض بما حضني على النهوض فيه، وجعله أكبر فرائضه علي وأعظمها عندي ولدي، في مباينة الفاسقين ومجاهدة الظالمين والنصرة لدين رب العالمين. وإني لأرجو أن يكون الله سبحانه لا يعلم مني تقصيرا في طلب ذلك، ولا في الحرص على أن أكون كذلك. فقلت: يا رب، إني لا أملك إلا نفسي، فبعتها منه. فهو سبحانه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بعنا من الله
3: ونحن بعنا من الله.
4: نسأل الله
2: القبول. نسأل الله القبول.

0: اسمعوا يا أنصار الحق، كأنكم مجمعون على الخروج للجهاد ضد المفسد ابن الضحاك ومن معه، وأنا معكم في هذا الرأي، فقد أقمنا الحجة عليه وعلى العقلاء والمشائخ والوجهاء من المعماريين كما أجمعنا. لقد كتبت إليهم رسالة داعيا إياهم أن يكفونا شر هذا الفاسد، وأن ينصروا المستضعفين من قومهم ضد هذا الطاغية، ونحن في انتظار الرد منهم.
1: هلا أسمعتنا الأبيات التي ضمنتها يا سيدي؟
2: واختتم محمد بن الإمام يحيى رسالته إلينا وإلى همدان قاطبة بهذه الأبيات:
0: يا حي همدان، إن الله فضلكم بنصر آل رسول الله في الكتب، حتى سما فخركم في كل شارقة من البلاد، وقدمتم على العرب، ونلتم بعلي كل مكرمة في يوم صفين والأيام كالذنب، وكان ذاك وأنتم إخوة ويد كالماء واللبن المشوب في العلب، حتى إذا ما دعيتم نحو حقكم ونحو تجديد مجد غير مقتضب، تثاقلت عصبة منا وساعدنا أهل المروءات والأديان والأدب، وظننا خير ظن بالذين جفوا عنا، وأحلامنا تربو على الغضب، يا قومنا فارقوا التضليل وانصرفوا للحق، لا تركنوا للهو واللعب، وشردوا أعبدا من عقر داركم، فعارهم يعدي الأخيار كالجرب، أو لا تلوموا على ما كان من سبب بعد المعاذير والإبلاغ في الكتب، فإننا معشر لسنا نقر على ضيم، ونحن أولو التصميم في التعب، فينا الظبا والقنا والخيل صافنة، ونحن لله قمنا غير ذي كذب، لسنا نمل لضى حرب إذا استعرت، ولا نخاف الردى في موضع العضب، إن نحن نلنا الذي نرجو فذاك لنا، وكل ساع ينال السعي بالطلب، أو حال من دونه قتل فنحن على منهاج آلائنا فزنا بمنقلب.
2: استمعتم إلى رسالة محمد بن الإمام يحيى يقول لكم: لا تفسدوا فضائلكم ونصرتكم للدين وللرسول والإمام علي صلوات الله عليهما بنصرتكم أو تجاهلكم لما يفعله هذا المفسد المدعو ابن الضحاك وصحبه، فماذا ترون بشأن الرد عليه؟
3: البداية للرأي تأتي من لديك، فأنت شيخنا وحكيمنا، فأسمعنا رأيك.
2: فاسمعوا يا قوم، والله ما رأينا للهادي ولا لابنه محمد من خطيئة، فما رأيناه إلا ناصحا مرشدا مبصرا لنا بمطاوي الطريق إلى الحق والإيمان والصلاح والسداد بين أبناء الأمة.
4: يا قوم، إن ابن الضحاك قد تمادى في غيه وضلاله، وألحق الكثير من الأذى بالناس، حتى بات أذاه ينال من أفراد قبيلتنا.
3: بغى وطغى وتكبر وتجبر، ونهب وسلب أموال المستضعفين من الناس،
4: فما بالكم يا قوم تؤونه على فساده في بلادكم، وتضيعونه في معاداته لأولياء الله وأهل الدين والصلاح.
2: أراكم قد أجمعتم على رفض ابن الضحاك وأعماله الخبيثة، ولكن كيف نتخلص من مكره وخداعه وسفاهته وقد منحناه الأمان في بلادنا؟
4: تأميننا له يا شيخ يلغى لسوء أعماله وسفاهته.
2: إذن نعامله من جنس فعله، نسلط عليه من يغلظ القول له، فما ذل قوم وفيهم سفيه نجعلهم يتحرشون به، حتى تضيق به أرضنا ولا يجد فيها نصيرا.
5: رأي سديد يا شيخ،
6: فعلا لا بد من طرقه، من الساعة سنجعل أرضنا تضيق عليه بما رحبت.
7: رجالنا يتمترسون حول منزل ابن الضحاك تحسبا لردة فعله حين يجدوا أن خيله قد عقرت.
8: سنرقب من هنا كيف ستكون حالة المزرية حين يشهد خيله معقورة.
7: ها؟ انظر إلي.
8: فعلا هو متوجه نحو إسطبل خيلي، دعنا نقترب منه.
9: آه ماذا أرى؟ عقرت خيلي، خيلي، من فعل هذا بخيلي؟ تالله لأنتقمن من المعماريين شر نقمة. آه خيلي،
7: ما أحقرك يا ابن الضحى؟
9: ماذا تقول يا؟
7: تستنكر وتنوح على فرس عقر عليك، ورجالك لم يتركوا طريقا إلا قطعوها، ولا مصلحة إلا أفسدوها.
9: إذن أنتم من قتل فرسي
8: حتى لا تجد مركوبا يساعدك على السعي لظلم المستضعفين من الناس.
9: الويل لكم مني ومن رجالي، فلن نرحمكم أبدا.
8: زمن التهديد والوعيد ولا يا ابن الضحاك؟ أما رجالك فقد تخلوا عنك بعد أن أجمعنا نحن المعماريين على طردك من بلادنا.
9: وأين وفاؤكم بمعاهدتي على حمايتي وقبول انتمائي إليكم؟
7: أسمعت يا أخي؟ ابن الضحاك يتحدث عن الوفاء ومن شيمته الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق.
8: اسمع يا ابن الضحاك.
9: ماذا أسمع بعدما سمعت من إهاناتكم؟
8: المعماريون والقبائل المجاورة جميعهم أعلنوا ولاءهم ومبايعتهم لإمام الحق عليه السلام.
9: ماذا تقول؟
7: واحتراما لما أسميته عهدا بحمايتك ما دمت بيننا، نمنحك الفرصة الأخيرة.
9: أي فرصة هذه التي تتحدث عنها؟
8: سنمنحك فرصة حتى مغيب الشمس اليوم لمغادرة بلادنا بأهلك وأمتعتك، ما لم فسترى ما تكره. فابن الإمام الهادي إن لم يكن الإمام نفسه في الطريق إلى هنا بجيش كبير عازما على قتلك.
7: ولك أن تعلم أنك محاصر من جميع الجهات، فعليك أن تفكر في أمر نجاتك. الوداع يا ابن الضحاك.
10: آه إلى أين يا ابن الضحاك وقد ضاقت عليك الأرض بما رحبت؟ ياه ما أقسى الحياة حين تسلب منك قيادتك ووجاهتك وتعظيم الناس لك، حينها ترى نفسك كالغارق في أمواج البحر المتلاطمة. ما أشبهني بتلك الريشة التي تتلاعب بها العواصف، بل أجد أني أضعف وأوهن منها، وقد سدت أمامي كل الأبواب والنوافذ في طريق النجاة. آه فإلى أين سأتجه وقد شرعت أمامي السيوف ووجهت إلى نحر النبال والرماح؟
11: هذا هو مصير المنافقين الخونة، تلفظهم الأرض وتنبذهم نفوس البشر، حتى من دفعهم إلى ممارسة الخيانة والغدر والنفاق وأيدهم على اتباع شرور أنفسهم. هكذا ظل ابن الضحاك غارقا في أمواج تفكيره، باحثا عن قارب نجاة يوصله إلى مرافئ الأمان. فوجد في الذهاب إلى أمير اليمن في صنعاء أبي العتاهية عبد الله بن بشر ذلك القارب الذي يمنحه ولو بصيص أمل ضئيل يخفف عنه حمله الثقيل من جبال المصائب والأهوال. ذهب إلى أبي العتاهية طالبا شفاعته لدى ابن إمام الحق محمد بن الإمام بن يحيى بن الحسين عليه السلام.
9: ماذا قلت يا مولاي؟
12: ما سمعت يا ابن الضحاك، ولماذا أقبلت علينا إذن يا عدو الله ورسوله؟
10: مولاي أبا العتاهية، أتيتك تائبا لائبا نادما على ما صدر مني.
12: تكون مغفرا يا ابن الضحاك إن ظننت أننا نؤويك بعدما آثرت الفتن وأشعلت الحروب على ابن رسول الله.
10: مولاي أمير اليمن ارحمني، إذ لم يبقى لي راحم إلاك، وما أظن ما أنا فيه من الذلة والمهانة إلا عقوبة لما اقترفته في حق الناس وحق إمام الحق.
12: إن الإمام الهادي من أحرص الناس على نصرة الحق ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا لا تأخذه في الله لومة لائم مهما كلفه الأمر، وما ذاك إلا لعظم شعوره بتبعة ما تحمله من أعباء أمر الأمة، عملا بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
10: صدق الله العظيم.
12: والآن ماذا تريد مني يا ابن الضحاك؟
13: ما بينك وبين إمام الحق وابنه محمد كفيل بشفاعتك لي لديهم.
12: ما أعظم شقائك يا ابن الضحاك، لو تظيم ركعاتك الغدر والخديعة.
13: كلا كلا يا مولاي أبا العتاهية، فوالله إني لنادم على ما بدر مني من غي وضلالة وخيانة وغدر.
12: حسنا، اسمع يا قائد الشرطة.
14: أمرك سيدي.
12: مر أحد الجنود بحمل ابن الضحاك مع أهله وولده إلى أبي القاسم محمد بن الإمام يحيى بن الحسين في خيوان.
13: مولاي الأمير، كأنك بحملي إليه تحملوني إلى حتفي على يديه.
12: فاسد مثلك يا ابن الضحاك لا شك أنه يجهل قيام آل بيت رسول الله ومبادئهم وأخلاقهم وشفقتهم ورحمتهم، ومع هذا سأبعث مع حاملك إليه رسالة. اكتب يا كاتب المقام: مولاي أبا القاسم محمد بن الإمام بن يحيى بن الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستوهبك ذنب ابن الضحاك وأرجو أن تصفح عنه.
13: أشكر شفاعتك لي يا مولاي، وأعيدك وعدا صادقا أنني سأكون جنديا مخلصا ومجاهدا لنصرة الحق وأهله.
12: أرجو ذلك يا ابن الضحاك، هيا اخرج وجهز نفسك وأهلك للرحيل إلى أبي القاسم.
15: مولاي الأمير.
12: نعم أيها الجندي، ما الأمر؟ أفصح.
15: أمر فادح وحدث جلل يا مولاي.
12: أفصح يا أيها الجندي، ما الأمر؟
11: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي للحق عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن حديث الأوضاع المذهبية والفكرية الموجودة في اليمن. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإسماعيلية، عن الزيدية وعن الإسماعيلية. سنكمل أيضا الحديث عن الإسماعيلية، والتي ذكرنا أن هناك أنهم يتأولون كثيرا من الأشياء الظاهرة في معنى باطن لا يعرفه إلا كبار الأئمة منهم والحجج والدعاء، ولعل هذا منتشر في القرامطة منهم، أنه إذا وصل الإنسان منهم إلى مرحلة اليقين فإنه يسقط عنه الفروض الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها. واللافت أن ما يشبه هذا المعنى ذكره الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام الذي كان قد بدأ تأليفه في الحجاز قبل أن يأتي إلى اليمن، في نص يكشف عن طبيعة وعي الإمام الهادي المبكر عن الإسماعيلية الذين تمظهروا في عصره في القرامطة، ويترجح أنه كان يقصد القرامطة منهم بالتحديد. يقول عنهم إنهم يقولون: اعرف إمامك واعمل ما شئت غير معاقب ولا مأثوم، وذلك من قولهم عند جميع الأمة فمعلوم، مع ما يأتون به ويقولونه من الكفر والافتراء على الله والجهدان للرحمن وجعلهم لخالقهم بزعمه جسما ينتقل في صور الآدميين ويؤكلهم ويشاربهم ويؤاخيهم ويداخلهم ويخارجهم ويبايعهم ويشاريهم، ويجعلونه مرة موسى وثانية عيسى وثالثة عليا ينتقل في صور في صورة الآدميين. وفي نص آخر تحدث فيه عن إمام الإسماعيلية في دور الستر، وأنه كان يشكل خطورة على الإمام القائم من أهل البيت، لأنه كان يثبط عن الجهاد، هذه الفكرة كانت تثبط عن الجهاد معه وتلبس على الشيعة. وأشار فيه إلى بعض العقائد المنحرفة والممارسات الشائنة التي نسبت لاحقا إلى القرامطة. يقول الإمام الهادي في مقدمة كتاب الأحكام: فأما من عبث بنفسه وتمنى وأقام في أهله وولده وتلهى وسير الظالمين وداجاهم وقضوا حوائجه وقضى حوائجهم وعاشروه وعاشرهم، إلى أن قال: وغمد سيفه وطوى رايته وستر منهم نفسه وموه على الجهال وأهل الغفلة من الضلال وادعى الإمامة وهمهم أنه يريد القيام وهو عند الله من القاعدين النيام، إلى أن قال: فكيف لو ذكرنا بعض ما يذكر عن بعض من يدعي ذلك من الغلو والمهالك مما ينقله عنهم أشياعهم ويذكره من قولهم في أنفسهم أتباعهم مما نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبين وبغير الحق فيهم قائلين من ادعاء صفات الجبار. يعني الإمام الهادي يذكر بأن أتباع هؤلاء الأئمة من أئمة الإسماعيلية يدعون لأئمتهم صفات الجبار، وأنهم يشاركونه في علم خفيات الأسرار والاطلاع على ما أجنت عليه بطون البحار والقدرة على صرف ما يشاء صرفه وإثبات ما يشاء إثباته وغير ذلك من إباحة الفروج وإظهار الفواحش والهروج الفتن وتناول الشهوات وارتكاب اللذات من معاصي الرحمن وما تنهى عنه آيات القرآن وترك الصلوات وغلول الزكوات ورفض صيام شهر رمضان وتعطيل كل ما نطق به الفرقان وترك الاغتسال من الجنابات وارتكاب جميع الفاحشات وغير ذلك مما يجل ذكره ويعظم أمره من الغلو والمنكر. هذا الإمام الهادي يتحدث عن الإسماعيلية الذين لعله كان يذكر أنهم يقصد بهم القرامطة في عصره. هذا يبين أن نص الإمام الهادي هذا الطويل يبين أنه كان معروفا عن بعض الإسماعيلية تلك الأقوال والممارسات التي تظاهر بها القرامطة في اليمن لاحقا من خلال نقل الأتباع والأشياء، ولكنه استبعد وقوع ذلك عن أئمتهم، عن أئمتهم فعلا، ورجى أن يكون ذلك النقل من أشياعهم وأتباعهم غير صحيح، ولعله كان يقصد في تلك الحال ما كان قد أشاعه وأعلنه القرامطة في البحرين وجنوب العراق والشام. لكنه على أي حال كان هذا قبل ظهور ابن فضل في شكله القرمطي السافر الذي يتضح من خلال تاريخ تأليفه كتاب الأحكام. يعتقد بعض المؤرخين المحدثين أن القرامطة جزء من الإسماعيلية، ولكنهم كانوا أكثر حماسا لتطبيق المبادئ غير المكشوفة للناس. ورغم أن القاضي عبد الجبار الهمداني يذكر أن القرامطة هي كشف الباطن والعمل به الذي انطلق فيه علي بن فضل في اليمن مخالفا ابن حوشب، وأنهم قد تفاضحوا بسبب ذلك، إلا أن بعض المصادر اليمنية ظلت تصمهم جميعا بالقرمطة وتسميهم جميعا قرامطة. بعض المؤرخين الإسماعيلية الذين هم من الإسماعيلية المحدثين يذكر أن سبب الخلاف بين القرامطة والإسماعيلية هو أنه بعد أن وضع الأئمة المستورون أسس وتعاليم الإسماعيلية ودستور دولتها المرتقبة لم ينفذوا رؤيتهم تلك لأسباب حملتهم على التريث، فجاء أتباعهم من القرامطة ليضعوا هذه الرؤى موضع التنفيذ في ظل الحرب والقتال والرماح والحراب وتحت وطأة القتل الثقيل والتدمير والعبث. ولهذا لم تلبث أن انهارت دولتهم الارتجالية المبكرة في اليمن التي قادها علي بن فضل ومنصور بن حوشب تاركة وراءها أسوأ الذكريات. ومهما يكون من أمر فإن اليمن كانت حاضرة في الوعي الإسماعيلي في فترة ما قبل مجيء الإمام الهادي وفي فترة الإمام الهادي، وقد كان الإسماعيليون يؤملون أن تكون اليمن مهد دولتهم المرتقبة، وقد كان داعيتهم الذي لقي ابن حوشب يردد كثيرا في كلامه: البيت يماني والركن يماني والدين يماني والكعبة يمانية، ولن يقوم هذا الدين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن، هكذا كان يقول شيخ وأستاذ ابن حوشب له. وقريب من هذا اللفظ ورد عند بعض المؤرخين الآخرين، وكانوا يصرحون أن الله قسم لليمانية ألا يتم أمره في هذه الشريعة إلا بنصرهم. على كل حال اعتمدت الدولة الدعوة الإسماعيلية اعتمدت على الإعداد الدقيق والسرية المحكمة، ودغدغت عواطف الشيعة ومن يميل إلى العلويين وحب البيت الذي كان يشيع في أوساط كثير من المسلمين. ولهذا فقد قامت النواة الأولى الإسماعيلية في اليمن في أوساط الشيعة الاثني عشرية في المناطق التي كانوا موجودين فيها في اليمن في جيشان وفي غيرها. طبعا خرج إلى اليمن رجلان: أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي الذي توفي في عام 302 هجرية، وهذا لقب بالمنصور باليمن، المنصور باليمن، وكان على مذهب الاثني عشرية، استقطبه دعاة الإسماعيلية إلى صفهم وأقنعوه بالانضمام إليهم، ثم أقنعوه بالسفر إلى اليمن، وهو الذي تحرك من ميناء غليفقة في الحديدة لاحق، يعني قبل أن تكون هناك حديدة في ذلك الحين، لم تكن هناك حديدة، الحديدة عمرها 400 سنة، ولكن هو بالقرب من مدينة الحديدة هذا الميناء، خرج منه وسافر إلى منطقة مسور حجة. في نفس الوقت علي بن الفضل سافر إلى منطقة الجنوب إلى أبين وإلى جيشان وإلى تلك المناطق التي انطلق منها. علي بن الفضل طبعا توفي في عام 303 هجرية، وهو من أهل جيشان أصله، وكان الإسماعيليون يعتبرون جيشان كنزا لآل محمد، وخرج منها كثير من دعاتهم وقادتهم. وكانت هذه جيشان قد تعرضت لظلم شديد من أيام من إبراهيم بن خلف الطريفي، غزو همجي من قبل إبراهيم بن خلف بن طريف، وكان ابن فضل في أول أمره على مذهب الاثني عشرية، فحج سنة 267 هجرية، وبعد الحج يمم وجهه نحو العراق لزيارة قبر الإمام الحسين، وهناك استقطبه دعاة الإسماعيلية وكلفوه بمهمة مساعدة ابن حوشب. لما تلقى الداعيان ابن حوشب وابن فضل التعليمات اللازمة أمر وكلف بالذهاب إلى اليمن، فذهب ابن حوشب إلى منطقة عدن لاعة بالقرب من مسور، بينما كلف ابن فضل بالذهاب إلى أرض يافع، وقيل لابن حوشب: اجمع الرجال والزم الصوم والصلاة والتغشف واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن، وقل لكل شيء باطن، وإن ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه وليس هذا وقت ذكره. وأوصاه إمامهم بابن فضل خيرا كما أوصى ابن فضل به خيرا. انطلق هذان الرجلان في عام 370 هجرية، أظهر دعوتهما في اليمن وحصل على الأموال من الزكاة وغيرها، وبدأ ابن فضل يغري أتباعه بسلب ونهب أموال خصومه. قضى ابن فضل على الزعامات المحلية في محيط تحركاته، استطاع أولا القضاء على زعامة محمد بن أبي العلاء الحميري في منطقة أبين بالتعاون مع صاحب المديخرة، ثم ما لبث أن التفت للمديخري هذا المناخي الحميري وحاربه حتى قضى عليه في سنة 292 واستولى على المذيخرة وأصبحت عاصمة ملكه ملك علي بن فاضل، وقضى على الزعامات المحلية مثل الكرندي وغيرهم، سيطر على بينما بن حوشب سيطر على منطقة لاعة وجبل مسور وبلاد الشرف في حجة، لكنه لم يستطع التوسع مثل زميله بن فضل لمجاورته. لماذا لم يستطع التوسع مثل بن فضل الذي وصل؟ بن فضل طبعا وصل بقواته إلى صنعاء وإلى تهامة. لماذا لم ينجح بن حوشب في مسور وما جاورها إلا في مناطق عديدة؟ لأنه جاور قوى فكرية إيديولوجية مقاتلة مثل الزيدية والإباضية، وكانت قبائل همدان قبائل ذات شكيمة وبأس، ومنها قبائل همدان وخولان. بينما بن فضل اندفع بقواته وجيوشه نحو الشمال وجمع جموعا كثيرة فاستولى على مناطق عديدة، استولى على دمار ثم صنعاء في عام 293 هجرية، وحاول التوغل في همدان، ولكنه تلقى هزيمة ساحقة على يد الدعام الأرحب الهمداني وقبيلة سفيان. وكذلك لما حاول التوغل في مخلاف البياض في همدان، ومخلاف البياض يعني منطقة واسعة، هو مخلاف قدم الذي يبدأ من مناطق غرب محافظة عمران إلى المناطق الجنوبية والغربية من محافظة حجة، كل هذا المخلاف يسمى مخلاف البياض، لاحقا سمي مخلاف البياض لوجود الإباضية فيه. لما توغل في مخلاف البياض في همدان وهي بلاد وعرة أحاطوا به وقطعوا عليه الطرق، الأمر الذي استدعى تدخلا من زميله بن حوشب لإنقاذه، ونصحه بأن يثبت أولا سيطرته العسكرية على صنعاء وأن يبني الحواضن الإثماعية قبل أن يتحرك شرقا أو شمالا أو غربا، لكنه أبى عليه ذلك وحقق سيطرة على منطقة صنعاء والتهامة. ثم ظهر القرامطة في نجران في عام 294 هجرية وتجرأوا، ولعل ذلك كان بدفع من الخلافة العباسية على التحرك بذلك الشكل نكاية في الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. على كل حال، المصادر المعاصرة صورت فظاعة ما ارتكبه بن فضل وجنوده ضد اليمنيين بشكل بشع وفظيع. تتحدث المصادر بأنهم كانوا يقتلون الرجال ويذبحون الأطفال ويسبون النساء بلا رحمة وبلا هوادة، وكأن ذلك كان يعبر عن نزعة تكفيرية واستباحية ضد الخصوم، ولعله كان ترجمة لما ورد في معتقداتهم التي ذكرناها في بداية الحلقة نحو خصومهم، لأن هؤلاء الخصوم المسلمين الذين يعملون بظواهر الشريعة هم حمير كافر حسب مفهوم الإسماعيلية القرامطة. وقد ذكر ملحق السيرة سيرة الإمام الهادي أن القرامطة في ذي الحجة سنة 293 استباحوا مدينة ثات، ولما لجأ أهلها إلى المسجد تحت قيادة أبي العشيرة ابن الروية المذحجي المرادي أحرقوه بمن كان فيه، أحرقوا في من كان فيه من الرجال والنساء والأطفال. وهذه بشاعة فظيعة جدا ارتكبها هؤلاء التكفيريون الإباحيون. الحركة القرامطية جمعت بين التكفير والاستباحة، تكفيريون واستباحيون إباحيون. لما دخلوا صنعاء في عام 294 هجرية استباحوها أيضا وقتلوا جميع من بقي في دورها ممن لم يهرب منهم، واستباحوا مدينة زبيد في صفر 297 هجرية وقتلوا بها خلقا عظيما وسبوا منها آلاف النساء. وهذا كله يبين أن نظرة القرامطة الإسماعيلية العنيفة والتكفيرية والاستباحية ضد المسلمين وعوامهم كانت سابقة للتاريخ الذي يزعم بأنه أظهر فيه قرمطيته، وهو العام 297 هجرية. البعض من المحدثين الآن يحاول أن ينكر ما نسب إلى ابن فضل من مخالفات خطيرة، لكن المصادر المعاصرة ومنها وثائق رسمية تثبت تلك التهم بشكل واضح جدا، وتبين أن ابن فضل ارتكب هذه المجازر، ولهذا الإمام المرتضى المتوفى في عام 310 هجرية ابن الإمام الهادي ذكر في وثيقة رسمية بما يفيد أنه كان يرى أولوية جهاد بن فضل وجنوده باعتبار أنه زنديق مرتد عن الإسلام يخلق الدين ويمحو سنن محمد خاتم النبيين مع تعطيله الكتاب وجحدانه لأصوب الصواب، وذكر أنه كان آخر أمره أنه ادعى النبوة وجحد الله سبحانه، وهذا أمر ليس فيه مرية ادعاء النبوة، لأنه كان ينشر، وهذا أمر معروف عند في في في هذه الطائفة من القرامطة الإسماعيلية، يقولون بأنه يعني يلهمون وأنه يوحى إليهم، ولعل هذا هو ما كان يقصد، أنه يدعي النبوة، أنه يلهم وأنه يوحى إليه، وأنه يعني وهذا أمر كان يجادل عليه الإسماعيليون القرامطة يجادلون عليه، وأن الإمام أو الداعية منهم يلهم ويوحى إليه مثل ما أوحى الله عز وجل إلى النحل وغير ذلك. على كل حال، ذكر المرتضى أن آخر أمر علي بن فضل القرمطي أنه ادعى النبوة وجحد الله سبحانه وتعالى وأنكح لأمهات أبنائهن والأخوات إخوتهن والبنات أبنائهن. وذكر أيضا أن أمر ابن فضل كان بينا من أول أمره، لكنه لاحقا ازداد تبينا ووضوحا، ثم ذكر أنه سيدعي الربوبية، وبالفعل ذكرت بعض المصادر أنه سيدعى الربوبية. أما وثيقة أخيه الناصر بن الهادي في رسالته إلى أتباعه في طبرستان يقول فيها: وطغى ابن فضل باليمن طغيانا عظيما، وكفر بالله كفرانا جسيما، وادعى النبوة وانتحل الرسالة، وثار بلعنة ونجاسة، وكفر كفرا صراحة، فأحل بعتوه وجرأته على الله وظلمه الأمهات والبنات والعمات والخالات، وانتهك الحرمات، وأحل المحارم المعضلات، وحرم الحلال، وعاند الحق والبينات، فسبى هو وأصحابه بفسقهم المؤمنات، وفضحوا المسلمات، فبيعت النسوان بالدراهم، وارتكبن بالعظائم، واستخدمن استخدام البهائم، ونيل منهن الفجور والمكروه، وارتكبهن السفيه، ونسب إليه قتله للرجال وذبحه للأطفال. وذكر أن جرائمه وقعت بأقصى اليمن النائية عنا النازحة عنا، فأما حيث نحن مقيمون يعني في صعدة، يقول فهو موضع مستور، أي لم تصل إليه يد القرامطة. وصف أقوى أتباعه القرامطة بقوم مشركين، قرامطة ضالين، وزنادق ملحدين، غير موحدين ولا متأولين، قد بارزوا الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بالكفر الصراح والقول بذلك والإصلاح. قال عنهم أيضا: زنادقة كفرة، ظلمة فجرة، لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا يعرفون الله ولا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. حتى أيضا شاعر صنعاني معاصر هو ابن الجدوبة وثق في قصيدة له جرائم القرامطة في صنعاء، وذكر في هذه القصيدة أنهم باعوا المحصنات وخربوا البنيان وحرقوا الدور المشيدة وهدموا المساجد وذبحوا الأطفال ونهبوا الأموال وقتلوا الرجال وفتنوا المسلمين عن دينهم. هناك أيضا شاعر معاصر ذكر في قصيدة له أن القرامطة دعوا إلى ترك الصلاة وأسقطوا فرض الصيام، وأشار إلى قولهم بالاشتراكية الجنسية، ولعلهم سبقوا الشيوعية في العصر الحديث في هذا القول. قال في هذه القصيدة: جعلوا التشارك في النساء ديانة، كفروا وما أنفوا من الأرحام. وهناك حديث واسع يؤكد أن هذا الرجل كان خطيرا وكان سيئا وكان فاسدا وكان ظالما وكان مستهترا وكان استباحيا، إباحيا تكفيريا، جمع بين الإباحية والتكفيرية على بفضل. هذا الأمر الذي جعل بعض الإسماعيلية أو جعل الإسماعيلية فيما بعد يتبرؤون من ابن فضل، كما سنبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وهدانا إلى نوره، والصلاة والسلام منه على السراج المنير محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلى من اقتدى بهداهم واتبعهم من عباد الله الصالحين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 122 من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تصف عناد المشركين أمام القرآن واتباعهم للشياطين، تتلوها آيات تدعو المؤمنين إلى اتباع أمر الله وإلى ترك ظاهر الإثم وباطنه، وتحذرهم من استماع ما يوحي به الشياطين، وتختم بقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم تصل إلى ما نحن بصدده فتفرق بين الحالتين، توضح للناس الفرق بين آثار الإيمان وبين آثار الكفر. فمن كان واستمر على الشرك والكفر فهو ميت، وإذا آمن إيمانا صادقا فقد أحياه الله وجعل له نورا يستنير به في كل حين وحال. وعلى أي حال، فإن كثيرا من المفسرين قد جعلوا في الآية تشبيها للإيمان بالحياة والنور، وللكفر بالموات والظلمات. ولكن لو تأملنا الآية تأملا صحيحا نجد أن كلمة أحييناه لا تعني المعنى المجازي وهو التشبيه، وكذلك النور والظلمات، بل هي كلمات حقيقية ولا لبس في مصداقية ألفاظها على المعاني الحقيقية لها. ولننظر الأمر معا لنجد ما نريد. المؤمن بالنسبة لغيره من الناس حي بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو قريب من الحي القيوم، وهو مستنير بكل معنى الكلمة، كيف لا وهو في رعاية الله الذي هو نور السماوات والأرض، فهو يفيض عليه من حياته حياة ومن نوره نورا. ولهذا قال أحييناه، وقال وجعلنا له نورا. إن المؤمن حي فعلا بالنسبة لسواه من الناس، ولكن كيف نعرف ذلك؟ نقول إن الحياة في أي شيء من أشياء الحياة تعني البقاء والنقاء والخضرة والشذاء والخصب والنمى والظل والارتواء والنضارة والغبارة والليونة والنعومة والإثمار والعطاء والحركة والطهر. كثير من المعاني تعني الحياة، فالحياة تتنافى مع العفن والنتن ومع الإنزواء والجمود ومع الجفاف والقسوة. هذه هي الحياة وهذه مظاهرها في كل ما حولنا من الأشياء. وكذلك المؤمن حي فعلا تخلو حياته من العفن والنتن ومن الشح ومن الجمود والإنزواء ومن الجفاف والجفوة ومن القسوة والغلظة ومن الذل ومن الالتواء ومن كل ممقوت ومكروه ومن كل منكر وفحشاء. وكما تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب التي هي من لوازم الموت، فإنها تضج وتنضح بالنعومة والنضارة والسخاء والطيب والنقاء والطهر والوفاء والعز والإباء والصدق والوفاء والوضوح والجلاء وغير ذلك من صفات الحياة المحبوبة المسرورة المتدفقة المستبشرة بكل جميل ومبهج ومفيد. ومن كان هذا حاله فهو يعيش في الناس حياة تختلف عن حياتهم، ويتفوق عليهم بصفات لا تتوفر فيهم وميزات لا يعرفونها، تماما كالشجرة الحية النابتة المثمرة بجانب الشجرة اليابسة المنكسرة. ولهذا يقول الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا يضرب الله المثل للإيمان والكفر. كما يشبه الله أصحاب محمد بقوله: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالمؤمن حي بكل معنى الحياة، ولذلك يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا ندرك أن قوله تعالى فأحييناه تعني الحياة الحقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. ولو جئنا إلى قوله تعالى وجعلنا له نورا لوجدناها مكملة للحياة، فالحياة تنجذب للنور وتستجيب له وتتفاعل معه فيمتزج بها وتمتزج به، فإذا هما شيء واحد، وإذا الحياة هي النور والنور هو الحياة. ولهذا وصف الله نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وعليه فإن النور الذي يجعله الله للمؤمن يعني النور الحقيقي الذي يأبى الظلمة ويتناقض مع الخفاء ويعلو على كل دنيء ويكشف كل خبث ويطهر من كل وباء وينير إلى كل خير. لهذا تخلو حياة المؤمن من تلك العيوب والظلمات، إنه يمشي في الناس كواحد من الناس في الشكل والحركة، ولكنه يرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون ويفقه ما لا يفقهون ويعرف ما لا يعرفون. إن ظواهر أعماله مثلهم وحركته معهم، ولكنه في الواقع يفوقهم وعنده ما ليس عندهم. إنه حي، ولهذا فهو يستجيب للنور تماما كالنبتة الغضة التي ترنو للشمس فتنمو وتستوي وتثمر. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو ينمو وهم أقزام، ويتحرك وهم نيام، ويخضر وهم قساه، ويثمر وهم في عقم، ويفوح عطرا وشدا وهم أشحة بخلاء. لقد جعل الله له نورا يمشي به في الناس، فهو يرى الحق في ظلمات الباطل فينجذب إليه، ويرى الرشد في زحمة الغواية فينشد إليه، ويستبين الهدى في اضطراب الأهواء فيستقر عليه ويتبعه. وهكذا يتضح لنا أن المؤمن حي فعلا مستنير فعلا طيلة حياته الدنيا. ثم ماذا؟ هل تنتهي هذه الحياة وهذا النور بموته؟ كلا، بل هو حي عند الله وعند الناس. حي عند الناس فذكر الفتى عمره الثاني، ويقول الله عن عباده المؤمنين الصادقين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهكذا يقول عن موسى وهارون وإلياس: إنهم أحياء في ألسنة الناس. أما في الآخرة فالمؤمن تستقبله الحياة والنور من أول لحظة، فروح وريحان وري وظلال ونعومة ونعيم ونظارة واستبشار وفرح وسلام وحرير ونور وأثمار وعيون وأنهار. وكم وكم من مظاهر وآثار الحياة، وكلها نور من نور الله وحياة من الله. بينما الكافر تتلقاه نذر الموت والثبور والنار والسعير، وتحف به غواش الفناء والدمار والندم والانكسار، وكثير كثير من أمارات ولوازم وأمارات الهلاك. بل إنه كما عاش في الدنيا يمتلك أسباب الحياة لكنه عطلها، فهو حي كميت وميت كحي. أيضا فإنه في الأخرى يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهي حال أشد من الموت وأنكى. ولكي يتأكد لنا هذا التلازم بين الحياة والنور وبين المؤمن والإيمان، وهذا التنافر بينهما وبين غير المؤمن، فلنتأمل آيات القرآن في كل سور القرآن، وبالذات نجدها مكثفة في سورة الواقعة وسورة الرحمن والسور الأخرى من الأربعة الأجزاء الأخيرة من القرآن. إن الحالين فيهما واضحة للمتدبر وواضحة للمتذكر. لنقرأ مثلا أول سورة الغاشية، نجد الوجوه الناصبة الخاشعة الجوع الضريع بالنسبة للكافر، نجد الوجوه الناعمة الراضية الجنة العالية العين الجارية بالنسبة للمؤمن. ولنقرأ آخر سورة عبس، فهناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ثم ماذا؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه مجرد نماذج ليقيس عليها المستمع سواها. كذلك فإن وجوه المؤمنين مبيضة سعيدة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بينما غيرهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أرأيتم كيف تمضي بشائر الحياة وأشعة النور مع المؤمن في دنياه وأخراه، وكيف تغشى غبرة الهلاك وقطع الظلام الكافرة في دنياه وأخراه؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا يستويان. وهكذا كل من رأى الباطل حقا والضلال هدى فهو ميت وفي ظلمات بعضها فوق بعض، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم وجعلت لهم نورا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. روي عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من يتأمل واقع الإسلام اليوم يجد أنه فعلا يعيش حالة الغربة، ولكن يجب أن نفهم ما هي تلك الغربة وما معنى الغربة التي يحكي عنها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول لا يحكي عن غربة في الصلاة، أن تكون الصلاة مثلا غريبة، وأن يكون من يؤدي الصلاة يستغربه الناس ويستغربون من تصرفه، أو حتى الصيام أو العناوين العامة في الإسلام، يعني هذه الغربة ليست موجودة، يعني ليس غريبا أن يدعو إنسان ما

هذه هي الأشياء المستغربة، هذه هي الأشياء الغريبة. مثلا اليوم واقعنا في اليمن أصبح واقع غريب، لماذا؟ لأننا تقريبا أصبحنا الشعب الوحيد الذي يتحرك بما أراد الله في القرآن بشكل بارز أكثر من أي شعب آخر. مثلا أصبح الشعب الغريب الذي يواجه أمريكا جهرا ويقاتل أمريكا ويجاهد أمريكا، بينما الآخرون خاضعون، عشرات الدول خاضعة مستسلمة خانعة لأمريكا. إذن أليس هذا الأمر غريب؟ لأننا نواجه وحدنا، بمعنى أن هذا الأمر غريب. إذن هذا هو الذي يعنيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. تبقى معالم الإسلام الحقيقية بشكل مستغرب، تبقى مواقف الإسلام الحقيقية بشكل مستغرب ويستغربها الناس. حتى على مستوى مثلا ونحن قادمون على مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أصبح واقعنا غريب، استغرب الناس. أصبح الناس يتعودون أن يحتشدوا وأن يهتموا بألعاب كأس العالم، الألعاب الأولمبية، الأشياء التافهة، لكن أن يكون هناك اهتمام كبير بمولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أصبحت القضية غريبة من بين كل الأمة. نرى تلك الحشود في اليمن، ذلك الاهتمام في اليمن، ذلك الاحتفاء والفرح في اليمن، هذه هي الغربة التي يحكيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أن يكون هناك واقع نصرة المستضعفين، الشعوب العربية تتفرج على غزة ولديها السلاح ولديها المال ولديها الجيوش ولديها الإمكانيات ولديها الطيران ولديها السلاح البري والبحري وتتفرج، ويأتي اليمن من هناك، اليمن البعيد عن فلسطين، بينما الدول المحادة لفلسطين تتفرج، يأتي اليمن من هناك، فيقف الشعب موقف عظيم ويقف الجيش موقف عظيم ويساند المستضعفين في غزة ويضرب بالصواريخ إلى فلسطين، يكون أول شعب وأول دولة تضرب على إسرائيل بهذا الشكل وتغلق الممرات المائية على إسرائيل، فيكون هذا الموقف غريب، يستغرب الناس ما هي قوتهم وما هي إمكانياتهم ولماذا يقفون هذا الموقف. والبعض يقول لماذا يدخلون أنفسهم في صراع مع أمريكا من أجل الفلسطينيين، وكأن القضية لا تعنيهم، كأن القضية لا تعني المسلمين. لما يتأملون يرون أنه شيء زائد على الحاجة، كان المفترض أن يصلوا أن يصوموا ولا دخل لهم بفلسطين والأقصى والمستضعفين في غزة. هكذا أصبحت نظرة الكثير من المسلمين، بينما الله سبحانه وتعالى يجعلها من أسس الدين، النبي يجعلها من أسس الدين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين. والله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن واقع المسلمين أصبح غريب، موقفنا أصبح غريب مستغرب، يستغربون وينسون أن هذا هو الإسلام، وكأن القضية أصبحنا نأتي بشيء جديد، ونحن لم نأتي بشيء جديد، فقد عدنا إلى القرآن وعدنا إلى كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعدنا إلى مواقف رسول الله، إلى سيرته، إلى أعماله، إلى حركته، فبدأنا نجسدها وبدأنا نقلدها وبدأنا نفعل كما كان يفعل الرسول حينما خرج ليواجه اليهود في بني قينقاع وفي غيرها من المواطن. إذن هذه هي الغرابة التي يحكي عنها الرسول ويتحدث عنها الرسول. بدأ الإسلام غريبا، كان موقف الأنصار غريب، من بين كل العرب يقفون مع رسول الله بينما العرب كلهم ضد رسول الله، واليوم أصبح موقف اليمنيين بنفس ما كان موقف الأنصار غريب، في احتفالاتهم، في اهتماماتهم، في نصرتهم للمستضعفين، في جهادهم. وهذا المفترض أن لا يكون غريب، لأن هذا هو روح الإسلام. فهذا ما كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يتحدث عنه، بل أصبح في وسط الأمة حتى من يتكلم، ليس فقط من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الجهاد، بل من يتكلم عن هذا أصبح منطقه غريب، خطاب غريب لدى الكثير من الناس، لدى فئات واسعة من أبناء الأمة الإسلامية الذي أراد الله أن يرتبطوا بمصادر الهداية. كل من حاول أن يربط الناس بالله، أن يعود بهم إلى معالم الإسلام، إلى حقيقة الإسلام، أصبح منطقه غريب، كلامه غريب، موقفه غريب، تحركه غريب.

0: ومريب عندما يدعو الإنسان الناس إلى أن يحملوا وعي تجاه حياتهم والواقع من حولهم، تجاه أعدائهم، تجاه مسؤوليتهم. أصبح هذا الخطاب غريب، غير مألوف، غير مرغوب أيضا لدى كثير من فئات أبناء الأمة. الإسلام الذي يلزم بإقامة العدل، دفع الظلم، مواجهة الطغاة والطغيان، إصلاح واقع الحياة بناء على توجيهات الله وأوامره وهديه، أصبح هذا كلام غريب، موقف غريب. الإسلام الذي فيه جهاد، جهاد بمفهومه الصحيح وليس جهاد بالطريقة الأمريكية كما تفعل الجماعات التكفيرية. الإسلام الذي فيه مواجهة للعدوان على الأمة، دفع للخطر عن الأمة، عن المستضعفين، أصبح غريب، أصبح غير مألوف، البعض لا يعرفه أصلا، فقط مثلما يشاهد مسألة لا يعرف ما هي نهائيا، مجهولة نهائيا، وليس فقط مستغرب. إذن الإسلام الذي شهد الغربة التي تحدث عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليس هو ذلك الإسلام الذي لا يهتم إلا بالشعائر العبادية. الإسلام الذي شهد الغربة هو الإسلام بمعالمه الأساسية، هو الإسلام بمسؤوليته، هو الإسلام بجهاده، هو الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت. هو الذي حذف من قاموس الإسلام وشطب من قاموس الإسلام هي هذه الأشياء. ولذا قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. هكذا قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بمعنى أنهم هم الذين كما يقال يمشون عكس التيار، عكس الاتجاه والمزاج العام، مزاج يعيش حالة التبعية التي ينتج عنها الفساد والتبعية للطواغيت والمجرمين والمنافقين والضالين والفاسدين، فيفسدون الآخرين بفسادهم. هؤلاء يأتون عكس، ليسبحوا عكس التيار، لديهم اتجاه مختلف عن المزاج العام الذي لدى الكثير من الناس. يصلحون عند فساد الناس، يتحركون عندما يجمد الناس، يحملون الشجاعة والعزة عندما يذل الناس ويخاف الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عندما يتخلى الناس عن هذه المسؤولية، عندما ينظر الناس إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء غير ضروري، يجاهدون حينما تبتعد الأمة عن الجهاد، ينصرون المستضعفين حينما تتخاذل الأمة عن نصرتهم. هؤلاء هم الذين يحكي عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنهم سيكونون غرباء، هم الذين يصلحون عند فساد الناس. بمعنى حينما نشاهد واقع الأمة يتجه المسلمون وفق ما يريد الأعداء إلى الفساد، إلى الانحلال، إلى الانحراف، إلى الاهتمام بتوافه الأمور بما يفسدهم ويزيل زكاء نفوسهم، ويتحرك الشعب اليمني بالمناسبات التي تزكي نفسيته وتشده إلى الله وتعيده إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أصبح الواقع غريب، كله غريب. فهنا تحقق قول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: فطوبى للغرباء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: لا
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، وأعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. سامعين الكرام، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء والإفراج عن المستحقين بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلال الزيارة ومع رئيس محكمة المنطقة العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة القاضي أسامة الجنيد، استمع من مدير دائرة القضاء العسكري المدعي العام العسكري اللواء القاضي عبد اللطيف العياني إلى شرح حول القضايا الواردة وسير إجراءاتها. واطلع القاضي الحوثي على كشوفات حركة السجناء والإيداع والإفراج ومدد الحبس والقرارات القضائية، إضافة إلى تعثر بعض القضايا وقضايا المعاصرين جراء الديات والأروش وسبل تسريع البت فيها ومساعدتهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما تم الاستماع إلى شكاوى السجناء وإمكانية الوصول إلى حلول مع أطراف الدعاوى للإفراج عنهم بتعاون إدارة السجن وتوجيب الإفراج عن عدد منهم. وأوضح النائب العام أن الزيارات المتواصلة للسجون تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تأكيدا على اهتمام القيادة بقضايا السجناء. وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي مناسبة نستحضر فيها قيم الرحمة والعدل ومنها جاءت مبادرة الإفراج عن عدد من السجناء المستحقين، مبينا أن الإفراج يتم وفق إجراءات قانونية دقيقة بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط بما يضمن تحقيق العدالة. كرمت قيادة أمانة العاصمة وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية اليوم رجال المرور بأمانة العاصمة تقديرا لجهود في خدمة المواطنين وتأمين حركة السير خلال موسم الأمطار والفعاليات الجماهيرية. وفي التكريم الذي حضره وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، كرم أمين العاصمة الدكتور حمود عباد مدير منطقة معين المرورية العقيد رياض طاهر ومساعده ياسر الشجاع ومحمد المرهبي بشهادة تقدير ومبالغ مالية تقديرا لدورهم الإنساني في إنقاذ امرأة وطفلها من الغرق جراء السيول في جولة مذبح. كما شمل التكريم الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة خالد المدني عددا من رجال المرور تقديرا لجهودهم في تنظيم حركة السير أثناء الأمطار الغزيرة وتقديم الواجب الإنساني في مساعدة المواطنين والسيارات العالقة بسبب الأمطار، فضلا عن دورهم في فتح وتنظيف قنوات تصريف مياه السيول في الشوارع. وأشاد نائب وزير الداخلية بالموقف الإنساني الذي جسده أحد رجال المرور يوم أمس بإنقاذ امرأة وطفلها من الغرق في جولة القدس، مؤكدا أن جهود رجال المرور أصبحت اليوم ملموسة في التعامل مع الجميع بإحسان. عقد بمحافظة عمران اليوم لقاء تحضيري موسع برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان لمناقشة الترتيبات والاستعدادات للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. وتطرق اللقاء إلى خطط التجهيز الخاصة بتجهيز ساحتي الاحتفال المركزي بمدينتي عمران وحوث لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأكد اللقاء الذي ضم عددا من مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة أهمية تخصيص البرنامج العام للفعاليات والأنشطة الاحتفائية بالمناسبة والخطة التنفيذية الخاصة بكل مكتب وجهة حكومية وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة بكل لجنة بما يضمن تنفيذ البرامج المقررة بصورة منظمة تعكس المكانة العظيمة لهذه المناسبة الدينية في وجدان أبناء المجتمع وتسهم في إنجاح مختلف الفعاليات على مستوى المحافظة والمديريات.
وفي اللقاء أكد المحافظ جعمان أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل محطة إيمانية وتربوية مهمة لتجديد الارتباط برسول الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة وترسيخ القيم والمبادئ التي جاء بها، مشددا على أهمية أن تكون الفعاليات معبرة عن عظمة المناسبة ومكانة النبي الأعظم في قلوب أبناء الشعب اليمني. ناقش اجتماع موسع برئاسة محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم جهود معالجة القضايا المجتمعية في مديريتي السودة وحبور ظليمة بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الراهنة. واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول التعبئة بالمحافظة حسين الغارب وعضو مجلس الشورى صالح الزعكري ومدير أمن المحافظة العميد منصور الحمزي وعددا من مشايخ ووجهاء السودة وحبور ظليمة عددا من القضايا المجتمعية في عزلة بني أحكم بمديرية السودة وبني عيد بمديرية حبور ظليمة، وتطرق إلى سبل الكفيلة بمعالجة جميع القضايا المجتمعية في المديريتين عبر التفاهم والتسامح وإصلاح ذات البين بما يحافظ على النسيج الاجتماعي. وأقر الاجتماع وثيقة صلح لإنهاء النزاعات والخروج بحلول مرضية للجميع بما يؤدي إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا العالقة بروح المسؤولية والتعاون، ويحافظ على النسيج الاجتماعي في مديريتي السوداء وحبر ظليمة. نظم القطاع الصحي بمحافظة البيضاء اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلال الفعالية تطرق محافظ البيضاء عبد الله إدريس إلى دلالات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف إجلالا للرسول الأعظم وتأكيدا على المكانة التي يحتلها في القلوب امتدادا لمواقف الشعب اليمني المشهودة في نصرة الرسول منذ فجر الإسلام. ولفت إلى أن إحياء ذكرى المولد النبوي يعزز الهوية الإيمانية للأمة الإسلامية ويحمل دلالات ومعان عظيمة في ظل ما تواجه الأمة الإسلامية من تحديات كبيرة تستهدف هويتها وارتباطها بخاتم الأنبياء، وحث الجميع على التفاعل الرسمي والمجتمعي الواسع مع فعاليات وأنشطة المناسبة لتوجيه رسالة لأعداء الأمة بأن الشعب اليمني يعتز ويفتخر بالتمسك والانتماء لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف إلى جانب القيادة الثورية في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله ومساندة قضايا الأمة. دشنت السلطة المحلية والتعبئة في محافظة حج اليوم أنشطة وفعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي فعالية التدشين أكد محافظ حج هلال الصوفي أهمية الاحتفال المشرف بالمناسبة الدينية الجليلة لتجسيد مدى الحب والارتباط بالرسول الأعظم، وكعقيدة راسخة واعتزاز وافتخار بالنبي الخاتم الذي غير مولده مجرى التاريخ إذ أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. ولفت إلى ضرورة إحياء هذه المناسبة لتأكيد التولي الصادق لله ولرسوله الأعظم وآل البيت وأعلام الهدى والاقتداء بسيرته وفضائله وشخصيته في التصدي لأعداء الإسلام والانتصار لقضايا الأمة، فيما أشار نائب مسؤول التعبئة عبد الله شايم إلى نعمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أراد أن نكون خير أمة بالتأسي والاقتداء به في أخلاقه وقيمه ومبادئه وعلمه. إلى محافظة الحديدة، حيث نظمت جامعة الحديدة هناك اليوم بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين واللجنة المركزية للحشد والتعبئة ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ندوة ثقافية توعوية فكرية بعنوان طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني. وفي افتتاح الندوة أكد رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل أهمية ترسيخ الوعي بطبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي وتعزيز البناء الفكري والثقافي لدى منتسبي الجامعة بما يرسخ الهوية الإيمانية ويحصن الأجيال من مخاطر الحرب الناعمة والاستهداف الثقافي، باعتبار الجامعات منارات لصناعة الوعي وإعداد الكفاءات القادرة على حمل مسؤولية الأمة والدفاع عن قضاياها. وبارك العمليات العسكرية التي نفذها القوات المسلحة
التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في إطار معادلة الحصار بالحصار، مجددا التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة تجاه مختلف المستجدات، معتبرا مواقف اليمن المناصرة للشعب الفلسطيني امتدادا لموقف المبدئي والثابت في نصرة قضايا الأمة ومواجهة مشاريع الهيمنة والاستكبار.

0: ذلك من انتقال بعض المركبات الكيميائية الضارة إلى الغذاء وما قد تمثل من مخاطر صحية عند التعرض لها بصورة متكررة. وتتضمن الحملة نشر رسائل توعوية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي، وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية تسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية وتشجيع استخدام البدائل الآمنة بما يعزز الوقاية من الأمراض ويحافظ على صحة المجتمع. وفي التدشين دعا رئيس مجلس إدارة الصندوق دكتور عبد السلام المدني مختلف وسائل الإعلام والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤثرين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة الفاعلة في الحملة بنشر رسائلها التوعوية والإسهام في إيصال مضامينها إلى أوسع شريحة من المجتمع. دشنت بمحافظة تعز اليوم الفعاليات التحضيرية المكرسة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم في مديريتي الصلو وسامع. وفي التدشين بمديرية الصلو اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الديوان محمد الحسيني إحياء ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية لاستلهام القيم المحمدية وتأصيل الهوية وتعزيز التكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات الراهنة. فيما استعرض مدير مديرية الصلو عادل شعلان ومسؤول التعبئة بالمديرية محمد سعيد الخطط الميدانية والتحضيرات الجارية لتدشين فعاليات وأنشطة الذكرى بالمديرية. إلى ذلك دشن وكيل المحافظة محمد الحسين اليوم الفعاليات التحضيرية لذكرى المولد النبوي في مديرية سامع. وأكدت كلمات التدشين الحرص على تنفيذ برنامج الفعاليات الاحتفالية المكرسة لهذه المناسبة الدينية الجليلة، ودعت المجتمع إلى التفاعل مع الفعاليات الاحتفالية وإبراز مظاهر الفرحة وتعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفقراء والأيتام والأرامل بالتزامن مع هذه المناسبة. نبأنا الأخير. شيع بمركز محافظة حج اليوم جثمان الشهيد محمد خالد محمد العياشي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وعبر المشيعون في التشييع الذي تقدمه نائب مسؤول التعبئة محمد النعمي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية وقادة الوحدة الأمنية وشخصيات محلية وتعبوية واجتماعية عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في مقارعة الطغيان وقوى الاستكبار العالمي وأدواتها ومرتزقتها. وأكدوا السير على درب الشهداء والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس وتضحية الجسام دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وانتصارا لقضايا الأمة. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في وصاب السفل بمحافظة دمار بعد الصلاة عليه في جامع حورة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية. الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص جل من لا يسهو،
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، فكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضوع. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا حماة الوطن وحصنه الحصين وسواعده المفتولة في ميادين العزة والكرامة، تحية من الأعماق لتلك الوجوه الصمراء المتشحة بغبار الثغور والقلوب المعلقة بعر اليقين والثبات. المؤكد أيها الأبطال لكل الشرفاء أن مياه البحر الأحمر آمنة ومستقرة، وما تلك المخاوف التي يروج لها النظام السعودي إلا أضغاث أحلام يحاول من خلالها تسويق الوهم للهروب من مأزقه العسكري والسياسي الذي تورط فيه وحده. أيها المرابطون في مواطن الشرف، إننا اليوم أمام مرحلة حاسمة تكشف فيها المؤشرات عن توجه النظام السعودي نحو التصعيد الشامل، وهنا نقولها له مدوية وبأعلى صوت: نحن لها بالله نستعين، سنقابل التصعيد بالتصعيد وماضون بكل عزم وثبات لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، لتكون العواقب على النظام السعودي ومن يدعمه ويسيره وخيمة وثقيلة، ولتغرق سفن غروره في ذات اليم الذي ظن أنه يمتلكه، ولينتظر الظالمون مصيرهم المحتوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا رجال الله في الميدان، إننا لسنا وحدنا في خندق المواجهة، فما يربطنا بإخوتنا في محور الجهاد والقدس والمقاومة هو رباط العقيدة ومبادئ وقيم إسلامية خالصة تجمعنا لردع طغيان وإجرام يستهدف أمتنا بأجمعها. إننا نعتز ونفتخر بهذا التحالف الجهادي المقدس مع كل أحرار الأمة، وندعو الجميع لتوحيد الصفوف في مواجهة هذا المخطط الإجرامي. فكونوا كما عهدناكم قلوبا كصخر الجبال وعزائم لا تلين وأصابع على الزناد ترتقب أمر الحسم.

0: من سجل الخالدين.
1: إخوتنا رجال قوتنا المسلحة مجاهدين الشجعان، في سجل التاريخ ستبقى أسماء شهدائنا منارة تضيء دروب الأجيال، وستظل قصصهم ملهمة لكل من يبحث عن العزة والكرامة. فالشهداء هم الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ودينهم، وهم رمزا للتضحية والوفاء. ومن أولئك الأبطال الشهيد إبراهيم محمد محمد حسن الرحومي، من مواليد العام 1977، ولد وترعرع في أحضان صنعاء القديمة، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عمر المختار. وبعد الثانوية التحق مع والده في الهندسة العسكرية في العام 1997. يا أيها الشهداء، يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء. الشهيد إبراهيم الرحومي تميز بالشجاعة والإقدام والانضباط العالي، ومن شدة حبه للعمل تدرج في مجال عمله حتى أصبح مدرسا في مجال الألغام. وقد شارك في نزع الألغام في محافظة الحديدة، وشارك في المعارك التي كانت في الجوف ولودر وأبين، وجرح فيها في العام 2017. الأبطال المجاهدون إبراهيم محمد الرحومي استشهد في جزيرة كمران في العام 2022 نتيجة لغارة عدوانية، وهو يتطلع إلى تحقيق النصر. فقد شكلت روح الشهيد كل الأخلاق والأماني التي جاهد من أجلها، فحياته كانت مليئة بإنجازات جمة وخالدة، وستبقى روحه الطاهرة وأرواح كافة شهداء الأبرار شاهدة على حضورهم الدائم، وستظل نماذج يحتذى بها لنا وللأجيال المتلاحقة. فسلام الله عليك يا إبراهيم وعلى جميع الشهداء الأبرار، ولا نامت أعين الجبناء.
0: عين على الأحداث.
2: أيها الشجعان أبطال قوتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتكشف معادلة جديدة عنوانها أن اليمن لم يعد مجرد ساحة يتلقى الضربات أو ينتظر ما يفرض عليه، لكنه أصبح طرفا حاضرا في معادلات المنطقة، يمتلك قراره ويؤثر في مسارات الأحداث وفق ما يعلنه القادة والقوات المسلحة. وفي هذا السياق جاءت تصريحات السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي لتؤكد أن أنصار الله في اليمن يتخذون قراراتهم بصورة مستقلة، وأنهم من يحددون مواقفهم في الوقت الذي يرونه مناسبا. ومهما اختلفت القراءات السياسية لهذه التصريحات، فإنها تعكس إقرارا بأن القرار اليمني ليس قرارا يدار من الخارج، إنما ينبع من حسابات يمنية مرتبطة بالواقع الميداني والسياسي. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن فاتورة السلام بين الرياض وصنعاء أقل بكثير من فاتورة عودة الحرب، إذ لم تعد بأيدي الحكومة السعودية أي أوراق ضغط سياسية أو عسكرية يمكن الرهان عليها. فبأي تكتيك أو أهداف ستواجه الرياض صنعاء اليوم؟ فهل ستدمر البنية التحتية وهي مدمرة أساسا، أم ستغلق الموانئ والمطارات وهي محاصرة بالفعل؟ فلا يزال ميناء الحديدة يخضع لجمود القيود وآلية اليمفيمة الأممية في جيبوتي، حيث تفرض غرامات التأخير وتكاليف احتجاز السفن لتبعات تضاف مباشرة إلى كاهل المواطن اليمني، في حصار وتضييق متعمد تقوده السعودية. فإن فاتورة السلام أقل كلفة بكثير لو كان النظام السعودي يعي مآلات التهرب والمماطلة، فقد انكسرت عظمة القوة السعودية في اليمن وفشلت مخططات تجنيد المرتزقة.

صرخة الشعب. انتقم يا جيشنا البطل المجاهد من عدو مجرم طاغ وحاقد، انه بئس عدو لشعب مؤمن ما زال في الله يجاهد. امضي برا نحو نجد وحجاز كالوحوش الضاريات صف واحد، دع سريعا يعلن الف بيان بانتصارات مع عرض المشاهد لمطارات السعودية والموانع، حتى يغدو ذلك المعتوه ساجد لليمانيين الذين لم يبالوا بالحروب ابدا. والله شاهد، اننا شعب ابي وشجاع كالاسود ساحة الميدان صامد، لن يعود للورى ما دام منه انجب لليمن اعظم قائد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد أمثال هد أمثال هد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: منذ فجر التاريخ واليمنيون يسطرون ملاحم فريدة مع الأرض، نحت المدرجات في بطون الجبال، وساق الماء حكمة وهندسة، فكانت اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى خضراء، وخضرتها وخيراتها تملأ الأرض بالخيرات. ولكن في العقود الأخيرة ومع تسارع وتيرة الحياة والإفراط في استخدام الحلول السريعة للإنتاج الزراعي النباتي كالأسمدة والمبيدات، وبدأت الأرض تئن، وبدأت التربة الزراعية الخصبة تفقد خصوبتها. لذلك اليوم سنفتح ملفاً غاية في الأهمية، ملفاً يمثل طوق نجاة لزراعتنا وصحتنا واقتصادنا. حلقتنا اليوم عن المخصبات الطبيعية. ما هي المخصبات الطبيعية؟ وما أسباب ضرورة استخدامها؟ ولماذا أصبحنا في أمس الحاجة إليها؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أنا أهم الإرشادات. رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: المخصبات الطبيعية هي تلك الأسمدة الحيوية والعضوية المستمدة من قلب الطبيعة، لكن لماذا هي الحل؟ ولماذا أصبحت اليمن اليوم في أمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت؟ خصوصاً ونحن على خطى نهضة تنموية شاملة وتوسع زراعي إنتاج حيواني ونباتي. وحتى نعرف كل تلك المعلومات ذهبنا إلى المهندس المتخصص لكي نصنع ونضع المستمع والمزارع في الصورة بشكل دقيق. ماذا تعني بالمخصبات الطبيعية؟ وما الذي يجعلها تختلف عن الأسمدة الكيميائية التي اعتاد الكثيرون على شرائها من الأسواق؟
1: نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بالبرنامج الإرشادي الزراعي، برنامج الزراعة والحياة، وموضوعنا المهم جدا وهو موضوع المخصبات الطبيعية ولماذا أصبحت الطبيعة اليمنية في اليمن بحاجة إليها حاليا. طبعا المخصبات الطبيعية أو ما يسمى بالأسمدة العضوية هي أي مواد من أصنباتي أو حيواني أو معدني خام تضاف للتربة لإمدادها بالعناصر الغذائية وتحسين خصائصها مثل مخلبات المواشي والحيوانات والسماد البلدي والسباخ والقنبس وخل الخشب ومخلفات الدواجن وبعض الأسمدة الأخرى الخضراء ومستخلصات الثعالب البحرية وكل ما هو حولنا في البيئة الزراعية لنستفيد منه وتدويره بشكل دبال أو سماد قنبس عضوي. لماذا أصبحت التربة في اليمن بحاجة ماسة إليه هذا اليوم؟ طبعا إن السبب الرئيسي يعود بذلك إلى غياب الوعي الزراعي لدى جمهور الأخوة المزارعين، مباشرة الذهاب إلى الإنتاج السريع باستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية خاصة، والعزوف عن الأسمدة العضوية لعدم الوعي والإدراك بأهمية استخدامها وكيفية طرق استخدامها. طبعا هناك مراحل عشوائية تمر بها الأسمدة العضوية أو الطبيعية من حيث مراحل التكوين. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن السماد العضوي أو المخصبات الطبيعية فإنها يتم تكوينها على مراحل، طبعا مثل أن نعمل سواء كان عن طريق الكمر أو عن طريق مخلفات وبقايا المزرعة. طبعا أصبحت التربة اليمنية بحاجة ماسة إليها نتيجة تدهور خصوبة التربة بسبب الإفراط في التسميد الكيميائي، استخدام الأسمدة مخلفات الحيوان غير المتحللة، سنوات طويلة من استخدام العشوائي والمكثف الأسمدة والمبيدات الكيميائية أدت إلى تدهور التربة والبيئة اليمنية، سواء كان عن طريق ارتفاع نسبة الملوحة أو قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة، ارتفاع أسعار الأسمدة الكيميائية. نلاحظ أنها تشهد طبعا الأسمدة المستوردة ارتفاعا هائلا في الأسعار وتذبذبا في التوفر مما أثقل كاهل المزارع. الجفاف وانخفاض خصوبة التربة يعاني معظم الأراضي اليمنية من نقص المادة العضوية وضعف قدرتها على احتفاظ بمياه الأمطار والري نتيجة طبعا غياب والبعد عن الأسمدة العضوية أو المخصبات العضوية والاستخدام الصحيح للدبال أو الكمبوست العضوي. ما هي فوائد المخصبات العضوية؟ سنتكلم عنها في إن شاء الله تسجيل آخر.
0: هذا يعني سامعين الأفاضل أن المخصبات الطبيعية في هذا التوقيت لم تعد مجرد خيارا للبيع والشراء أو رفاهية وثقافة زراعية حديثة، بل أصبحت سياج قومي وغذائي. فالمخصبات الطبيعية باختصار هي غذاء حي للأرض الحية، بمعنى نحن نتحدث عن كل ما تجود به الطبيعة دون تدخل كيميائي مصنع. فالسماد الحيواني، الذبل البلدي والكمبوست، مخلفات النبات وقشور الخضار بعد تحللها، والأسمدة الحيوية التي تعتمد على البكتيريا والفطريات النافعة تثبت النيتروجين في التربة. لكن ما هو الفرق بينها وبين الأسمدة الكيميائية بحسب رأي المختص؟
1: مصادر المخصبات العضوية طبيعية: سماد بلدي، كمبوست، مخلفات نباتية حيوانية، خل خشب، غيرها من مخلفات البيئة وكل ما هو موجود من حولنا في داخل المزرعة. بالنسبة للكيميائية مركباتها مصنعة مثل اليوريا، الـ NPK، السوبر فوسفات. نأتي لمقارنة التأثير، تأثير التربة تفعل المخصبات العضوية وتحسن بنية التربة وتزيد المادة العضوية والنشاط الحيوي الميكروبي وتحفظ الرطوبة، بينما الأسمدة الكيميائية لا تحسن من التربة وقد تؤدي للتملح وتدهور البنية مع الإفراط. سرعة الامتصاص طبعا بالنسبة للأسمدة العضوية أو المخصبات الطبيعية بقي ذات مفعول ممتد طويل الأمد، تفكك تدريجيا وتغذي النبات مستقبليا. بالنسبة للأسمدة الكيميائية بسرعة الامتصاص سريعة ومباشرة، يمتصها النبات فورا ويزول أثرها سريعا. بالنسبة لفترة الأمان والبيئة، المخصبات الطبيعية آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور عند الاتزان. بالنسبة للأسمدة الكيميائية قد تسبب حروق الجذور وتلوث المياه الجوفية عند الجرعات الزائدة، لكن الأسمدة العضوية عند الاتزان قلنا بأنها آمنة على التربة والمياه الجوفية ولا تحرك الجذور ولا تؤدي إلى تلوث المياه، بينما الجرعات الزائدة من المخصبات أو الأسمدة الكيميائية فإنها تحرك وتلوث الجذور. وهذا ما لاحظناه وانتشر على مستوى طبعا اليمن بشكل عام من بعض الأمراض المزمنة التي نسميها بالمزمنة في مستوى البيئة النباتية، سواء كان من الأمراض الفطرية أو أعفان الجذور أو غيرها من الأمراض المنتشرة أو النيماتودة أو غيرها، كل ذلك بسبب خلل التوازن البيئي نتيجة التفريط الإفراط المتزايد في استخدام الأسمدة الكيميائية والعزوف عن استخدام المخصبات الطبيعية العضوية.
0: إذا سامعين الكرام، هو ربما كالفرق بين من يأكل وجبات سريعة وبين من يأكل أكل بلدي صحي. فكما فهمنا من المهندس المختص والمتخصص أن المخصبات الطبيعية لا تغذي النبات فقط، بل تبني التربة وتزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتحيي الكائنات الدقيقة النافعة فيها، يعني كأننا نعيد الحياة للتربة. ولكن ما أهم فوائدها للمحصول وطعمه وجودة إنتاجه، وكذلك استدامة التربة من حيث زيادة المادة العضوية فيها مما يمنع انجراف التربة ويجعلها صالحة للزراعة جيلا بعد جيل؟ فما هي فوائدها للمحصول؟
1: من أهم فوائد المخصبات الطبيعية والأسمدة العضوية الذي هو تحسين بنية التربة بزيادة تهوية التربة الصخيرة ومساعدة التربة الرمية على الاحتفاظ بالماء، تغذية متوازنة وطويلة الأجل، تمد النبات طبعا بالعناصر الكبرى والصغرى بطريقة تدريجية ومستمرة على مدى طويل دون إجهاد الجذور. الفائدة الثالثة أو الأهمية الثالثة تنشيط الحياة البيولوجية، تحفز نمو البكتيريا والفطريات النابعة التي تثبت النيتروجين وتذيب الفوسفور في التربة. رابعا رفع كفاءة امتصاص الماء والسماد، تقلل من هدم مياه الري وتمنع غسيل العناصر الغذائية بعيدا عن الجذور. خامسا تحسين جودة الثمار، تزيد من نسبة السكريات والمواد العطرية وتحسن طعم ولون وحجم المحصول وقدرته التخزينية. هذه التي تعتبر بشكل موجز متمثلة في فوائد المخصبات العضوية أو الطبيعية. ومن أهم فوائدها طبعا فترة الأمان على الأرض والإنسان والحيوان، فلا تصل إلى كملوثات مياه مثلا، والأهم من ذلك كله أن تطبخ بشكل صحيح المخصبات العضوية أو الأسمدة العضوية على مراحل وفق أسس وتوصيات إرشادية. ليس كل ما سماد عضوي هو سماد، فالدبال سواء كان عن طريق الكمر تخمير هوائي أو لهوائي تم بعدة مراحل وفق نسبة وتناسب أسس وقياسات، سواء كان عبر درجة الحرارة أو نسبة الرطوبة أو نسبة البيئة أو نسبة الملوحة. كل هذه المراحل تعتبر من مراحل إعداد المخصبات العضوية للحصول على أهميته وفائدته.
0: بالتالي سامعين الكرام، مزارعين الأفاضل، أوضاع اقتصادية صعبة ومدخلات زراعية تكلف المزارع مبالغ مهولة، ومع ذلك لا نستفيد ولا تستفيد منها التربة ولا المحصول، وكل هذا بسبب إجهاد التربة التي أصبحت بحاجة إلى مخصبات طبيعية، فهي أيضا تعمل كإسفنجة داخل التربة تحافظ على الرطوبة وتقلل من حاجة المحصول للري المتواصل. ولا ننسى أن تدهور التربة الزراعية في بعض المناطق بسبب تملحها من الاستخدام العشوائي والمفرط للكيماويات يؤدي إلى تراجع إنتاجيتها، وأصبحت هذه التربة للأسف الشديد تحتاج إلى مواد عضوية ومخصبات طبيعية تعيد توازن التربة الحامضي والبيولوجي. ولأننا نسعى إلى توطين الإنتاج، فنحن نأمل من كلية الزراعة ومراكز البحوث الزراعية والمبادرات المجتمعية والتعاونيات الزراعية المنتشرة إلى تكثيف الدورات العملية للمزارعين حول طرق إنتاج الأسمدة الحيوية محلياً، وتشجيع الاستثمار في مصانع لتدوير المخلفات العضوية لإنتاج مخصبات طبيعية. لذلك هيا نستمع معا لهذه القصة الناجحة حول إنتاج المخصبات الطبيعية.
1: طبعا قصص النجاح بالنسبة للمخصبات الطبيعية على مستوى الوطن، منتجاتنا الوطنية، لدينا من المنتجات الوطنية ما يسمى بالسماد المعجزي مثل خل الخشب، أثبت نجاحه على مستوى محاصيل القرعيات، واكتشفنا أنه يعتبر بمثابة مضاد حيوي لبعض الأمراض الفيروسية، لأنه يعمل كطارد لأهم مسبباتها اللي هي المن والذبابة البيضاء. على مستوى صان القرعيات من حبحب وشمام وغيره، أو الباذنجانية مثل الطماط وغيره، ولا الطماط والباذنجان والبسماس. فالرائحة الطاردة المتمثلة في خل الخشب أو ما يسمى بالسماد المعجزة الشامل، حنا نسميه بالسماد الذكي أو عسل النبات خل الخشب. وهي تجربة عبارة عن تجربة دول نقولها عبر منتجاتنا الوطنية من المخصبات العضوية الطبيعية، وهناك كثير من المخصبات الطبيعية، من مستخلصات زيت النيم المشهور له عالميا الغني بمادة الأزدركتين الذي يعمل على تعقيم العديد من الحشرات المنتشرة سواء كانت الحرشوية الأجنحة أو الصاغبات الماصة أو غيرها. فزيت النيم كمان الانسلاخ يعتبر مبيد عالمي زيت النيم، والحمد لله نجحنا في إنتاج زيت النيم بعدة أشكال وصور. لدينا العديد من المنتجات يشهد بذلك المعرض الوطني للمبيدات الأسمدة التابع لوحدة خدمات الأسمدة والمبيدات بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في مقره الكائن في سوق الحبوب الحصبة. ولعل الأخ مدير الإنشاء الزراعي وبعض الهيئات الإعلامية قد زارت الموقع، والحمد لله وصلنا إلى نسبة متقدمة من المنتجات سواء كان في الأسمدة العضوية، السماد العضوي، البيرميدودي، الكمبوس العضوي، كلها موجودة طبعا مواصفات خاصة وضمن توصيات إرشادية ناجحة وتحت إشراف فنيين خبراء ومهندسين، وهو وصل إلى ما وصل إليه من قصص النجاح.
0: الحديث عن المخصبات الطبيعية ربما يحتاج إلى عدة حلقات وليس حلقة مفردة، لأجل هذا نستقبل قصص نجاح وتجارب مزارعين حول الاستفادة من هذه المخصبات الطبيعية. راسلونا عبر رقم البرنامج حول هذه القصص 3748111115. أما الآن نذهب إلى تقية ورضية ونتعرف على موضوع اليوم في الأسرة التنموية.

0: ألو، أين أنت يا رضية؟ قد اتصلت ليش لو ما سمعوني بالصين وأنت ما سمعتي؟
1: ما ليش صلي على رسول الله، كنت بين أصلي النافلة الصلاة وأقوم أجاوباش.
0: ها يا اختي، ابني ما عاد بيرضع ولا رضى يأكل البطاطا، ما فعل له حتى بالنطق ولي طبل.
1: ابنش يا اختي عدى السنة ولازم تدعي لمجموعة الحبوب لأجل تمنحها الشبع والدفء ويسند طوله. ابسري ابسري كيف عظام ضعيفة وحتى يابس ما بيقدر يوقف.
0: هيا ناهي ليش ناهي ابني يابس، ما ناقص الله تقول يعطي مخصبات طبيعية، سعى منه تربة زراعية.
1: الأطفال يا اختي هم مثل التربة الزراعية، بعد سن 6 أشهر يحتاج غذاء يساعده ببناء العظام بفضل الكالسيوم، وخصوصا لو ما ضفتي له حليب وسم وعسل وحبة تمر.
0: ناهي هم بيقولوا أدي له شبيسة، كيف يعملوا هذه الشبيسة مخصبات الطفل الرضيع؟ ومنين اشتريها جاهزة؟
1: يا كسلة اشتحطي وكن قومي على ابنش، واستخدمي الحبوب الذي رسلتهن عمتي من البلاد، بدل ما بتخبيهن في المخزن كده انتي تستفيدي منه ان انتي تدالي ابنش.
0: يو يا ساتر، ما دريش انني ما استخدمتهاش، بيتشككيني ان معيش هدهد سليمان او لا معيش جن في مطبخي.
1: ما بالله انتي خبزي وعجيني يا قمر. يا كسلة تشتهي لقمة تجهزه يطرحوها غرفي في امش، غبني على ابنش.
0: ناهي الان انقذيني، ما افعل ابني كذاله يومين ما اكلوا الا زبادي.
1: سيري جري شوية شوية من كل حاجة، في علبة الصلصة الصغيرة من الدخن والشعير والعدس والذرة، وبليهن في الماء من اليوم لا غطوها الصبح، وبعدها جففيها وحمصيها في الصاج وطحنيها طحنة ناعمة لو ما قد حالية، وخليها في المشن المنخل انخليه النخل، وبعدها فوري حليب وعصديهن مثل ما العصيد في حليب بس خفف شوية، ساعة ما حنتف علي المطيء بس خليها ثقيلة شوية.
0: أيوة، وكم تجلس تنضج؟ وكيف أعطيها له بالرضاعة أو لأكله بالملعقة؟
1: كودها تشتي تفور مدة 20 دقيقة على نار هادئة، وأهم شيء لا تضيفي للسكر، وضيفي للعسل أو حبة تمر لأجل إيش يعطيها الألياف بحجم احتياجه لجسم ببنش وجسم أي طفل ضعيف وجسمه مهزل.
2: ها يا اختي يا اختي، ما رايكم لو اعطي زيت الزيتون فيه او لا زبده ولا زيت السمسم؟
1: افعلي شويه مثل ذره الملح، لان عاد الصغير بعمر السنه وعيكون ثقيل على معدته.
0: ها تشي صادق، جاي خذي قسمي من الحبوب القمح والدخن والشعير والذره، يهنا قلبش والعدس، وما قد استعملتهن وهن خيرات، جهزي لنا الشبيسه بنفسك وديلي منها والباقي ليش لمشروعش.
1: والله اني فكر حالية، وانا والكل عندي في المخزان حبوب كثيرة من البلا، احاول اجمعهن ونفعل منهن مشروع.
0: وعاد لو تطحنيهن جزء ناعم قوي للرضع وجزء لعمر السنة، واعملي فيه مكسرة يا طعمة.
1: سابر سابر، فكر حالية والربح فيه مجزي، وحتى الحصاد هذا الموسم خيرات خيرات الله، والمواليد ما شاء الله ما هذا السنة، مولود كفى مولود.
0: ها يا اختي يا رضية، القيمة ليست في ثمن الحبوب الخام، بل في الجهد والبركة، والأم مستعدة تدفع ثمن علبة غذائية مصنوعة بأيادي يمنية، وأنتي أتبيعي للأمهات صحة الأطفال والراحة.
1: والله إنش صادقة، وقدوا منها كسب أجر من خبراتي في تغذية الأطفال الذي تعلمتها من جدتي وأمي الله يديلهم العافية.
0: حالي ونسميها شبيسة رضيعة القوية، مخصبة طبيعية لصحة ونشاط ونمو طفلك وحيوية.
1: والله إنه بيخرج من الشفكار يا كسلة، والله إنه شاطرة يا شكل البرقوق والقديد صفاء عقلش ودماغش.
0: ما بالله الحاجة أم الاختراع، المهم الصدق والنظافة هم رأس مالش يختي، والاستثمار في صحة الأطفال هو أربح تجارة، لأنش بتبيني وتبني جيل قوي، وتستغلي خيرات أرض أبي من الحبوب لإدخال مصدر رزق حلال من داخل البيت، والكل مستفيد يا رضية.
1: هيا خليني أسير أجهز شكل العلب والتغليف بما يناسب الأطفال الذي يعجبهم عبسر والغلاف ويقولوا يشتاو. يلا مع الله.
0: مع الله خاطريش. لازلنا معكم مستمعينا وفي فقرة رسالتك وصلت. تريد الصراحة والحقيقة؟ إذا فتشنا في صفحات التاريخ اليمني سنجد أجدادنا لم يحتاجوا إلى شهادات بروفيسورات في الزراعة، بل كانت المدرجات والجرب هي جامعتهم العلمية، وكانت خبراتهم المتوارثة هي أرقى أنواع العلوم. لذلك دعونا نستمع إلى بعض الرسائل الواصلة إلى رقم البرنامج والخبرات القديمة التي تركها لنا المزارع اليمني حول المخصبات الطبيعية وكيف يتعامل معها ومع التربة الزرقاء. وإلى بريد المزارعين بدأنا ونبدأ بهذه الرسالة. الذبل يا بنتي دواء الطين، هكذا بدأ رسالته والدنا العم معين الهمداني من محافظة صنعاء ليواصل حديثه. كان المزارع اليمني قديما في حراز وحجة وإب ويافع يقول الطين مثل الآدمي، إن أكلته قاد وإن أهملته مات، وما كنا نرمي الروث مباشرة للتربة وهي يابسة، بل نجمعه بمكان مخصص يسمى المذبلة.
3: نكتفي بهذا القدر من برنامجنا الزراعة والحياة، وهذا موعدكم مع رابعة نشراتنا لهذا اليوم.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية موعدكم مع نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. مؤتمر صحفي بصنعاء يحذر من تداعيات كارثية على حياة آلاف مرضى الفشل الكلوي جراء العدوان والحصار السعودي. تقارير دولية تكشف فشل المساعي السعودية لتشكيل تحالف بحري وتأكيد على عجزه عن كسر الحظر البحري اليمني. شهداء وجرحى في غارات صهيونية مكثفة على قطاع غزة وحماس والجهاد تشددان على إيقاف العدوان والانسحاب الكامل. إصابة ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز وإيران تؤكد صمودها وتحذر الأعداء من الرد الماحق. من العناوين إلى تفاصيل تقرأها سماح القوم. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة المقدم علي مصطفى الثقاف بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة الوطنية. وأشاد العيدروس في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد عضو مجلس الشورى هاشم الثقاف وآل الثقاف بمحافظة البيضاء بمناقب الفقيد ودوره الجهادي في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن، معبرا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب. إن لله وإنا إليه راجعون. عقد بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والبيئة حذر من كارثة إنسانية وشيكة يواجهها آلاف مرضى الفشل الكلوي جراء الحصار السعودي الممنهج ونقص المحاليل والمستلزمات الطبية وتوقف المنظمات الدولية. وأكد البيان الصادر عن المؤتمر أن الحصار واستهداف المراكز الطبية أدى لوفاة الآلاف وتقليص الجلسات العلاجية، مكررا المطالبة بالرفع الفوري للحصار وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات العلاجية والإمدادات الدوائية. تفاصيل أوفر في متابعتنا الإخبارية عقب النشرة. كشفت تقارير صحفية وإعلامية دولية عن فشل المساعي السعودية في تشكيل تحالف بحري جديد لتأمين ملاحتها في البحر الأحمر، مؤكدة عدم قدرة التحالف المقترح على تغيير الوقائع والواقع الأمني أو كسر الحظر الملاحي المباشر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية. وأكدت مجلة لايدز ليست البريطانية المتخصصة في الشؤون البحرية أن التحالف المقترح مجرد رسالة سياسية تفتقر للقدرة الجوهرية وهيكل القيادة وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن الشركات الملاحية ومالكي السفن لن يغيروا تقييماتهم للمخاطر وأن أي دولة تنضم لهذا التحالف ستضع مصالحها وسفنها ضمن دائرة الأهداف والتهديدات اليمنية. في السياق ذاته كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن رفض واشنطن والدول الأوروبية الانضمام للمبادرة السعودية، لافتة صحيفة نيويورك تايمز إلى اقتصار المشاركة على 14 دولة فقط من أصل 51 دولة تم دعوتها، ما يعكس تخوفا دوليا من أهوال المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة اليمنية. ارتفع عدد ضحايا الخروقات الصهيونية في قطاع غزة إلى 3 شهداء لليوم عقب استشهاد مواطنين اثنين في غارة مسيرة استهدفت حي الشيخ رضوان واستشهاد آخر متأثرا بجراحه في دير البلح، فضلا عن إصابة آخرين جراء قصف طال حيي الشيخ رضوان والصبرة ومنزلا بشارع البركة، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1222 شهيد وأكثر من 4000 جريح. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا واحتجزت العشرات وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. كما واصلت قوات العدو والمستوطنون مساء اليوم هجماتهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة عبر عمليات الدهم والاقتحامات للبلدات والقرى والمدن وهدم المنازل والإخطارات بالهدم وإجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا تحت ذرائع واهية والاستيلاء على الأرض لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.
وفي السياق السياسي، شددت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي خلال لقاء قيادي في القاهرة على ضرورة إلزام العدو بوقف كافة أشكال العدوان والاغتيالات والانسحاب الكامل من غزة، داعيتين لسرعة تسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لمسؤولياتها، ومحذرتين من صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم التهويد والتصعيد في الضفة والقدس. وعلى صعيد قضية الأسرى، أكدت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية أن الجرائم والتعذيب والتجويع الممنهجة داخل سجون العدو تمثل وجها آخر لحرب الإبادة الجماعية، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في وقفات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى يوم الاثنين القادم. واصل جيش العدو الإسرائيلي انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرات لمنازل في بلدتي برعشيت وحداثة وقصفا مدفعيا على بلدة بني حيان جنوبي لبنان. كما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين قبالة شاطئ المنصوري بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. إقليميا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بتعرض ناقلة تحمل شحنة غاز قطري مسال وناقلتي نفط لإصابات أثناء عبورها غير القانوني عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز قبالة السواحل العمانية بعد إطفاء أجهزة تحديد المواقع. وفي التصريحات السياسية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان أن الشعب الإيراني واجه بثبات وحضور بطل الحروب والضغوط والعداوات المفروضة منذ اغتيال الشهيد إسماعيل هنية قبل عامين، وهو من سيرسم مستقبل البلاد. من جانبه، حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم رضائي الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد إيران، مؤكدا أن أي ضربة تتعرض لها بلاده ستواجه برد يعيد المنطقة بأكملها ومنشأتها إلى العصر الحجري. بهذا الخبر وصلنا إلى ختام نشرتنا، نذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مؤتمر صحفي بصنعاء يحذر من تداعيات كارثية على حياة آلاف مرضى الفشل الكلوي جراء العدوان والحصار السعودي. تقارير دولية تكشف فشل المساعي السعودية لتشكيل تحالف بحري وتأكيد على عجزه عن كسر الحظر البحري اليمني. شهداء وجرحى في غارات صهيونية مكثفة على قطاع غزة، وحماس والجهاد تشددان على إيقاف العدوان والانسحاب الكامل والشامل. ختاما، إصابة ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز، وإيران تؤكد صمودها وتحذر الأعداء من الرد الماحق. انتهت نشرة الثامنة المسائية، فاصل وفيكم بمتابعة إخبارية مسائية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية المسائية. سنتناول فيها المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء، وأيضا تقرير عن استنساخ التكتلات العسكرية التي ولدت ميتة كسابقاتها. فأهلا بالجميع. تحت شعار 12 عام من الحصار والعدوان، نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء فيه على الأثار والتداعيات الكارثية للعدوان السعودي الأمريكي على مرضى الفشل الكلوي. وفي المؤتمر تحدث وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني اليوم يواجه حربا إجرامية كبيرة أشد من الحرب العسكرية، وهي عملية الحصار الإجرامي الذي تفرضه مملكة الإجرام على بلادنا، وهو ما حرم المرضى من حق العلاج الذي ينقذ الحياة، وخاصة مرضى الفشل الكلوي والسرطان.
1: يجب أن يدرك الجميع أن الحرب التي نواجهها الآن هي ليست حرب عسكرية، إنما هي حصار خانق يودي بالمرضى. لم نعد نستطيع أن ندخل الأدوية لم نستطع أن ندخل جلسات المستلزمات الغسيل الكلوي، ولم نستطع أن ندخل الأدوية المصاحبة نتيجة الحصار الخانق. ولو أنه يظهر قد يتخفى البعض وراء أنه الإجراءات والأمم المتحدة والميناء الحديدة مفتوح، لكن تأخر وصول الأدوية المستلزمات من 4 إلى 6 أشهر حتى تنتقل إلى جيبوتي ويتم فحصها ثم تصل إلى الحديدة. أنا طالبت شخصيا الأمم المتحدة، نريد من الطائرات الشحن الكبيرة التي تحمل فوق 100 طن 3 إلى 4 طائرات تكفينا احتياجاتنا السنوية كاملة قبل هذا بالضبط. لا نعطى إلا طائرات صغيرة الخاصة بالمبعوثة يعني عند نقل الموظفين التي تحمل 200 أو 300 كيلو فقط. هذه لا تكفي شيء، نحن نتكلم عن مئات الأطنان المستلزمات الغسيل. كذلك الأدوية التي تحتاج إلى تبريد لا يمكن أن تصل إلى ميناء الحديدة، لأنه لا توجد حاويات مبررة تأتي من جيبوتي إلى الحديدة، هذا جزء من الحصار، إنما تأتي عن طريق الطيران أو أنها تدخل عن طريق المناطق المحاصرة أو المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة، وهذا عذاب فوق العذاب. يتم فرض غرامات ويتم احتجاز هذه المواد وعدم إطلاقها، وإذا وصلت إلى الطريق يحتاج المورد أن يدفع عليها جمارك في مناطق المرتزقة. نحن الأدوية الخاصة بالغسيل يتم إعفائها من الجمارك والضرائب في المناطق التي فيها الحكومة. هذه المعاناة الآن، الحرب ليست حرب عسكرية، الآن اتجهوا إلى القتل والخنق إلى أن نموت. هذا يؤثر على هذه الشريحة فقط، هذا وجه من الأوجه، يؤثر على الكثير والكثير من أوجه الحياة، ونتلقى نحن اللوم عن ذلك، بينما اللوم كله يعود إلى دول عدوان وعلى اسم المملكة العربية السعودية التي تمنع دخول هذه الأشياء. ما الذي يمنحهم الحق أن يعالجوا مرضاهم وأن يسافروا في أي لحظة ونترك مرضانا لكي يموتوا؟ هذا لم يمنحهم أحد هذا الحق، لا شرعا، لا شرع ولا قانون ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية ولا أي شيء.
0: من جانبه استعرض النطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة

العاصمة تستقبل من 170 إلى 220 حالة يوميا من مناطق مختلفة من محافظة الجمهورية. سجلت هيئة مستشفى الثورة العام 295 حالة وفاة لمرضى الفشل الكلوي خلال العام 2025 ميلادية، و160 حالة وفاة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام 2026. نقص حاد في الإمدادات، مئات الأطنان من مستلزمات الغسيل مطلوبة شهريا، لكن الرحلات القوية لا تنقل سوى كميات محدودة من 200 إلى 300 كيلو جرام، لا تكفي سوى جزء يسير. الاحتياجات الفعلية تتطلب حوالي 700 ألف جلسة غسيل سنويا، ويتراوح سعر الجلسة بين 30 إلى 40 دولار، ناهيك عن الأدوية المصاحبة والتحاليل لكل جلسة، مما يعني إن ما يقدم لا يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات المسة. تقليص جلسات الغسيل، يضطر الأطباء في كثير من الأحيان إلى تقليص عدد جلسات الغسيل من 3 جلسات أسبوعيا مدة كل منهما 4 ساعات إلى جلستين فقط، أو تقليص مدة الجلسة من 5 إلى 3 ساعات، مما يؤدي إلى تراكم السموم والسوائل في أجساد المرضى ويسبب مضاعفات خطيرة في الجهاز التنفسي والقلب، وقد يؤدي إلى الوفاة. تتجاوز نفقات علاج المريض الواحد 7250 ألف دولار أمريكيا في السنة، وهو ما يزيد من هموم المرضى وعائلاتهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

استمرارا لنهجه العدائي وفشله العسكري وعجزه عن تحقيق أي إنجاز ميداني أو سياسي، لجأ العدو السعودي مؤخرا إلى تشكيل تحالف بحري ودولي جديد في محاولة بائسة لإعادة إنتاج الفشل واستنساخ التكتلات العسكرية التي تهاوت سابقا أمام صمود الشعب اليمني وبسالة قواته المسلحة. لم يكتف العدو السعودي بما ارتكبه من جرائم وقتل مروع وتدمير ممنهج وما فرضه من حصار وتجويع طال الشعب اليمني على مدى 12 عام، بل يمضي في غروره باللجوء إلى تحالفات وتكتلات جديدة هدفها التغطية على عجزه والتنصل من الالتزامات إحلال السلام والالتفاف على هزائمه المتتالية وتكرار خيارات أثبت الواقع الميداني فشلها تماما. التحرك السعودي الإجرامي الأخير لا يعكس سوى إصراره على الهروب إلى الأمام عبر المراهنة على الحلول العسكرية التي أثبتت التجارب عمقها عقمها وعدم فاعليتها، بيد أن غطرسته ستقوده حتما إلى تجرع مرارة الإخفاق وستدفعه إلى الهاوية وتدفعه الثمن باهظا، وقادم الأيام ستثبت ذلك. فبدلا من معالجة الأضرار الناجمة عن عدوان 26 مارس 2015 وتنفيذ استحقاقات السلام عبر تنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها في مقدماتها إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وصرف مرتبات موظفي الدولة والإفراج عن الأسرى وجبر الضرر وتعويض المتضررين، يواصل العدو السعودي تحركة الاستقواء بالتكتلات التي لن توفر له الحماية ولن تثني اليمن عن التمسك بحقوقه المشروعة مهما كانت التضحيات. تؤكد المعطيات الميدانية أن الرهان على تشكيل أطر عسكرية وتحالفات بحرية جديدة لن يحقق ما ترمي إليه الرياض بقدر ما يجعل المشهد أكثر تعقيدا، باعتبار أن المعادلة محسومة ميدانيا ولن تؤدي تلك التحركات إلا إلى إعادة إنتاج المسارات الفاشلة، سيما في ظل تجاهلها للالتزامات المتفق عليها إذا ما ارتكبته خلال عدوانها السافر في 8 سنوات من جرائم بشعة وما خلفه من دمار شامل وحصار لن يسقط بالتقادم. لم تكن فكرة التحالفات البحرية وليدة اللحظة، فقد سبقها إطلاق تكتلات دولية وإقليمية متعددة بعناوين حماية الملاحة والأمن البحري، غير أن الواقع الميداني أثبت قطعيا عدم جدوى تلك الخيارات لعجز التكتلات السابقة عن فرض معادلات جديدة أو تأمين خطوط الملاحة كونها تتجاهل الجذور الحقيقية للأزمة وأسباب الصراع. إن ارتهان النظام السعودي للضغوط الخارجية وانصياعه لرغبات

القوى الدولية والإقليمية في استمرار الأذى للشعب اليمني والتدخل في شؤونه واحتلال أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية ليس إلا محاولة مكشوفة للهروب من واقع وضع نفسه فيه والالتفاف على نتائج عدوانه وفشله الميداني دون أن يدرك أن الاستمرار في هذا المسار لن يجلب له سوى المزيد من الخسائر ولن يثني اليمنيين عن انتزاع حقوقهم السيادية. إن أقصر الطرق لنيل النظام السعودي الأمن والاستقرار كما أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام هي إغلاق ملف العدوان ورفع الحصار كليا واحترام حقوق الجار والجوار والتعامل مع الشعب اليمني باحترام بعيدا عن الهروب من المشكلة إلى اختلاق أزمة أكبر، غير أن المماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام ومحاولات إضعاف اليمن ومصادرة حقوقه الإنسانية لن تحقق له أي استقرار ولن تجلب إلا المزيد من التداعيات والدمار.

هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية. عدها لكم محمد الضبريك، طبعتها صيمة إبراهيم، نفذها أحمد المتاري، قرأتها سماح القوم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في قلب موقف الدفاع المقدس والرفض للعدوان واستمراره بهذا الشكل وبكل أشكاله التي عايشها وعاشها الشعب اليمني وتعرض لصورها المختلفة على مدى أكثر من 12 عاما، إجرام قوى الطغيان والإجرام في هذا العالم وفي هذا الإقليم، وعلى رأس أدواته في الإقليم وفي المنطقة النظام السعودي المجرم الذي وظف نفسه لخدمة المعتدين الطغاة المهيمنين في هذا العالم. في قلب هذا الموقف اليمني الذي يمثل اليوم راسما صورة لموقف أمة مفترض يجب أن يكون في وجه الطغاة الذين ألحقوا بها أجسم الأضرار وأفدحها، في قلب هذا الموقف يتشكل من جديد ذلك الاحتشاد المهيب لأبناء الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه، معبرين عن دورهم الأساسي في هذا الموقف الذي يجب أن يقرأه نظام آل سعود جيدا، متمعنين في فحاواه ومعانيه ومضامينه. وهذا هو لسان حال الشعب اليمني الذي يعبر عن نفسه اليوم مواكبا لما آل إليه العدوان من إصرار على الاستمرار في شكله الحصاري الخبيث. موقف في كل المنعطفات وفي كل سني هذا العدوان منذ بدايته في العام الميلادي 2015 كان لسان الحال اليمني فيه دائما في مواجهة المعتدين وعلى رأسهم الأمريكي الصهيوني وعلى رأس أدواتهم وواجهتهم وغطائهم التنفيذي والمالي النظام السعودي الكهنوتي الوهابي الصهيوني المجرم. كلما زاد قصفكم وإجرامكم زاد إصرارنا على عدم الركوع إلا لخالقنا لله سبحانه وتعالى. وكان واضحا منذ البداية أيضا أن مخزون العدوان المركب الأمريكي الصهيوني السعودي من أدوات القتل والتدمير سينفد، رغم ما خططوا له ورغم حساباتهم التي كانت مغايرة تماما لما هو حاصل على أرض الواقع. فبقوة الله سبحانه وتعالى وبعونه حقق هذا الشعب من معجزات الصمود ما تعجز عن تحقيقه أقوى الشعوب وأكثرها تدخرا بالإمكانات المادية، لكنه شعب يمتلك ما هو أقوى من المادة والتكنولوجيا والصواريخ والقنابل، يمتلك الإيمان والاعتصام بالله واستمداد العون منه، إضافة إلى ما استطاع أن يبتكره عقله المؤمن المجاهد العصامي من وسائل للدفاع والمواجهة لهؤلاء الأعداء، وهي اليوم آخذة في إدهاش هؤلاء الأعداء قبل غيرهم بقوة فتكها وفعلها ومفاعيلها في هذه المواجهة المصيرية مع هؤلاء الأعداء. هذه هي ذخيرة الشعب اليمني، هذه هي ذخيرتنا في مواجهة هؤلاء الأعداء من الصمود والإباء والإيمان، التي هي ذخيرة غير قابلة للنفاد حتى يوم القيامة. وفي سلاح الوعي أيضا ما يسعف هذا الشعب ويمكنه من قطع الطريق على العدو وعلى مشاريعه ومخططاته وحساباته الشيطانية الإجرامية. وفي هذا الوعي ما يسعف في إدراكي أن السعودي وإن كان في رأس أدوات الشر العدواني الإجرامي التنفيذية والمالية، فإن أمريكا هي الصدر وهي الرأس وهي المتصدر لهذا العدوان من ألفه إلى يائه. وجميع اليمنيين بمن فيهم الأطفال باتوا يدركون جيدا هذه الحقيقة الثابتة الراسخة بفضل انطلاقهم من مرجعية إيمانية قرآنية حقيقية أصبحت اليوم هي من يحدد رؤية هذا الشعب ويحدد موقفه في كل الساحات وفي كل الجبهات وفي كل الظروف والأحوال. والنتيجة أنه هو المنتصر حتما، هذا الشعب المظلوم، وهو جزء من أمته الكبيرة المظلومة المعتدى عليها. هو بدمه الذي يسفك ظلما وعدوانا، وبأرواح أطفاله ونسائه ومستضعفيه الذين يريد العدو استمرار قتلهم بالوسيلة البطيئة وبالحصار، هو المنتصر بكل ذلك، لأن الإيمان هو في صدر أسلحته، ولأن الصمود والإباء والعزة والتشبث بالحرية والكرامة هي جزء من استراتيجيات هذا الموقف اليمني الدفاعي المقدس ومن سماته الأساسية. إذن هذه الروح هي التي ستظفر بالصهاينة والأمريكان وبني سعود وبحقدهم وإجرامهم وغدرستهم وعجرفتهم. أمريكا وشرها الشيطاني المزود بأسلحة الدمار وأدواتها، وعلى رأسهم النظام السعودي، هم الخاسرون والمهزومون. والأيام إضافة إلى الحصيلة من التجارب ومعطيات الميدان ستثبت ذلك حتما وبالقطع واليقين.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
7: وعلم.
8: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
9: إن تعتبرك إسرائيل عدو فهذا شرف لك،
6: وإن تعتبرك إسرائيل صديق فأنت خائن،
9: وإن تعتبرك لا عدو ولا صديق فأنت جبان ومتخاذل. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الكرامة، فهو خيارنا وعلى كل عدو احترامه، وسنؤدب كل متكبر مستمر في إجرامه، ولن نخضع لعدو حتى في أحلامه. حياكم الله يا يمن الكرامة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لقد تعبنا هذا القرف، قد بلغ حده، لم يعد في صدورنا أو المخازن متسعة.
1: لقد حافظنا على عقولنا لعقد كامل، وهذا في الواقع رقم قياسي لن يتجاوزه أحد.
2: الآن علينا ترك المقعد للجنون.
1: من يدري؟ ربما هي ليست لعبة شطرنج،
2: ليست لعبة ورق،
1: ليست ملاكمة،
2: ليست كرة قدم.
1: ربما أن البقاء هنا ليس للأقوى أو الأذكى أو الأكثر قدرة على التحمل أو التأقلم أو المراوغة وكل تلك الترهات.
2: ربما البقاء للمجنون الذي سيقتحم الحفلة ببندقية آلية يردي بها كل الحضور ويغادر.
1: ربما هي تسير على هذا النحو، من يدري؟
2: فلنمنح الجنون فرصة ونشاهد، ليس لدينا ما نخسره.
1: اجلبوا طفاية الحريق معكم يا أولاد،
2: ستشتعل النيران في منازل والدكم العاق، ولن تستطيع إخمادها طفايات المجرة حتى يصل صداها الكون.
1: نفضل أن نحرق حقوقنا برفقتكم على أن نتسولها منكم فتصبحوا كالصريم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ليس عيبا أن تعترف السعودية بإغلاق مطار أبها،
1: ولا ينقص من قدرها أن تصرح بإغلاق مطار نجران،
2: وليس ضعفا أن تعلن إغلاق مطار جيزان،
1: كما ليس ذلا ولا هوانا ولا خزيا أن تقر للعالم بأن أرامكو ما تزال تلتهب. فنحن في عصر الأقمار الصناعية التي تكشف ما تواريه السلطات الأرضية،
2: ولأن الحرب مع بلادنا اليمن هي الحرب التي انكسر فيها ترامب بكامل عن جهيته وجبروته وبارجاته، فلا عجب ممن هو دونه بل بعض معونه.
1: وبدلا من الإنكار دعونا ندعوكم لأفضل خيار وإطفاء النار وفك الحصار وحسن الجوار.

0: خبر
1: خبر
0: وعل. لن تكون السعودية قادرة على تحمل التبعات.
1: بالنسبة لليمن لقد سبق وأن تحملها وانتهى.
0: كل ما قد يقومون به لن يغادر دائرة المتوقع،
1: بينما كل خطوة سنقدم عليها هي مفاجأة آتية من خارج الصندوق.
0: لقد أنهينا هذه اللعبة منذ مدة.
1: اليوم نحن نؤدي المهام الجانبية لقتل الملل وحصد النقاط الإضافية لا أكثر.
0: أما أنتم عليكم الكفاح للنجاة، والطريق شاق وطويل، أرونا مهاراتكم.
2: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: بوسعكم اتهام العراق كيفما تشاؤون،
0: كما يمكنكم إعازة العملية إلى إيران إن أردتم.
1: تريدون إقحام حزب الله في المحادثة؟
0: بكل سرور.
1: بمقدوركم جلب كل ادعاء واتهام إلى الطاولة
0: وتصويب أصابعكم نحو كل وجهة واتجاه.
1: تملكون الحرية المطلقة في فعل وقول أي شيء، كل شيء، لا يهم.
0: من نحن لنرد على هلوساتكم وهذيانكم؟
1: نحن نوجه الضربة، هذه مهمتنا، وما تبقى يقع على عاتق طبيبكم النفسي.
0: لم نأتي لتلقين الدروس يا أعزائي، لقد جئنا لحصد النتائج.
1: سنسترد ما هو لنا، وإن أردتم إلقاء اللوم على عطارد سنستردها.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: في حين أن قصرت عن إدراك خاتمة فرعون موسى عيون جهلاء قصره، من استخفهم فأطاعوه لأنهم اعتقدوا بأن سلطانه قائم أبدا فيما كانت الأرض من تحت أركانه تمور.
1: وفرعون يسقط آية تلو أخرى حتى بلغت الآية من قبل إغراقه 9، لكنه رغم جلائها لم يبصر، ورغم وضوحها لم يستبصر، لا هو ولا هامانه ولا جنودهما.
2: وكذلك السعودية، وقد مرت عليها من الآيات، وعلى الأخص مع الطوفان وما بعده، ما كان يكفي لتذكير من تنفعه الذكرى بأن ثمة في قادماتها جلل، فإما أن تؤمن وإلا فلا منجا.
1: وقد مررنا بصحف التاريخ وصحائف فرأينا كيف أن الناس تنسى الملوك إذا زال عنها ملكها كأن لم تغنى من قبل، وتقول بعد انقضاء الدول وهلاكها ويكأن زمانها كان ليلة أو بعض ليلة.
2: ثم إن الفسوق يسبق السقوط، والرفاء إن صاحبها الكفر بالواهب دلت على أنها صفحة توشك أن تطوى ليقال بعدها بعدا للقوم الظالمين.
1: وعندما دخل المغول إلى بغداد، فقد كانت بغداد بمحكيات الترفيه ملأة ومرويات الترف وعفن خيانات الحاكم لقضايا أمته وبلاء انصراف المحكوم إلى كل لهو ودنية، لينسى بالتلهي مخازي حاكميه ويعتقد لفرط سكرته أنها لذة دائمة ونعيم لا يزول.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حتى أنتم يا نعال العدوان ومرتزقة الصنعاء بفضل الله التي منحتكم على رخصكم قيمة،
3: وإن منحوكم اليوم من طرف اللسان حلاوة وهم الذين أذلوكم البارحة حتى ضربكم حقيقة لا على وجه المجاز،
2: وأهانوكم حتى في وسائل التواصل وفي القنوات الفضائية حتى أن أهانكم أتفههم على الهواء علانية،
3: فهم يحترمونكم الآن تهيبا من صنعاء لتكونوا كلما راعهم صميلنا وطافهم يتقون بكم غضبة صنعاء ما استطاعوا،
2: ويقسمون بالله جهد أيمانهم إنما كان مقصدهم الخير، وهم الذين مر عليهم حين من الدهر كانوا يقولون فيه لكل يمني حنا وحنا.
4: سبعة برق الشين يا دي قلت سبعة بكم من خلصت أرماله والطراز القديم ذي باع وارواحهم في مصلحة من زعم

0: هل علي
1: خبر؟
2: خبر
1: وعل. السلالية هي الأنظمة الحاكمة لدويلات أعراب أبستين، هنالك حيث يتم تقديس نعل أتفه أمير ويدخل الملك حتى إلى بطن النشيد الوطني.
2: على أن الخطير الذي يجعلهم يحتشدون على هذا النحو على صنعاء كما يحتشدون بالضبط على طهران، أنهما قالتا وتقولان وستقولان للنظام الشيطاني المهيمن على العالم لا،
1: أنهما تعلنان الولاية لله الحق، ويزعج الشيطان بالطبع أن يجد مكانا أو زمانا أو فئة ترفع شعار سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم.
2: أما أن تحكمك سلالة فهذا مما لا يثير لدى النظام العالمي غضبة أحد، وما دمت منقادا فلتكن حتى مملكة هاشمية على منوال الأردن أو المغرب،
1: ولترفع شعار أموية كما في سوريا،
2: ولتكتب زورا شهادة التوحيد في بطن العالم كما في السعودية، ما دمت في واقعك تكذب ما فيها وتعبد الشيطان،
1: فلتكن بعدها شيعيا كإيران الشاه أو أذربيجان اليوم،
2: أو سنيا كسعودية وإمارات وسوريا اليوم،
1: أو بزرميطيا حتى كما في مغرب اليوم التي يضيع حاكمها لأشهر دون أن يعلم بمكان صرمحته أحد.
2: ما دمت تركع للشيطان ولنظامه العالمي الذي يحكمك اليوم فكن ما شئت،
1: لكنك لو قلت لا فسوف يحتشد بالتأكيد هو وكل شياطينه عليك،
2: وهنالك في تلك اللحظة بالذات فلن تجد لك منجا إلا بالله.
1: فإن آمنت به حق الإيمان فإنه سيظهر لك من آياته الكبرى ما يجعلك توقن تماما بأن كيد الشيطان مهما احتشد وسحرته وأفاعيه عليك كان ضعيفا.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بالإضافة لخوفها الواضح من مستويات التصعيد اليمنية على نحو يدفعها لأن تؤثر السلامة وتلقي بالمسؤولية على من تعتقد خصما أسهل، فثمة أسباب أخرى فيما يبدو تدفع السعودية لإنكار أن تكون الضربة على بقيق بمسيرات يمنية. منها
3: في اعترافها بيمنية الضربات اعتراف بمستوى متقدم للغاية لمسيراتنا وقدراتنا على الوصول والإيلام مقارنة بالسردية المقابلة التي تدأب على تكريسها في أذهان مواطنيها.
2: رغم أن أسلحتنا ومسيراتنا وصواريخنا وصلت إلى عمق فلسطين المحتلة أثناء طوفان وآلمت العدو القذر وأدهشت العالم،
3: على أن الشق الثاني من تبعات اعترافها أخطر، إذ يتعلق بصورتها هي التي ستتكسر بقوة أمام مواطنيها وتظهر كم أن دفاعاتها عاجزة عن صد هجومنا حتى في بقيق وعلى الأخص، وسمعتها في جيزان ما زالت حتى الآن تحترق وفقا لتقارير ناسا.
2: فاعترافها تدمير لسمعتها الائتمانية على نحو واسع يتجاوز بقيق إلى ضمائر المستثمرين الذين سيفهمون بأنه لا مكان آمن في مملكة الصحراء للاستثمار فيه، وأن الأمر لا ينحصر بالجنوب بقدر ما يمتد للشمال، وعلى الأخص في مواجهة لعدو مثل اليمن، وهو المعروف بأن يده في الحرب أقرب دائما إلى الزناد وأسرع وأكثر جرأة عند التنفيذ وإيلاما.
3: عند مواطنيها بالتبعية وعند بقية الناس فسوف يبقى السؤال في المحصلة مفتوحا، ما دمتم عاجزون ومنكشفون ومعدومي الحيلة إلى هذا الحد، فلماذا لم تؤثروا السلام منذ البدء وتجنحوا مع الجار الذي آذيتموه واعتديتم عليه وحاصرتموه إلى الصواب وفق ميزان الحق والعدل وأنتم آمنون؟
2: وبدلا من أن تضطروه إلى أن يسلخكم على هذا النحو سلخ غرائب الإبل ويمسح بكرامتكم بلاط المجرة ويوصل دخان جلدكم المحترق إلى حدود عطارد والمريخ وسكان القمر وفقا لما أفصحت عنه آخر تقاريرنا.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبرياءه.
2: 100 عام من العدوان، مئة عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
0: 100 عام من العدوان. إعداد شرف الويسي. تقديم أسعد الشعبي وزينب الغباري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات هذا البرنامج الذي سنستعرض خلال حلقاته أطماع الأسرة السعودية في اليمن وعدوانيتها واعتداءاتها على أبناء الشعب اليمني على مدى 100 عام.
3: لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن البدايات الأولى لتلك الأطماع والمؤامرات العدائية والعدوانية نحو اليمن تعود إلى ظهور الدعوة الوهابية في نجد على يد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب النجدي، التي تزامنت مع ظهور مؤسس الأسرة السعودية محمد بن سعود بن مقرن بمنطقة نجد بداية النصف الثاني من القرن 12 للهجرة النبوية كزعيم قبلي يتطلع ويسعى إلى توسيع سلطته في المنطقة على حساب زعماء القبائل الأخرى.
2: في تلك الفترة، أي فترة ظهور ابن عبد الوهاب وابن سعود، اتفق الرجلان على تقاسم السلطة والغنائم التي يحصلان عليها خلال حروبهما ضد الآخرين تحت ذريعة نشر الإسلام الصحيح ومحاربة البدع والضلالات كما أسماها ابن عبد الوهاب.
4: محمد بن عبد الوهاب تحالف مع آل سعود صفقة متبادلة. محمد بن عبد الوهاب يقول أنه يريد إعادة الإسلام الصحيح حسب نظره هو، في مقابل أن يكون غطاء دينيا لآل سعود لاسترجاع أو للتمكين من حكمهم في شبه الجزيرة العربية أو بلاد نجد والحجاز وما حولها.
5: وجدت هذه الدعوة الوهابية ودعوة محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى استحسانا لدى أهل نجد، لأنه طبيعة الصحراء بنظامها لم يكن هناك وسيلة للرزق أو للتكسب أو الاسترزاق سوى الغزو وسوى القتل وسوى سفك الدماء وسوى سلب أموال الغير.
4: انطلقوا إلى آيات في القرآن الكريم نزلت في حق الكفار جعلوها على المسلمين.
6: فقه الفظاظة والغلظة، فقه القتل، فقه سبي النساء، فقه وطء النساء، فقه الحروب، ده الفقه الوهابي.
4: محمد بن عبد الوهاب قتل رجل كان يصلي ويسلم على النبي بعد الأذان. خير يقتل راجل انه كان الراجل ده بيقول بعد الاذان اللهم صل على سيدنا رسول الله.
3: كانت أولى وباكورة محاولة الرجلين بسط نفوذهما على اليمن عام 1170 للهجرة، عندما وصل إلى صنعاء شخص يدعى مرثد بن أحمد التميمي، مرسل من ابن عبد الوهاب إلى علماء اليمن لإقناعهم بالدخول في الدعوة الوهابية. وظل لمدة 8 أشهر يحاور العلماء ويحاول إقناعهم،
2: إلا أن الرجل لم يظفر بما أتى من أجله، وخاب ظن من أرسله. وقد وصف العالم المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الذي كان أحد المحاورين والمتحاورين مع رسول بن عبد الوهاب، وصف ما جرى أثناء ذلك إذ قال:
3: كان قد وصل إلينا قبل وصول التميمي الشيخ عبد الرحمن النجدي، عندما علم بالقصيدة التي نظمتها بعد أن وصلت الأخبار بخصوص دعوة ابن عبد الوهاب وأنه يحارب البدع التي دخلت على الدين الإسلامي، وتأثرنا بهذه الدعوة، وكانت القصيدة إشادة بالرجل، ولم نكن قد اطلعنا على حقيقة دعوته وما يدعو إليه.
2: وقد وصف لنا الشيخ عبد الرحمن النجدي من أحوال ابن عبد الوهاب أشياء أنكرناها، وهي سفك الدماء ونهب الأموال وقتل النفوس المحرمة وتكفير الأمة المحمدية في جميع الأقطار، وتحقق لنا أقواله وأفعاله.
3: يضيف العلامة ابن الأمير واصفا الشهرة التي حظيت بها تلك القصيدة: كانت أبياتا قد طارت كل مطار وبلغت غالب الأقطار، وأتتنا جوابات من أهل مكة المشرفة والبصرة ومن غيرهما.
2: يبدو من ظاهر كلام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أن ابن عبد الوهاب قد استغل ما جاء في القصيدة من إشادة به، ونشر نسخا منها ليجعلها حجة في نشر دعوته، وبأنها تأييد له من علماء اليمن لما جاء به، وتسليم بأفعاله التي بدأها لغرض الدعوة بالسيف.
3: إلا أن العلامة ابن الأمير بعد أن تبينت له حقيقة الدعوة الوهابية نظم قصيدة أخرى فندى فيها الدعوة الوهابية وحذر منها ونبه إلى خطرها على الإسلام والمسلمين، وجاء فيها ما يلي:
2: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى عسى نجد ناصحا يهدي العباد ويستهدي، فقد خاب فيه الظن لا خاب نصحنا، وما كل ظن للحقائق لي مهدي. وقد جاءنا من أرضه الشيخ مرثد فحقق من أحواله كل ما يبدي، وقد جاء من تأليفه برسائل يكفر أهل الأرض فيها على عمدي، ولفق في تكفيرهم كل حجة تراها كبيت العنكبوت لدى النقد.
3: لما لم يجد ابن عبد الوهاب استجابة لدعوته لدى علماء اليمن، ظل يتحين الوقت المناسب لمواصلة غزوه الفكري، ومعه ابن سعود لمواصلة بسط نفوذه على اليمن في إطار توسعة بأرض نجد وجنوب العراق والحجاز. واتجه هذه المرة إلى عسير عام 1179 هجرية، حيث أرسل محمد بن سعود رسالة إلى الأمير محمد أحمد آل يزيد، شرح فيها أوضاع نجد قبل ظهور الدعوة الوهابية، ودعا أهل عسير إلى الدخول فيما دخل فيه أهل نجد.
2: يقول الدكتور سيد مصطفى سالم في كتابه مراحل العلاقات اليمنية السعودية إن ابن سعود أرسل من أسماهم الدعاء إلى عسير لإرشاد الناس وتبصيرهم بأمر دينهم، كما جاء في الرسالة التي أكد فيها ابن سعود تكفير كل أهل الجزيرة العربية، حيث أشار بصريح العبارة إلى أنه طلب من أهل عسير أن يكونوا له ظهرا لتطهير الحرمين فالجزيرة فديار المسلمين عامة.
3: بعد وصول رسالة ابن سعود، عرض أمير عسير الأمر على مجلس شورى كان يساعده على إدارة شؤون الإقليم، وكان المجلس على دراية واطلاع بدعوته وأهدافها ومغايرتها للدين الإسلامي، لذلك جاء رد أمير عسير وأصحابه برفض ما دعاهم إليه بن سعود، ومما جاء في ردهم حسب ما أورده الدكتور سيد مصطفى سالم ما يلي:
2: إن هذه الدعوة التي قمتم بمناصرتها ودعاكم إليها محمد بن عبد الوهاب لم تكن في ظاهرها غريبة، فالجزيرة العربية وغيرها من بلاد المسلمين مليئة بالعلماء منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا، وقد دفع الله بهم الجهل وبصر بهم الحق فاستبان سبيله.
3: جاء في الرد على الرسالة أيضا ما يؤكد تخوف أمير عسير ومجلس الشورى لديه من أهداف ومرامي الدعوة الوهابية وعدم الاطمئنان إليها كونها تكفر المسلمين وتحل سفك دمائهم، حيث أوضحت ذلك التخوف في النص الآتي:
2: من واجب علماء المسلمين تنبيه أولي الأمر ونصحهم، وليس التأليب عليهم ورميهم بالمروق من الإسلام واتهام الناس بالشرك وتكفيرهم. وقد بلغنا أن الذين انضووا تحت تلك الدعوة يكفرون الآخرين ويحلون دماءهم ويستبيحون نساءهم ويعدون أموالهم غنيمة، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية.
3: تضمن ذلك الرد من أهل عسير إشارة واضحة وصريحة إلى أن هدف محمد بن سعود هو بسط سلطته على الإقليم وتوسيع نفوذه السياسي، فقالوا في ردهم عليه:
2: يبدو أن الهدف من دعوتكم لم يكن إلا لمد النفوذ والسيطرة، وهذا ما يسبب الحروب بين مناصريكم ومناوئيكم، وتقع البلاد في فوضى لا يعرف من صاحب الحق فيها.
3: هكذا تبين من خلال رسالة بن سعود والرد عليها من أمير عسير ومجلس الشورى أن الأسرة السعودية قد بيتت العداء والعداوة لليمن منذ وقت مبكر، واتضح لديها النية السيئة نحو أبناء اليمن والطمع في خيرات البلاد كونها بلاد زراعية وأرض خيرة ينعم أهلها بتلك الخيرات، وقد سار أبناء وأحفاد محمد بن سعود على ذات النهج في الأطماع وفي توسيع نفوذهم والاعتداء على الآخرين.
7: قتلوا من عرب القبائل آلافا مؤلفة، وتركوا القرى في الصحراء بالمئات محروقة ومجرفة، وكيف تمكنوا بالسيف من حكم البلاد؟
8: هذه الفئة من فكت منذ نشوئها الأول على يد مجموعة من الغزاة الظلمة السفاحين لينتشروا من الدرعية البداية لمدينتهم الخبيثة، وثم ينتقلوا إلى أواسط نجد، ومن ثم إلى حوالي نجد ليصلوا إلى الحجاز واليمن والخليج والعراق.

0: في عام 1179 هجرية مات أمير نجد محمد بن سعود، وخلفه ابنه عبد العزيز الذي واصل ما بدأه والده من التوسع ونشر الدعوة الوهابية في مناطق اليمن، وأعد الجيوش المكونة من القبائل التي اعتنقت الفكر الوهابي وعرفت بهمجيتها وشدة بطشها وحبها لسفك الدماء واستباحة الأعراض، بناء على ما تسربته من سموم الدعوة الوهابية المخالفة للدين الإسلامي لغزو واحتلال إقليم عسير.
1: شكل ما عرف آنذاك باسم إخوان أطاع الله، وهذه التشكيلة الجديدة يمكن أن تكون على شكل تنظيم عسكري منظم ولديهم معرفة شرعية دينية. تشكل هذا من طلبة العلم، وكان يرأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان يلازمهم ويرافقهم في المعارك أو الحروب التي يخوضونها. وتطورت قدراتهم العسكرية بحيث أنه ذاع صيتهم في كل جزيرة العرب حتى في اليمن.
2: جرت بين تلك الجيوش وأهل عسير معارك ضارية ومواجهات عنيفة، حقق في بعضها أهل عسير انتصارات على جيش بن سعود في المناطق التي التقى فيها الجمعان، ولكن بسبب بعض الخيانات من قبل من أغرتهم أموال عبد العزيز بن سعود الذين ذهبوا إلى الدرعية لإعلان الولاء له، ضعفت مقاومة أهل عسير وقتل كثير منهم. تمكنت قوات بن سعود من احتلال إقليم عسير وأصبحت تابعاً للدرعية وخاضعاً لابن سعود الذي كلف رجلين من وجهاء الإقليم كانا قد ذهبا إلى الدرعية وقدما الولاء والطاعة لأميرها، وأعلنا استعدادهما لأن يكونا ضوع أمره وتحت قيادته.
0: عام 1221 هجرية أمر ابن سعود أحد الرجلين ويدعى عبد الوهاب أبو نقطة بأن يجمع جيشا من قبائل بيشة والدواسر وغيرهم من قبائل عسير ويهاجم نجران، لكن قبائل نجران كما يقول دكتور سيد مصطفى سالم استنادا إلى ما كتبه مؤرخو تلك الفترة تصدوا للجيش الغازي وألحقوا الهزيمة به.
2: يقول الدكتور مصطفى في كتابه مراحل العلاقات اليمنية السعودية إن هذه الجيوش الجرارة والكثافة البشرية كانت كفيلة بإخضاع نجران لسيادة الدرعية، لكن هذا لم يحدث، فقد ظلت نجران تقاوم الغزاة، واستبسل أهلها في الدفاع عن أراضيهم واستطاعوا إلحاق الهزائم بالجيش الوهابي، الأمر الذي جعل عبد العزيز بن محمد بن سعود يشتد غضبا، فجهز جيوشا من قبائل شمر والأحساء وشهران وعسير والحجاز والدواسر، وعين عليهم القادة وأمرهم بالمسير إلى نجران لإخضاع أهلها.
0: ذكرت بعض المصادر أن عدد جيش ابن سعود بلغ 100,000 ما بين راجل وراكب، لكن أبناء نجران بدعم من إخوانهم القبائل اليمنية المجاورة تصدوا لتلك الحملة وهي الثانية وهزموها شر هزيمة وغنموا الكثير من عتادها ومؤنها.

0: المجد الوهابي دمر الإسلام. المجد الوهابي واقع الحال دمر الإسلام لسبب الحركة الوهابية أكبر حركة أنشئت لتدمير الإسلام. ماذا قال عنهم السيد أحمد زين الدحلان مفتي الشافعي مفتي مكة معاصر لمحمد بن عبد الوهاب؟ قال عنه مارق. ماذا قال عنه أخوه سلمان بكتاب الصواعق الإلهية بالرد على بدع أخوه محمد بن عبد الوهاب؟ أخوه رد عليه، أخوه سلمان بن عبد الوهاب رد على أخوه الدعوة الوهابية. ماذا صنعت الدولة الوهابية ضد الاستعمار البريطاني؟ ألم يكونوا ذراعا استعماريا؟ التوحيد، الإسلام، الرافضة، المجوس، الكلمات المطاطة، ويخفون تحتهم نجمة داود، ويخفون تحتهم أجندة صهيونية لتمزيق المسلمين.
1: مئة عام من العدوان. مئة عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
2: مئة عام من العدوان. إعداد شرف الويسي. تقديم أسعد الشعبي وزينب الغباري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
3: هذا هو اليمن
4: مثلما صمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حصار قريش، سوف نصمد اليوم من حصار آل سعود وآل نهيان وآل زايد.
5: ولا يجوعونا، ما هذا بلد الخير، ما احنا جوعين، هذا بلد الخير، بلد الخير، ولا يهمنا مال اليمن، نزرع با نزرع وبا نزرع ونركن على الله.
6: قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لن نعتمد على أحد، سنعتمد على سلاحنا كما قال الله: قاتلوهم، وسنعتمد على الزراعة.
7: أن نتكاتف مع بعضنا، وكل واحد يوبه لجاره ويوبه ويدعم الجبهات ويدعم الناس المحتاجين ويدعم الضعفاء، ونتكافل فيما بيننا.
8: لن يجوعونا، إن معانا الله ما فكفاه إلا وكفاه. هذه إرادة الله، الرزق بيد الله، وهو المحي وهو المعز وهو المذل، له ذو الجلال والإكرام. لن يركعونا مهما عملوا، ولن نذل ولن نخضع.

0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز.
1: مستوى العدوان، مستوى إمكانياته، مستوى نفوذه، مستوى تسلطه لا يؤثر فينا ولا يكسر من إرادتنا ولا يضعف من توجهنا ولا يدفعنا في يوم من الأيام ولا في لحظة من اللحظات ولا حتى أن يخطر ببالنا كخاطرة أن نفكر في التراجع أو أن نفكر في الاستسلام أو أن نقبل بالهوان أو أن نستسلم أو نذل أبدا. لماذا؟ بحكم هويتنا، بحكم ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، بحكم إرثنا التاريخي وحضارتنا وجذورنا الضاربة في الأعماق، قوم ثابتون، قوم لنا هوية، لنا مبادئ، لنا قيم، لنا أخلاق.
2: تعتبر اليمن بحسب الكتب التاريخية المختلفة وبحسب ما توصل له العلم مؤخرا الموطن الأول للجنس البشري على الأرض ونقطة التجمع والانطلاقة الأولى للهجرات البشرية. وتعتبر اليمن كذلك أرض العرب الأولى، فالشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، حيث إن قبائل اليمن الشهيرة مثل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة وأميم هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب المستعربة قبائل عدنان. لذا فمن الخطأ اعتقاد أن عدنان مستعرب، فعدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فعدنان عربي يمني، وبالتالي فنبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمي، وبالتبعية فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي وليس له أي أصل أعجمي.

0: حوب عربية على من؟ حوب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: والشعب اليمني والله لو نزلت قوات أجنبية ليأكلوه. يا أخي ما شفت أنا يعني شعب عنده عنده عنده حماس للعروبة وللإسلام زي الشعب اليمني. الشعب اليمني يعني سلاح بالنسبة له، رمز رجولة ورمز كرامة ورمز دفاع عن النفس. والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس، يعني من أنبل الشعوب العربية وأكثرها شراسة في القتال، يعني ولا ينسى حقه.

0: هذا هو اليمن.
1: لم يكن دخول اليمن يوما نزهة لأي معتد أو محتل. أخبر الناس باليمنيين الأتراك عثمانيو التاريخ البعيد والقريب. لم يستطع العثمانيون احتلال اليمن كلها، مرتفعاتها الشمالية وقبائلها بقيت عصية على المحتل التركي، حتى قيل اليمن مقبرة الأناضول، توصيف يصبح أكثر وضوحا على لسان دفتردار من ذلك الزمان، حيث قال: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر. لم يستكن اليمنيون لا لمستعمر بريطاني ولا لمحتل تركي. لم يضعفوا أمام جار طامع أو حلف جامح أو مستوطن طامح.
0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز. نراه في الجبهات، في الاقتحامات.
2: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة: إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقفوا الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالدم نفديك يا يمن. الله.

نحن نخوض معركة التحرر، معركة الكرامة، معركة الإباء، معركة في مواجهة الطاغوت والاستكبار. نحن معنيون بالصمود ودعم معركة الساحل ومعركة الحدود والانتباه في كل الجبهات.

0: 10 مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي آلية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب في الجانب الزراعي. واستعرض الاجتماع الأطر العامة والرؤى التحليلية للحد من ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي وتشكل تهديدا مباشرا على الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني. وفي الاجتماع شدد عضو السياسي الأعلى النعيمي على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية لإيجاد آلية عمل صارمة تسهم في حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين. عقد بهيئة مشفى الثورة العام بصنعاء مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والبيئة حذر من كارثة إنسانية وشيكة يواجهها آلاف مرضى الفشل الكلوي جراء الحصار السعودي الممنهج ونقص المحاليل والمستلزمات الطبية وتوقف المنظمات الدولية. كشفت تقارير صحفية وإعلامية دولية عن فشل المساعي السعودية في تشكيل تحالف بحري جديد لتأمين ملاحتها في البحر الأحمر، مؤكدة عدم قدرة هذا التحالف المقترح على تغيير الواقع الأمني أو كسر الحظر الملاحي المباشر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية. ارتفع عدد ضحايا الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 3 شهداء اليوم عقب استشهاد مواطنين 2 في غارة مسيرة استهدفت حي الشيخ رضوان واستشهاد آخر متأثرا بجراحه في دير البلح، فضلا عن إصابة آخرين جراء قصف طال حيي الشيخ رضوان والصبرة ومنزلا بشارع البركة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا واحتجزت العشرات وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. ختم موجزنا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بتعرض ناقلة تحمل شحنة غاز قطري مسال وناقلتي نفط لإصابة أثناء عبورها غير القانوني عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز قبالة السواحل العمانية بعد إطفاء أجهزة تحديد المواقع. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. أصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صغير. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: قائد الثورة يثبت معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته. شاهد وشواهد: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيول بشرية مليونية في صنعاء والمحافظات تؤكد الجهوزية لجرف الطغيان. ما وراء الأحداث؟ المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. في المرصد، الأقصى الشريف ومخاطر التهويد. حديث الساعة. قائد الثورة يثبت معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته. تفاعلت الساحة السياسية والإعلامية في بلادنا ومحور المقاومة والمنطقة مع الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن آخر التطورات والمستجدات والأحداث وتوضيح الخطوط العريضة للتحرك الجهادي كاشفا عن الطبيعة الوظيفية لنظام العدو السعودي المستهدف للأمة وشعوبها خدمة لأجندة الأعداء ومخططاتهم.
4: في تحذير يعكس أعلى درجات الجهوزية واليقظة العالية، أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن التوجه الثابت لليمن نحو تثبيت معادلة الحصار بالحصار، مؤكدا أن المؤشرات الميدانية والسياسية تكشف بوضوح أن النظام السعودي يتجه نحو خيار التصعيد الشامل، وهو ما سيقابل بالاستعانة بالله وسيواجه بتصعيد شامل. وفي كلمته حول آخر مستجدات وتطورات المنطقة والإقليم، ذكر السيد القائد النظام السعودي بأنه سبق وأن جرب حجم صلابة الموقف اليمني على مدى 8 سنوات من العدوان والغطرسة، مشددا على أن إصرار الرياض في مواصلة الظلم والعدوان والطغيان بغير حق ضد الشعب اليمني ستكون عواقبه وخيمة عليه بإذن الله تعالى، محذرا إياه بقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السيد القائد أكد أن الحماية الأمريكية والبريطانية وحماية العدو الصهيوني لن تنفع العدو السعودي مهما قدمت له من دعم أو إسناد، موضحا أنه إن شارك الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي مع السعودي في العدوان والإجرام فإن الشعب اليمني ثابت ومستعين بالله ومتوكل عليه وحده، ولو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا ونحن في موقع القوة والمنعة والعزة والكرامة. في إشارة إلى الالتحام الشعبي مع قيادتنا العليا وقواتنا المسلحة، أشاد السيد القائد بالقرار التاريخي الذي اتخذه الشعب اليمني العزيز المتجسد في خروجه العظيم غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، إلى جانب الوقفات واللقاءات الحاشدة التي أثبتت التفاف الشعب حول القيادة للدفاع عن سيادة اليمن وللحفاظ عن مقدراته وثرواته. وفيما يؤكد نجاح اليمن في فرض الحظر البحري على الموانئ السعودية ومواجهة الحصار السعودي، أوضح السيد القائد أن المحصلة العملية كانت جيدة للغاية منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار، حيث تم استهداف السفن النفطية السعودية وتم منع حركتها وتم إعادة 16 سفينة محتجزة، فضلا عن إسقاط طائرات تجسسية معادية، ما يثبت كفاءة وفاعلية الردع اليمني. وفي رسالة إنذار مبكر لبعض الدول، قال السيد القائد: أي بلد يتورط ببيع طائراته للسعودية سيخسر في نهاية المطاف. في رسالة تحمل النصيحة والتحذير الصارم للبلدان وللدول التي تقدم على بيع طائرات مسلحة واستطلاعية للنظام السعودي، وخص بالذكر الطائرات التي تبيعها تركيا للسعودية والتي تقدم على أنها تعد من أفخر الصناعة التركية، مؤكدا أنها ستتحول إلى سلعة بائرة عندما يتم إسقاطها في أجواء اليمن. وأشار إلى أن النظام السعودي جرب مسبقا الطائرات الأمريكية ولاحظ مصيرها، وشهد أيضا إسقاط طائرات التجسس المتقدمة مثل MQ-9، كما استخدم الطائرات الصينية وتم إسقاطها كذلك. وتطرق السيد القائد إلى طبيعة الحصار المفروض على الشعب اليمني والأطراف الإقليمية والدولية المشاركة فيه، وتحديدا النظام السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، باعتباره ممارسة ظالمة ينتج عنها معاناة إنسانية تطال كافة مناحي حياة الشعب اليمني في إطار سعي النظام السعودي الحثيث إلى مصادرة حرية الشعب وكرامته وإيصاله إلى حالة الانهيار التام، كاشفا عن مخططات ممنهجة تستهدف حرية الشعب اليمني وكرامته وثرواته وهويته، ولا زالت مستمرة في ذلك.
3: قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، مرحلة خفض التصعيد جاءت نتيجة فشل ذريع للتحالف السعودي الأمريكي، مستدركا بأن الأعداء أصروا على استمرار الحصار رغم أن المقتضيات الإنسانية والأخلاقية لهذه المرحلة تتطلب إحداث انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وإعطاء الشعب حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال بشكل كامل والبدء في ملفات إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات، لافتا إلى أن الشعب اليمني اتجه في المقابل لتطوير قدراته العسكرية وتنفيذ عمليات كبرى أسفرت عن طرد الأعداء من مناطق وأماكن حيوية مهمة، ليثبت أنه شعب يحول التحديات إلى فرص ويبني واقعا متميزا يعتمد فيه على الله ويتجاوز قيود الحصار. قراءة تحليلية حول الخيارات القادمة للقوات المسلحة اليمنية لكسر الحصار في ضوء كلمة قائد الثورة مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء خالد غراب.
5: يتطرق إلى هذه النقطة ويعتبر أنها الأهم، وهناك الكثير من القراءات فيما بين الأسطر لهذه الكلمة أن العدو السعودي، معناته أنه لدينا معلومات تؤكد أن العدو السعودي يحضر لعدوان شامل على اليمن، هذا ما ذكره كعنوان سماحة السيد القائد، يعني بدورنا نحن أنه نحن نحضر أنفسنا لصد هذا العدوان والانتقال إلى مرحلة يعني تأديب العدو أو إزالة الأخطار. لكن هناك قراءة أخرى عسكرية سياسية أنه العدو ليس في مسار السلام، وأن معركته التي يريد أن يشنها بشكل شامل على اليمن معناته أنه يريد أن يحتل بقية اليمن، هو محتل الجزء الجنوبي من اليمن، هي معركة إما وكسرنا قرن الشهيد وإلا أزالنا، هي معناته هو الآن أخطار، وهذا خياره، خيار العدو السعودي، هكذا أعتقد أنه إجابة هذه الجزئية. الجانب الثاني تطرق سماحة السيد إلى فعلا لوحظ في الأيام الأخيرة أنه تسيير الطيران المسير القتالي المسلح، كان منها طائرتان تركية، الأولى بريغدار أفجي طبعا كانت تم إسقاطها فوق محافظة الجوف، طائرة الكاريال فوق محافظة في أجواء محافظة صعدة طبعا خلال 72 ساعة، يعني معناته أنه الأعمال حاول العدو الآن أن يقرأ مسرح العمليات، يحاول أن يقرأ تموضع قواتنا، يحاول أن يقرأ انتشار الأسلحة، خطوط الإمداد، معناته أنه تحضير لأعمال قتالية عدائية عسكرية. لكن كان بالنسبة لسماحة السيد القائد هو تكلم عن أنه كان لليمن فضل أنه كسرنا أسطورة طائرة الإمكيو ناين الأمريكية التي لم تسقط في أي دولة، نحن مرغناها في صحاري وجبال اليمن تقريبا 24 طائرة من هذا النوع في خلال معركة فقط طوفان الأقصى أو إسناد غزة. ثم يليها طائرة كان هناك صينية CH-4 ووينغلونغ، ثم الطائرة التركية كان اشتركت في الحرب السابقة طائرة الكاريال التي تم إسقاطها وجاءت في البيان العسكري، ما يعني أن هناك أيضا تلميح لجهات قد

0: سيكسب هو وهم غضب الشعب اليمني، ربما أنهم سيدخلون في المرصاد اليمني لمن هم أعداء اليمن. جانب آخر هو كان أيضا تطرق إلى جانب مهم أعتقد أنه سيتناوله السياسيون والدينيون، وهو التفريط بقدسية مكة وبإرسال الكعبة إلى إبس المفاهيم الإسلامية. وأيضا كان تحكلم جانب عسكري عن أنه تم اختار السعودية بشكل أو بآخر عن أثناء معركة سناد غزة، كان أنه يقول يعني هو بكل وضوح كان لنا ممر يعني في الممر الدولي لطائراتنا والسواد، وكان يقول لهم نحن لن نمر في أجواءكم، لن نحرجكم، أن تريدون أن تساندوا غزة وربما أنه سيستاجنكم يعني أنتم عملاء له، ربما أنه سيلقي عليكم اللوم. لكن السيد القائد يعني نقاط ربما لم تكن واضحة من قبل، الآن اتضح أنه العدو السعودي أنه يعني أشتغل بكل ما لديه من قدرة ومن إمكانات مع الأعداء. طبعا كان هناك الأمريكي والبريطاني منتشرون في البحر لمحاولة إعطار طائراتنا وصواريخ المسيرة، وقال أنه قد اعترضوا كان بعض من الصواريخ والطائرات المسيرة، يعني أنهم في يعني يقفون في وجه من يسند غزة. وتطرق إلى بعدها الفصائل الفلسطينية وكيف أنهم أدخلهم إلى قوائم الإرهاب، وكل من يعني يقوم بنصرة حزب الله أدخلوا أيضا في الإرهاب، نحن أدخلونا في قائمة الإرهاب، وكل ما يحصل في الأروقات الدولية أو إسناد قوى أجنبية لتأتي لتحارب المسلمين في اليمن، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في السودان، الآن المعركة قائمة في كل دولة عربية، مصيبة يعني وسبب يعني أهدية الفتن وسبب التخطيط والتمويل هم السعودية. إذن هي أصبحت هي المشكلة أكثر من الآخرون يعني. فهذه معناته لابد أن تحل يعني مثل هذه الأمور، يعني فهم كلمة سيد القائد، ومعناته أن التكييف للقوات المسلحة اليمنية سيكون على هذا الأساس، لم تعد أعتقد أنها فقط ستكون أنه ميناء بميناء أو تصعيد بتصعيد، بره البعض أنه سيكون محدود. نحن نعتقد أنه الآن إيحاء للقوات المسلحة أن تتخذ خططها القتالية التي تمرست عليها أصلا خلال الفترات الماضية وبنت قدرتها العسكرية لخوض المعارك الشاملة والمركبة.
1: وفي سياق تفكيك أبعاد ورسائل هذا الخطاب التاريخي، يؤكد العديد من المراقبين أن الرسالة الأساسية التي أرادها قائد الثورة تتمثل في التأكيد على أن الشعب اليمني صاحب قضية أصيلة ومستقلة، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع أطراف محور الجهاد والمقاومة أو فيما يتعلق بالمطالب المشروعة والعادلة لليمن، مشددا على أن اليمنيين ليسوا وكلاء لأحد ولا يتحركون بأمر أو نيابة عن أي طرف خارجي. جدد العزم على مواصلة معركة الحرية والاستقلال ومواجهة الظلم حتى تحقيق النصر الكامل، موضحا أن اليمنيين يدركون واقع السياسات الدولية والمواقف الهزيلة لبعض الأنظمة العربية والإسلامية التي تباع وتشترى بالمجاملات والأثمان المادية، ومشددا على أن صنعاء لا تكترث ولا تستوحش من البيانات الصادرة عن تلك الدول أو المنظمات الدولية التي تتعاون على الإثم والعدوان وتتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني واليمني.
2: مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب. نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني

لو أصدروا في اليوم الواحد مليار بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال. حساباتهم حسابات دنيئة منحطة، قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة.

0: انتقد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التوجهات السعودية الأخيرة، مؤكدا أن المسار السعودي يتجه نحو تضييق الخناق وتشديد الحصار بشراكة أمريكية بريطانية صريحة، حيث جعل النظام السعودي من نفسه الأداة الرئيسية للتنفيذ والتمويل لخدمة المنظومة الصهيونية، مضيفا أن المواجهة مع التحركات السعودية تأتي في ذات السياق والنضال ضد المشروع الصهيوني نظرا لارتباط النظام السعودي الوثيق بمخططات الأعداء، وأشار إلى ما كشفته وثائق الفضائح المتعلقة بالصهيوني جيفري إبستين والتي أظهرت مستوى الانحطاط بإهداء كسوة الكعبة المشرفة لإبستين لاستخدامها في طقوس دنيئة واستهتار بالمقدسات وسط صمت مؤسف من الحكومات والجهات الدينية في العالم الإسلامي، داعيا إلى تشكيل لجنة إسلامية للتحقيق في هذه الخيانة البشعة بحق الحرمين الشريفين. قراءة في مضامين كلمة قائد الثورة: معادلة الحصار والتصعيد الشامل لإفشال تحالفات العدو السعودي ومؤامراته المستهدفة لشعبنا اليمني وثرواته، مع الباحث والكاتب السياسي عبد الرحمن المؤلف.
1: أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة هذه القيادة الحكيمة، هذه القيادة الربانية التي من الله بها علينا في هذه المرحلة الخطيرة والمهمة من حياة الأمة العربية والإسلامية ومن حياتنا نحن كيمنيين. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين والسيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك، أعادوا توجيه الأمة، أعادوا إحياء المبادئ الدينية والأسس الدينية الثابتة، أعادوا ربطنا كيمنيين بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالمنهج وبالدين الإسلامي الحق الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على يد محمد صلى الله عليه وسلم. عادوا ربطنا بآل بيت محمد وأعلام الهدى الإمام علي الحسن الحسين ومن بيننا وبينهم من أعلام الهدى وصولا إلى السيد القائد عبد الملك. هذا كله جعل اليمن اليمني لديه رؤية سياسية ولديه رؤية دينية ولديه قناعات ولديه مبادئ يخرج على أساسها، ليس إمعة، لا يخرج للتجيش، لا يخرج أشرا، لا يخرج بطرا، لا يخرج من أجل مصلحة، وإنما يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى وإعلاء لكلمة الحق، نصرة لكل مظلوم وردعا لكل ظالم، استنكارا لتلك الجرائم التي تقوم بها الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من الدول العربية والدول الإسلامية بحق أهلنا المقاومين وحق كل من يرفض السياسات الغربية في المنطقة. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العودة إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى الحق والحقيقة، جعل الأمة اليمنية تخرج إلى هذه المائدة. نحن نمتلك ثلاث مقومات لا يمتلكها أي شعب في هذا العالم، نمتلك القيادة الربانية ممثلة بالسيد القائد السيد عبد الملك، نمتلك المنهج القرآني ممثلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، نمتلك الأمة الحية التي ترى كل ما تقدمه في سبيل الله هو مغنم وليس مغرما، ترى كل ما تبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ترى هذه الدنيا طريقا وممرا إلى الآخرة حتى تبيض يوم تبيض وجوها وتسود. عرفنا أخلاقه وعرفنا دينه وعرفنا قيمه وعرفنا حنكته السياسية والعسكرية من 2015 وحتى الآن، عندما كنا لا نملك إلا أسلحتنا الشخصية الكلاشينكوف، خرجنا من تلك المآزق ومن تلك الحروب ومن تلك المواجهات مع أغنى دول العالم ومع أكثرها تسلحا ومع أكثرها نفوذا سياسيا ومع كل تلك المعمعة وذلك الطلف الإعلامي والتشويه الإعلامي، خرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد تلك الحروب الطاحنة خرجنا منتصرين، بل أننا استطعنا أن ندخل إلى عمق الأراضي اليمنية المحتلة في جيزان وفي عسير وفي نجران. السيد القائد خبرناه وعرفناه، نؤمن ونثق في حكمته وفي قدرته على اتخاذ القرارات الشجاعة والحاسمة في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب. السيد القائد عندما اتخذ هذا القرار واتكى إلى هذه الأمة وهذا الشعب الذي يعرفه ويعرفه، فالسيد القائد منا ونحن من السيد القائد يمثلنا ونحن نمثله. السيد القائد عرفنا كل تلك القرارات وتلك المشاكل التي واجهها نيابة عن هذه الأراضي الشعب وهذه الأمة، بل أنه استطاع أن يوحد محور المقاومة، استطاع أن يوجد ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة، استطاع أن يبين للعالم الخطاب السياسي للجمهورية اليمنية ويحدد سياساتنا الخارجية ويحدد أهدافنا ويحدد منطلقاتنا. لديه قيم، لديه مبادئ، لديه ثوابت لا يتغير، لا يميل مع الهواء. كل ما تحدث عنه لا يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية سواء على مبناها القومي أو على أمن المنطقة العربية وعلى العالم، لا يصب في مصلحة السياسات الاقتصادية، لا يصب في مصلحة الأمن الطاقة على مستوى العالم، يسوه السعودية، يضعف مكانتها، يضعف قيمتها، يخلق لها أعداء. كل تلك السياسات التي قامت بها السعودية شاهدت الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخرج من البحر الأحمر قائبة ذليلة، شاهدت الحصار الذي فرضناه على الاحتلال الصهيوني حتى أننا أغلقنا ميناء أم رشراش، والحصار الذي فرضناه على مطار بن غوريون. السعودية تعلم أنها لا تستطيع المواجهة، بل أن ليست لديها فرصة المناورة أمام القوات المسلحة اليمنية. السعودية تعلم أن السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية إذا قالت بشيء فإنها تنفذه، لا نحتفظ بحق الرد، لا نهدد، لا نصدر تصريحات أمام العالم، نقول الشيء ونفعله. السعودية عندما عملت على التصعيد القرار كما قلت سابقا ليس بيد السعودية، الضغط على السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاحتلال الصهيوني. وشاهدنا بالأمس ذلك التحالف الذي أنشأته السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاء وزير الدفاع السعودي والتقى بالعديد من وزراء الدفاع العالم وأنشأوا ما يسموه تحالف دولي لحماية البحر الأحمر، وكل تلك المسميات حماية البحر الأحمر ممن؟ نحن اليمنيين، نحن موجودين على هذه الشواطئ وهذه السواحل من أكثر من 25,000 سنة، ولن يستطيع أحد أن يخرجنا. نحن الجغرافيا، نحن التاريخ، نحن الماضي والحاضر والمستقبل. السعودية لن تستطيع أن تقدم أو تأخر. كل تلك الدول التي زجت بها والتي جاءت بإدانات وجاءت بتصريحات تضامن هي تصريحات مدفوعة لصالح السعودية، ولكن كل تلك الدول لن تدخل في حرب أو في مواجهة أمام القوات المسلحة اليمنية. وقد شاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قصفنا السعودية، بعد أن قصفنا سفنها، بعد أن فعلنا بها تلك الأفاعيل، الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل إلى جانب السعودية في هجمات على الحكومة اليمنية وعلى صنعاء وعلى المناطق التي تسيطر عليها. بينما شاهدنا السعودية عندما قالت أن المقاومة في العراق هي من قصفت خط البترول، الولايات المتحدة سارعت إلى قصف المقاومة العراقية تعاون مع السعودية. إذن اليمن استطاع أن يحيد الولايات المتحدة الأمريكية من الانضمام إلى السعودية في أي عمليات عسكرية، وجميع تلك الدول لن تدخل. السويدس، الدول الغربية لن تستطيع أن تفعل أي شيء، حارس الازدهار تركيا، كل تلك الدول تعلم أننا إذا أغلقنا باب المندب فإنه لن يستطيع أحد أن يمر. أذكركم وأذكركم أن 7 مليون برميل نفط كانت تمر من باب المندب، 17 مليون كانت تمر من مضيق هرمز. الله سبحانه وتعالى عندما وضعنا في هذه الموقع الجغرافي والجيوسياسي جعلنا لمهمة مهمة حتى نحارب أعداء الله، حتى ننصر المظلوم، لأننا من سوف يأتي بدين الله سبحانه وتعالى ويعيد كل أولئك الطغاة والظلمة إلى دين الله سبحانه وتعالى.
0: شاهد وشواهد. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سيول بشرية مليونية في صنعاء والمحافظات تؤكد الجهوزية لجرف الطغيان. في مشهد لا يشبه إلا ذاته، خرج اليمنيون أمس الجمعة ليرسموا بأنامل النور والإباء لوحة استثنائية في سجل الشعوب الحرة، أكثر من 1380 ساحة للاحتشاد في مختلف المحافظات، كانت إعلانا صريحا بأن زمن الصمت قد ولى إلى غير رجعة، وبأن أرض الإيمان والحكمة ترفض أن تكون رقعة شطرنج في اللعبة القدرة للصهيونية وأدواتها، وعلى العدو السعودي أن يعي تبعات تعنته واستمراره في الإجرام. لقد فاضت الساحة بالملايين لأن الألم تراكم في صدورهم حتى صار بركانا لا بد أن ينفجر.
2: نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: تحذير اليمني صارم، بالله ستشتد الظالم.
2: نحن لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا.
3: سنجيب العدوان الجائع.
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل ورط نفسه للعدوان الشامل على بلد، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
4: فوضناك فوضناك
5: فوضناك فوضناك
4: يا قائدنا، فوضناك
5: يا قائدنا، فوضناك
4: وأيدناك، أيدناك
5: أيدناك أيدناك
4: وإحنا سلاحك في يمناك،
5: وإحنا سلاحك في يمناك.
2: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
0: كل وجه هناك يحمل قصة حرمان، كل عين تروي حكاية وجع ممتد عبر 12 عاما من الخنق المنظم. الأب الذي لم يستطع أن يودع ابنه المسافر لأن المطارات مغلقة بأمر من الرياض، العامل الذي تحول راتبه إلى رقم في دفتر الذاكرة، كل هؤلاء التقوا في لحظة فارقة ليقولوا بصوت واحد: كفى أيها النظام الخسيس، فليس من الإيمان أن يستعبدنا نظام هو في ذاته عبد للأمريكي والإسرائيلي.
6: أي وعي سياسي وثقافي ذاك الذي يستقيل عن إدراك الحقيقة الماثلة؟ وأي بصيرة عمياء تلك التي تغمض جفنيها عن مسرح العبث ومذبح الكرامة الوطنية حين يمعن الإنسان النظر في واقعنا اليمني الراهن، لا يملك إلا أن يتوقف مذهولا مستنكرا أمام مشهد الانحدار الأخلاقي والوطني الساقط في أبشع منعرجاته. إنها الحكاية السوداء لمن رهنوا الأرض والعرض وارتضوا بمحض إرادتهم أن تحولهم أيادي العدوان السعودي إلى مجرد أحجار شطرنج بالية تحركها أصابع الغدر بتكليف استخباراتي صريح ومباشر من الدوائر الأمريكية والصهيونية، تنفيذا لمخططات الاستنزاف والتدمير الممنهج بحق شعب الإيمان والحكمة والصمود الأسطوري. أليس عجيبا حقا كيف استبدل هؤلاء المرتزقون تاريخ أمتهم وحضارتها بفتات الموائد المشبوهة، راكضين وراء سراب الوصاية، يتنقلون كالعبيد بين ردهات الفنادق الفارهة وعواصم الشتات الذليل. إن طبيعة ما يدور اليوم على أرض اليمن الأبي هي معركة مصيرية فاصلة بين مشروعين لا يلتقيان: مشروع حر مستقل قرآني يستمد عزيمته وصلابته من قيم القرآن وثوابت الأمة وقضاياها العادلة، ومشروع استعماري متصهين خسيس يترأسه العدو السعودي بالنيابة الوضيعة عن أسياده في الغرب وكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب، مستخدما هذه الثلة من المرتزقة كدروع بشرية وكواجهات خاوية تفتقر لأي غاية أو هدف. إن العقل اليمني الحر والوجدان الإيماني الحي يرفضان قطعيا وحسما هذه الأكاذيب وتلك المضللات، يدركان تمام اليقين أن مآل الخيانة والمتاجرين بالوطن والكرامة ليس إلا الخسران المبين والذل الأبدي المخزي. إن الحق اليمني سوف ينتصر حتما وسيبقى ساطعا كشمس الظهارة مهما تكالبت قوى البغي والاستعمار والارتزاق. كافة شعوب المنطقة والعالم تميل إلى الهدوء والاستقرار وتعارض الحروب والدمار إلا الشعب اليمني، فهو الشعب الوحيد في العالم تقريبا الذي يخرج بالملايين في كافة الساحات والميادين اليمنية مطالبا القيادة الثورية والسياسية بفتح معركة شاملة مع العدو السعودي، مبديا استعداده للفداء وللتضحية. عداوة النظام السعودي للشعب اليمني لم تبدأ بظهور أنصار الله كما قد يصوره بعض العملاء والخونة، ولا بقيام ثورة 21 من سبتمبر كما تدعي السعودية، بل تعود إلى بداية القرن الماضي. لم يعترف النظام السعودي يوما أن اليمن دولة مستقلة، فقط ينظر إليها باعتبارها حديقة خلفية يتعامل مع أهلها بدونية واحتقار وحقد وعدوانية، مع أنهم هم منبع العروبة، وهم أنصار الرسالة الإلهية، وهم أهل اليمن والحكمة، وهم أشرف وأكرم وأشجع شعب في المعمورة. وكان طلب اليمنيين من النظام السعودي خلال العقود الماضية أن يترك اليمن وشأنها، أن يبعد عنها خيره وشره، إلا أنه أبى ذلك وأصر على إذلال أهلها وإهانتهم أمام العالم، وفي الحرب الأخيرة قرر قتلهم وإبادتهم جميعا بالحرب وبالحصار وبالجوع وبالدمار. لذلك لا يختلف اثنان في اليمن على أن النظام السعودي هو عدوهم التاريخي، حتى العملاء والخونة الذين يقفون اليوم إلى جانب السعودية فموقفهم معها لم يكن عن قناعة، بل كان نتيجة للفقر والحاجة ولفقدان مصالحهم الحزبية الضيقة، فتحولوا إلى مرتزقة يعملون لدى النظام السعودي بالأجر اليومي.
0: من يتابع المشهد الجماهيري المليوني من خلف الشاشات قد لا يدرك عمق التحول الذي يحدث في الروح اليمنية. نحن أمام شعب أعاد تعريف القوة وأثبت أن الجبروت العسكري لا يصنع النصر، وأن الإرادة الجماعية قادرة على هزيمة أعتى التحالفات. ها هي تتهاوى آمال العدوان أمام سيول البشر التي اكتسحت كل شارع وكل زقاق. في رسالة تقول: إن اليمني لا يقرأ من بعيد ولا يفهم من خلال تقارير المخابرات، بل يلمس وجعا ويعاش أملا. إن المتأمل في المشهد يدرك أن ثمة لحظة فارقة قد تشكلت، اللحظة التي ينتقل فيها شعب من طور الدفاع إلى طور المبادرة، من مربع الصبر إلى مربع الحسم. إن المسألة باتت مسألة وجود وعزة وكرامة. اليمني يرى أن حريته تسلب منه كل يوم، فكيف له أن يبقى مكتوف اليدين؟ أمين سر جبهة التحرير الجنوبية عارف العامري: ما الرسائل التي حملتها الجمع البشرية المؤيدة والمباركة لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نشاهد هذه الخروجات المليونية المستمرة، إنما هي دليل واضح على ذلك الاحتقان الذي ولده الحصار من قبل نظام العدو السعودي ومن ورائه أمريكا والنظام الأنجلو صهيوني. أيضا هي جاءت لتؤكد أولا تأييدها وتفويضها المطلق وتجدد ذلك لسماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، وهي أيضا تأكيدا على الدعم والمناصرة والمباركة لكافة الأعمال العسكرية التي يقوم بها القوات المسلحة، وخاصة الأعمال التي تقوم بها بعمليات الردع نحو حصار نظام بنو سعود، تدل على أن العقيدة الجهادية والثقافة الجهادية ما زالت هي من اليوم هي المسيطرة على أبناء الشعب اليمني، وأن هناك وعي راقي لدى أبناء الشعب اليمني اكتسبوه على مدى أكثر من عقدين من الزمن ومنذ نشأة المسيرة القرآنية. نحن نشاهد هذه الجموع الملايينية وهي تخرج أولا للتفويض وللمباركة وللتأييد ولإعلان الجهوزية والاستعداد في مواجهة أي خطر يحدق بأرض اليمن، وهي تعلم جيدا بأن تفويضها المطلق وتأييدها ودعمها ومناصرتها للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، بأنها تعلم جيدا بأن هناك من يستطيع الدفاع عنها وأن هناك القدرات التي تمتلكها قواتنا المسلحة، وهي في غنى أيضا على التعريف، هي تستطيع أن تدافع عن أمن الوطن والمواطن. إذن اليوم هذا التحرك الشعبي الذي جاء من كما أسلفنا من نتاج وعي كبير تميز به اليوم أبناء الشعب اليمني، وهذا ما ندعو إليه أبناء الأمة العربية والإسلامية، أن يتجهوا نحو المسيرة القرآنية وأن يلتفوا حول المسيرة القرآنية، لأنه لن يكون لديهم هذا الوعي الراقي ولن تكون لديهم هذه الثقافة وهذه العقيدة في مواجهة الأعداء ومخططات العدو الأكبر، خاصة إذا ما تحدثنا عن الشيطان الأكبر وعن الغدة السرطانية وعن الأنظمة الموالية له. إذن نحن نعلم جيدا بأن أبناء الشعب اليمني اليوم وهم يحملون هذه الرقي الكبير من ثقافة الجهاد والمقاومة، وهم يعلمون جيدا بأنهم إذا ما كان هناك أي تنازل أو خضوع أو خنوع فإن الثمن سيكون أكبر مما ندفعه اليوم. بالعكس، نحن اليوم ندفع ثمن العزة والكرامة ونعتز بذلك ونفتكرم بذلك أيضا، بأننا اليوم أصبحنا في مصاف الدول التي يحسب لها ألف حساب، سواء كان من نظام بنو سعود أو من ورائه أمريكا أو من ورائهم النظام الأنجلو صهيوني. أيضا الجدير أن أبناء الشعب اليمني لا يسقطون عن حقهم ولا يستثنون ولا يردون إلا برد الثأر. نظام العدو السعودي وضع نفسه اليوم في مأزق كبير في مواجهة الشعب اليمني، ليس فقط في مواجهة القوى الثورية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها، لكنه اليوم وضع نفسه في مواجهة الشعب اليمني. واليوم الشعب اليمني معروفا بصلابته وصموده وثباته، واليوم أيضا يجدد التفافه وتفويضه للقيادة الثورية، منتظرا كافة القرارات الاستراتيجية التي تتخذها سواء كانت سياسية أو عسكرية أو غيرها. من خلال خطاب سماحة السيد المولى يحفظه الله قائد الثورة، نجد أن أيضا وهذا ما يحدث في الواقع أن نظام العدو السعودي دائما ما يستأجر كل تلك الأبواق وكل تلك الأفواه وكل تلك الأنظمة من أجل تمرير أي مشروع يريد أن يمرره. كل تلك الأعمال التي يقوم بها نظام بنو سعود، سواء كانت من خلال إنشاء تحالفات أو من خلال جمع أكبر عدد من الإدانات أو البيانات المدفوعة الأجر، نحن نشاهد هذا ما يسمى اليوم بتحالف الحماية البحرية أو حماية البحر الأحمر. هذا التحالف بالطبع من خلاله يريد نظام بني سعود أن يوسع عملية العمليات العسكرية أو أن يزج بعدد من أكبر من الأنظمة في حربها مع اليمن، إلا أنهم يعلمون جيدا بأن القرار اليمني كان واضحا وصريحا. السلطة الوطنية في صنعاء عندما أصدرت بيانها بحصار الموانئ السعودية ومنع أي سفن قادمة إلى السعودية أو خارجة من الأراضي السعودية، وهو قرار واضح، وكل تلك الأنظمة بالطبع هي لن تتدخل ولن تحاول أن تورط نفسها أو تزج بنفسها في معركة خاسرة هي تعلم أنها بالفعل هي خاسرة، لأن نظام العدو السعودي كان قد استأجر في بداية عدوانه على الشعب اليمني، كان قد استأجر مرتزقة من الأردن ومن السودان ومن المغرب، والذين لقى طياريهم وعدد من جيوشهم ومرتزقتهم حتفهم في سواء كانت في اليمن أو في أجوائها أو في برها أو في بحرها. الأمر لن سيجعل من كافة الأنظمة اليوم التي تدخل أو تنضم إلى هذا الحلف أو إلى هذا التحالف لن تتدخل عسكريا في مواجهة الشعب اليمني، لأنهم يعرفون أن الجغرافية هي من تنتصر في الأخير. اليوم باب المندب ما يزال مفتوحا أمام كافة السفن، والقرار اليمني واضح كما كان واضحا في معركة طوفان الأقصى عندما أغلقوا المضيق وأغلقوا المياه الإقليمية وكافة المياه في مواجهة الكيان الإسرائيلي ومنع دخول أو خروج أي سفن إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. وهذا القرار اليوم يؤكد أن اليمن والسلطة الوطنية في صنعاء قادرة على أن تحاصر نظام العدو السعودي حتى يرفع الحصار عن اليمن. نعم، هناك أيضا مطالبات حتى من كل من تلك الدول المتحالفة، بالطبع هي كانت الدعوة قدمت لأكثر من 50 دولة، إلا أن المتجاوبين كانوا 43 والحاضرين كانوا 14 نظام، وكل ذلك بالطبع هي كما يقال جولة سياحية مدفوعة الأجر لمن شارك في هذا التحالف، ولكنهم وعلى لسان حالهم هم يقولون أو يحذرون نظام العدو السعودي بأنه لابد من رفع الحصار عن اليمن حتى يتم رفع الحصار عن النظام السعودي.
0: ما وراء الأحداث.

0: المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. يتمثل المخطط الصهيوني في الهيمنة الإقليمية عبر التفتيت الممنهج، مدعوماً بتواطؤ الأنظمة الوظيفية وحالة العجز أو الصمت الشعبي، وهو مسار يهدف لإعادة صياغة المنطقة ودمج الاحتلال سياسياً واقتصادياً. وكشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الدور الوظيفي لبعض الأنظمة العربية في تصفية القضية الفلسطينية، وقال إن الأخطر في المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية أنه كان بمساع لإشراك أنظمة عربية، ومن ذلك عنوان صفقة القرن، مؤكدا أن عنوان تغيير الشرق الأوسط هي عملية تجنيد للأنظمة في المنطقة على شعوبها. ظهر العدو الصهيوني باعتباره دولة استيطانية تعمل للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للعالم الغربي، وهذا يعتبر علاقة تبادلية قائمة على المصلحة البحتة. لذلك يعد العدو الصهيوني أهم وأخطر تجليات الدور الوظيفي الذي يؤديه اليهود للغرب. تشكل خيانة بعض الحكومات الخليجية لقضايا الأمة خنجراً في ظهر أحرارها، غير أنه خنجر ارتد سريعاً ليستقر في صدر الخائنين أنفسهم. لقد حاولت تلك الأنظمة الالتفاف على الأمة عبر التبعية المطلقة والانصياع لأجندات الاستكبار العالمي والماسونية، متخلية عن مقدسات المسلمين وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي أضحى رهينة لهذه السياسات. إن هذه الحكومات رغم امتلاكها ثروات مالية ضخمة لم تسخر أموالها يوما لنصرة الإسلام أو النهوض بالشعوب الشقيقة، ويبرز الشعب اليمني كأحد أكبر المتضررين من خناجر الغدر والوصاية، إذ عانى لعقود مضت من الحروب والفقر وتدهور الاقتصاد نتيجة سياسات الحصار والإضعاف الممنهج. لقد نفذت الرياض إملاءات وصايا المستعمر القديم التي رسمت اليمن كخطر مفترض لمنع استقلاله وازدهار موقعه الجغرافي الفريد على البحر الأحمر والممرات الدولية، تحسبا لأي نهضة يمنية قد تقلب موازين المنطقة. المخطط الصهيوني بين تورط الأنظمة الوظيفية وصمت الشعوب العربية. نستمع لما قاله الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح.
1: لا أدري إذا كان يجوز القول أن القائد اليوم أجاب على الأسئلة الذي كان من المفترض الإجابة عليها منذ زمن طويل، لكن الحقيقة أن واقع الحال أحيانا والظروف المحيطة بقضايا الأمة والمنطقة تجبر أحيانا أن تبتعد عن الإجابات الصحيحة لعل وعسى أن يستفيق البعض. أما التصعيد الإجرامي بحق اليمن كما هو التصعيد الإجرامي بحق المنطقة بشكل عام برمتها يأتي مباشرة بعد المجزرة، المذبحة، المقتلة، سميها ما شئت، على قطاع غزة. والموقف الذي وقفته اليمن في مواجهة المشروع الصهيوني العالمي الذي تمثل الولايات المتحدة أولا ودولة الاحتلال، هذا هو ثمن أن الجهات المستعدة لأن تقف في مواجهة هذا المشروع يجب أن تدفع الثمن، أن الجهات التي تستعد أن تقول للولايات المتحدة بالعمل وليس فقط بالقول لا، ليس من حقك، لا تستطيع، على قاعدة لن تمر الذي حاصر الدولة الاحتلال الصهيونية بشعار أممي وبشعار قانوني على قاعدة القانون الدولي والقانون الإنساني، الذي قال للاحتلال لا يجوز لك أن تحصل على الطعام وأنت تمنع الطعام عن الشعب الفلسطيني، لا يجوز لك أن تفتح لك الأبواب وأنت تغلق كل الأبواب على الشعب الفلسطيني. هذا بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للصهيونية العالمية، هذا التمرد كوني. من هذا الذي يجرؤ على أن يقول هذا القول ويفعل هذا الفعل ويمارس هذه الممارسة بالعمل بالسلاح بالنار ضد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال؟ كان من المنطق طبيعي تلقائي أن أمة تدرك أنها مستهدفة أن تنحني لأولئك الذين يدافعون عن سيادتها واستقلالها وثرواتها ومستقبلها. كان من الطبيعي أن أمة تدري أن الصهيونية العالمية تستهدفها من النيل إلى الفرات وتدرك ذلك، أن الصهيونية تستهدفها في عقيدتها، في إيمانها، في أرضها، في ثرواتها، في ثقافتها، في وعيها، أن تقف منحنية، أن ترفع القبعات كل الأمة للثورة اليمنية التي قاتلت العدو الصهيوني وقاتلت العدو الأمريكي. كان ينبغي للأمة العربية والإسلامية أن تنحني لأولئك الذين اضطر ترامب أن يقول هاربا إنهم أبطال إنهم شجعان. ألا يكفي ذلك أن تشعروا بالعزة من هذا البطل الذي يذود عن حياضكم، ليس فقط عن حياض دينكم، ولكن يذود عن حياض ثرواتكم، عن حياض بلادكم وحدودها واستقلالها. هذا الذي يحمي هذه الأمة لا يجوز أن يعامل بتلك المعاملة. الذي ذهب ليقول لكم نحن إخوة، نحن نقاتل معا، لدينا عدو مشترك، مارس القتال، قدم الشهداء، قدم التضحيات، النتيجة حين يعود إليكم تلاقونه بالطعنات. إذن ما الذي يمكن أن تفعله اليمن غير الحصار بالحصار؟ أي رد محترم هادئ رزين منصف واقعي عاقل غير الحصار بالحصار؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ أنت تغلق علي الفضاء والقضاء كما يقولون، لا تمنعني من الطعام، تمنعني من التنقل، تمنعني من حريتي، تمنعني من حقوقي، تمنعني من مياهي، تمنعني من ترابي. ما الذي يمكنني أن أقول لك؟ شكرا، بارك الله بك، أنت أحق مني بالحياة. لماذا الآن الولايات المتحدة القادمة إلى الشرق الأوسط لإعادة بنائه، أول ما ستعيد بناء هؤلاء الذين يستخدمون أدوات ضد شعوبهم وضد أمتهم، هم المستهدفين بإعادة البناء، لأنني أنا لا أتي إلا حيث الثروة الأكبر. الولايات المتحدة ترفع شعارات اليوم أمام العالم عن الملاحة، حرية الملاحة وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، أكاذيب. الشعار الحقيقي دعوا دولة الاحتلال تفعل بكم ما تشاء واصمتوا، دعوها تحتل لبنان فلسطين كلها واصمتوا، دعوها تحتل لبنان واصمتوا، دعوها تحتل سوريا واصمتوا، قاتلوا أنفسكم بدل أن تقاتلوا من يحتلكم، قاتلوا أنفسكم بدل أن تقاتلوا من يعتدي عليكم. هذا المشروع الحقيقي الذي أراد بهذه الجريمة التي تساهم بها للأسف الشديد الأمة، هذه الأمة، الأمة الرسمية، الأمة المنظومة الرسمية، الأمة الحكام، أنا أقصد ولا أقصد شعوبنا العظيمة ولا أمتنا العظيمة، هذه تريد أن تعيد أن تقدم التبرير الحقيقي لأبشع جريمة في القرن ارتكب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني. قصف لبنان وقصف اليمن وقصف إيران وقصف العراق واغتال من اغتال وقدمت كواكب من الشهداء.
0: في المرصد، الأقصى الشريف ومخاطر التهويد. صحيح أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر محطاتها، ويسعى العدو الصهيوني بضرب الحالة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية في مكوناتها الأساس على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات. وهناك إدارة أمريكية عنجهية تستخدم كل أدوات الاستكبار من أجل أن تفرض رؤيتها، وهي رؤية اليمين الصهيوني. وأيضا هناك حكومة يمينية متطرفة في الكيان الصهيوني. هناك حالة تيهان في المنطقة نتيجة خلافات طارئة تغذيها الولايات المتحدة. هناك المشاكل البينية بين بعض الدول العربية، وهذا يضعف الموقف العربي. هناك مسار التطبيع الذي من الواضح أن بعض الأطراف مصرة عليه. من أهم المخاطر التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في الوقت الراهن الخطوات المتواصلة التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني من أجل تغيير معالم القدس الشريف والحفريات العشوائية في محيط الأقصى الشريف من أجل تغيير معالم مدينة القدس وطمس هويتها الإسلامية. كما يتعرض سكان مدينة القدس من العرب للإجراءات التعسفية المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ومحاربتهم في مصادر رزقهم ومنع بناء المساكن، بما يتيح للعدو الإسرائيلي مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبناء المزيد من المستوطنات على حساب الأرض العربية والدم العربي. الباحث السياسي العراقي محمد صلاح تركي: العالم أصبح ينظر ولا يتكلم تجاه ما يحدث في الأقصى الشريف.
2: لو هدم المسجد الأقصى وكذلك حقيقة ما تقوم به الكيان الصهيوني من تهديم للحضارة الإسلامية والأمة العربية، ولذلك حقيقة حتى لو بدأوا بالهدم وكذلك الآن أمام الأنظار العالم ما يقوم به الكيان الصهيوني، لا تجد حقيقة من يتكلم، من يمنع هذا الكيان الصهيوني من الاستمرار وكذلك من ممارسة الضغوطات على كيفية تهديم الحضارة الإسلامية. لذلك أعتقد حتى في حال كان هناك الهدم من قبل الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى وغيره من المعالم الإسلامية، سوف يكون هنا مجرد شعارات تنديد واستنكار فقط لا تؤثر، ولكن بالمقابل هناك المخططات الكبيرة من قبل الكيان الصهيوني في تدمير اليوم الحضارة الإسلامية والعربية والأمة الإسلامية في المنطقة بشكل مباشر، حتى إن كان هناك من حقيقة يذهب بالمعارضة وكذلك يستنكر ويندي ولكن لا تؤثر. لذلك المخطط الكيان الصهيوني هو مستمر، وكذلك أصبح اليوم هو على واقع الأرض ما يقوم به اليوم من عداء للإسلام والأمة الإسلامية. هذه المؤثرات حقيقة سوف تكون لها مؤثرات خارجية مستقبلية في أن هناك اليوم القبول من قبل الدول العربية والإسلامية بما يقوم به الكيان الصهيوني أمام الشعب الغزة وكذلك لبنان واليوم اليمن وإيران وغيره، ولكن اليوم كل العالم ينظر تكلم بسبب القبول وغضوغ إلى الكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت حقيقة الكثير من العقول مع الأسف التي غبخت إلى هؤلاء دول الاستكبار. هذه المخططات أعتقد في حالة حتى تنفيذها سوف يكون هناك الشجب والاستنكار والتدين فقط لأسبوع أسبوعين ومن ثم سوف ينسى هذا الحضارة. إذن الكيان الصهيوني يعلم أنه مع الأسف الكثير من الدول التي قد تكون هي مؤيدة لما يقوم به اليوم الكيان الصهيوني من تدمير الحضارة الإسلامية والعربية في المنطقة الشرق الأوسط، وكذلك يقبلون ويسكتون ويغضون النظر حقيقة الكثير من الدول مع الأسف التي طبعت مع الكيان الصهيوني، وهذا ما جعل هذا الذل موجود على كثير من الدول العربية التي لا تتكلم لا بالأمة الإسلامية وكذلك حتى بالأمة العربية. هذا حقيقة الذل بسبب التطبيع الذي أصبحت اليوم هو مطبخ عليهم، وكذلك حتى خرست ألسنتهم من الكلام بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني. وحقيقة عندما يشاهدون اليوم ما يحصل في المسجد الأقصى وكذلك ما يقوم به الكيان الصهيوني حقيقة من هدم وكذلك تخريب المسجد الأقصى أو تحت المسجد الأقصى، ومن ذلك يريد حقيقة إنهاء الإسلام وكذلك إنهاء الأمة الإسلامية الموجودة، ولكن أمام أنظر الشعوب العربية والشعوب الإسلامية التي لا تتكلم حقيقة أمام ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات حقيقة وتدمير اليوم الإسلام بكل تحافيره على اعتبارات كثيرة أنه حقيقة اليوم يمارس كل ما يستطيع به القيام الكيان الصهيوني من ممارسات ضد أهل غزة وأهل الضفة من تخريب وكذلك التجريف وكذلك كل ما يقوم به هو ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخير يقوم حقيقة بتهديم المسجد الأقصى حتى يكون هناك حقيقة الضغط على الكثير من الشعوب العربية التي لم تتكلم حقيقة بكلمة واحدة لإنصار دينها، لإنصار عروبتها، لإنصار حضارتها، لإنصار حقيقة الخط الذي بدأ به الإسلام الحقيقي وهي قبلة المسلمين التي كانت حقيقة منارة للأمة الإسلامية. لذلك مع الأسف الخنوع والتطبيع الذي أوصل الدول العربية والقادة العرب حقيقة إلى هذا الطريق المزدوج، وكذلك الخنوع والذل الذي ترسم بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك تنفيذا الأجندات الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على حتى أخلاق وطبيعة وغيرة حقيقة المواطن العربي والمواطن الإسلامي الذي حقيقة لا يتقبل ولا يتكلم حقيقة بكلمة واحد لإنصاف دينه وكذلك عروبته. هذه الممارسات التي تقوم بها الكيان الصهيوني حقيقة أصبح أمام العلن وأمام الكل، ولكن لا تجد حقيقة لا منظمات إنسانية لا منظمات إسلامية لا الجامعة العربية التي تتكلم حتى الأمم المتحدة حقيقة لا أحد يذهب حقيقة ويقوم بالشكوى على ما يقوم به الكيان الصهيوني من هذه الأعمال، هي ضد المذهب ضد الأمة ضد الشعب العربي من انتهاكات، وكذلك ينظرون ويسكتون حقيقة ويغضون النظر عن ما يقوم به الكيان الصهيوني. ولذلك أصبحت الأمة العربية مع الأسف الذليلة بسبب السياسات الموجودة وكذلك من رؤساء الدول البعض الخانع والمطبع مع الكيان الصهيوني.

0: سامعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. وزارة الصحة تستعرض التداعيات الكارثية للحصار على مرضى الغسيل الكلوي وتطالب بفك الحصار وفتح مطار صنعاء. في ظل صمت دولي مطبق وخذلان عربي، العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. حماس والجهاد تؤكدان ضرورة إلزام العدو الصهيوني بوقف كافة أشكال العدوان على غزة. وإيران تؤكد صمودها محذرة من أي هجوم سيشمل قواعد العدو ومصدر الهجمات. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع في صنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي آلية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب في الجانب الزراعي، حيث استعرض الاجتماع الذي ضم القائمة بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الاستراتيجية الأطر العامة والرؤى التحليلية للحد من ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي وتشكل تهديدا مباشرا على الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني. واطلع المجتمعون بحضور عضو مجلس النواب محمد البكري على المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن دخول المبيدات والمدخلات الزراعية غير المصرح بها. وفي الاجتماع شدد عضو السياسي الأعلى النعيمي على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية لإيجاد آلية عمل صارمة تسهم في حماية الإنتاج الزراعي المحلي وفي دعم المزارعين. ولفت إلى أن حماية القطاع الزراعي تعد ركيزة أساس لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمود جليدان، حيث أشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ علي حميد جليدان والشيخ محمود حميد جليدان وجليدان محمود جليدان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأسبق، ولأبناء الفقيد الشيخ زياد وقيس ونشوان بمناقب الفقيد ودوره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والسعي الدائم في خير الآخرين، معبرا عن بالغ العزاء وعظيم المواساة للشيخ علي حميد جليدان ووالد وشقيق وأبناء الراحل وبني قيس كافة وقبائل بني صريم عامة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقد اليوم بهيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء مؤتمر صحفي حول الآثار والتداعيات الكارثية للعدوان وللحصار السعودي على مرضى الفشل الكلوي منذ 12 عاما. وخلال المؤتمر أكد وزير الصحة والبيئة دكتور علي شيبان ونائبه دكتور ناشر القعود أن العدوان والحصار السعودي الأمريكي أجهز على البنية التحتية للقطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة وحرمان ملايين المواطنين من الرعاية الصحية الأساسية. وأوضح بيان صادر عن المؤتمر أن هناك أزمة خانقة نتيجة استمرار الحصار والقصف المباشر لمراكز الغسيل الكلوي ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتفاقم معاناة آلاف المرضى، مبينا أن هيئة مستشفى الثورة العام في العاصمة تستقبل 170 إلى 220 حالة يوميا من مناطق مختلفة في محافظات الجمهورية. وقد كشف البيان عن وجود خسائر بشرية فادحة، حيث سجلت مئات حالات الوفاة لمرضى الفشل الكلوي. هذا وقد دعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الفوري لإنقاذ حياة المرضى ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وضمان تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية دون أي عوائق. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران العدو الإسرائيلي المسير على أحياء الصبرة والشيخ رضوان وتل الهوى بمدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب 2 آخران في قصف للعدو على مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع. ونفذت قوات العدو عملية نسف شمال بيت لاهيا، فيما أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة اليوم أنه انتشل جثامين 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلة الحسينة في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. سياسيا، شددت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين على ضرورة إلزام العدو الصهيوني بوقف كافة أشكال العدوان والقتل والاغتيالات والانسحاب الكامل من قطاع غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإدخال احتياجات المواطنين كافة إلى القطاع. وذكرت حركة حماس في إفادة صحفية وفدا قياديا من الحركة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية المحتلة زاهر جبارين، التقى بقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة في العاصمة المصرية القاهرة. أوضحت أن المجتمعين دعوا إلى سرعة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحمل مسؤولياتها فورا تجاه المواطنين. وأفادت بأنه جرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد فيه ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب العدوانية المستمرة عليه. اقتحمت قوات العدو مساء اليوم دير أبو مشعل ومدن رام الله والبيرة وكلقيليا في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 11 عاملا في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب محافظة الخليل، وأصيب 3 شبان جراء اعتداء للمستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. واصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بقصفه بلدة بني حيان وباستهدافه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري وتفجيره منازل في بلدات برعشيت وحداثة وزوطر الشرقية وميس الجبل وطلوسة جنوب لبنان، فيما حلق طيرانه في سماء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وفي ظل صمت للسلطات السورية الحالية، توغلت دورية للعدو الإسرائيلي ألفت من 5 آليات عسكرية وأقامت حاجزا وفتشت المارة في قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط، كما توغلت دورية أخرى مؤلفة من دبابتين وآلية باتجاه غرفة مجحم بريف درع الغربي. وفي وقت سابق توغلت دورية عسكرية تابعة للعدو من 6 آليات عبر بوابة كفر لما باتجاه منطقة وادي الرقاد بالريف الغربي لمحافظة درعا ونصبت حاجزا عسكريا. أفادت وكالة فارس الإيرانية بتعرض ناقلة تحمل شحنة غاز قطري مسال وناقلتي نفط لإصابات أثناء عبورها غير القانوني عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز قبالة السواحل العمانية، وذلك بعد إطفاء أجهزة تحديد المواقع. سياسيا أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه منذ اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس السابق إسماعيل هنية قبل عامين، تعرضت إيران إلى حرب مفروضة وضغوط متواصلة، مبينا أنه في جميع هذه الأيام العصيبة كان الشعب الإيراني البطل الحقيقي، وهو من سيرسم مستقبل إيران. من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن الرد على أي هجوم محتمل من قبل العدو لن يقتصر على نطاق منطقة الخليج، قائلا إن بلاده سترد على جميع قواعد العدو ومواقع انطلاق الهجمات، وشدد على أن نطاق الرد سيكون مرتبطا بمصدر الهجمات أينما كانت. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجمهورية الإسلامية أكدت مرارا بغض النظر عن الخلافات السياسية تمسكها بمبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية بين الدول الإسلامية، وأشارت إلى أن هذا النهج ظل قائما حتى في تعاملها مع ما وصفه بنظام حديث النشأة يحكم جزءا منفصلا من الأراضي الإيرانية. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. وزارة الصحة تستعرض التداعيات الكارثية للحصار على مرضى الغسيل الكلوي مطالبة بفك الحصار وفتح مطار صنعاء. في ظل صمت دولي مطبق وخذلان عربي، العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته واستباحة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. حماس والجهاد تؤكدان ضرورة إلزام العدو الصهيوني بوقف كافة أشكال العدوان على غزة. وإيران تؤكد صمودها محذرة من أي هجوم سيشمل قواعد العدو ومصدر الهجمات. إلى هنا سامعين الأكاديم تنتهي نشرة الأخبار 25 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق،

نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بإذن الله لحظات ونكون معكم في يمن الصمود، حلقة مواكبة لكل جديد، ونحن بانتظار الزميل المخرج حفظ الله الحرازي الذي لم يصل إلى مبنى الإذاعة حتى هذه اللحظة. أنا موجود، والتحية للزميل أسعد الشعبي الذي غطى مكاني في قراءة نشرة الأخبار، له التحية والسلام. والتحية لمدير الإذاعة في هذه الفترة، الإشراف العام الزميل مجيد المشامي، أيضا من غرفة الرقابة والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد الوتاري. لحظات ونكون معكم في يمن الصمود من إذاعة صنعاء.

نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين في كل مكان، ولحين وصول الزميل المخرج حفظ الله الحرازي ما زلنا بانتظاره، أو أقل شيء بلغوني أن به مخرج غيره، ربما طار مريض أو كذا أو له عذره، لكن والله ما حتسأل أنت أخذ عن الناشرة، عاد ما يسألون عن المخرج. هنية لروحي بس. نحن معكم من إذاعة صنعاء بانتظار المخرج لحين وصوله.

طبعا ما قد نبدأش الحلقة بس الموسيقى هذا عصب الناس يؤمنوا انه يمن الصمود سابر وفي إذاعة صنعاء، وإن شاء الله يوصل الزميل المخرج حفظ الله لأنه ما قد وصلش لحتكم، والآن ما بش عندي خبر أي جي ما أي جيش، عاد احنا على الله صاع المضر. بس الموسيقى هذا موسيقى يمن الصمود من أجل تأمنوا فقط لا غير. نحن سنكون معكم بإذن الله في يمن الصمود، ما قد حد تحمل المسؤولية وصغير إلا أنا بهذا البرنامج في هذه الإذاعة صوت اليمن الكبير.

ما زلتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء، وهذه شعار البداية في يمن الصمود لحين وصول الزميل المخرج حفظ الله الحرازي. هذا حالنا في الإعلام الرسمي، في يد الله.

ومع موسيقى شعار يمن الصمود، فرصة لحين وصول الزميل المخرج حفظ الله الحرازي. نتجابر شوية، أجابركم. كان يا ما كان في قديم الزمان، وفي العهد الكهنوتي العفاشي، كانت النشرة إذا تأخرت نص دقيقة في إذاعة صنعاء كانوا يتصلون مكتب الرئاسة. والله كان الملعون الهالك عفاش الذي قتلته أعماله الخيانية كان يهتم بالإذاعة، تحديدا إذاعة صنعاء، بحكم أني كانت الوحيدة في سماء الأثير اليمني. اليوم مع ازدحام الأثير بإذاعات ما أنزل الله بها من سلطان، الذي بيزوم على مدار الساعة أو الذي بيرقص على مدار الساعة، وكل واحد مع قناته وكذا. لهذا أصبحت إذاعة صنعاء اليوم على صفيح ساخن. تقولوا أنا ما أقولش، أنتوا إذا أنتوا تقولوا فهذا راجع لكم.

وما زلتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء وموسيقى يمن الصمود، البرنامج الإذاعي المستمر على مدى 12 عاما من الصمود والثبات المواكب لتطلعات الصامدين، المواكب لكل جديد على الباريبس. وما زلنا بانتظار وصول الزميل المخرج حفظ الله الحرازي، دعوا له يوصل بالسلامة. دنيا وفيها العجائز، قصدي وفيها العجائب.

أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، شارعي 5 دقائق. إن والله وصل الزميل المخرج حفظ الله الحرازي كان بها، ما لم كان أقل حاجة يتصلوا المسؤولين حقنا النادي يقول بيسمعوا الإذاعة ولا بيسمعوا أم كلثوم. أم كلثوم فرع الصافية أو ما يجي لك هند. أيوة ما جاش المخرج، ما أدفع لي حيفي. يقول علي ولد زايد يا غبنة ثلاثة غبون، الغبنة الأول لمن جارت عليها الديون، وإن شاء الله ما يكون الزميل حفظ الله الحرازي من جارت عليها الديون، وغبن ثاني لمن قلت رجالي يهون. هذا حالنا في إذاعة صنعاء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وغبن ثالث لمن فارق كحيل العيون. انت بتطلع عليها السماء.

الحمد لله لم تكتمل حتى وصلت تمام 12، وها هي ساعتنا تشير إلى 11:59 بتوقيت المجاهد مع الله، وها هو يصل بسلامة الله وحفظه زميل المخرج حفظ الله الحرازي، والذي أخبرني أنه كان مع ولده إلياس في مستشفى الجمهوري، شفاه الله وعافاه بجاه محمد وآل محمد. نتوسل بالفاتحة شفاء لولد الزميل المخرج حفظ الله الحرازي إلياس، شفاه الله وعافاه، وبنية الشفاء أيضا لإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. إن الله يشفينا ويشفي الأثير ويشفي العاملين ويخارجنا ويعيننا ويمدنا بالصبر يا الله، ويشفي كل مريض. ومن صلى على محمد وآل محمد، ورحمة لوالدينا مع والديكم. ومن صلى على محمد وآل محمد. نتوسل بالفاتحة شفاء لا روح النبي وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسن الله إليكم ورحم الله والديكم، ولا وجع لكم قلبها سامعين، ولا أبكى لكم جفن، بجاه النبي محمد وآل محمد. نسأل من الله أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كونوا دعوا لنا أمان، لا تنسونا من دعائكم.

لبيك لبيك يا مولى الجبين الأغر، لبيك يا الكوكب الدري وبدر التمام. لبيك لبيك يا مولى الجبين الأغر، لبيك يا الكوكب الدري وبدر التمام. لبيك في ساعة الشدة وقت العصر، لبيك يا سيدي في حرب ولا سلام. وبعد يا مرحبا مليون يا من حضر. أعداد ما هيملت ورخت مزون الغمام، بكل صامد على الحد النظيف التزر، وغمارهم فرخ بلجيكي وزاكي كرام.

من هو مع الله ما يخشى معها الضرر، ومن حمل منهج السيد عليه السلام، فبا ينال المعالي كلها والظفر، وبا يحقق بربي غايته والمرام، نحاصر المملكة جوا وبحرا وبر، نحضر سماها وماها حضر شامل وعام، والأرض والأرض لا ما زرعناها بسود النخر، نزرع ثراها بلحم المعتدي والعظام. قولوا لسلمان وسيادة علوج البشر، ما هي لكم لو قصفتوا شعبنا ألف عام، ما هي لكم لو قصفتوا شعبنا ألف عام. قولوا لسلمان وسيادة علوج البشر، ما هي لكم لو قصفتوا شعبنا ألف عام، لنتوا من الصخر فحنا من حديد الزبر، وبيننا في النهاية من تناثر حطام بالمختصر، والخبر والعلم بالمختصر، نتحزم الطيب يا صبيان يا من الحلهم. نشوان الغولي يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.

اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحية من طاقم الليلة يتقدمنا كعادته استشعارا للمسؤولية وجهادا في سبيل الله المجاهد مع الله.

إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي. هي من كل الزملاء: سميح عز الدين تقي، أحمد الوتاري، مجيد المشامي، صالح الشيعاني، أحمد هايل.

عكس عقارب الساعة يسير فرعون هذا الزمان ومعه مملكة قرن الشيطان، وكلاهما يظهر المقامرة بكل شيء ويتجهز لإلقاء عود الثقاب على المنطقة. وكما تفعل أمريكا تفعل السعودية، تكرر السياسة نفسها مع فارق أن الأولى أمريكا تجمع من يقاتل عنها بالهيمنة والفهلوة، أما الثانية السعودية تشتريهم بالأموال والمعردة. لكن من سوء حظ ابن سعود أن سياسته اليوم تصطدم بعناد اليمن المحق المتوثب للمناجزة والمنازلة دون أي تردد، فيما تصطف له في المقابل بتحالف يخاطر بتقديم وعود فوق ما يستطيع، وهو فوق ذلك لن يغير من حقيقة بديهية تقدم النظام السعودي العدو لشعبنا بحرا جاء أو برا أو جوا، متسللا ومتخفيا بدون سواتر أو يرتدي أقنعة كثيرة توفر له وجوها متعددة، لكن برأس واحد وعقال دون عقل. يجر المملكة إلى المهلكة ويمنعها من سماع غضب شعبنا وتصفير سياسة التعالي عليه والاعتراف بحقائق بلدنا الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والإنسانية. فلا الوقت سيدمر أدلة جنايتها المتخمة والطويلة والمعمرة، فليس بوسع ملايين ملايين تريليوناتها جارة السوء أن تغسل دماء أطفالنا عن يدها، ولا أن تمسح أشلاء مرضانا عن ساطورها. واليمنيون يضبطونها في كل مرة عدوا فرعوني الوحشية ظاهر العدائية متلبسا في إبادته الجماعية، وصورة المقلوبة لديها أو لدى غيرها لا تلغي الحقيقة ولا توقف مسارا ابتدأ من أجل انتزاع حقوقه، وهو لن يتوقف. والسعودي بين خيارين، بين أن يدفع ثمن فاتورته المتراكمة أو أن يضخمها أكثر، فهي مقامرة قد تنتهي بخسارة الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز.

استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندقه لما المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها، والبحر يتسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تكفل عليه وتلحقه، واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بنت حارياتها. والقوة الصاروخية ذي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد بنلقى من الهدنة سلام نحققه، لا خير في الهدنة ولا شي غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وبذاتها. تعاملت صنعة بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعة على نياتها. صنعة تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعة تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت مؤاذاتها. نوصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. وتعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. وتعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريده حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وبدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث ما عاد الوعود مصدقة، يا حضرة المبعوث ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معانا وقت لأفكارك ولا لنقاشاتها. ما بايضل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عدا النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل مهمنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخلي نجد تلصى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر وش هدية المنطقة، لا ما عطفناها فما احنا ندها وكفاتها. صقر اللاحجي.

حوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تمرير المصائر يا حوارات الرجال البشرية لتخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر حاوروهم ب

في عناوين الليلة. في عناوين الليلة يا سادة يا كرام، قواتنا المسلحة إحكام الحظر على ملاحة العدو السعودي يجبره على تغيير مسار السفن نحو الرجاء الصالح، ويدنا ستطالها حيث تمكنت. في عناوين الليلة، منصات مختصة بالملاحة البحرية تنعي التحالف السعودي المقترح لعسكرة البحر الأحمر وتؤكد لن يغير حسابات شركات الشحن والتأمين. في مسارات الليلة، بيانات أمريكية تلوح بتصعيد العدوان على المنطقة. أمريكا تحث رعاياها على المغادرة، وإيران تحذر من السير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. في عناوين الليلة، العدو الإسرائيلي يعمق حالة الموت البطيء في قطاع غزة عبر استهداف الموارد الطبية المحاصرة، ويكرس ابتلاع الأراضي وتهويدها شمالي القدس. مؤتمر صحفي للصحة يكشف عن تسبب الحصار السعودي بوفاة 5000 من مرضى الفشل الكلوي وانسحاب 80 شركة دوائية.

في مسارات الليلة. المواجهة القادمة في المنطقة مصيرية ونهائية، وترسم معالم وشكل المنطقة الجيوسياسية لاحقا، خصوصا بعد أن تكشفت كل الوجوه وتمترس كل طرف في الاتجاه الذي يراه مناسبا له ولائقا به، فلا مهادنة بعد ذلك ولا مصالحة بعد اليوم. بين الخير والشر، بين الحق والباطل، ومن هو مع الله عزيز، ومن هو مع أمريكا دليل.

صنعاء ماضية في رفع مستوى الكلفة على العدو السعودي، ولن ينجيه الهروب إلى رأس الرجاء الصالح. وش عد بقي يا شعبنا؟ وش عد بقي؟ اليوم يوم الثار حان الانطلاق، قل لسعودي حول جد نلتقي. سباق للجبهات يا شعبي سباق، شلي بثار اطفالنا يا بندقي، شلي بثار الشام واطفال العراق. ذوبي تشضي يا البردلي واحرق يعيشي مع الكورنيت في لحظة عناق. حارق خارق.

بقوة الله وقدرته. حارك حارك بقوة الله وقدرته. باب المندب. من حوالي 9.8.7. قلت سعة. من حوالي 9 إلى 4 ملايين برميل يوميا. اليمن خفض العبور 50% دون إغلاق المضيق. وبعض المسومين يقول لك ما بش حصار يمني ضد العدو السعودي. أين تصير بصليضك؟

آخر الأخبار. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية شهيد نتيجة القصف المدفعي للعدو الإسرائيلي على محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. في آخر الأخبار، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته نتيجة قصف للعدو في شارع الجلاء بمدينة غزة قبل أيام. مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة دير غزالة وتداهم منازل المواطنين في البلدة شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومغتصبون من العصابات اليهودية يقتحمون سهل قرية عربونة شمال شرق جنين في الضفة الغربية المحتلة.

بفضل من الله وعونه وتأييده، الحشود المليونية تربك رهانات التحالف السعودي الجديد

يؤمن اليمنيون بعدالة قضيتهم، لذلك فإنهم لا يكلون ولا يملون، ولا يعرف اليأس أو الوهن الإرهاق طريقا إلى إرادتهم. يتجلى ذلك في استمرار خروجهم بالملايين في المسيرات الجماهيرية التي يدعو إليها السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ويوجبها الانتماء الديني، وتفرضها القيم الإنسانية والأخلاقية، والتي تحولت إلى مشهد أسبوعي يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول الموقف الوطني، ويؤكد الثبات على الخيارات المعلنة ضد الممارسات العدوانية للعدو السعودي والأمريكي، كما يجدد التفويض الكامل للقيادة والدعم لعمليات قواتنا المسلحة في مواجهة كل أشكال العدوان، وإعلان الاستعداد لتحمل التضحيات. وفي جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حملت المسيرات المليونية رسائل واضحة لا تحتمل التأويل، قرأتها أعين المتابعين بنكهتها الثورية النارية. والبارز فيها أن أي تحالفات عسكرية أو بحرية جديدة لن تغير من حقيقة الموقف اليمني ومن واقع الأمر شيء، ولن تدفع الشعب إلى القبول بإملاءات الخارج أو التنازل عن حقوقه، كما أن أي تحالف يقوم على باطل ويهدف إلى ضمان مواصلة العدوان والحصار على الشعب اليمني أو تكريس السيطرة والحصار.

وفي جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حملت المسيرات المليونية رسائل واضحة لا تحتمل التأويل. قرأت أعين المتابعين بنكهتها الثورية النارية، البارز فيها أن أي تحالفات عسكرية أو بحرية جديدة لن تغير من حقيقة الموقف اليمني ومن واقع الأمر شيء، ولن تدفع الشعب إلى القبول بإملاءات الخارج أو التنازل عن حقوقه، كما أن أي تحالف يقوم على باطل ويهدف إلى ضمان مواصلة العدوان والحصار على الشعب اليمني أو تكريس السيطرة على بلادهم والاستيلاء على ثرواتها لن يشكل عامل تخويف أو تراجع بالنسبة لهم. فالتجربة الطويلة مع الحرب والحصار صنعت لديهم قدرا كبيرا من الصلابة، ورسخت قناعة أن هذا التكتل الدولي كسابقه لا يتحرك بدوافع إنسانية أو قانونية، وإنما لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية تستهدف سيادة اليمن وقراره المستقل. ومن كان يراهن دائما على أن سنوات الحرب والحصار ستكسر إرادة اليمنيين أو تدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم، ها هو يجد نفسه في جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد أمام شعب أكثر تماسكا وإصرارا، شعب يرى

0: عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى، الأستاذ ضيف الله الشامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة في سبيل الله لنؤكد على مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد، ولا يمكن أن نتخلى عنهم. كما خرجنا ندين ونستنكر ذلك العدوان الإجرامي، ونبارك تلك الخطوات، ونؤكد لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا لن نخذله، وأننا رهن إشارته مهما كانت التحديات. شاكرين لكم حضوركم في هذا اليوم المبارك وصبركم تحت زخات هذه الرحمة الإلهية وهذا العون الإلهي العظيم، فهذه من بركات انتمائنا وجهادنا وارتباطنا بالله. فرددوا جميعا مع افتتاح بركات السماء: يا قاعدنا فوضناك، يا قاعدنا فوضناك، فوضناك، فوضناك، واحنا سلاحك في يمناك، واحنا سلاحك في يمناك، أيدناك، أيدناك، يا قائدنا أيدناك. والنار تواجه بالنار،
2: والشعب أيدناك، أيدناك،
3: أيدناك.
4: ثبات الشعب اليمني بين هذه الزخات من المضر يدل على القوة.
5: استفتاء شعبي متجدد. ليس الخروج الشعبي فعالية تضامنية أو تعبير عن موقف سياسي، بل هو استفتاء شعبي متجدد على رفض العدوان والحصار، كما هو رسالة عملية أن محاولات تركيع اليمن عبر التجويع وحرمانه من حقوقه الأساسية قد أخفقت في تحقيق أهدافها خلال سنوات العدوان والحصار والسياسات التي استهدفت إنهاك المجتمع وإخضاعه اقتصادياً، لم تنتج سوى مزيد من التمسك بالموقف وتعزيز القناعة أن الحرية والسيادة لا يمكن أن تكون محل مساومة أو ابتزاز مهما بلغت الضغوط أو تلونت السياسات أو تعاظمت التهديدات.

0: تأكيدا على ثبات الموقف.
1: في جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وجهت الجماهير رسالة مباشرة إلى الدول الساعية للانخراط في أي تحالف جديد ضد اليمن، مفادها أن الرهان على كسر الإرادة الشعبية هو رهان خاسر، وأن أي تصعيد جديد لن يقابل بالخضوع أو الاستسلام، بل بمزيد من الصمود والتحدي. فالشعب الذي واجه على مدى سنوات مختلف أشكال العدوان والحصار لن يخضع لتحالفات جديدة مهما تبدلت مسمياتها أو تنوعت أدواتها، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه وقراره الوطني بكل ما يمتلكه من إرادة وإمكانات. المسيرات المليونية التي تجددت غداة الإعلان السعودي عن تحالف جديد ضد اليمن بعد انهزام التحالف السابق الأكيد فيه، وهو الذي تحركه الولايات المتحدة، أنه لن يفضي إلا إلى خلق معادلات جديدة لم تكن في الحسبان. فالقرار اليمني بفرض حظر على الملاحة السعودية الذي أرعب العالم لم يكن قرارا نابعا من طرف أو رغبة في التصعيد العدواني، وإنما فرضته حالة الاستخفاف والاستهتار بمصير شعب بأكمله يرزح تحت حصار ظالم ممتد لأكثر من 12 عاما. وتشير هذه التحركات العدائية المتسارعة إلى أن أثر التحرك لإنهاء هذا الوضع والانطلاق من محاصرة ملاحة العدو السعودي قد ظهرت سريعا، كما تنبأ بواقع جديد يفرضه اليمن تتراجع فيه القوى التقليدية التي اعتادت ممارسة سياسة البلطجة وسلوك العصابات. وحين تدفع واشنطن بالرياض إلى تشكيل تحالف بحري جديد بذريعة حماية الملاحة في باب المندب، فإن ذلك إنما يعكس من جهة إدراك الولايات المتحدة أنها قد غرقت عميقا في مستنقع الفشل، وأن أي تحرك تقوم هي بتنفيذه من قبيل تشكيل تحالفات جديدة لن ينتهي إلا إلى تكريس حالة الانكشاف التي تعيشها وإظهار محدودية قدرتها على فرض الوقائع التي تريدها. لذلك تعمد إلى دفع الأدوات للقيام بهذه المهمة بالوكالة.

جبن أمريكا عن الظهور علنا. منذ الترتيبات التي سبقت العدوان على اليمن، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف خلف تشكيل التحالف الذي قادته السعودية، إذ اعتادت على دفع الآخرين للحرب نيابة عنها. واليوم ومع العودة للحديث عن تحالف جديد عقب سنوات من الانكسار المخزي للتحالف السابق في محاولة السيطرة على اليمن وانهيار كل التحالفات التي أقامتها لهذا الغرض، لا تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة على الظهور صراحة بكونها صاحبة المبادرة والقائد الفعلي له، مفضلة الاختباء خلف عناوين وشركاء آخرين، رغم أنها من ستظل الحاضر الأبرز في كل تفاصيله. ويعكس هذا السلوك تراجعا واضحا في الثقة وإدراكا منها أمريكا أن الخطوة ليست سوى محاولة لإقحام أطراف أخرى في مواجهة بالوكالة مع اليمن وتحميلها تبعات معركة تعرف واشنطن مسبقا أنها ليست مضمونة النتائج.

تجارب النزيف السابقة. في السابق شكلت الولايات المتحدة تحالف حارس الازدهار، حشدت له أعتى القوى الشيطانية وأغرقته بخطابات التهديد والوعيد، وحاولت تقمص شخصيات أبطال الكرتون الهوليودية من أجل الدفاع عن مصالح الكيان الإسرائيلي وكسر الحصار الذي فرضه اليمن على الكيان، فصرفت أقصى جهودها وأهدرت أضخم أسلحتها، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماما إذ انتكس هذا التحالف وتناثر. وحينها اتجهت أمريكا بالاستجداء إلى أوروبا لإطلاق تحالف آخر للقيام بالمهمة ذاتها، بعد أن استنزفت المواجهة قدراتها وخلفت حالة واضحة من الإحباط نتيجة الإخفاق المتكرر في تغيير المعادلة. ولم يكن تحالف إسبيتس أفضل حالا من سابقه، بل بدا أكثر إدراكا لحقيقة أن من استطاع مواجهة الشيطان الأمريكي وإفشال مخططاته لن يكون من الصعب عليه استنزاف حلفائها وإغراقهم في مستنقع الفشل ذاته، بما قد ينعكس على سمعتهم ومكانتهم الدولية. ولهذا تبدد هذا التحالف سريعا، ومنذ ذلك الحين رأى كثير من المراقبين أن ما حققه اليمن في مواجهة قوى عالمية كبرى يرفع من مكانته تدريجيا في قائمة القوى المؤثرة، ويؤكد أن حضوره لم يعد مجرد حضور إقليمي، بل أصبح عاملا مؤثرا في معادلات الأمن والملاحة الدولية.

السواتر لن تخفي العدو الأمريكي، كما أن ظروف تأسيس هذا التحالف وما أحيط بها من حذر شديد. طبعا الذي مش عارف، السعودية عملت تحالف، قالت تحالف دفاع بحري بقيادتها والمقر في السعودية، يضم 14 دولة على قولتهم. وحسب حكومة المرتزقة التي في فنادق الرياض اعتبروهم دولة. المهم من 14 من هذا التحالف، على أساس هذا التحالف يحمي السفن السعودية. أي عار هذا على العدو السعودي بعد 12 سنة من العدوان والحصار على بلادنا اليمن؟ يعود العدو السعودي نفسه إلى إنشاء تحالف أسماه بالتحالف حماية الدفاع الملاحي، أيوة، في البحر الأحمر. وده انت فعلت تحالف دولي بأكثر من 17 دولة. مشكلة الحمار ابن الحمار العدو السعودي انه ما بتعطش من الدروس، وبيوهدرها الامريكي الى غرقته. طبعا كان الامريكي والاسرائيلي حاضر في انشاء هذا التحالف، بس ما كانت اسماءهم حاضرة ولا وقعوا ضمن تحالف الدفاع البحري على قولتهم. خلى 14 دولة على قولتهم هم بسروا بنتي الأخبار من عندهم، منها قطر المحاصرة بإغلاق مضيق هرمز. هبي تبي لا باب المندب يا قطر، خارج من مضيق هرمز المغلق عليك. قطر والكويت بسرو والكويت والكل نفس قطر حانبين في مضيق هرمز المغلق عليهم، غلق عليهم الإيراني صعما يغلقوا على المعز في الحر لا يخرج إنشاء اليوم. قطر والكويت والبحرين لجع إلا ربع البحرين، وطبعا هؤلاء بيغطوا على من؟ على أساس العمالقة تركيا وباكستان ومصر. طبعا في تحالف الدفاع البحري الذي أسمته السعودية، اقسم بالله اني فضيحة ما لك أنت. يعني هؤلاء الذي حاصرتم ودمرتم وقتلتم 12 سنة ترجع في الأخير تشكل تحالف من قطر والبحرين والكويت، المحاصرين أصلا المغلق عليهم مضيق هرمز وبنغلاديش والصومال والأردن أبوها أبو الماوري، هؤلاء لا ينفع معهم لا أمريكا ولا تحالف أمريكا وبريطانيا وأوروبا من طرفها للطرف، ومعاهم الإسرائيلي الصهيوني ومن إليهم، ولا نفع تحالف أكثر من 17 دولة. وفي الأخير تجي فعل من هؤلاء القعماء، لن تنفعك لا باكستان ولا تركيا ولا مصر، أصلا بيشغلوا عقولهم وبيقولوا في الأول والأخير أم عض الزلط وبعد لنا غبر وعلم.

بس كان نفسي العدو السعودي ليش ما يفعل تحالف لنصرة غزة مثلا أقل حاجة كبال الناس ويحافظ على موقعها الإسلامي بين الدول العربية والإسلامية، فعل تحالف دفاعي بحري على قولته يجو يحمو سفنه هذا العاجز الفاشل المنهزم الناضر الحمار ابن الحمار. ما هكذا يشتي يفعل تحالف دفاع بحري رغم انه محاصر بحريا بفضل من الله من قبل اليمن، وشتي يفعل تحالف ايضا جوي لانه ايضا محاصر جوي وعلى حظر جوي وعلى مطاراته من قبل اليمن، ويشتي ايضا تحالف بري. المشكلة عنقصفة ما نفعتش الدفاعات الجوية الأمريكية وغيرها، ومن هو مع الله عزيز ومن هو مع السعودية حماية.

0: نسيت عاد السعودي يشتي تحالف يحموا الحنفي عنك صفه ونقلع الحنفي من عروق المحبس
1: يا الطاحش البطاش وقف حمام يا الطاحش البطاش اضرب مواجع حمولا.
0: ومثل ما قالها السيد القائد سيجف هذا الضرع ومجرد عن ضرع وبمعطها الطارف بهكذا تحالفات بمعطها الطارف بس للم ما دخلتش الإمارات في هذا التحالف هم متقالعين المهم الأمريكي والإسرائيلي كانوا حاضرين بس ما ظهروش ولا وقعوا أصلاً الأمريكي قد جرب الحمأ وكسر ناموسه بفضل من الله بل كسرت هيبته في البحر الأحمر مع حاملات طائراته وشلبز حق الأمريكي ومن إليه من البريطاني وتحالف سبيتس وتحالف الرخاء وكم من عاصر نيبه لعطوهم رجال ربي بفضل من الله وهذا والله لو يتحالف هو يأجوج ومأجوج عنك صفه عنك صفه.

0: السواتر لن تخفي العدو الأمريكي، كما أن ظروف تأسيس هذا التحالف أعود إلى ما رسمه في مشهد واضح وديع العبسي، كما أن ظروف تأسيس هذا التحالف وما أحيط بها من حذر شديد تمثل اعترافا ضمنيا أن اليمن قد فرض نفسه فعليا كقوة استثنائية. بعد الحين السعودي لا يمكنيش أنه وسيط وأنه حمامة سلام. أكبر دليل هذا التحالف، ويقول لك هو قايده ومقرف السعودية. طاقة طاقة. وما بيروج السعودي، نحن غلقنا مضيق باب المندب، وبيروج أيضا إشاعات إن نحن بنشل الرسوم. لا لا، الحظر الملاحي على السعودي فقط، والذي يشتي يصدق السعودي ويخطأ بعده. عيل الحق والدافة السعودي نفس القصة ما حدثها في مضيق هرمز. كان مفتوح مضيق هرمز للطارف ومشاع الأمريكي بينخدت. هذا حين قالت لإيران لا لي ولا لك ولا للبطاط، غلقوا من مرة. والسعودي إذا هو يصدق الأمريكي والله نؤيد زحوك ومن إليه أمانة أنه أتزحوك.
1: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: ظروف تأسيس هذا التحالف وما أحيط بها من حذر شديد تمثل اعترافا ضمنيا أن اليمن قد فرض نفسه فعليا كقوة استثنائية لا تعتمد فقط على امتلاك الوسائل التقنية أو براعة التخطيط والتكتيك العسكري، إنما تستند أيضا إلى دافع عقائدي ومعنوي منح مقاتليه قدرة كبيرة على الصمود والثبات. فهم لا يقاتلون معتديا يجب ردعه فحسب، بل يرون أنهم يواجهون مصدرا للشر ينبغي التصدي له ومكافحته ومنعه من الاستمرار في نشر شروره وإلحاق الأذى بالشعوب. وقد رسخت تجربة السنوات الماضية هذه القناعة في وقت كان اليمن خلالها أقل قدرة وإمكانات مما هو عليه اليوم. أما الآن فإن التطور في التصنيع العسكري وتحسن القدرة على قراءة المعطيات ورصد نقاط ضعف العدو والتعامل معها بمرونة وجرأة، كلها عوامل جعلت الأداء اليمني أكثر نضجا وفاعلية وأكثر استعدادا لمواجهة مختلف مصادر التهديد، انطلاقا من الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى ومعونته ونصره. كما قدم اليمن نموذجا واضحا في فهم الأساليب الأمريكية التقليدية القائمة على الدفع بالآخرين إلى واجهة المواجهة مع بقائها هي المحرك الرئيسي من الخلف. ولذلك فإن اليمن ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الطرف الأساسي في أي تحرك عدائي، كما أنه لا يستثني من دائرة الرد كل من يختار الانخراط في أي تحالف يرى أنه يستهدف مصالح اليمني وشعبه. وفي هذا السياق تأتي المحاولات الجريئة لكسر القرار اليمني بحظر الملاحة السعودية باعتبارها تحركات عدائية تجاه اليمن، وهو ما لا يمكن للشعب اليمني القبول به، وسواء جاء هذا التحرك بصورة منفردة أو في إطار تحالفات، فإن كل من قبل على نفسه الانسلاخ من القيم الدينية والإنسانية وقرر الانخراط في أي تحرك عدائي يتحمل مسؤولية تبعاته ويمنح مبررا للتعامل معه وفق مقتضيات الرد والدفاع عن المصالح الوطنية.

لا يتجاوز اليمن كما يؤكد دائما حدود حقوقه الطبيعية، ولم يذهب للاعتداء على أحد، لكنه في المقابل لن يسمح بالمساس بحقه في الدفاع عن مصالحه وسيادته وقراراته. ومن أراد اختبار جدية هذا الموقف فليتجاوز قرار الحظر وليتحرك بسفنه عمليا، وعندها سيكون الرد حاضرا وفق ما تقتضيه المعادلة التي أعلنها اليمن بوضوح. أما إذا اتجهت الأمور نحو مزيد من التصعيد، يقول وديع العبسي في قراءته، أما إذا اتجهت الأمور نحو مزيد من التصعيد ضد اليمن فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق باب المندب أمام الدول المشاركة في أي تحالف معاد، بل إن الأهداف السعودية والأمريكية ستظل أهدافا مشروعة ضمن قاعدة الرد بالمثل باعتبارهما المسؤولين أو المسؤولين عن استمرار العدوان والحصار الذي يعاني منه الشعب اليمني حتى اليوم، وعن أي استحداث عدواني يخططان له ويمولانه.

0: الحشود المليونية تربك رهانات التحالف السعودي الجديد قبل ولادته. وديع العبسي، يمن الصمود، إذاعة صنعاء.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

كشف المستور. في كشف المستور يا سادة يا كرام، الصواريخ تغير الخرائط، النفط السعودي يلتف حول أفريقيا،

كشفت وكالة بلومبرغ الوكالة الأمريكية عن التفاف لافت للناقلات السعودية حول القارة الأفريقية هربا من الصواريخ اليمنية. فضل من الله، فضل من الله، عاد ما يخلوا النفط حقهم في قواري ساعة ما يفعلوا الخل وما حد أرضى يشتري. وكالة بلومبرغ الأمريكية قالت إن 6 ناقلات نفط تابعة لشركة البحر السعودية تبحر بعيدا عن مضيق باب المندب نحو جنوب أفريقيا وجبل طارق. سمعتوا؟ في مسار نادر يضيف أسبوعين لرحلاتها تجنبا للتحرك اليمني. ذكرت الوكالة الأمريكية بلومبرغ أن السعودية حولت جزءا من خاماتها لآسيا عبر ميناء سيدي كرير المصري، وتدرس آلية تسعير جديدة بالتزامن مع توسيع شركات التأمين اللندنية لمناطق أقساط مخاطر الحرب شمال البحر الأحمر. سمعتوا؟ وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه رغم التهديدات واصلت سفن ترفع أعلام الصين وباكستان أو تنقل خاما روسيا العبور من باب المندب والدنيا سلامات، بينما غيرت ناقلات كورية وسفن خالية خالية عضو مسارها لاقتناص صفقات شحن مريحة. لفتت بلومبرغ إلى رسو 5 ناقلات عملاقة قبالة سيدي كرير المصري. سيدي منظور، سيدي حنفي إلى جانب رصد مناورات بحرية كاستدارة ناقلة الغاز العريش نحو عمان رغم تحديد باكستان وجهة معلنة لها. يا جبناء، يمعطوا السعودي ويقول له شد حزامك وبعدها يركب مطر. المشكلة ما بش معه حزام السعودي، ما بش معه حزام، مع الربل يزقم التاخلي. ما هو الداخلي يا أخي حق المؤسس؟ تباطؤ النمو السعودي، ما عبيك برشا سعودي، بيصغر بيصغر بينكمش. لا تقتصر تداعيات تغيير المسارات وإطالة أمد الرحلات البحرية على الصعوبات اللوجستية فحسب، فقد بدأت تترجم بالأرقام المباشرة في المؤشرات الاقتصادية. هذا ما أبرزته صحيفة Financial Times البريطانية التي تسلط الضوء، الله يسلطهم على السعودي، التي تسلط الضوء على تراجع معدلات النمو والانكماش اللافت في القطاع النفطي. الصحيفة البريطانية تضيف أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سجل انكماشا، قد يقول أحدهم ما هو الانكماش يا أخ عطالة؟ الانكماش قلت لك يعني بساطة، بس لما يجي المطر على الطيقان والأبواب الخشاب بعدها ما هو ما يقع به؟ أيوة، يشبئ. هو في حقيقته ما غلط،

هو في حقيقته قل بس ما مع برضش يتغلق ومن حال روحه ظهر لك والله ما ظهر لكش.

الصحيفة البريطانية أضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سجل انكماشا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، يعني تراجع. الانكماش يعني التراجع، مش أي تراجع، نزول يتوهدر بفضل من الله، وهو أشد تراجع. بس الإعلام البريطاني عادوا بمزق للسعودي ويحاول تجميله يمكيجه، وهو أشد تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، مدفوعا بهبوط حاد في قطاع النفط بنسبة 24.7% نتيجة تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز. يعني ضربتين في الرأس توجع. وتسلط الضوء على القطاعات غير النفطية وأنها حافظت على نمو طفيف بنسبة 0.6%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 0.9%، مما يعكس اهتزاز الجهود الحكومية السعودية في دعم التنويع الاقتصادي جراء الحصار اليمني. وتشدد على أن الهجمات المستمرة على خطوط الملاحة بما فيها استهداف ناقلات النفط قرب مضيق باب المندب بعد تحويل الصادرات نحو ميناء ينبع أدت إلى تفاقم التحديات اللوجستية التي تواجه صادرات الطاقة السعودية. بور لكم، ووفق فاينانشال تايمز البريطانية، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.7% خلال هذا العام 2026، مع ترجيحات بحدوث تعافي تدريجي وتسارع النمو إلى 5.5% في عام 2027. يعني تأثر حتى في قادم الأيام بإذن الله، تزامنا مع عودة الاستقرار وحركة الملاحة الطبيعية في الممرات المائية. ساعة ما تقول معي لك مره لو ما يموت زوجها. عاد احنا في الملاحة البحرية، سمعتوا ومه وفشل ذريع في حماية السفن السعودية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بجلالة قدرها قالت إن أمريكا ودول أوروبية أبدت عدم رغبة في الانضمام إلى التحالف البحري. يجي ما يضحكني، قد حسوا بالحماء الأمريكي، قد حس بالحماء ومعها البريطاني ومن إليه. نيويورك تايمز الأمريكية الصحيفة قالت إن أمريكا ودول أوروبية الذي حسوا بالحماة كلهم أبدت عدم رغبة في الانضمام إلى التحالف البحري الذي دعت إليه السعودية، في الوقت الذي لم تلتحق به سوى 14 دولة حتى الآن من أصل 51 دولة تم دعوتها، و43 يعو يعو يعو يعو السعودية دعت 51 دولة ما قد معها الا 14، و43 حضروا الاجتماع التأسيسي يوم الخميس وما حضروش حتى الزفة لأنهم خلوا الزفة يوم الجمعة مع المطر. المشكلة أنه جاء المطر يوم الجمعة، يعني ما حضروش الزفة ببال خالص. مسؤولون غربيون كشف المستور. مسؤولون غربيون كشفوا عدم رغبة العواصم الأوروبية الانضمام إلى التحالف الجديد حكى السعودية، مشيرين إلى أن الوضع القائم في بحور المنطقة لا يحتمل المزيد من التعقيد. بيقولوا للسعودي والله نحن لها نقة مشاكل هجعنا بحجر الله، عصيدتك متنها. المسؤولون الغربيون كشفوا
بل أكدوا أنه من غير الواضح كيف سيختلف هذا التحالف الجديد عن عملية الاتحاد الأوروبي الحالية في البحر الأحمر المعروفة باسم سبيتس. قالوا الذي ما قدرش عليها الأمريكي والأوروبي والبريطاني عيقدر عليها السعودي والبنغلاديشي والقطري والكويتي والباكستاني والمصري والأردني والمرتزقة. قال وشي نظر والله ما عندهم حجة ما عندهم حجة مش أحلام الوضوح والصراحة والشفافية. هذا إذا ما قال لهم شو السعودي يجو معه عونه وهم أصلا ما يجو اللاب صعما كانوا العفافيش يخرجوا 70 بزلط

أكدوا أنه من غير مسؤولون غربيون، أكدوا أنه من غير الواضح كيف سيختلف هذا التحالف الجديد عن عملية الاتحاد الأوروبي الحالية في البحر الأحمر المعروفة باسم إسبيتس، والتي تعترف الكثير من العواصم الغربية بفشله وعجزه عن إحداث أي فرق. وتؤكد مراكز بحثية غربية كشف المستور، تؤكد مراكز بحثية غربية أن السعودية تسعى لتجنب صراع مباشر بينها وبين اليمنيين، لأنها تدرك قدرتهم على التأثير على الملاحة البحرية من وإلى السعودية، إضافة إلى تمكنهم اليمنيين من توجيه ضربات موجعة لبنيتها التحتية والاستراتيجية النفطية.

ومن المتوقع كشف المستور أن تنضم دول غير مؤثرة لهذا التحالف مع إلحاح السعودي. قد بتلح لهم السعودية، بتعلم لحوح وتحبب رجلهم تحت تأثير إغراءات مالية تعرضها الرياض على كل من ينضم لهذه المبادرة. أتلح لهم وتحبب رجلهم ودتي لهم زلط. أهم حاجة لا يدري ترامب إني أدتي لهم زلط، لأنه أي باع لهم كلهم بعده ومعطهم الزلط كلهم يسلبهم، يقول تاو تاو ما تدع عند محمد بن سلمان زلط. لا أنا أقعد خارج من أوله. لأن ترامب ساعة الولد حكى البطة الذي يقش الكل يمعض الدنيا بقوله ويجغر اللعبة. مع إلحاح السعودي، إلحاح ولا لحوح؟ لا إلحاح. إلحاح السعودي تحت تأثير إغراءات مالية تعرضها الرياض على كل من ينضم لهذه المبادرة التي يبدو أن نصيبها سيكون الفشل كالكثير من سابقاتها التي ولدت ميتة على هذا الصعيد. في ذات السياق سمعتوا كشف المستور. في ذات السياق أكدت مجلة الويدز ليست البريطانية أن التحالف البحري الذي تقترحه السعودية لتأمين البحر الأحمر يواجه تحديات كبيرة، معتبرة أنه يبدو في صورته الحالية وما عبش على فيجي باقي يكتبوا هكذا أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى قوة بحرية قادرة على تغيير الواقع الأمني في المنطقة. وتجزم المجلة أن التحالف المقترح يفتقر حتى الآن إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بحجم القوات المشاركة والقطع البحرية والمعدات وهيكل القيادة وآليات التنفيذ، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها الفعلية على أداء مهامه، وتشير إلى أن محللين أمنيين يشككون في امتلاك الدول المرشحة للمشاركة بالقدرات البحرية الكافية للحد بصورة ملموسة من تهديدات اليمنيين التي تستهدف الملاحة السعودية في البحر الأحمر. تلفت إلى أن الدول التي قد تنضم إلى التحالف قد تجد مصالحها التجارية وسفنها ضمن قائمة الأهداف المحتملة لليمنيين، وهو ما قد يزيد من تعقيد مهمة القوة المقترحة بدلا من تقليص المخاطر التي تواجه الملاحة في المنطقة. أما موقع The War Zone الأمريكي أكد أن قوة سبيتس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا كبيرا في طلبات مرافقة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. يشتي لها مخرجين يجي ما يضحكني، لا تضحكوش. مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاطر على الملاحة منذ فبراير 2026 سمعتوا؟

نقل الموقع عن قائد قوة سبيتس خرجوه قالوا تجي يقول لنا ما وقع بكم هذا قرية وهو ما قصرش. اللواء البحري فيسليوس جرابيريس اسم ملانا وبضاقة دخل ذي قائد قوة سبيتس قالوا له تيل أنا ما عشتوا ما كذا قال ما قدرش أتي لكم كلمو واحدة قالوا له ليش ما هو قال شاوريكم حاجة وانتو عتدروا خلص الشميس وقف رواهم ظهره وان ظهره كل حوارك الموقع الأمريكي نقل عن قائد قوة سبيتس اللواء البحري الكبيرة اسمها الكبيرة عدنا قريتين من وصل البطاقة حقه كبير مدى العين ما الاسم اسم بس الحوارق خلوها على الله. قال لهم ان عدد طلبات الحماية المقدمة من السفن التجارية ارتفع بنسبة 39% منذ فبراير 2026 موضحا أن هذا الارتفاع يعكس تزايد اعتماد شركات الشحن على القوة الأوروبية لضمان العبور الآمن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. يزعم قائد القوة أن السفن التي تعرضت للهجمات الأخيرة لم تكن قد طلبت مرافقة من سبيتس قال ما قالوا لنا شو اللي احنا كنا عنصير نهتفج معاهم كما أنها لم تكن مسجلة لدى مركز الأمن البحري يعني أنه السفن السعودية اللقيطة في المحيط الهندي MSCI إنها من الوجاع شكله. ويسرب الموقع الأمريكي أن السفن المستهدفة كانت تبحر داخل المياه الإقليمية الخاضعة لمسؤولية مركز تنسيق الإنقاذ البحري السعودي. يا عارة زعما تقول وسط الحوش حقهم. وهو ما جعل السلطات السعودية تتولى المسؤولية عن تلك الحوادث. رجعوا ينزلوا السعودي يخططوا ساعة المرور دنيا. وأضاف أن السعودية تضطر لإنشاء تحالف البحري الخاص لحماية حركة عبورها في المنطقة في وقت حذر فيه السيد عبد الملك من تصعيد أوسع مؤكدا استمرار سياسة الحصار بالحصار وإعلان منع مرور 16 سفينة مرتبطة بالسعودية.

0: كبير يا ابن سلمى، قبضنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجواك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، سمعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: ودع القادم الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة، ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يالله تحشد كل حامل بندقه، لام المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها. والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه، لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها. والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه، واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها. والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه. لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها، جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقة، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت معاداتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخرقه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاره واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضها وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بايظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطواتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراسى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
10: يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. تسريبات.

غداة لقاء بواشنطن، ترامب يصطم بن سلمان في اليمن. تسريبات. تقول التسريبات أن الرئيس الأمريكي وجه الخميس الفائت صفعة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع بحثه دعما أمريكيا في اليمن. ترامب، تقول التسريبات، تقول التسريبات أن ترامب استبق اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع السعودي أخوه محمد بن سلمان، خالد بن سلمان، والذي كان يزور واشنطن بتوجيه من شقيقها الأكبر محمد، والذي يشغل منصب ولي العهد السعودي. سمعته بخطوط عريضة فسرت على أنها رسم للاستراتيجية الأمريكية بشأن الملف اليمني. من ضمن تلك الخطوط التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية أبرزها المونيتور، تكليف السعودية، ترامب كلف محمد بن سلمان بتشكيل تحالف دولي مقرها الرياض لمواجهة تطورات البحر الأحمر. تقول التسريبات أن الإدارة الأمريكية ألمحت إلى عدم انخراط القوات الأمريكية بالتحالف بحجة انشغالها بحصار إيران ومواجهتها. قال لهم أنا مشغول في هرمز، شو تحنبوني في باب المنداب؟ ما لكم يا جن؟ هذا ترامب بحاكي أخوه محمد بن سلمان، خالد وزير الدفاع. وإسناد مهام قيادة وتشكيل تحالف جديد ضمن الاستراتيجية الأمريكية لجر السعودية للحرب الواسعة في المنطقة والتي بدأتها بدعمها في تصعيد على العراق. سمعتوا، تقول التسريبات، ولن تقتصر الأعباء على السعودية مالياً بتمويل التحالف الجديد، بل سيمثل أيضا عبئا عسكريا، خصوصا في ضوء احتمال مشاركة عدة دول بالمواجهة عقب الاعتداءات على العراق واليمن وحتى إيران.

ولم يتضح ما إذا كانت إدارات تقول التسريبات، لم يتضح ما إذا كانت إدارة ترامب تحاول من خلال توجيه السعودية تلك الخطوات الانتقام منها. الأمريكي رجع ينتقم من السعودي لعدم انخراط السعودي بتحالفات أمريكية لحماية إسرائيل، قال لهم فلتوني، واليمني بيلاحق حاملات الطائرات في البحر الأحمر وأنا بين أقول لكم اقدموا معي اقدموا معي، فلتوني كلكم. تقول التسريبات أم تحاول أمريكا تلافي هزيمة أخرى في البحر الأحمر مشابهة لتلك التي تجرعت مرارتها خلال السنوات الأخيرة وكادت تطيح بحاملة الطائرات في أعماق البحر الأحمر. تسريبات

وما زلنا في الخميس مع التسريبات. في نفس اليوم الخميس الفائت تقول التسريبات: ضغوط أمريكية سعودية على مصر للانخراط بالحرب. في نفس اليوم الخميس الفائت بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ترامب والسعودية محمد بن سلمى. في نفس اليوم الخميس الفائت محاولات للضغط على مصر للانخراط بالحرب الإقليمية.

وأفردت الإدارة الأمريكية والسعودية مساحات واسعة لتسليط الضوء على حادث ميناء دمياط. ذكرته؟ قالوا طائر مسيرة، جراحات في سفينة عائمة. صح ما تقول عندنا سفينة صابر، وهي بمثابة خزان للنفط في ميناء دمياط المصري، حيث اشتعلت النيران بسفينتين لتخزين الغاز المسال تملكهما الولايات المتحدة الأمريكية.

وحاولت السعودية التلويح بالتراجع عن خطتها لتصدير النفط عبر ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، وادعت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الهجوم المزعوم بطائرة مسيرة يعكس رسالة إيرانية بالقدرة على تنفيذ عمليات واسعة ضد أهداف بعيدة، في إشارة كما يبدو لاستهداف سفن النفط المتوقع بدء تصديرها النفط السعودي عبر الموانئ المصرية على المتوسط. تقول التسريبات: أما في الولايات المتحدة فقد ألمح الرئيس الأمريكي ترامب في تصريح له إلى وقوف إيران وراء الهجوم، اتهم إيران مباشرة، قال لي إيران التي استهدفت سفينتين للغاز في ميناء دمياط. والضغوط الأمريكية السعودية هذا تأتي غداة رفض مصر توصيف الهجوم بمسيرة، حيث اكتفت وزارة الطاقة المصرية بالحديث عن حريق في محركات سفينة امتد لأخرى، بينما أكد مجلس الوزراء المصري أنه لم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم، في حين حاول الخبراء المصريون في تعليقات تلفزيونية تجنب محاولات دفع مصر عنوة يعني بالغصب للمواجهات سواء مع إيران أو غيرها، عبر تلميح إلى أطراف ثالثة تريد خلط الأوراق.

وكان الهجوم، تقول التسريبات، كان الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء أحدث حريقا واسعا في منشأة الغاز الأمريكية. والهجوم يأتي في وقت تحاول فيه أطراف إقليمية ودولية على رأسها السعودية وأمريكا، ونسي واحد مهم هو الذي بيلعبهم زرقايف، كيان العدو الإسرائيلي نتنياهو، لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة بتحالفات عسكرية استعدادا لما يبدو أنه مواجهات واسعة إقليميا. مصر إحدى الدول المستهدفة من قبل تلك الأطراف، سعودية، أمريكا، وكيان العدو الإسرائيلي. كل واحد يراعي دوره، بس احنا ما نتفرج. وقد تم خرطها دبلوماسيا، خرطوها دبلوماسيا من قبل المملكة السعودية بالفعل، شكلها آخر خرطة. وإثارة السعودية مخاوف بشأن خطط لنقل النفط عبر الموانئ المصرية يشير إلى محاولة الرياض ربط عمليات تصدير النفط عبر مصر بمدى انخراطها بالتحالف المرتقب بالبحر الأحمر. أنا بين أقول كيف لو ما خلطوهم في تحالف الدفاع البحري، الفلوس تغير النفوس. تذكروا مسلسل الزنكلوني؟ بس مش ضمن التسريبات.

تسريبات. مستمر في التسريبات يا حفظ. حفظ طلع راسه مطلع منزل، يعني بالإيجاب، يعني موافق. خلينا نصوت مع المستمعين. الذي مع استمراري للتسريبات يرفع يده. ما حد رفع يدي يا حب. ما حد رفع يدي الا حب. والمستمعين ما فعلوا. احسن حجر لا بنفسك. خلاص ما دام حسين حجر رفع يده وحفظ الأغلبية

تسريبات حفظ عقب محاولة انسحابه. السعودية تصفي أبرز مساعدي الحجوري.

كشف مركز الداعية السلفي يحيى الحجوري السبت تفاصيل جديدة قد تساعد بكشف هوية المتورطين بمقتل أبو العز الردفاني الذي اغتيل في وقت سابق اليوم قرب الحدود السعودية بمعية مرافقيه. مصادر رفيعة في المركز مركز الداعية الحجوري أفادت أن الردفاني لم يعد قائدا للواء الرابع درع الوطن كما يتم ترويج ذلك، موضحة بأنه تخلى عن قيادة اللواء قبل فترة بقرار من قائد قوات درع الوطن حينها بشير المضربي. المصادر الرفيعة أوضحت أن الردفاني الذي كان أصلا يقود لواء في العمالقة الجنوبية التي أنشأتها الإمارات قرر الالتحاق بمركز الحجوري خلال الفترة الأخيرة وأصبح من أبرز مساعديه. كما ألمحت التسريبات إلى أن مقتل الردفاني تقف وراءه الاستخبارات السعودية. كانت السعودية حاولت خلال الأيام الماضية تحريك ورقة الحجوري الذي تتضارب الأنباء بشأن مصيره بين إخضاعه للإقامة الجبرية، ونظمت السعودية اللقاء مناصحة بين الحجوري ووزير الشؤون الإسلامية على قولتهم في محاولة لإقناع الحجوري بالانخراط في الحرب التي لطالما وصفها بالفتنة. واغتيل الردفاني عقب انسحابه من مخيم الريان. ضمن فصائل عدة غادرت المطرح تبع فدغم عقب طرد الإصلاح لحمت فدغم منه. تقول التسريبات إن السعودي كانت تعول على المخيم لمناوشات مع القوات اليمنية ضمن محاولات تحريك أوراقها المحلية السعودية لتخفيف الضغط العسكري برا وبحرا عليها. تسريبات

متصلين لأول مرة. نستقبل اتصالات. متصلين لأول مرة. 10 مكالمات. يشاركوا معنا لأول ما قد شاركوا ولا مرة خلال 12 سنة. متصلين جدد مشاركين لأول مرة. 10 متصلين. وبعد اللومان الثبات والوعي والبصيرة. وانت لكم تسريبة والكل. والوجه الأصبح من ونواكب المستجدات. ضحك عابس الوجه الباغي. لدى حرب وعظمى وباردنا نضع ما تلاقى حد. وأنا ما هلنيش سابر. أنا ما هلنيش يعني أتصل وتقول ألو يا أخ عبد الله أول مرة والله قد لي سنين ودني. لا لا لا لا اسمك ومن أين اتصالك وانهم يا خبير انهم من أجل نستقبل 10 متصلين لأول مرة. سابر وأنا ما هلنيش. 01-282-005 01-282-005 01-282-005 متصلين لأول مرة.

ألو، نوجه رسالة للسعودي هذا الملعون، نقول له والله يتحالفوا ضدنا الجن والإنس، إن إحنا مع الله ما نخاف هؤلاء اليهود والنصارى. معك عامر موسى من جبهة مارب.

يا سلام سلم. المجاهد عامر موسى من جبهة مأرب سلام الله عليه مباشرة دق السعودي، وهكذا نشي متصلين دق دق خفع الخفع لعط اللعط 01-282-005 متصلين لأول مرة ما قد شاركوا بالخالص. اسمك ومن أين تصالك ونهم يا خبير، وانت وين تصير؟ أنا ما هلنيش، أنا موجود وبين أسجل وبين أسمع، بس من أجل نستثمر الوقت. سابر يا جابر 01-282-005.

0: بس لنا واحد ثاني هيا مقضوب مشحوب ساعة عامر موسى من جبهة مارب.
1: الو الو
0: كذاك على الهواء.
1: الو
0: سنة واحد ثاني سريعا سريعا ما نشيل لا سرعة بأمان والاستيعاب احنا وطناني. شعبنا ونعم بكم.
1: الو

0: يعني بنضحك عربي. قلنا اسمك ومنين اتصالك متصلين لأول مرة؟ ونهم يا خبير وصل رسالة 01-282-005 282-005.
1: أبو هاجي سليم زاعي من محافظة صنعاء. الرسالة إجامة نقدمها للسعودي ومتزكي الفتاخر والعاري. قال الشعب اليمن بالنصر قد راحت بروقه ولا عد التواوحن من كبد بن سلمان بننزح حقوقه والمملكة ذا سلمحن في حرب قادم له منايا الموت سوق له ذكي منها التحن والنقبي ينفخ نيار الحرب بوقه مسلم في وقع أحن الشعب ضرب واللقى مفرق نهوقه فنستبق من حن حن لمعركة من هاوي هاتي بس حلوقه من يطحن الثاني يطحن يتحمد الله لا يخوض الحرب فوق أمير أفرف الشاسة التحن بايبقى في الصادق ونفتن من علوقه وكل مخزن للشحن حتى على الخمر الحلال يسرق بنوقه ويتوب من فيها امتحن. هذه رسالة شعب برب المذوقه لذاس المصائب والمحن. وسلامتكم.
0: صح الله لسانك ونعم بحالك يا أبو هاجس. لك التحية. مع الله. 01-282-005 متصلين لأول مرة. اسمك من أين اتصالك؟ ونهم يا خبير

0: يا لجو لا مراجع على السيد يا سيد لا تراجع هجو ما بيدفع وشكرا.
1: من معانا؟
0: ناصر صالح محمد العنزي دمع.
1: من؟
0: ناصر صالح محمد العنزي دمع.
1: ناصر العنسي. يا ناصر منين اتصالك؟ من دمار؟
0: من نعر مغرب عنس.
1: مغرب عنس؟
0: ايوه.
1: بتسمعوا الاذاعه واضح عندكم في مغرب عنس؟
0: واضح. الاول مره اشارك والاول مره اجاوب.
1: فضل من الله. الحمد لله. حيابك.
0: يلا تحياتي لك.
1: ولك التحيه والسلام.
0: الهجوم نشتري هجوم ما يجي.
1: وصلت رسالتك، شكرا لك.

0: قد بدل نتنياهو ترامب الحكم السعودي خلاص الحين يجربوا أحضان جديدة تلفهم.
1: من معانا؟
0: الاتصال من بعضهم أبو بشير.
1: حياك يا أبو بشير، شكرا لك.

0: السلام عليكم يا حيفي، تسمعني يا حيفي؟
1: كدك على الهواء وعليك السلام.
0: معك عبد الله الخولاني. نقول لأمريكا وإسرائيل إنها هنا جاهزون ومستعدون لهم في أي وقت وأي تصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. والله لا نقل ولا نمل، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنين. وأطلب لامل الحية الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متصلين لأول مرة ما قد شاركوا بالخالص، والتحية للذي تركوا الفرصة للذي ما قد وصلوش. لكم التحية، لكم البيضة. 01-282-0005 اسمك ومن أين اتصالك ونهم يا خبير.

السلام عليكم. معك أبو حمزة من مديرة حبايش مشكية السعودية عبد الشغيف مستدين من الماء استغاث فرعون في البحر. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الو، السلام الله عليك استاذ عبد الله. السلام الله عليك استاذ عبد الله.
1: وعليكم السلام، انت على الهواء، تفضل.
0: معك الشاعر محمد البنيد.
1: محمد
0: الشاعر محمود الجنيد.
1: محمود الجنيد، اهلا وسهلا.
0: ارحب.
1: ايش المفاجأة هذه؟ ايش المفاجأة؟
0: قال سلمان في تدمير ما يتباهي. حياك سلمان في تدميرنا. سلمان في تدميرنا يتباهي ويعتبر قتل الطفولة مكسب.
1: مكسب.
0: والعالم المغرور.

0: عايش لاهي هذا ولا كلمة وذاي تهرب دقوا حول النفقه الله يفقروها ثلاثة في المندب
1: مندب
0: يا شعبنا كبان قسم تناهي واطفالنا بحصارهم تتعذب سدوا وريد العالم المتماهي وحاصروا سكان نصف الكوكب ما تستمر ابليس في التواهي ولا في الساحل جماعة مرحب يا قائد الأنصار هذا قاهي نشتي نشوف البيت الأبيض يلهب دق العدو عرف يقول لك ناهي وأدب اللي مرضي يتأدب وأدب اللي مرضي يتأدب سلامته.
1: حياك يا محمود الجنيد أهلا وسهلا بك الشاعر البديع سلام الله عليك. تفاجأت حياك. والله باتصالك معنا لأول مرة أهلا وسهلا.
0: حياك يا تقاسي الحب
1: ياسين عليك يحفظك بقيت يا ذاك. أنت بدأت الشعر منذ عمرك 12 سنة؟
0: أيوة
1: بدأت بالشعر الفصيح أليس كذلك؟
0: أيوة بديت أكتب فصيح طبعا.
1: وكيف لو ما تحولت إلى ولا المعركة ولا المرحلة؟
0: أيوة المسيرة انخراطي بالمسيرة القرآنية وتأثير الزوامل وخلينا نكتب الشعبي.
1: تأثرت بالشاعر الشهيد عبد المحسن النمري أليس كذلك؟
0: أكيد.
1: ومن أيضا؟
0: شعر عبد المحسن النمري هو الأول يعني نمبر وان. تمام.
1: نعم هي فرصة أنه تكون معنا في يمن الصمود إذاعة صنعاء ونخرج لنا الشرف إحنا والله حيابك أهلا وسهلا وأنت صديقي أيضا في التويتر
0: حياك. ما حلو لي حساب في تويتر
1: حتى ما زد بصرت لك تغريدات
0: أي لأنه ما عاد خلو لي حساب رجعنا حولنا فيسبوك وإنستغرام
1: دحين إنستغرام وفيسبوك بس
0: أيوة.
1: شعرك معروف عنه بالحسن والسبكة وأنت مهتم جدا بالتهذيب والتنقيح أليس كذلك؟
0: هذا نذوقكم يا أستاذ.
1: طبعا اليوم الشعر في هذه المرحلة في هذه المعركة أين تجد نفسك في هذه المعركة وأنت الشاعر كالمجاهد في جبهته؟
0: والله إنه أجد نفسي في مقام رفيع بأني أواجه الغزاة والمحتلين على بلدي.
1: نعم.
0: وافتخر أن أكون يعني من أبناء اليمن الوطنيين اللي يدافعوا على الأرض والعرض والكرامة والشرف. ما هم من الذين باعوا يعني الأرض والعرض أصبحوا يعني أحذية ما إيش أقول لك أنا أحذية السعودي والله إنه قليل. يعني اسألك بالله يمني عزيز أصيل شريف يتحكم بك باقي سعودي عمر دولته 100 سنة أو أقل يا أخي عيب الله المستعان.
1: البعض ما قد استوعب هذا الشيء ما استوعب حتى مسألة العيب.
0: هم عارفين مو العيب أصلا. شوف المال السعودي طغي عليهم وغشي على سمعهم وأبصارهم لو ما شوفوه خمس يا أخي العزة والكرامة ما لش ثمن. إحنا الآن الشعب اليمني يضحي بكل ما يمتلك بالغالي والنفيس لقل العزة والكرامة هذا يبيعوها بأبو خمس قانين.
1: صحيح. انتشرت لك قصيدة وأنت أمام الأستاذ أبو أحمد محمد علي الحوثي.
0: نعم.
1: ويعني أغلب من عرفك بهذه القصيدة لماذا هذه القصيدة بالذات؟
0: لأنها باللهجة التعزية يعني محبوبة جدا وجينا بحاجة جديدة يعني
1: ممكن نسمعها؟
0: بشر بعزك في قصائد خيرات في الضربة المشهورة اللي هو زامل عدي السفياني في النهاية شكلها في البحر الأحمر
1: معك أيضا قصائد كثيرة أنشدها المنشدون.
0: أيوة
1: بس نشي نسمع هذه نتدلع عليك ما دام وانت يعني فاجأتنا. اول حاجه لحظه بس خلي المخرج يكلمك الزميل حفظ الله الحرازي يكلمك ياخذ رقمك.
0: سلام.
1: الشاعر البديع فاجأنا باتصاله بأمانة محمود محمد علي سيف الجنيد. من مواليد 1991 تعز صبر الموادم أبو أحمد ورضا هذا الزامل من كلماته هذا الزامل لعدي السفياني من كلمات الشاعر محمود الجنيد.

0: الشاعر محمود الجنيد،
1: الحب
0: حياك من جديد.
1: حياك سلمك.
0: يا محمود، كنت قد طلبت منك رسالة قصيدة نسمعها.
1: بشير بعزة قصيدة
0: تفضل.
1: يا ولد القدوم المنشد علي سفياني، قال: نصر اليمن فوق ماربها لمع درقه، نصر اليمن فوق ماربها لمع درقه، والفاصلة بالسواحل يوم نتلاقي، هاتوا لنا مغرب الكوكب مع شرقه، نشتي أصول المعارك، فاضت شواقي، سلمانكم للجحيم ديننا، فرقوا يا قادة البيت البيض هاتوا الباقي، ما رنزكم عندنا ما شمفا وحفقه، ما بشمعهم إلا بصمادنا واقي، إذا لقيت المنافق يا ولي دقوه، إذا لقيت المنافق يا ولي دقوه، برد بدمه لعيب الثار بعماقي، لو هو على الخط واقف جيب له حقه، شاقي مع المملكة لا تمهل الشاقي، يقاتل أهله مع سلمان من صدقه، باع الكرامة وقع يحرق لي أوراقي، لا تنزع النفس يا كرار من حلقه، اغلظ على ورقه حتى بعلاقي، إن شفت له الروح تخرج عرق من شقه، اسكب دموع اللي مو بسلوبك الراقي، لاقيت ولوه مشلوه ما علو رزقه، سهمك من الصيد يا ابو عين عباقي، سهمك من الصيد يا ابو عين عباقي.
0: صح الله لسانك،
1: صح ردانك.
0: اختمها اختمها. الشاعر محمود الجنيد،
1: الشاعر محمود الجنيد،
0: عيدها.
1: الشاعر محمود الجنيد بحضر تعز
0: إذا عط صنعاء،
1: إذا عط صنعاء.
0: أصلا بنغنمها فرصة بأمانة، يعني بأمانة.
1: طبعا أنا هذه مش القصيدة اللي قلت فيها أمام أبو حماد، القصيدة هذه الثانية قدوا على الله
0: أثناء الحديث وشفت هذا اطلع بها طبيعي، لك لك مطلق الحرية يا محمود.
1: عشان نختم لكم ب
0: ما قد نختمش، ما قد نختمش. لا لا لا، أنت جيت وضيف عزيز وكريم، وهي فرصة بأمانة، وأنت يعني وأنت شاعر ابن الحالمة تعز، محمود محمد علي سيف الجنيد، أليس كذلك؟ من مواليد 1991. 92
1: بس بالبطاقة يعني 89.
0: كلنا هكذا، كلنا هكذا.
1: كلش
0: عصب الانتخابات، البطاقة الانتخابية. صبر الموادم، أليس كذلك؟
1: أيوة.
0: ما الذي تحمله في شعريتك من تعز وصبر الموادم؟
1: أحمل قضية، قضية حملها الشعب اليمني بيكمله.
0: ترجمتها شعرا؟
1: ترجمتها شعرا، وإن شاء الله يكون بالشكل المطلوب اللي ينال إعجابهم وإعجاب الجماهير، ونستطيع أن نصل أن إيصال رسائلنا إلى المجتمع والشعب اليمني.
0: لقب الجنيد، هل كان يعني كان سهل وصول محمود الجنيد بشعره مثلا، أم أنها الكلمة الشعرية الصادقة؟
1: أنا أحس يعني أنه بعيد عن هذا الألقاب، ولا هو الله وفق
0: الحمد لله
1: محمود الجنيد فقط، وفق الشعراء كامل إنهم عرفوا على إيش يكتبوا، لقوا على إيش يكتبوا أصلا، كانوا الشعراء تائهين ما حنا دارين على إيش تكتب.
0: صحيح.
1: الحين حصلنا ما نكتب يوم القيامة.
0: محمود الجنيد المسؤول ومحمود الجنيد الشاعر، هل بيسوي لخبطة مثلا ولا؟
1: مرة نشروا لي بصحيفة 26 ممكن.
0: أيوة
1: تمام.
0: أيوة
1: الأبيات محمود، الأبيات كلماتي والصورة صورة الأستاذ محمود.
0: هل هناك مثلا قرابة مع الشاعر معاذ الجنيد؟
1: من الأسرة. نعم أستاذ معاذ، وكل التحية والتقدير أستاذنا
0: سلام الله عليه
1: وعلمنا،
0: وعلى آل الجنيد كافة،
1: وعليكم وعلى الشعب اليمني بالكامل.
0: أبو أحمد ورضا،
1: أبو أحمد ورضا قدوم الربع الآن، أبو أحمد ورضا وجبريل،
0: وجبريل
1: وأبو طالب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إيش علاقة الإنجليزي بالشعر؟ وأنت تخصصت لغة إنجليزية أليس كذلك؟
1: بس ما قد كتبت في الإنجليزية، أنا كنت درست جامعة إنجليزي مارب، لكن ما عاد خلونا الخبرة إنجليزية أيام ما بدأت
0: كنت تدرس في جامعة مأرب. لا مستوى كم؟
1: مستوى ثاني. بطلنا ورجعنا للقبعات. فين قاعد درس فيها بعد؟
0: بتكتب الشعر بالإنجليزي ولا
1: لا.
0: ما شعرتش؟
1: هذا الان باللهجه التعذيب وهذا يعني باللهجه العربيه وسهل امال صار الكوميونيكيشن بدنا بالانجليزي.
0: اخر ما كتبته يا محمود الجنيد الشاعر البديع؟
1: قصيده العالم الجديد
0: نسمعها.
1: بطون المنايا والثغور المبركنه، بطون المنايا والثغور المبركنه، تراقب بدايه النهايه من الخديد، نهاية تلعدى بالمصاحف مدونة، وقد جاء وعد الله في موسم الحصيد، خلاص ابتدينا بالوعود المبرهنة، جينا بما لا يشتهي الظالم العنيد. هي الفاصلة لو تدخل 2000 سلطنة، هي الفاصلة لو تدخل 2000 سلطنة، ويتوسط العالم ويبرك فيه الوسيط، بلاد اليمن بنوار طه محصنة، لها ناحة امريكا في طنع المريد، عليها قيادة حيدرية ممكنة، وفيها قحافل الجيش من نوعها الفريد، طرحنا سنة للسلم تسوى 100 سنة، لكن بني بطران ما بينهم رشيد، لقد ملأوا الدنيا تسلط وهيمنة، وظنوا بني آدم في أبوابهم عبيد، عدامة ينقبها عليهم مقلنا، ونطلب حقول النفط وردها وقيد، جهنم على مليون قاسم عربنا، وجنات موعود المنضاعف الرصيد، فيا سعد من كان مرابط مقبنا، مفارق بنفط الله في الواقع الأكيد، أشاهد بهذا العام قتل مدخنا، لها تشخص الأبصار وشيب الوليد، أشوف انتزاع أرواح وروح مدخنة، وأشوف انقراض إبليس وذياله العديد، أرى يوم فيها قتل ما شفته منه، ولا دم ما قد سال في الماضي البعيد، أرى هيبة الدولار تمسي مطننة، وعالم رؤوسهم ولم شعر الحديد، أرى جيش أبو جبريل في كل الأمكنة كما جيش ذو القرنين في الماضي التليد، أشم اقتراب الوعد وأشوف مطحنة مقاديمها صمد وسرابها وعيد، ليالي ورب البيت ما هي مطمئنة، نصيحة الجيش الحلف يسمع واستفيد، إذا كانت الهدنة في يوم العنى بل بدأت تشكيل العالم الجديد، مع الله كل المستحيلات ممكنة، لنا قالها القرآن والقائد الشهيد، وإن كانت أمريكا غنية ومسمنة قلوا لها لن تفعل اليوم ما تريد، غدا تدفع الجزية ذليلة ومزعنة، وتخضع لأبو جبريل والمنطقة السديد، وتخضع لأبو جبريل والمنطقة السديد. الشاعر محمود الجنيد
0: سلام الله عليك، صح الله لسانك
1: وعليك السلام،
0: وإبداع إبداع راقي جدا بأمانة بأمانة، ولست بشاعر كي أقيمك، ولكن كأذن شعرية والمستمعين يعني يوافقوني هذا الشيء. يا محمود، يعني كنت بتسمع يمن الصمود؟
1: أسمع واصل.
0: تسمعنا واصل؟
1: عمي أحمد زوا واصل، يعني يمن الصمود هذا
0: دائما تسمعنا. ما هو الذي خلاك تتصل بنا واحنا بنقول متصلين لأول مرة ولا كيف؟
1: قادم شرطة طبعا.
0: هدية الله، هدية الله، هدية الله لنا في هذه الليلة أنت.
1: اي والله فضل، قلت حركت التلفون قلت بتصل للأستاذ الله
0: حبيبي. حياك، شرفتني والله باتصالك.
1: لنا الشرف يا استاذ والله.
0: يا محمود، يا محمود، 12 عاما من الصمود اليماني والثبات، ما الذي شكل في شعريتك؟
1: منع وقوة وإبداع وتطور ووصول للجمهور، والحمد لله هذا بفضل الله.
0: لمن تقرأ هذه الأيام؟
1: هذه الأيام أتابع الأحداث.
0: الأحداث بتحفزك لكتابة شيء جديد؟
1: أيوة مختلف. يعني
0: حتى المعركة أصبحت معركة غير، أليس كذلك؟ المعركة أصبحت غير، يعني 12 سنة كنا، يعني آخر مرة ضربوا المطار صنعاء بيكلمني أحدهم قال والله ما اهتزت لنا شعرة، بين أقول له ما هو، قال كنا في دورة تدريبية قد واجهنا ما هو أعظم، الآن أصبحنا في مكان غير المكان. أنت كشاعر وقارئ للأحداث، ما الذي ترى؟
1: أرى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الشعب اليمني لشيء كبير. تجي تشوف مثلا من أيام حرب الحروب الست أهل المجاهدين لخوض معارك على قدرهم، يعني فيما بعد جاء التحالف الامريكي السعودي واقع معهم 8 سنين، ما قد تحالف الامريكي تحالف الازدهار وغيره وغيره الا وقد احنا ما احنا دارين وين امريكا عندك. هذا السعودي للحين ملقم لقشر يحسب انه احنا يعني الحرب تكون هلا اعلاميه فقط لا غير، ولا ما هذا التحالف اللي لا يفعله للحين قد كان من قبل وقد قال العالم كله ما عاد راس اكبر من امريكا. ما عادش يجيب لنا اكبر من امريكا وهم نطحهم. اما هؤلاء عندك قد قلتناهم يا رجال يرقموا بسم ساعة الغنم من الجبال اشتير خفوا كفوا.
0: صحيح، معك اكثر من قصيدة بعت الكرامة. إذن
1: هذا أول زامل كان،
0: هذا أول زامل
1: كان أول زامل عام 2017 وزامل سيدي سيدي روح الروح اكتداء زامل الفاصلة
0: أغزي مع الله
1: أغزي مع الله
0: أغزي مع الله يا سلاحي تفجر
1: يا سلاحي. زمان الخيال أكثر من 40-50 زامل ممكن
0: ما شاء الله. كاشفات الهموم
1: هذا القديم، هذا قديم عندك، عندك جدود يعني يا جنوبي يا جنوبي قلت لك بايخ دعونك إلا قل
0: من كلماتك
1: الضربة المشهورة
0: لعدي السفياني استمعنا له قبل قليل وإحنا بنتواصل معك.
1: نعم، والشوانخ تعز
0: ويا جنوبي قلت لك بايخ دعونك.
1: ايوه ما يحبوه التحالف يكرهوك
0: يكرهوك. نستمع له وبعدين نرجع لك يا محمود. خليك على الخط صدقني ما دتي نطه. حيابك حيابك
1: هذه الدامه يلا
0: انها فرصه انت تشتي ترقد احنا ما نشي نرقد اصلا.
1: يلا يلا
0: خليك معي.

0: قد قلت لك يا جنوبي بايخ دعنك. محمود الجنيد الشاعر صاحب هذا الزامن الذي سمعنا له قبل قليل للمبدع عدي السفياني. أحس هكذا أحس كمستمع أن أنت شكلت مع عدي ثنائي ربما. كيف تشوفه؟
1: نعم
0: يا محمود.
1: الأستاذ عدي يجيد اللهجة الجنوبية اللهجة التعزية بشكل جيد.
0: وله التحية، هي فرصة أن
1: وله التحية. وهذا الثنائي عبد الله عبد الله بن عمان زمان وي وطارق، هو الآن عدي السفياني ومحمود الجنيد.
0: ومحمود الجنيد معك أكثر من عمل معه صح؟
1: نعم. هذه طبعا القصيدة هذه جنوبي كان معجب بكثير السيدي هاشم الغباري سلام ربي عليه،
0: ضون الله يعلم. نعم
1: كان يحب هذه القصيدة جدا، وهو اللي أمر بعدي زملها.
0: أيضا معك قصيدة قلت فيها جاه الله، اسمها هكذا
1: الله، هذا اللي نديسرت أول ما اتصلت
0: الذي بدأت بها
1: في قصيدة ثانية هام وشهويل اللي لقيتين عن أمام بحمد.
0: ميزنا ميزنا ميزنا بالذي تشتي.
1: القصائد كثيرة ولا عشان ندي لك
0: أكيد.
1: قال سلمان قال سنين والحلف داخل أرضنا يشقي، سنين والحلف داخل أرضنا يشقي، ومجلس الأمن والعالم يغني له، وكلما لاح فوق المملكة برقيص راحت جميع الدول من شان تمويله. أقول لكم جاي قاتلني على حقي، يشتي نجوم السماء تعبد تماثيله، أنا مسحته بأول يوم من صدقي، من اليوم قلت له رفع زنابيله، ساقول عندي غرور وقع كتب رزقي له وتعرف فيها بشرك من يمر عيده، أنتم تغيبوا متالوا على حلقي وتظهروا كلما صمت دنويله، شحق بلاده ودوم اللي نوا سحقي وبسكيله وبسنوها مش هوله، عالم مرائي منافق منبطح ترقي، يحكي مضيع على شعب اليمن قيله، الذات التي أغراك اليمن دقي، ردي صلاة بني صهيون بالكيلو، ردي صلاة بني بني سلمان بالكيلو، والمرتزق والله إني من دمه شفقي، محاقر الأرض وتلذذ بتنكيله، وامشي مع سيدي والراس داخل قي، والنصر شعبنا لازم نضحيله، والنصر شعبنا لازم نضحيله. سلامتكم.
0: صح الله لسانك ونعم بحالك. كان معك أيضا حضور وفي أكثر من وقفات، وكذلك أيضا في المسيرات الجمعة الماضية كان لك أيضا حضور في تعز، أليس كذلك؟
1: أنا الآن بتعز حاليا. نعم أيه.
0: في تعز وكان معك في المسيرة ألقيت قصيدة.
1: ألقيت قصيدة، ألقيت لك شيء أبو قليل، قصيدة في العالم الجديد.
0: العالم الجديد. أهمية الصوت الشعري فيها كذا وقفات، ونحن في هذه المرحلة اليوم الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: الشعر أنا أعتبره اليد الطولة للضرب النفسية في العدو. تقدر المجتمع أصبح معلق بالزامل والقصيدة بشكل عجيب يعني، وهذا بفضل الله، واصبح تأثير الشعراء والزامل عند المجتمع بشكل كبير، في بينه تأييد إلهي عظيم يعني للشعراء والمذولين.
0: صحيح. ربما أنت تميزت باللهجة التعزية ومتقصد بهذا الشيء والحفاظ عليه، ما أهمية هذا الشيء بالنسبة للشاعر؟
1: أنا اخترت هذا الشيء، حاولت يعني قاعد تعز بال موجود بالمواجهات العدوان يعني، يكون بصمة لبنات عز
0: وهي حاضرة بمجاهديها
1: حاضرة وأبنائها الأخبار. لكن اللهجة بالشعر ما كانش موجود، ولما معاذ القنيط قدوم كفي عن الكل بالكل، معك فحصول الأستاذ صلاح الدكاك معك.
0: الله أكيد. بمن تأثرت من الشعراء ربما نقول المواكبين للمرحلة؟
1: الشعراء كثير، معك الشاعر بسام شانع، معك عضاد أبو حاتم، معك أنا كنت معجب بالزوامل القديمة جدا، لحد الآن أنا معجب بالزوامل القديمة أصلا.
0: بنسمعها وكأن احنا بنسمعها لأول مرة، تصدق بالله؟
1: أيوة يا أخي. هذا كنت زوامل ثاني حتى لو ما سمعها كيف.
0: صحيح.
1: معك الأستاذ محمد الشاعر محمد القرموزي قال يا بنت ربي وسعوها وسعوها
0: صحيح
1: كتائب الموت في عمل كثير.
0: هل مثلا لو أدي قصيدة تعرف من هو الشاعر؟ ايش رايك؟
1: الشهيد لطف القحوم عندما
0: سلام الله عليك
1: ابدا عن الاذاعات.
0: سلام الله عليك. شوف انا ايش اختبرك على الهواء يا محمود.
1: ها
0: شدي لك قصيده بدايتها بس تعرف من هو الشاعر. لا تحرجني لا تحرجني على الهواء اذا سمح. نصر اليمن فوق ماربها لمع برقه.
1: برقه برقه.
0: ها
1: برقه يعني كذا.
0: من هو الشاعر هذا؟ من هو الشاعر هذا؟
1: هذا يا اخي واحد
0: الشاعر محمود الجنيد سلام الله عليه. يا ولي
1: وعليك
0: دكو دكو يعني
1: وان سألت قصيده هنا بالاستاذ الجمعه القصيده الاولى قالوا زيد
0: قالوا زيد
1: بعديهم قلت الثانيه الله تمام بقيت شرد وقت كنت صرت مسافه والله الناس قالوا لا والله ما شرد زيد ثاني هو رجع ثانيه ازيد القصيده بالله قلت زيد
0: واحنا نقول لك زيد والله
1: بشرب عزك ما ناس انا اشتري يعني المتصلين يقولوا هذا مسك خط طويل من اما شيء نجح الصنع بالفيسبوك نحصله بل
0: بالعكس يعني اقول لك الرسائل بس لاني بين اكلمك بالتلفون لانه لو ادخل الرسائل اقتطع الخط معك لكن انا شقراء انطباعات المستمعين في الرسائل التي ستصلني ورايهم فيك لا دقلك هيا مالك
1: تمام بنشوف ايش بيقولوا بعد قاعد اتصل طبعا
0: انتوا سلام الله عليك
1: اتصلوا من مارب من الجبهات
0: هذا من تواضعك وادبك الجم سيدي الكريم
1: انا بدي لك
0: يحفظك زيد نسمع
1: هذا القي عليكم يعني قصيده في الختام
0: يلا
1: قصيده ثمار التولي
0: ثمار التولي
1: ولا قضوا على المولد النبوي حسان يعني
0: كل سهل تفضل
1: قال بذكرى مولد النور المقدس في هدى الآيات رسول الخالق الفرد المعظم في سمواته بذكرى مولد الهادي حنين الروس والهامات ولو تاد انحنت والكون غير شكله وذاته زين يا يمن وسرح وباهل وارفع الرايات وبادر وعتك وغنم حياتك في مناقاته فهو من جاءنا بالنور وخرجنا من الظلمات وكرمنا بهدي الله وحيانا بآياته معه جينا من القرآن والإنجيل والتوراة لتعذيره وتوقيره وتطبيق أولوياته لتعظيمه وتسبيحه خرجنا بواق للساحات نعبر عن وفاء شعب الكرامة وانتناءاته برغم وقعنا والهم والنيران والغارات وشغل إبليس وآيات المنافق وانتقاداته حرقنا يوم ميلاده وحبه صار في الجينات ومن شاهد لنا يبصر علامة من علاماته حرقنا يوم ميلاده وحبه صار في الجينات ومن شاهد لنا يبصر علامة من علاماته تعودنا على نهجه سابق هدم اللذات ونقتكز للعدو شكاله وعلى قواته نشمر للردى محنا من اللي يرهب الويلات نشمر للردى محنا من اللي يرهب الويلات ولا ممن يريد اليوم تمشي حسب رغباته تبرمقنا على مفرد ديواله يلقى بهات ونستنقب لنا مضروب نبشر بانتصاراته سلحنا الولا واليوم نصنع عبر القارات وما هذا الصمود إلا كرامة من كراماته نصيحة يا بني آدم حذار تطلعوا خطوات يزينها لكم شيطان ونعود على سياساته ديمقراطية أمريكا في حكاك من الغازات تهين الآدم تفسد حضوره واعتباراته مع ضلالة حرب واشنطن على الإسلام والعادات على الأسلاف وعراف القبيلة واعتقاداته معارك باردة شعوة في الميدان والشاشة يحرك نار هالوب يهودي حسب غاياته باسم الانفتاح اقدم على استعباد مليارات وباسم الحرية حرة كشف سؤاد جماعاته متى كان انتهى الناس بالأموال حريات من اللي كان قانون الرذيلة في قراراته من الراعي لتحويل الأوادم شبه حيوانات وقابل فاحشة ومسات حضارة في منصاته من اللي حصن الظالم شرعية وآليات وقرم صرخة المظلوم واستأنف معاناته نسار العالم الغربي مخالف عقرب الساعات ولكن شعبنا قادم تغيير اتجاهاته ولانا للنبي طه محمد سيد السادة هو الركن الشديد وسر الشعبي في ابتكاراته هو الحصن المنع اللي لنا في الزمن بالذات. تقينا من لغة الشيطان الأكبر وفرعاته. حرك يا يمن واصدع بما تؤمر في الآيات وغير واقع الإنسان ذي غير مساراته. تحرك بالهدى وانهض بدين الله والرايات. ومن يوقف وجه النور بان طويس قلاته ومن يوقف وجه النور بان طويس قلاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لمن لا يعرف من هو محمود الجنيد من هذه الأسرة الكريمة، كانت الأحداث المستعرة والفوضى الضاربة في تعز الحالمة انعكست على نفس الشاعر محمود الجنيد، حيث وأنه من أسرة ترصدها المغرضون بالويل والثبور وتعمدوا خنق حركتهم الفكرية والعقائدية التي كانت منزوعة من الثقافة القرآنية والتي لاقت استهجان وحمق كل من يعارض هذا الفكر النير، حيث آل الجنيد قد استباح الحاقدون حماهم وتعرضوا لأبشع صور الحصار والقتل والظلم، وكذلك لطرق التعذيب غير الإنسانية وغير الشرعية التي ابتدعها التكفيريون كحز الرؤوس والسحل ونبش القبور. شاعرنا محمود الجنيد الذي تفاجأنا كثيرا بأن يكون معنا ومتصل كمتصل لأول مرة ومشارك معنا لأول مرة في يمن الصمود إذاعة صنعاء. شاعرنا محمود الجنيد كان أحد المجاهدين الأفذاذ الذين تحاصروا وخاضوا معركة الصراري المعروفة لدى الكثيرين منا. هو أحد الناجين من براثينها. ورحمة الله تغشاه ابن أخي الشهيد المنذر محمد عبد الله الحيفي،
1: سلام الله عليه،
0: سلام الله عليه وكل الشهداء. أنت الناجي الوحيد، أنت كنت الناجي من براثينها، وكان خروجك من قرية الصراري بعد اقتحامها قد فجر ثورة إبداعية لإبداعك المكنون، أليس كذلك يا محمود؟
1: نعم هذا الفضل والحمد لله.
0: آل الجنيد لهم صولة وجولة في عالم العلم والأدب والفن، وقد كثر فيها المثقفون والعلماء الذين ضخوا أطروحاتهم الوعظية والأدبية والفنية، حيث ولهم اتجاهات فكرية وعقائدية متصوفة امتازت بعذوبة وحلاوة اللفظ والمعنى وسلاسة الأسلوب. شاعرنا محمود الجنيد لم يكن بعيدا عن مآثر أجداده وكذلك معاصريه، كالشاعر كان أبي يسميه بشاعر القرن الحادي والعشرين رحمة الله تخشى، وكان محب لمعاذ ولهذه الأسرة الكريمة طبعا، والمفكر العلامة محمد الجنيد والعلامة عدنان الجنيد والكثير من أفراد هذه الأسرة التي برزت في اتجاهاتها الفكرية والعقائدية. لك التحية والسلام. أيضا المبدع كما ذكرت الأستاذ صلاح الدكاك له التحية والسلام، وكل مبدع في هذا المسار. ونحن في هذه المعركة، معركة الإباء والعزة والشرف، الأستاذ الشاعر البديع المؤمن المجاهد محمود الجنيد، تشرفنا بك في يمن الصمود على غير موعد ووعد، وأنت كنت هدية لنا في هذا المساء.
1: والله يهدفني يا أستاذ عبد الله، أنا
0: لنا الشرف والله،
1: والحمد لله الذي بلغنا عن سمعنا صوتك وصلنا صوتنا للجمهور، واعتذر أنا أعتذر كل العذر من المتصلين، وتحية للأخ حمد شرف، أنتم جبهة عظيمة جدا، ونسأل الله من الله التوفيق للجميع
0: يا
1: والنصر
0: يا الله.
1: قريب بإذن الله، والوعي أنا أقول للشعب اليمني والمستمعين والمجاهدين، الوعي في هذه المرحلة ويعني ضروري جدا، المعركة تكون معركة إعلام فشلكة وهذا أنه المعركة هذا الميدانية مجرب كله.
0: سلام الله عليك، وإن شاء الله ما يكون أول وآخر تواصل بك، فتحنا معك الباب إن شاء الله تكون معنا باستمرار. سلام الله عليك سيدي الكريم.
1: إن شاء الله في أي وقت أنا خدامكم إن شاء الله.
0: حاشاك، احنا خدامكم انتم المجاهدون والمبدعون، سلام الله عليك، في مسار واحد. نعم لك التحية يا محمود، سلام الله عليك وعلى أسرتكم الكريمة الفاضلة المجاهدة.
1: السلام والتحية.
0: إذا طلبنا منك إيش نفسك تسمع، تطلب زاملين، زامل لك من كلماتك وزامل تحب تسمع.
1: زامل بالنسبة لي زامل إنها الفاصلة عيسى الليت
0: الفاصلة
1: والقحم يقريها الحلب.
0: يا لبيك، تسمع الذي طلبت بإذن الله.
1: ونعم بك،
0: يحفظك ويبارك في عمرك. لك التحية والسلام.
1: تحياتي،
0: مع السلامة. مع الله مع الله. ما هو بالبكارة ولا شيء، توفيق من الله. كان معنا متصل، كمتصل لأول مرة، المتصل رقم 8 واكتفينا باتصاله متصلين لأول مرة. كان معنا عامر موسى من جبهة مأرب، أبو هاجس سليم الراعي محافظة صنعاء، أبو رشاد شعلان من دمار، ناصر العنسي مغرب عنس دمار أيضا، من صعدة أبو بشير عبد الله الخولاني، أبو حمزة حبيش، والشاعر البديع المجاهد المبدع محمود الجنيد سلام الله عليه، وبما تفضل به علينا. وقلنا له بنشوف رجع الصدى لدى المستمعين من خلال الرسائل، ما طلبه وتمنى أن يسمعه يلبيه زميل المخرج حفظ الله الحرازي، وأيضا اختيارات إبداعية من كلمات الشاعر محمود الجنيد، محمود محمد علي سيف الجنيد. نوفمبر بنور راح يشعشع وتبدل.